0: المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وصل وزير الشباب والرياضة صادق المورالي لمدينة تارانتو الإيطالية لمواكبة افتتاح دورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى 3 سبتمبر. وتشارك تونس في هذه النسخة ب 176 رياضيا ورياضية ضمن 28 اختصاصا، وهو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 1200. وسيتولى بطل التايكواندو فراس الكاتوسي وسندس حشان في اختصاص كرة اليد رفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح. في العالم، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI كاش باتل إحباط مخطط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك واعتقال امرأة قال إنها أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، ووصلت إلى مراحل متقدمة في التحضير للهجوم. وحسب ما ورد في الشكوى الجنائية، قالت المتهمة إنها تريد تدمير أكبر قدر ممكن من المبنى وقتل أعضاء مجلس الشيوخ أثناء اجتماعهم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، وأنتم صدقوني أنتم في شد وحنين. هذه الساعة الثانية في لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين، بعد ما أسمعنا خرافة السلطان ومرة الفلاح، باش نرجعوا للعادي نتاع الترتيب في موعدنا هذه، باش نحكيوا في موضوع اللي هو وقتاش تولي المسامحة إهانة للكرامة. خاطر المسامحة في العادة هي تعبير على رقي الذات وعلى نقاء النفس، وعلى أنه الواحد عنده من الخير في قلبه في روحه ما يكفي أنه يخليه يتجاوز أخطاء الآخرين في حقه. لكن وقتاش نوصلوا لدرجة اللي ما عادش يلزمنا نسامحه فيها؟ خاطر فما أوقات راه يلزم الواحد يحطك الحد القاطع هذاك باش ما عادش يكمل في الثنية هذيك، لأنه يولي الطريق مؤذي. هي المسامحة ماهيش حاجة صغيرة، معناها النفوس الكبيرة هي القادرة عليها، أما مش كل مرة نسامحوا فيها نكونوا كبار النفوس. فما مرات كثرة المسامحة تولي كأنه الواحد بدا يتنازل على كرامته بشوية بشوية، هذا اللي تفهم بجهة الأخرى راه كي تعود تغفر لنفس الشخص نفس الجرح ونفس الكذب ونفس الإهانة، والشخص الآخر لندم لا تبدل لا حتى حاول يفهم وجيعتك، وقتها المسامحة ما توليش طيبة قلب، تولي استسهال لك انت واستهانة بيك وبمشاعرك. الكرامة مش انك تعيش زادة بقلبك القاسي، الكرامة انك تعرف وقتاش تعطي فرصة وقتاش تحمي روحك. خاطر فما ناس يفهموا انه المسامحة محبة، وفما عباد يفهموها ضعف ويولوا كل مرة يرجعوا لنفس الغلطة وهما مطمنين اللي الباب ديما محلول، وانك ماكش باش تاخذ اكل موقف اللي ممكن يخوفهم. المسامحه هي حاجه راقيه جدا في كاسلوب في الحياه، اما كي تولي على حساب راحتك ونومك واحترامك لروحك، وقتها سكوت على الاذى ما عادش تسامح، يولي اهانه لكرامتك وبيدك انت.

مرحبا من جديد أصدقائي المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، وإحنا في هذا الجزء الثاني نحكي على المسامحة. وقتاش يولي هكا الطيبة الزايدة هذيك تولي إهانة للكرامة؟ على خطر المسامحة مش ديما راهي هي الفضيلة المثلى، فما وقت تولي تعب للنفس وظلم للروح. خاطر كيف نسامح مرة بعد مرة ونعاود نعيشوا نفس الوجيعة اللي تتعاود وتتكرر، ونفس الكلام اللي يشرح حاجة فينا الداخل، ويحصل نفس التصرف اللي يوجع، واللي قدامك لا تبدل لا قدر خوفك من الخسارة. وقتها لازم الواحد يسأل روحه، يا هل ترى أنا نسامح ولا قاعد نتنازل على كرامتي؟ يا هل ترى أنا إنسان راقي في مشاعري وفي تصرفاتي وفي سلوكي، ولا أنا إنسان الآخرين الكل يوزرولو على أنه مشكل هين اللين، لا لا لا كالضعيف اللي الناس كل تنجم تعتدي عليه وتتعدى عليه، لكن هو ما يتكلمش ويتحمل. الإنسان الراقي مش اللي يقبل كل شيء، الراقي هو اللي يعرف قيمة قلبه وحدود صبره. خاطر مش كل الناس تستحق فرص جديدة، فما ناس كل ما تسامحهم يزيدوا يقتنعوا اللي جرحك عادي وحضورك مضمون. المسامحة الحقيقية ترتحلها الروح أولا، أما كيف تولي سبب في أنك تكون مكسور من الداخل وتخليك كل مرة تبلع وجيعتك وتسكت، كما نقوله باللهجة التونسية الواحد يبلع ويغص، راهي ما عادش مسامحة، هذه إهانة هادئة للكرم.

مرحبا، بعد الوصلة لصباح فخري نرجع أصدقائي المستمعين إلى تفاصيل لقائنا في شد وحنين. احنا كنا نحكيه على المسامحة وقتاش تولي إهدار للكرامة. حكينا شوية في الموضوع، لكن كيفاش احنا بعد هالأزمة هذه متاع أنه نسامحوا برشا ناس وباقي يجرحونا وباقي نوصلوا معاهم إلى الحائط السد، كيفاش نعالجوا أنفسنا من هالأزمة هذه بعد عدم مقدرتنا على أن نكمل ونسامحوا الناس اللي يغلطوا نفس الغلطة فينا ولا عمرهم حسوا بجروحنا ولا عمرهم حسوا بالذنب. هو أصعب لحظة مش وقت اللي نتغشوا، أصعب لحظة وقت اللي نوصلوا المرحلة ما عادش عنا حتى رغبة باش نسامحوا. وقت اللي تحس روحك تعبت مش من الغلطة وحدها، أما من كثرة المحاولة، كثرة المحاولة إنهم الآخرين يفهموك، من كثرة التحمل، من كثرة إعطاء الفرص الناس ما عرفوش قيمة قلبك. أزمة انتهاء المسامحة جي وقت اللي يتم استهلاك الروح في طاقتها كاملة، وقت الإنسان يولي ما عادش قادر ينسى ولا قادر يكره ولا حتى قادر يرجع نفس المشاعر القديمة، كأنه القلب سكر باب وسكت. مش انتقام، أما يمكن حماية متأخرة شوية. تقولوا لي شنو العلاج؟ ممكن يكون مش أنك توصب روحك على أنك ترجع طيب كيف قبل، لا، العلاج يبدأ وقت اللي تفهم اللي مش لازم تسامح كل شيء وتسامح كل الناس باش ترتاح. أحيانا الراحة جي من الاعتراف بالوجيعة، مش أنه ندفنوها لداخل في قلوبنا، راهي مش تطلع وجيعة في الظهر وتطلع في الكتاف وتطلع في الركيب وتطلع في الساقين، تطلع ساعات حبوب وتطلع ساعات أزمات متاع نفس وساعات وجيعة في المعدة. تداوي روحك بأنك ترجع تسمع روحك، ترد بالك على قلبك اللي تعب، تبعد شوية على كل معركة تستنزفك، تقتنع اللي مش كل نهاية هي خسارة، فما علاقات تنتهي باش ترجع أنت تبدأ من جديد. ويمكن أكبر نضج يوصله الإنسان هو كي يفهم اللي الكرامة مش عكس الطيبة، أما الطيبة اللي بلا حدود ساعات تجرح صاحبها أكثر من الناس الأخرين الكل.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. للي عنده فكرة الليلة على سهريتنا في شد وحنين، أنا مواصلين حتى الماضي ثلاثة، خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يعلن الغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات، مؤكدا عودة التزويد بالمحروقات إلى نساقه العادي. فتح باب تسجيل مطالب ساكن الجامعي لطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين للمؤسسات التعليمية في ولاية شمال، وابتداء من اليوم حتى 30 من سبتمبر يفتح باب تقديم مطالب الحصول على ساكن الجامعي لطلبة الجدد الموجهين لولاية الجنوب. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، ويشدد خلال لقائه وفدا ضم رجال أعمال ومستثمرين هنودا على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة بما يساعد على تجسيم الاستثمارات. تظاهرة تثقيفية اليوم في غار الملح بولاية بنزرت بمناسبة الذكرى 25 لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. في غزة استشهاد طفل متأثرا بجروح يصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم للنازحين ببيت الله شمال القطاع، وجنوبا جريح بنار إسرائيلية شرق مدينة خان يونس. وفي لبنان الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على مرتفع علي الطاهر في منطقة النبطية جنوبا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم في هذا الجزء الأخير من لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين في شد وحنين، باش نختموه مع ميادة الحناوي في زوز غنيات. اخترت لكم أول وآخر حبيب اللي هي من كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي، ونعمة النسيان اللي هي من كلمات عمر بطيشة وألحان فاروق سلامة. إن شاء الله يعجبكم هالاختيار وهالميكس هذايا مع بين الغنيتين، على خطر ميادة الحناوي ما عندهاش أغاني أطول من 40-45 دقيقة، فقلت علاش لا ما نسمعوش زوز أغاني لها. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي. معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يعلن إلغاء إضراب سياقي شاحنة نقل المحروقات، مؤكدا عودة التزويد بالمحروقات لنساقه العادي. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ لسنة الدراسية القادمة، وذلك بالنسبة لكافة المستويات التعليمية في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع عن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. من أخبار الطقس، الوضع الجوي اليوم الجمعة ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل مواف الأسبوع ويتجاوز يومي السبت والأحد المعدلات العادية بين 6 درجات و8. في العالم، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا على صلة بالحارس الثوري وحزب الله اللبناني. وقد توعد الوزير سكوت بيسنت بأن تكون العزلة الاقتصادية ضد إيران الأكبر في التاريخ، وأن تؤدي العقوبات في النهاية إلى انهيار النظام الحاكم في طهران. في المقابل، الخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي وتعتبر أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة الرابعة عشر.

0: ولما يئس الإخوة من تخليص أخيهم بنيامين الذي التزموا لأبيهم برده إليه وأن يحافظوا عليه، خرجوا من قصر عزيز مصر وانفردوا عن الناس وأخذوا يتناجون بينهم لعلهم يجدون حلا لمشكلتهم.
1: ما الحل أيها الإخوة؟ لا أعرف ما أقول، لقد ضاقت بي الأرض.
2: حتى أنا يا شمعون، أحقا سنرجع إلى أبينا بلا بنيامين؟ لا أصدق هذا، أخبروني ما العمل؟
3: أما أنا فلن أفارق مصر أبدا حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه راضيا عني.
1: ماذا قلت يا روبيل؟ أعز ما قلته؟
3: لقد سمعتم ما قلت لكم، والله لن أبرح هذه الأرض حتى أتمكن من أخذ أخي معي.
1: أصبت بالجنون أم ماذا يا روبيل؟
3: أكاد أصاب به الآن.
1: اتق الله، اتق الله يا روبيل، وهيا لنعود إلى ديارنا ونحكي لأبينا ما وقع.
3: اسمع يا شمعون، لقد أقسمت ألا أعود إلى الديار وأبي غاضب مني، فلترحلوا الآن وأخبروه بما حدث دون زيادة ولا نقصان حتى يكون لكم عذر عنده. هيا استعدوا للرحيل، هيا
4: هيا بنا أيها الإخوة لنغادر مصر.
0: غادر الإخوة أرض مصر في اتجاه كنعان، وكلهم إحباط وحزن، يفكرون في الذي سيصيب أباهم إذا أخبروه بما وقع مع عزيز مصر، وكذلك بقاء روبيل في مصر ورفضه المغادرة معهم.
2: أراك تبكي يا شمعون.
1: لا شيء يا لاوي.
2: قل لي ما يبكيك يا أخي ولا تخفي عني دموعك.
1: لا لا يا لاوي، لكني أفكر في أبي، دائما نخذله يأمننا على شيء ولا نحافظ عليه. كنت جد مسرور بأننا سنرجع بالمؤونة إليه وبنيامين معنا، وندخل الفرح والبهجة على قلبه، ونقدم لأهلنا وأهل ديارنا المؤونة لننقذهم من الدافة التي نزلت به. فإذا بنا نرجع خائبين بدون بنيامين وروبيل.
2: أليس بنيامين من سرق؟ ألا يستحق أن يسجن؟ أليست شريعتنا تنص على ذلك؟
1: نعم، أبونا نبي الله ويعرف الشريعة حق المعرفة، ولكننا خذلناه في يوسف من قبل.
2: نتحدث معك عن بنيامين وليس عن يوسف.
1: إذن سنوقد فيه حزنه على يوسف بتفريطنا في بنيامين.
2: لا تقل فرطنا فيه يا شمعون، بل اقترف ذنبا ووجب أن يجازى عليه.
1: اسكت اسكت يا لاوي واتركني لحالي.
2: ها أنا ساكت.
5: يهودا يهودا،
4: ماذا هناك يا جاد؟
5: فيما تفكر؟ لقد ناديتك مرارا ولم تسمعني.
4: طوال الطريق لم تفارقني صورة أبي، أفكر في الذي سيقع له لا قدر الله إن نحن أخبرناه بما جرى مع عزيز مصر.
5: ليس فقط بنيامين ولكن روبيل كذلك.
4: ستكون صدمة كبرى له يا جاد، أليس كذلك؟
5: أتمنى أن يتفهم الأمر ويصدقنا.
4: لا أظن ذلك، لا أظن ذلك، فأبي فقد الثقة فينا منذ أن فرطنا في يوسف، وأخذ وعدا منا للحفاظ على بنيامين، وها نحن فرطنا فيه كذلك ورجعون إليه دونه ومن غير روبيل أيضا. لا أظنه سيصدقنا.
5: هذه المرة لن نكذب عليه، بل سنقول الحقيقة ونقر بما حدث مع ذلك الرجل. أما بخصوص روبيل،
4: انظر يا جاد انظر،
6: ها هي كنعان تتراءى لنا.
7: هيا استعدوا للدخول إليها، استعدوا فالله معنا.
1: انتظروا وانظروا أيها الإخوة، نحن على علم بأن أبانا لن يصدقنا، لكن سنحاول إقناعه. أريدكم أن تدخلوا عليه وكلكم ثقة في أنفسكم، لا يرى عليكم الحزن والإحباط. إن نحن أقنعناه بالخبر ذلك ما نريد، وإن لم يصدقنا فالله على ما نقول شهيد. هل فهمتم؟
5: أجل يا شمعون، سنفعل ما قلت إن شاء الله.
0: أصبح الإخوة في حيرة من أمرهم، فتفريطهم في بنيامين صدمة كبرى لأبيهم يعقوب عليه السلام، ستوقد فيه ذكرى لم يندمل جرحها بعد، ألا وهي تفريطهم في يوسف عليه السلام من قبل، فتفكيرهم منصب على ردة فعل أبيهم، فالمصاب جلل بالنسبة إليه.
8: يا معشر كنعان، يا معشر كنعان، أبشروا أبشروا.
9: ماذا هناك يا رجل؟ ماذا رأيت؟
8: أبشروا أبشروا، ها هم أبناء يعقوب عليه السلام قد وصلوا.
9: صدقت صدقت، ها هم قد وصلوا، حمد لله على سلامتهم.
1: ها أنتم قد وصلتم بحفظ الله ورعايته أيها الإخوة، حطوا رحالكم هيا.
6: أجل يا شمعون، شكرا لله على سلامتنا.
9: حمد لله على سلامتكم يا أبناء نبي الله يعقوب.
1: السلام عليكم أيها الرجال.
10: وعليكم السلام.
2: يا شمعون، كيف مرت رحلتكم؟
1: بخير والحمد لله، وكيف حال أبي؟
9: لا تقلق، الحمد لله، إنه بخير، ينتظر وصولكم.
6: اسمح لي يا يهودا، لا أرى روبير وبنيامين، تركناهما في مصر.
9: ولما تركتموهما هناك؟
6: ليس الوقت مناسبا كي أشرح لك ما نقوم به الآن. الأهم ساعدنا كي يأخذ كل واحد ما يكفيه من المؤونة، فأهلنا قد أوشكوا على الهلاك، أليس كذلك؟
9: أجل أجل أجل يا هدى، هذا ليس وقت النقاش، ساعدني ساعدني لأحمل هذا الكيس من هنا. تعال
6: أيها الإخوة، هل انتهيتم من إدخال المتاع كله؟
5: نعم يا يهودا.
6: إذن اجتمعوا كي ندخل على أبينا، هيا.

0: السلام عليك يا نبي الله. أبي، ها نحن قد وصلنا ولله الحمد.
1: كيف حالك يا أبي؟ لقد اشتقنا إليك كثيرا.
2: أهلا بك يا أبي، ها نحن وصلنا وقد جئنا بالمؤونة لأهلنا.
0: يا أبي، نريد إخبارك بشيء، لكن نريدك أن تصدقنا.
1: أجل، يجب أن تصدقنا، والله ما سنقول لك هو الحقيقة، لا زيادة فيها ولا نقصان ولا كذب. لقد استضافنا ذلك الرجل الكريم كعادته، وأكرمنا بفضله، وأنزلنا دار كرامته، وأخذ أخانا بنيامين عنده ليستفسره عن الذي أخبرناه به. ولما جهزنا بما طلبناه منه قام بنيامين
0: أكمل يا يهودة.
1: قام بنيامين بسرقة صواع الملك
3: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
4: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
3: صدق الله العظيم.
1: نحن نعلم أنك لن تصدقنا يا أبي، والله
0: أنا سأكمل يا يهودة. اسمع يا أبي، والله ما قاله يهودة حق، وحتى تصدقنا وتعلم أننا لا نكذب عليك اسأل أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي رافقناها.
5: يا أبي، والله إنا لصادقون فيما أخبرناك به، فبعد أن فتشوا رحالنا وجدوه عند بنيامين فحبسوه لديهم، وأنت أعلم بشريعة جدنا إبراهيم عليه السلام.
1: أبي، أنت نبي الله، والله على ما نقول شهيد. نحن لا نكذب عليك، ولا نريد أن يقع لك لا قدر الله مكروه بسببنا.
0: أجل يا أبي، لا نريد أن يقع لك مكروه، ولتعلم صدقنا فأخونا روبيل بقي هناك لا يريد العودة إلى هنا حتى تأذن له أو يرجع معه بنيامين، لأننا وعدناك بالحفاظ عليه، فوالله لقد أخرج السقاية من متاعه أمام أعيننا. لا نتهم أخانا بالسرقة، لكننا حكمنا عليه بما شهدناه.
3: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
4: قال بل

0: الحكيم.
1: صدق الله العظيم. ولما أخبروه بما جرى مع عزيز مصر أحيا له فقد الابنين ألمه الدفين وابيضت عيناه من الحزن فأصبح أعمى من شدة البكاء ومرت الأيام.
2: يهودا، ألا ترى ما آل إليه أمر أبي من كثرة البكاء والحزن على فقد إخوتنا؟ لقد هزل جسمه.
3: وما عسانا نفعل؟ لقد أعرض عنا ولا يكلمنا.
2: والله إني خائف عليه إن استمر على حاله.
3: هيا هيا لندخل عليه ونكلمه، عسى أن يسمع منا وأن يعدل عن ذلك.
2: لا أظن ذلك، لا أظنه يا يهودا، فأبي يعلم ما لا نعلم.
3: هيا يا شمعون لندخل عليه ونترجاه.

0: يا أبي رفقا بنفسك، بالله عليك لقد هزل جسمك من كثرة البكاء والشوق.
1: أجل يا أبي، ما تزال تتذكر حتى تنحل جسدك وضعفت قوتك، لو رفقت بنفسك كان خيرا لك.
2: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام،

0: صدق الله العظيم.
1: نعلم ذلك يا أبي، لكن يجب أن ترحم نفسك وترأف بها، ونحن نرجو ذلك يا أبي.
2: دعوا الآن يا شمعون.
3: أجل يا يهودة، ربما نكون قد أثقلنا عليه، هيا نخرج.
2: نتركك في أمان الله يا أبي، هيا يا شمعون.
3: استودعك الله يا أبتي.
1: كنتم في الاستماع للحلقة 14 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، محمد الرزين، محمد تويرتو، عبد الرحيم أمين، عبد الحق بن المجاهد، محمد خدي، عبد الغالي موفق، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.

0: سيداتي أنستي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: آن لنا أن نكتفي عن الحديث عن البحر والحر والصيف، فقد رحل الصيف أو كاد، وجاء موسم الجد والكد والاجتهاد والدراسة، وأقبل الكبار والصغار على الكتاب يصحبونه صباحا مساء بعدما انقطعت صلتهم به أو كادت خلال العطلة التي يتعطل فيها هذا الاتصال، جاعلين قدوتهم في ذلك قول المتنبي: وخير جليس في الزمان كتابه.
0: هذا الجليس الأنيس كتبت فيه قصائد ومقالات نوهت بشأنه وفضلته على جميع الأصدقاء الذين لا يخلون من نقائص، أما الكتاب فهو الصديق الكامل والوافر على مدى العمر المديد.
1: من أطرف وأوسع ما كتب في تمجيد الكتاب نص كتبه أبو عثمان عمرو بن بحر الليثي الملقب بالجاحظ، وهو نص رائع رائق فائق آخذ بعضه بأعناق بعض، لا يستطيع قارئه أن يتوقف فيه حيثما يشاء، بل لا بد له من أن يلهث أثناء قراءته إلى أن يبلغ الغاية المرجوة من كل مقطع.
0: فلنستمع إلى ما قاله الجاحظ عن الكتاب وذكر مزاياه وفضائله.

0: الكتاب نعم الذخر والعقدة والجليس والعمدة، ونعم النشرة ونعم النزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل والزميل، ونعم الوزير أي المعين والنزيل.
1: والكتاب وعاء مليء علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا، إن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت كان أبلغ من سحبان وائل، وإن شئت سرتك نوادره وشجتك مواعظه.
0: ومن لك بواعظ مله وبناسك فاتك وناطق أخرس، ومن لك بطبيب أعرابي ورومي هندي وفارسي يوناني، ومن لك بشيء يجمع الأول والآخر والناقص والوافر والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين والشكل وخلافه والجنس وضده.
1: ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن من الأرض وأكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة.
0: ولا أعلم جارا آمن ولا خليطا أنصف ولا رفيقا أطوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية وعناية ولا أقل إملالا ولا إبراما ولا أبعد من مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب.
1: ولا أعم بيانا ولا أحسن مؤاتاة ولا أعجل مكافأة ولا شجرة أطول عمرا ولا أطيب ثمرا ولا أقرب مجتنى ولا أسرع إدراكا ولا أوجد في كل إبان من كتاب.

0: ولا أعلم نتاجا في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وإمكان وجوده يجمع من السير العجيبة والعلوم الغريبة وآثار العقول الصحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحكم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة والإخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة والأمثال السائرة والأمم البائدة ما يجمعه كتاب.
1: ومن لك بزائر إن شئت كانت زيارته غبا ووروده خمسا، وإن شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك كبعضك.
0: والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والرفيق الذي لا يملك، والمستمع الذي لا يستزيدك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يخدعك بالنفاق.
1: والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك، وبجح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، يطيعك بالليل طاعته بالنهار، وفي السفر طاعته في الحضر، وهو المعلم إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت ريح أعدائك لم ينقلب عليك، ومتى كنت متعلقا منه بأدنى حبل لم تضطرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء.

0: وإن أمتع ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الكفايات ساعات ليلهم نظر في كتاب لا يزال لهم فيه ازدياد في تجربة وعقل ومروءة وصون عرض وإصلاح دين وتثمير مال وابتداء إنعام.
1: ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك والنظر إلى المارة بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم ومن فضول النظر وملابسة صغار الناس ومن حضور ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الردية وجهالتهم المذمومة، لكان في ذلك السلامة والغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع.
0: ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى واعتياد الراحة وعن اللعب وكل ما تشتهيه، لقد كان له في ذلك على صاحبه أسبغ النعم وأعظم المنة.
1: وجملة الكتاب وإن كثر ورقه فليس مما يمل، لأنه وإن كان كتابا واحدا فإنه كتب كثيرة في خطابه، والعلم بالشريعة والأحكام والمعرفة بالسياسة والتدبير.

0: أرأيتم كيف صور الجاحظ الكتاب وبين مزاياه التي لا ينكرها إلا جاهل لا يحسن القراءة والكتابة، والناس أعداء لما جهلوا. ولست أنوي الحديث عن الكتب المدرسية التي يقبل التلاميذ على اقتنائها إقبالاً لا مزيد عليه في هذا الفصل، ولكني أحب أن أقوم بجولة سريعة في بعض عناوين الكتب القديمة والحديثة، فقد كان القدماء يختارون لكتبهم عناوين مسجوعة، وبعض هذا السجع له صلة بمعنى الكتاب، مثل منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، أو الحداد على امرأة الحداد، ومن الأسماء المسجوعة ما لا صلة لأحد جزئي السجعة بمعنى العنوان الأصلي للكتاب أو محتواه، مثل صبح الأعشاء في صناعة الإنشاء.
1: ومن عنوان الكتب ما كان مسجوعا وطويلا لا يكاد يحفظ، مثل تاريخ ابن خلدون الذي سماه صاحبه بهذا الاسم، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.
0: ولبعض القدماء عناوين موجزة مركزة جامعة لموضوعها، مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وكتاب الأمالي لأبي علي القالي. والملاحظ أن عنوان هذين الكتابين كلمة واحدة تمت سجعتها باسم المؤلفين المذكورين.
1: من المحدثين من يختار اسما لكتابه فيه شيء من الغموض أو التناقض أو الغرابة، مثل زغاريد ومطر بالفجر لعلي صدق عبد القادر، وصخب الصمت لسمير العيادي، وأمثال هذا العنوان قيثارة الريح، وموتى على قائمة الانتظار، ورياح المدن الزجاجية، والموت السعيد، والضوء الأسود، إلى غير تلك القائمة التي يجد فيها الناظر إليها كثيرا من الغرابة والطرافة.

0: يسمع الإنسان الكثير من الأشياء المفيدة ولكنه ينسى الكثير منها، والكتابة تحفظ العلم من الضياع وتصونه من التلف، وقد أوصى القدماء بتسجيل المعلومات خوفا عليها من الضياع.
1: قال مصعب بن زبير: إن الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويكتبون أحسن ما يسمعون. فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه الرجال، فإنك لا ترى ولا تسمع إلا مختارا ولؤلؤا منظوما.
0: وقال لقمان لابنه: يا بني، نافس في طلب العلم، فإنه ميراث غير مسلوب، وقارين غير مغلوب، ونفيس حظ من الناس وفي الناس مطلوب.
1: وقيل: إذا سمعت أدبا فاكتبه ولو في حائط. وقال منصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بنا طلب العلم والأدب؟ قال: والله لأن أموت طالبا للأدب خير لي من أن أعيش قانعا بالجهل.

0: كتب أحمد شوقي أكثر من قصيدة في الكتاب والمعلم، فقال في الموضوع الأول قصيدة طويلة مطلعها:
1: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
0: وقال في المعلم قصيدة طويلة مطلعها:
1: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: وقد عرض هذه القصيدة الممجدة للمعلم ودوره الفعال في بناء رجال المستقبل الشاعر الفلسطيني إبراهيم توقان بقصيدة طريفة جاء فيها:
1: شوقي يقول وما درى بمصابنا، قم للمعلم وفيه التبجيل، أقعد فديتك لن يكون مبجلا من كان للنشأ الصغار خليلا. ويكاد يفلقني الأمير بقوله: كاد المعلم أن يكون رسولا، وقوله الأمير يعني أمير الشعراء شوقي. لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولة، حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلة. 100 على 100 إذا ما صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولون في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أك بالعيون بخيلا. لكن أصحح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا، وأجيء بالشعر القديم فأنتقي ما ليس مبتذلا ولا منحولا، وأكاد أنشر سيبويه من البلا أو نفطويه من القرون الأولى. فأرى ابن جحش بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول. لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين الصفوف قتيلة، يا من تريد الانتحار وجدته، إن المعلم لن يعيش طويلا.

بهم لإفهامهم. ننهي لقاءنا بالتمنيات الطيبة لرجال التعليم وتلاميذهم الذين نعتقد أنهم فوق هذا المستوى الهزلي للتلامذة الذين صورهم إبراهيم توقان. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء.

راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إلغاء إضراب سائقي شاحنة نقل المحروقات وعودة تزويد المحطات إلى نسقه العادي. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق. ورئيسة الحكومة تؤكد بالمناسبة أن مجابهة التقلبات المناخية تقتضي ترسيخ ثقافة الوقاية والاستباق واعتماد منظومة متكاملة تقوم على الجاهزية والإنذار المبكر والتدخل السريع. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة وتعتبر أن التزود سيعود لنسقه العادي في غضون أيام. فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي لطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين للمؤسسات التعليمية في ولاية الشمال. وابتداء من اليوم حتى 30 من سبتمبر فتح باب تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي لطلبة الجدد الموجهين إلى ولايات الجنوب. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم الجمعة في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تورونتو في إيطاليا. في العالم، واشنطن تعلن عقوبات مشددة ضد إيران وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفي فلسطين المحتلة شهيد خلال محاولته طعن جندي إسرائيلي بسكين أثناء دهم قوات الاحتلال منطقة جنين شمال الضفة الغربية حسب القناة 12 العبرية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: الإذاعة الوطنية. فيما يلي يرتل علينا الشيخ محمد الزديني آيات بينات من سورة الإنسان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.

رتل علينا الشيخ محمد الزديني آيات بينات من سورة الإنسان. أما الآن فيرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار. صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: وامضى.
1: بالنار امتحان الذهب، وبالذهب امتحان الرجال.
0: مثل صيني.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان لسحرة، رسالة يكتبها توفيق الحكيم لصديقه أندري.
1: إن من الشعر لحكمة، الشاعر الدبلوماسي السوري الدكتور عبد السلام العجيلي في لحظة الانتظار.
0: طرائف ضاحكة.
1: نوادر عربية.
0: من أسرار لغتنا العربية.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة. إن من البيان لسحرة.
0: عندما ينكب إنسان لكتابة رسالة إلى صديق، يمر بلحظة صدق، ذلك لأنه يناجي نفسه ويفتح قلبه وعقله ويتحدث بكل تلقائية لا تعرف الافتعال والتزييف. من هنا كان فن كتابة الرسائل من أهم الفنون، ذلك لأن الرسالة تنقل لنا بكل شفافية الحالة النفسية التي يمر بها الإنسان لحظة الكتابة، وترسم أمامنا بكل وضوح الخطوط والمنعرجات التي يتفاعل معها الإنسان.
1: هذا إذا كان كاتب الرسالة رجلا عاديا، أما إذا كان أديبا فنانا يمتلك نصيط العبارة وله من الخيال المجنح ما يحمله على جناحي التأمل والتفلسف، تكون الرسالة التي يكتبها لوحة تكاد تجسم معانيها وتبرز أسرارها وتحمل ألوانا من الأفكار الدافقة.
0: وإذا أخذنا رسالة من رسائل الكاتب الكبير القصاص توفيق الحكيم، كان إحساسنا مغايرا تماما، خاصة إذا كانت رسالته قد كتبها لصديقه وزميله في الدراسة أندري، وهو يحدثه عن حياته في باريس وكيف يقضي أوقات فراغه بين متحف اللوفر والمسارح الفرنسية، مسلطا أضواء هامة على حياته الزاخرة بالصور الطريفة.
1: عزيزي أندري، سررت لخطابك الضخم الذي انهلت علي فيه طعنا وتقطيعا وتجريحا، ولا أعرف كيف أشكر لك عنايتك بتحليل شخصيتي المنكودة، ومع أنك تزعم أن قسوتك كانت دافعة إليها الانتقام، فهذا لا يغير عندي شيئا من جوهر الموضوع ما دامت النتائج التي وصلت إليها صحيحة. نعم، إن خيالاتي الكثيرة التي أحيا بينها تسبب لي طارة الآلام كما تقول، وتارة الأحلام التي لن تتحقق يوما، هذا صحيح. وأكثر منه يا أندري، أن خيالي مع الأسف ليس من نوع الخيال المثمر الذي خدم الشعراء أو الكتاب، بل هو من نوع الخيال المهلك الذي أضاع في أوديته السحيقة كثيرا من عاثري الحظ الذين حسبوا أنفسهم شعراء زمنا طويلا وهم ليسوا بشعراء. ثم هنالك شيء آخر إخالك لم تلتفت إليه، هو طبيعة التي تميل إلى عدم الأخذ بما يأخذ به الناس جميعا من أوضاع، هربا من الوقوع في الابتذال وشغفا جنونيا بالتميز والإغراب. ففي لبسي لا أرتدي كما يرتدي الآخرون، ولا أدخن لأن التدخين عادة عامة، وربما دخنت لو انقطع الناس عن التدخين.
0: لقد ذهبت أمس الأحد إلى متحف اللوفر كعادتي، وإنك تعلم لماذا أواظب على الذهاب إلى اللوفر كل أحد، فهذا هو اليوم المخصص للدخول مجانا، وإني لأنفق طوال يومي هناك من غير أن أشعر بمر الوقت، بل إني أدركت منذ أسابيع خطأ التوزع بين قاعات المتحف في يوم واحد، ذلك شأن المشاهد السريع. أتدري ماذا أصنع الآن يا أندري؟ إني أخصص يوما كاملا للقاعة الواحدة، فأنا لست سائحا متعجلا. إني أبحث أمام كل لوحة عن سر اختيار هذه الألوان دون تلك، وعن مواطن برودتها وحرارتها، وعن رسم أشخاصها وبروز أخلاقهم واتساق جموعهم وحركتهم وسكونهم. كل لوحة قصة تمثيلية داخل إطار لا داخل مسرح، تقوم فيها الألوان مقام الحوار.
1: إن طريقة إبراز الحياة بالريشة قريبة من طريقة إبرازها بالقلم. إن أساس العمل واحد فيهما، الملاحظة والإحساس، ثم التعبير بالرسم والتلوين. بل إن الروح أحيانا لا تشابه. لطالما وقفت عيناي على صفحات ناثر أو شاعر وأنا كالمأخوذ أفحص السطور بيدي لأتبين إن كانت من مداد أو من أثير. إن روح الكاتب أو الشاعر لتشف أحيانا وتخف وتتحرك في الأجواء بلطف كأنها نسيم رقص. هذا الشعور ملأ نفسي وبصري أمام لوحة الربيع لبوتشيلي التي يصور فيها رقص الحسان الثلاث في غابة البرتقال، وفينوس قربهن تتبع بيدها وقع الخطى، والنسيم من حولهن يعانق الأزهار. إن الشعر والموسيقى لا تناثر أريجهما في جو مثل هذا الفن العظيم. عزيزي أندري، فاتني أن أخبرك أني ذهبت منذ يومين لمشاهدة رواية أندروماك لراسين في مسرح الكوميدي فرانسيز، وقد بحثت في جيبي فلم أجد معي غير ثمن بطاقة لمقعد في أعلى عليين. إن الارتفاع والعلو موضع فخر في كل شيء إلا في المسارح.

0: إن من الشعر لحكمة.
1: لحظة الانتظار من أثقل اللحظات التي تمر بالإنسان، فالدقائق التي تمر بالمنتظر إذا كان حبيباً ولهاناً تتحول إلى ساعات متثاقلة تلهب أحاسيسه وتثير مشاعره من لحظة إلى لحظة، إلى حد أنه يصبح لا يتحكم في عقارب الساعة ولا يدرك حقيقة الوقت، حتى أنه لو كان قادراً على اختراع ساعة خاصة بمواعيده لفعل.
0: وكم من فنان وشاعر وأديب صور لنا حالة الانتظار التي يمر بها وكأن حريقاً يلتهمه من الداخل ويزلزل أعصابه بقوة إلى أن يصل العزيز عليه وكأنه تأخر 1000 عام.
1: وشاعر الانتظار اليوم امتزج فيه الشعر بالدبلوماسية، كما أنه كتب القصة الطويلة والأقصوصة والخاطرة، وعرفته الساحة الثقافية العربية والأجنبية. هذا الشاعر الدبلوماسي السوري هو الدكتور عبد السلام العجيلي، الرجل الموصوف برهافة الحس وسرعة الخاطر ودقة الملاحظة.
0: إننا سنفتح ديوانه الليالي والنجوم، وهو ديوان صدر له عام 1951 أيام كان شابا يافعا، ونختار منه قصيدته الرائعة أنا في انتظارك، التي تصور لنا تلك الحالة النفسية التي يمر بها الشاعر في لحظات الانتظار المتثاقلة.

0: أنا في انتظارك يا حبيبي، والورود ولها تسائلني حبيبك هل يعود. هذا شبابي منك أذوته الوعود، فارحم شباب الورد من حرقات نارك، أنا في انتظارك.
1: أنا في انتظارك قد ملأت بك الدنا، وفرشت دربك بالزهور وبالجنى، فرغت كؤوس القوم إلا كأسنا، وغفى الندامى كلهم إلا أنا، أنا في انتظارك. أنا في انتظارك كالدجى يرجو صباحا، خطر النسيم على الجداول ثم راح، والطل ذاب نثيره والعطر فاح، والفجر أنت متى تعرى من إزارك، أنا في انتظارك.
0: أنا في انتظارك بين أشباح المغيب، أهفو لطيف مر في الدرب الكئيب، وأقص أحزاني لنجمات الغروب. يا حلو يا عذب المقبل يا حبيبي، أنا في انتظارك.

أوقف رجل سمين سيارته ونادى رجلا فقيرا وقال له: خذ هذه البدلة فقد ضاقت علي. فقال له الفقير: إذن أرجو أن تتذكرني يا سيدي عندما تضيق السيارة علي.

قال القاضي للص: بأي شيء أنت متهم؟ أجاب اللص: إنني سرقت حبلا طوله نصف متر. فقال القاضي: من أجل ذلك أتوا بك إلى المحكمة؟ فأجاب اللص: نعم، فقد كان بآخر الحبل خروف مربوط.

0: سئل أحد النباتيين الذين حرموا أكل اللحوم على أنفسهم: لماذا لا تأكل اللحوم؟ فأجاب: لأنني لا أريد أن أجعل بطني قبوراً للحيوانات. نوادر عربية.
1: سئل أحد الحكماء: هل الأغنياء أفضل أم العلماء؟ فقال: العلماء أفضل. فقيل له: ما بال العلماء إذن يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل المال وجهل الأغنياء حق العلم.
0: حدث المدائني قال: جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد فأراد أن يكتب إلى أبيه كتابا يخبره، فلم يجد أحدا يعرفه، فانحدر بالكتاب إلى أبيه وقال: كرهت أن يبطئ عليك خبري ولم أجد أحدا يجيء بالكتاب، فجئت أنا به، ثم دفعه إليه.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: القمران الشمس والقمر، والأعميان السيل والحريق، والأصغران القلب واللسان، والحسنيان النصر والشهادة، والأمران الفقر والهموم، والعمران أبو بكر وعمر.

الهايكو لون من ألوان الشعر الياباني وضرب من القصائد، تتألف كل واحدة منها من 17 مقطعا في اللغة اليابانية مرتبة 5×7×5. وفي هذا النوع من الشعر يرصد الشاعر حالة شعورية داخلية، أو يرسم حركة ما تصدر من الإنسان، أو أي شيء من مظاهر الطبيعة ويبسطها بعبارة موجزة. هذه بعض المقاطع للشاعر الياباني باشو.

0: أنسام أفريل تهب على أوراق الصفصاف، فراشة تطفو وتتوازن. على طرف الشاطئ بتلات البرسيم تختلط بأصداف صغيرة لامعة. غمامة بيضاء من الضباب فوق أزهار الكرز البيضاء سفوح الجبال اللألاءة. أوراق زهور الجبل تسقط تسقط تسقط الآن موسيقى شلال. هل تعلم؟
1: هل تعلم أن الدب هو أكبر حيوان آكل للحوم؟
0: وهل تعلم أن أقصر رئيس جمهورية في تاريخ الولايات المتحدة هو جيمس ماديسون ولم يتجاوز طول قامته 160 سنتيمتر؟
1: وهل تعلم أن معنى اسم هونغ كونغ في اللغة الصينية هو الميناء ذو الرائحة العطرة؟ من قاموس الحياة.

أصدقاءنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا بكم لقاء جديد، نرجو لكم أوقاتاً مليئة بالمسرات والعمل المفيد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. عودة التزود بالوقود إلى نسقه العادي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل للمحروقات، وفق ما أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة، وتعتبر أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام. اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الحالية عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والت دينار وبطاقة الدفع الإلكتروني والتطبيقة الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 ديز. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم الجمعة في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية. في العالم، الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله، والخارجية الإيرانية تصف ذلك بالإرهاب الاقتصادي. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
4: عذب الكلام.

هذا هو الفجر، إطلالة الضوء الأولى، تتسلل خيوطه النورانية خيطا خيطا تهزم الظلام، كما تتسلل خيوط الأمل تضيء خبايا النفس وتشرق في أرجاء الروح لتهزم اليأس. فلننطلق نحو آفاق الأمل مع إطلالة الفجر نحو صباح جديد وعزم جديد. فالأمل يفتح كل مغلق، والعزم يحقق أصعب الأعمال.

ليس في الوجود أحلى من رؤية طلعة الفجر وتجلي الصباح. هي الحياة تنبعث من جديد، رافلة في الضوء، محتفية بالخلود والتجدد. والحياة تكره الجمود والخمول وتصادق المبكرين المقبلين عليها. وقد قال شاعر تونس قولته البليغة الخالدة في ذلك، قال: ومن نام لم تنتظره الحياة. فلننهض حتى لا نفوت أبهى مظاهر الحياة، طلعة الفجر وإطلالة الصباح الأولى.

للفجر نقول: انشر ضياءك ساطعا لينير أعماق القلوب، وابسط ضياءك في الوجود فإنه عذب خلوب. هذا الصباح يعود للدنيا كأنه حلم طروب.

إذا حدث أن أحسسنا بالضيق والتبرم بالحياة، علينا أن ننظر حولنا ونعيد التفكير، فسنجد كثيرا من الأشياء تحبب إلينا الدنيا وتعطي لحياتنا معنى ولوجودنا أكثر من سبب، فنزداد حبا للحياة. وقد قال الشاعر محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. وعلينا أن نردد ونحن نتملى جمال الوجود حولنا: الحياة بستان ورد يلهم الوجدان لحنا، لم يمت قلبي وأفقي صار أنقى صار أسنى، فيه عشق عشق قد حباها الله حسنا، وابتسام الفجر يعطي للحياة شكلا ولونا، فضياء الفجر رمز لغد أسمى وأسنى.

من أبلغ ما قيل عن الأمل قول أبي عثمان بن ليث، وهو أحد التابعين أي تابعي الصحابة، عاش في القرن الأول للهجرة، كان يقول: بلغت نحو من 130 سنة، وما من شيء إلا وقد تركته إلا الأمل، فإني أجد أملي مثل ما هو.

احسن بربك ظنا فإنه عند ظنك، واجعل من الله حصنا فإنه خير حصنك. يقول محمود تيمور عن فوائد العمل: ما العمل إلا استغراق في أعماق الحقائق وعزوف عن التفاهة والفراغ، فأنا في إقبالي على عملي الذي أقوم به أحس بأني أصلي لله وأؤدي ما كتبه الله علي، وكأن يد الله تدفع بي وتبارك جهدي وتحفني بالرعاية والرضوان.

هو الفجر تهفو إليه النفوس ونرنو إليه بعين المشوق، وهذا الصباح يطل جديدا يحيي بنور كلحن طليق، يعيد الحياة ويضفي بهاء ويفتح للسعي كل طريق.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. دع الناس عنك إذا أتعبوك، وأدي إلى الله وجه الأمل، ولا تطلب الرزق من طالبيه، واطلبه ممن به قد كفل.

احسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك.

لقد غنى الشاعر أبو القاسم الشابي للتفاؤل وللأمل وللحياة، وتغنى بكل مظاهر الجمال حوله في الطبيعة، ومن ذلك قوله داعيا إلى حب الحياة والإحساس بجمالها: اصدح بألحان الحياة جميلة كجمال هذا العالم البسامي، واخفق مع العطر المرفرف في الفضاء، وارقص مع الأضواء والأنسام، وارفع صلاتك للجمال عميقة مشبوبة بحرارة الإلهام.

حينما يستيقظ الفجر الجميل من سباته يبعث الآمال بالنفس اليؤوس الخامدة، مثلما تنبعث البسمة من جفن الحياة الهاجدة.

يقول الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدة طريفة يعرف فيها بقيمة المحبة، هذه العاطفة النبيلة في حياة الإنسان، وكيف تغدو الحياة بدونها خاوية بلا معنى. يقول: بالأمس بادرني صديق حائر يستفهم، أجهنم نار كما زعم الهداة وعلموا، أم زمهرير قارس قاس وكون مظلم؟ فأجبته: ما الزمهرير وما اللظى المتضرم بجهنم، لكنما ألا نحب جهنم. يا صاحبي إن الخواء هو العذاب الأعظم، القلب إلا بالمحبة منزل متردم، هي للجراحة مرهم، هي للسعادة سلم، هي في النجوم تألق، هي في الحياة ترنم، هي أنفس العشاق في غسق الدجى تتبسم.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان نعمة الذرية وجعل الأبناء زينة الحياة الدنيا وأمانة في أعناق الآباء والأمهات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المربي الأول الذي أرسى قواعد الرحمة والتربية، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم وتزودوا، لنقتبس من هدي الإسلام ما يعيننا على بناء الإنسان وحماية الأسرة ومواجهة تحديات العصر بروح الإيمان والحكمة. حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام عن قضية تمس كل بيت تقريبا، وعن مسؤولية عظيمة تتأكد في زمننا. موضوعنا اليوم حماية الأبناء في الفضاء الرقمي. لقد دخلت التكنولوجيا إلى تفاصيل حياتنا، وأصبحت الشاشات حاضرة في أيدي أطفالنا وشبابنا، يتعلمون منها ويتواصلون من خلالها ويكتشفون العالم عبرها. لكن هذا الفضاء الواسع يحمل فرصا كبيرة، كما يحمل تحديات تحتاج إلى وعي وتوجيه. أيها المستمعون الأفاضل، لقد جعل الإسلام تربية الأبناء مسؤولية عظيمة، ولم يعتبرها أمرا ثانويا، بل ربطها بالأمانة التي سيسأل عنها الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أسرته، والأم راعية في بيتها، وكل واحد منا مسؤول عن من تحت يده. وهذه المسؤولية في زماننا لم تعد تقتصر على الطعام واللباس والتعليم، بل أصبحت تشمل حماية الأبناء فكريا وأخلاقيا

0: ورقميا. أيها الكرام،
1: إن العالم الرقمي يشبه الطريق الواسع،
0: فيه منافع كثيرة،
1: لكنه أيضا يحتاج إلى علامات وإرشادات. فكما لا نترك طفلا صغيرا يسير وحده في طريق مجهول، لا ينبغي أيضا أن نتركه وحده في فضاء رقمي مفتوح دون توجيه. إن بعض المخاطر التي تواجه أبناءنا اليوم تتمثل في المحتويات غير المناسبة،
0: الإدمان على الشاشات، العزلة الاجتماعية، التنمر الإلكتروني، التأثر بأفكار وسلوكيات لا تنسجم مع قيم الأسرة والمجتمع. لكن الحل أيها الكرام ليس في الخوف من التقنية ولا في المنع المطلق، وإنما في بناء إنسان واع يعرف كيف يختار. أيها المستمعون الأفاضل، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مرب، وكان أسلوبه قائما على القرب والحوار والتعليم، فكان يستمع إلى الشباب ويجيب عن أسئلتهم ويراعي أعمارهم وحاجاتهم. إن هذا المنهج النبوي يعلمنا أن التربية ليست أوامر فقط، بل هي علاقة وثيقة وصحبة. رسالتنا إلى الآباء والأمهات، إن أبناءنا اليوم لا يحتاجون فقط إلى من يقول لهم لا تفعل، بل يحتاجون إلى من يشرح لهم لماذا. فالطفل الذي يفهم قيمة الصدق سيحذر من الأخبار الكاذبة، والذي يتربى على احترام الإنسان لن يؤذي الآخرين خلف الشاشات، والذي يعرف مراقبة الله تعالى يحفظ نفسه حتى عندما لا يراه أحد. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه الآية ترسم نموذج التربية القائم على الحوار والوصية والمحبة، من أهم وسائل حماية الأبناء في الفضاء الرقمي. أيها الأحبة، الحوار المستمر، اجعلوا أبناءكم يشعرون أن البيت هو المكان الآمن الذي يعودون إليه إذا واجهوا مشكلة. القدوة الحسنة، فلا يمكن أن نطلب من أبنائنا الاعتدال في استخدام الهاتف ونحن نقضي ساعات طويلة أمام الشاشات دون هدف. أيضا تعليم المسؤولية الرقمية، علموهم أن الصورة والكلمة والمنشور أمانة، وأن العالم الافتراضي ليس خارج دائرة الأخلاق. نعلمهم أيضا تنظيم الوقت، فالطفل يحتاج إلى اللعب والقراءة والحوار الأسري والنشاط الواقعي، لا أن يعيش داخل شاشة فقط. أبناؤنا ليسوا بحاجة إلى حراسة فقط، بل إلى بناء. ليس المطلوب أن نخاف عليهم من العالم، بل أن نمنحهم من الإيمان والوعي. فالقلب الذي امتلأ بقيم الإسلام والخير سيكون قادرا على اختيار الطريق الصحيح في كل فضاء. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، وأن يرزق الأسر الحكمة في التربية والتوجيه. اللهم أصلح أبناءنا واحفظ قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، واجعلهم من أهل العلم والأخلاق والصلاح. وإلى لقاء قادم بإذن الله، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. مصباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. عودة التزود بالوقود إلى نسقه العادي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات، وفق ما أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة، وتعتبر أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام. اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادات البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. البريد التونسي يعلن أن خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد لسنة الدراسية الحالية يكون عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والت أو دينار وبطاقة الدفع الإلكتروني والتطبيقة الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 ديس. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم الجمعة في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تارنتو الإيطالية. هذا وطنيا. أما في العالم، الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وبحزب الله، والخارجية الإيرانية تصفها بالإرهاب الاقتصادي. الأمم المتحدة تحذر من التدهور الحاد للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن النسبة الأكبر من السكان باتت تعتمد كليا على المساعدات. بعد قليل يوم سعيد مع وداد محمد، أما أنا فأعود وألقاكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: خير، نستقبل مع بعض يوم الجمعة 21 أوت 2026 الموافق للثامن من ربيع الأول 1448. اللهم أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي ترفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الحزن والعجز والكسل والبخل، وإني أعوذ بك من الجبن. اللهم آمين يا رب العالمين.

وفضله على سائر الأنبياء والرسل والأمم القبلية، فنالت بفضل محمد، فنالت ونلنا ونلتم بفضل محمد درجة القرب والسعادة والاحترام.

ذو رأفة بالمؤمنين محمد محمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام وبشرت نادت يا محمد بك الرسل الكرام وبشرت ملائكة

فقدت عينا وأجمل منك يا محمد، لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الفل وصباح السعادة وصباح الخيرات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. اليوم بدينا معكم الستة مواصلين معكم إن شاء الله لتسعة متاع صباح. حميد وحمزة مرحبا بكم وصباح الأنوار إن شاء الله. اليوم وداد معكم عنا مجموعة من الفقرات نحبكم نشتين محليها. الشمس اليوم خارجة يا ربي إن شاء الله ما تكونش سخون علينا برشا، إن شاء الله ناخذوا منها دفء الحياة والأمل الكبير اللي تزرعوا فينا مع إشراقة كل صباح. بعد قليل نقدم لكم مجموعة من الفقرات ومواصلين مع الأغاني.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: 6:29 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، نجدد لكم التحية. سمية صباح الخيرات ومرحبا بكم، مرحبا بهذه العودة. حمزة في الإخراج، كذلك حميد في التنسيق. اليوم في حديثنا الصباحي حبينا نحكيه على النجاح اللي هو ليس وليد الصدفة، لكن هو يعتبر رحلة تبدأ بقرار وفكرة وتكتمل أيضا بالعمل والمثابرة. فالصباح إن شاء الله يا ربي يملؤ التجديد والأمل، يملؤ الطموح وتشرق فيه العزيمة من أجل النجاح. ونجاح ليس محطة نصل إليها، بل هو أسلوب حياة وطريق كذلك نختاره كل يوم مع شروق شمس جديدة. لكن كيف يكون هذا النجاح وكيف يكون السبيل إلى النجاح؟ أولا النجاح يبدأ بقرار الاستمرار عندما يريد الجميع التوقف، إذن هو التزام. والفشل ليس عكس النجاح، بل هو خطوة في طريق النجاح. بالنسبة للوقت في النجاح مهم جدا، تنظيم الوقت لأنه يعتبر هو المفتاح الحقيقي والرئيسي لتحويل الأحلام إلى واقع ملموس. أما الجهد فيجب أن لا ننتظر الظروف المثالية، بل نجتهد من أجل أن نخلق فرصة بمجهودنا اليومي. وهنالك خطوات عملية لتحقيق النجاح اليومي، تتمثل أولا في تحديد الهدف. فبإمكانك أنك كل يوم تكتب مثلا 3 أهداف تقول هذوما لابد أني نحققهم، لأنه الالتزام بالتوقيت وبالهدف ممكن تحقيقه في ذلك اليوم. حاجة أخرى مهمة جدا، أعملوا كيفنا الاستيقاظ المبكر، لأنك حين تستغل الساعات الأولى من الصباح تكون كل مجهوداتك وكل ما تفكر فيه وما تقدم عليها في أعلى الإنتاجية والبركة. أيضا نبتعد كذلك عن المشتتات، نقلل وقت الشتات لتركيز الطاقة أكثر في إنجاز المهام. ثم التعليم المستمر، نخصص وقت لمهارة جديدة، قراءة جديدة، نستغل الوقت لممارسة هواياتنا، ننمي مواهبنا، نسترخي، نقوم بالأشياء التي من شأنها أنها ترفع معنوياتنا. كل هذه تجدد الطاقة. في نهاية الأمر أنا اختصرت لكم مفاتيح النجاح في دقائق معدودة، ولكن النجاح الحقيقي هو أن تكون اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس. تبدأ يومك بالابتسامة، تتوكل على ربي وتجعل خطواتك ثابتة نحو الهدف الذي تصبو إليه. صباحكم صباح نجاح وصباح تميز وفلاح.

نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شعيري مرة عشيري والله

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مواصلين معكم لقاءنا مستمعينا الكرام 6:42 دقيقة. اليوم باش نحكيو على مهرجان العوابد واللي يختتم بماراثون المهرجانات الصيفية بصفاقس. باش نحكيو كذلك على انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية بشركة النقل تونس، وباش نحكيو على ليلة النجوم ومواضيع أخرى. حبيت نذكركم قبل أخبار السابعة صباحا إن شاء الله اللي باش تكون مع زميل شهاب الحجلاوي بمواقيت الصلاة الخاصة بيوم الجمعة 21 أوت من سنة 2026 ابتداء من الساعة 1 تكون هنالك صلاة الجمعة من جامع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي. صلاة العصر تأتيكم في تمام الساعة 4:06 أما صلاة المغرب فتكون في تمام الساعة 7:05 وصلاة العشاء تكون في تمام الساعة 8:37. نترككم الآن مع صوت فيروز في أحلى أغانيها، وصباحكم صباح النجاح والأمل والإشراق.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تسمعوا برامج جديده على الوطنيه في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الدكتور حكيم.
5: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسلوا دلاعة والبطيخة من ترابها وسخاء. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق. عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات. اليوم افتتاح الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية، وتونس تشارك ب176 رياضيا ورياضية. وفي العالم، عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران هي الأكبر في التاريخ، والخارجية الإيرانية تصفها بالإرهاب الاقتصادي. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. نظر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سر زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. أهم هذه البرامج والتوصيات المنبثقة عن المجلس في الورقة التالية مع حاتم كريسعان.
8: تتمثل أهم البرامج في إطار الوقاية من الفيضانات فيما يلي: مواصلة أشغال إنجاز 29 مشروعاً لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات والتي سيتم استكمالها خلال هذه السنة، جهر وتنظيف 2250 كيلومتراً من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتاراً من أحواض تجميع المياه، وذلك إلى موفى شهر جويليا من السنة الجارية. وكذلك جهر تنظيف أكثر من 130 كيلومترا من الأودية ومواصلة التدخلات على المسافة المتبقية والتي تشمل 18 ولاية، صيانة 83 بحيرة جبلية، والقيام بتدخلات استثنائية في ولاية المنستير والمهدية وقفصة على مستوى الأودية والمجاري، فضلا عن معالجة أضرار الفيضانات المسجلة في شهر جانفي الماضي من خلال رصد اعتماد قدره 132 مليون دينار لفائدة 15 ولاية. وأوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع إجراء معاينات ميدانية دقيقة والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية، تعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر والاتصال، وضمان سرعة تبادل المعطيات بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطة الجهوية والمحلية بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان.
7: أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين مساء أمس عودة التزويد بالمحروقات إلى نسقه العادي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات.
9: هو يوم تعدى شاق شويه من ناحيه المفاوضات مع السواق شاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا باضراب. الحقيقه اضراب ما كانش معلوم الاضراب هذا. في العاده الخدمه تمشي عاديه لانه قالوا رانا مانيش باش نخدموا اليوم. وكي منا وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا الى حين انهم اقتنعوا اخيرا بالرجوع الى تزود وتزويد المحطات. وان شاء الله اذا كان ثم حاجات اخرى تنشوفوها معهمنا لاحقا.
7: ويشار إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل كان بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات توزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس، وهو ما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ بمحطات الوقود. تنطلق اليوم بمدينة تارانتو الإيطالية منافسة الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبتكليف من رئيس الجمهورية يواكب وزير الشباب والرياضة صادق المرالي فعالية افتتاح هذه النسخة التي تشارك فيها تونس ب 176 رياضيا ورياضية ضمن 28 اختصاصا، وهو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001، وتشمل المشاركة 4 رياضات جماعية و24 فردية إلى جانب رياضتي البادل والسباحة بالزعانف المدرجتين لأول مرة. وسيتولى البطل فراس القطوسي تايكواندو وسندس حشانة كرة اليد رفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى تارانتو شهير الكافي.
10: باش يكون الافتتاح في ملعب تارانتو في حدود 8 متاع الليل بتوقيت تارانتو، 7 بتوقيت تونس، لكن قبله عندنا مشاركه تونسيه باش تكون موجوده في الكانوي كاياك، باش يمثلنا كل من قصي العلاقي وفاروق الدالي في الثنائي 500 متر، وايضا في الفردي سيدات 500 متر صبيحه بن عثمان باش تكون موجوده، الفردي رجال يمثلنا فاروق العلاقي في سباق ال1000 متر، وايضا في سباق ال1000 متر في المجموعه الثالثه صلاح الدين مقنين باش يكون موجود للتسابق. درجات الحرارة تقريبا ما تبعدش برشا على تونس في حدود 36-37 درجة. مدينة استعدت كما يجب واستقبلت الوفود واستقبلت أيضا الجماهير، والمتابعة أكيد باش تكون موجودة على موجات الإذاعة الوطنية تباعا ومختلف الإذاعات الجهوية.
7: انطلقت مساء أمس عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ لسنة الدراسية 2026-2027 لكافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة. وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون على الموقع viscolaire.education.tn، وأن استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيقة الدفع ديديسات. ويفتح اليوم باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. بمناسبة المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. إلى أخبار الطقس، حيث يكون الوضع الجوي اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل نهاية الأسبوع الجاري، ويتجاوز يومي السبت والأحد المعدلات العادية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد ومزيد من التفاصيل.
11: يكون الوضع الجوي بداية نهار الجمعة العشية ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط الغربي، تشمل بعض المناطق الشرقية آخر النهار. الخلايا الرعدية هذه تكون مصحوبة بعض الأمطار المتفرقة، بينما الريح تحول من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الارتفاع هذا يمشي يتواصل هذا نهار السبت ونهار الأحد، نلبسوا ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تحول التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي، وبالتالي فما ارتفاع في درجات الحرارة وين تتجاوز المعدلات العادية هذه بين 6 و 8 درجات. إن شاء الله بداية نهار الثلاث فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. بالنسبة لنهار السبت زادة فما ظهور خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بالأمطار. إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: أهلا بكم من جديد. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وبحزب الله. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قال إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. وفي ردها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة دون أن يأتي على ذكر أي دولة من هذه الدول. وفي شأن الفلسطيني، حذرت الأمم المتحدة أمس من التدهور الحاد للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن النسبة الأكبر من السكان باتت تعتمد كليا على المساعدات. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إن 94% من سكان غزة بحاجة ماسة للمأوى وللمساعدات الأساسية، مع وجود مئات العائلات التي تواجه مستويات مقلقة جدا من الجوع، إذ أن 4 من بين 5 عائلات تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع. وأشار دوجاريك إلى أن جهود إزالة الركام وانتشال الجثث تشهد تقييدا شديدا نتيجة حظر إدخال المعدات الثقيلة والإمدادات الأساسية والضرورية أيضا لتسهيل إزالة النفايات. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء فيها تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية، محور مجلس وزاري مضيق. عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات. اليوم افتتاح الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الإيطالية، وتونس تشارك 176 رياضيا ورياضية. وفي العالم، عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران هي الأكبر في التاريخ، والخارجية الإيرانية تصفها بالإرهاب الاقتصادي. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع وداد محمد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: احمد حمزه.
1: هي مولات الخله الخمريه، هي مولات الخله الخمريه. خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي. هي والله هي مولات الخله الخمريه.
0: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%.
2: إذاعتنا الوطنية.
3: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبلولي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه.
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه.
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة. رياضة،
3: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف
5: بريحة
3: البلاد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح النور مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في جزءنا الثاني من يوم سعيد لهذا اليوم 27 دقيقة. جدد تحياتي لكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلى يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. حميد وسمية وحمزة ويداد معكم، بعد شوية باش نمشيو طبعا للنشرة الجوية، لكن قبلها حابين نعمل تنقيزة صغيرة مش كبيرة للقلعة الكبرى باش نرحب بسي حسن بن علي عن جمعية علوم وكذلك تراث بالقلعة الكبرى اللي تنظم سهرة متميزة الليلة في إطار مرايا الكتب، وباعتباره كذلك هو رئيس منتدى فرشوشين للثقافة. صباح النور سي حسن.
3: صباح الخير سيدة وداد، تحية ليك والفريق العمل معك هذا الصباح. يومكم سعيد مبارك، وإن شاء الله معناها السهرة بتاعنا سهرة مرايا الكتب اللي نظمها منتدى فرشوشين ثقافة والإعلام الناشط صلب جمعية علوم وتراث القلعة الكبرى في إطار الدورة 11 للمهرجان الصيفي مرايا الفنون اللي تنظمه جمعية إشراف لثقافة الفنون بالقلعة الكبرى.
2: نعم
3: السهرة بتاعنا هي تنطلق.
2: تفضل تفضل حبيت قبل ما نقدموا سهرة تعطيني فكرة على المنتدى، وطبعا احنا اسم كبير فرشوشين وتعرف انه معناها يما انتج برامج ثقافية وامتعنا بها وخلينا نغوصوا في عالم الكتاب والكتب، وهذا مش بالغريب على الجمعية انها ديما تقدم انشطة متميزة والمنتدى، فحبيت اخذ فكرة على المنتدى سي حسن.
3: المنتدى هذا معناها تم الإعلان عن تأسيسه في الجامعة في 2025.
2: نعم.
3: ثم كانت أول نشاط له يوم 20 جوان الماضي بدار الأسرة بسوسة في نشاط مشترك بين المكتب الجهوي للتربية والأسرة بسوسة وجمعية علوم وتراث القلعة الكبرى من خلال لقاء فكري مع الكاتبة والروائية رانيا الحمامي لتقديم روايتها الجديدة في أحزان رجل ظل. من تولى تقديمها الدكتور شمس أصيل عابد، وتولى إدارة الحوار الصحفي القدير محمد علي بن الصغير.
2: نعم.
3: ثم بالتنسيق مع السيد عبد الحكيم بالعيد رئيس جمعية إشراق لثقافة الفنون بالقلعة الكبرى ومدير مهرجان الصيف في مرايا الفنون، تم التفكير في تنظيم سهرة مرايا الكتب باعتبار في المهرجان الصيفية عندهم كان مكان سهرة فنية.
2: نعم.
3: والموسيقية والمسرحية.
2: نعم.
3: ما فيها باس، ما فيها باس نعم هكا سهرة مرايا الكتب.
2: صحيح.
3: نستدعي يعني فيها سلة من الكتاب والمبدعين، وفي الحلقة تنتظم اليوم بدار المزوري بالقلعة الكبرى انطلاقا الساعة 9 ليلا ما سنستضيف سبعة من مبدعي الجهة اللي هما عنا مش نتولوا تقديم معناها ديوان المجموعة الشعرية السادسة الدكتور توفيق بن عامر بعنوان الحل الهواء.
2: نعم.
3: ثم عندنا الشاعرة دالة جبلة ستقدم مجموعتها الشعرية الثانية لست شاعرة. ثم عندنا الطالبة ملك جربوعي مش تقدم كتابها الجديد بعنوان أصل الظلمات. ثم عندنا الكاتب المقيم بفرنسا والرسام والفنان المسرحي محمد فريد قزاح مش يقدم كتابه باللغة الفرنسية كذلك بعنوان طفل المدينة.
2: نعم.
3: معنا ابن القلعة الكبرى الصحفي المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد علي خليفة مش نقدم له كتاب متاعه وهو كتاب مجموعة خواطر بعنوان ولا تلطف. وعنا معناها كذلك تقديم المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر جلب بابا ابن مدينة القلعة الكبرى.
2: نعم.
3: وكتاب الدكتور الصحابي الجمعون بنات الشيخ، وهي رواية جديدة للدكتور صحابي الجمعون تحدث فيها على بنات فيلسوف الساحل الشيخ سنة بن حمادي.
2: نعم.
3: الكتب.
2: نعم.
3: وعن بالأساس عن منبر حوار، منبر حوار بعنوان تجربة المبدع مع النشر. وتعرف سيدة وداد وأنه أغلب المبدعين تاعنا عندهم صعوبات في نشر الكتاب.
2: نعم.
3: في الترويج ليه.
2: صحيح.
3: وليزم بهذه الفقرات هم كذلك فقرة موسيقية عزف منفرد مع الفنان جمال حلاوة على ألف قانون والفنان نبيل خليفة على ألف العود، الى جانب بعض القراءات الشعريه لضيوف المدينه اللي مش حضروا معنا. هو لقاء فكري بامتياز في جو هكا معناها نتاع صيف.
2: نعم.
3: في طقس سخون وكذا، ماذا بينا احنا معناها تكون اللقاء هذا ما نقولش فريد على البحر، لا هي
2: نيته مع الكتاب. نعم، واحنا تو بدينا نعدلوا البوصله نتاعنا على التحذيرات للعوده المدرسيه، وهذه حاجه باهيه برشا ويجي في وقته معناها النشاط هذايا. فقط سي حسن حبيت نذكرنا بالتوقيت، هو الليله الجمعه الوقت ايش وفين؟
3: التسعه ليلا بدار مزوغي قباله مدرسه صغرى جوان بالقلعه الكبرى.
2: نعم، يعطيك الصحه. نعم نعم،
3: لا وما ننساش باش بالمناسبه هذه نجدد شكري وتقديري لسي شادي مزوغي صاحب الدار.
2: نعم.
3: ولي جمعية أشراق للثقافة والفنون بلاد صعبة كبيرة.
2: نعم.
3: لا تعاونها معنا. نعم. وبلغ لك تحيات جمعية علوم التراث برئاسة الأستاذ محمد علي بن عام.
2: ربي يفضلكم وإن شاء الله موفقين في النشاط هذا، نشاط مهم وكبير الحقيقة وزاخر أيضا بالأسماء، ومحليهم الناس اللي يفتحوا أبوابهم وبيوتهم للعلم والمعرفة. شكرا لك مرة أخرى سي حسن بن علي، رئيس منتدى فرشوشين للثقافة والأعلام، ويومك سعيد.
0: إشهار.
4: شبيك جاري الباهي تكلم في روحك؟ مولا باز
5: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيزر دي أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار.
5: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
7: اي بابا تفضل.
5: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
7: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
5: صنعه كيفاش؟
7: ايوا شد عندك.
8: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاد يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
5: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
8: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
6: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
6: أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس صدق من قال الاقتصاد نصف المعيشة. أحوال الطقس حاجة مهمة برشا وناس كل تتبع فيها، معناها فما اهتمام كبير للتوينسة بأحوال الطقس. نحب نقول صباح النور لسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرجد الجوي. صباح الخيرات سي سليم.
9: صباح خير وداد، وصباح خير كيف مسامعين على الوطنية.
2: يعيشك. إذا أحوال الطقس، جديد الطقس، حرارة الطقس، وين ماشية بينا؟
9: بالنسبة اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، بينما نعم. العشية تكثف السحب وتظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، وتشمل آخر نهار بعض الجهات الشرقية.
2: نعم.
9: إن شاء الله الكميات ماهيش تكون كميات كبيرة حتى تنص الكبرى معنية بهذه الأمطار.
2: نعم.
9: بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وزاد الريح هذه تقوى أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر اليوم شكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب محلي مضطرب آخر النهار بالسواحل الشرقية، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 39 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في وسط العاصمة نسجلوا 39 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف كيف مازالت تظهر الخلايا العادية بالمناطق الغربية وظل الارتفاع في الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة زاد نهار السبت والحد ونهار الاثنين يكون ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة ويفوت معدلات عادية هذه الفترة بحوالي 6 إلى 10 درجات. مناش نسجلوا أرقام قياسية إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا.
2: ان شاء الله يا ربي. على كل حال ان شاء الله يسمعوا لينا المستمعين ينتبهوا المجازفه ليه وياخذوا احتياطاتهم وان شاء الله يا ربي القادم افضل. شكرا لك سي سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي على هالنشره الجويه اللي قدمتها لنا منذ قليل. بعد شويه رجاء باش تكون محمله في الاستوديو باخبارها الرياضيه اللي انتم اكيد في انتظارها ايضا.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: فلاش سبور.
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الجديد على موجاتنا. باش يكون الموعد انطلاقا من اليوم والى غايه نهايه ان شاء الله العاب البحر الابيض المتوسط، انطلاقا من الساعه 8:15 في متابعه خاصه للنسخه 20 من العاب البحر الابيض المتوسط مع مبعوثي مؤسسه الاذاعه التونسيه زميلينا شهير الكافي وزياد الخياري. ان شاء الله اكيد واحد منهم باش يكون معنا في المباشر بعد قليل للحديث عن أخبار البعثة التونسية. نجم نقوله في هذا اليوم الأول لأنه الألعاب تنطلق فعليا اليوم مساء من خلال حفل الافتتاح في 8 مساء، حفل الافتتاح الخاص بهذه الألعاب المتوسطية. لكن على مستوى الرياضي الألعاب انطلقت منذ يوم الأمس بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والوفد التونسي والمشاركة التونسية. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة البارح في أولى لقاءاته في مجموعته كان فاز على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، انتصار مهم وهام كما قلت في بداية المشوار. زميلنا شهير الكافي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية كان البارح معاه إلياس القرموسلي اللي تحدث معاه عن قيمة هذا الانتصار.
4: أول حاجة حبينا ساعة الرياضية صحيح هو البما هو الماتش في البروفيسيون يبدأ صحيح واحد، أما احنا الحمد لله عرفنا باش نجريو وربحنا معناتها 3-0. ان شاء الله نكمل نبنيو عليه الانتصار هذايا وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
5: شنو الصعوبات ممكن لقيتوها اليوم واللي اكيد يلزم نصلحوها من منتخبات كبيره كيما ايطاليا وفرنسا اللي جايين؟
4: فماش برشا صعوبات، اما جوست مات الساله تاع الكومبيتيسيون هذه ما ترينيش فيها مع اول مره، ما تجيو هنا نلعبوا فيها ماتش ديريكت. ان شاء الله نورمالمون سافا تاو، معناتها خدينا لي روبير نتاعنا في كل شيء، ان شاء الله الماتشات الجايه ما تنتهي حاطين اكثر 100% ان شاء الله.
5: الحظوظ نتاعنا في المجموعه هذه؟
4: قدرة ربي معناتها احنا جينا معناتها باش نلعبوا معناتها الماتشات نتاعنا. اول حاجه ساعه احنا عندنا بطوله افريقيا من بعد، معناتها هذيك اهم حاجه معناتها تو في البريباراسيون نتاعنا. احنا هنا جايين زاد باش نلعبوا معناتها ماتشات وان شاء الله معناتها نترشحوا للنصف النهائي والنهائي ان شاء الله.
3: هذا طبعا على مستوى الكرة الطائرة. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يؤكد هذه النتائج الإيجابية في المباريات القادمة اللي كما كان يتحدث شهير وإلياس القرموسلي أكيد مواعيد هامة على مستوى هذه المجموعة. نذكر الأول والثاني من كل مجموعة يترشحوا للدور القادم. بالنسبة للمشاركة التونسية كما قلت استهلها البارح منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة وتتواصل اليوم مع رياضة الكانوي كاياك. اليوم تنطلق المنافسات بالنسبة للكانوي سبرينت سباق الكأ 500 متر رجال. الثنائي التونسي قصي العلاقي وفاروق الدالي سيشاركان في زوج الرجال لمسافة 500 متر، باش يكونوا في مواجهة للثنائيات من فرنسا إيطاليا البرتغال الجزائر واليونان. هذا السباق باش ينطلق 8:10 دقائق بتوقيت تونس. نظام التأهل المراكز الثلاثة الأولى تتأهل مباشرة إلى دور النهائي، أصحاب المراكز من 4-7 طبعا باش يخوضوا تصفية ثانية ويمروا للدور النصف النهائي. أيضا في سباق السيدات مسافة 500 متر صبيحة بن عثمان على مستوى السيدات ستكون في المجموعة التصفوية الأولى بالنسبة لتونس إلى جانب طبعا بقية المشاركات من إيطاليا اليونان تركيا صربيا قبرص وسلوفينيا وفرنسا. سباق صبيحة بن عثمان في الكانوي كاياك 500 متر انطلاقا من 8:00 و35 دقيقة بتوقيت تونس. نفس النظام التأهل بالنسبة للزوج ذكور. على مستوى مسابقة الكاياك فردي رجال مسافة 1000 متر فاروق الدالي بش يكون في التصفية الثانية، صلاح الدين مقنين باش يكون في التصفية الثالثة، والسباق هذا باش يكون 9:10 بتوقيت تونس طبعا أتحدث صباحا، ونظام التأهل للمركز الأول في كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى الدور النهائي، وأصحاب المراكز 2-7 يتأهلوا للدور النصف النهائي من أجل الدخول في منافسات الدور النهائي. هذا تقريبا برنامج اليوم بالنسبة للبعثة التونسية. كما قلت بعد الكرة الطائرة البارح، اليوم الكانو كاياك ستستهل المشاركة في هذه الألعاب المتوسطية بتورنتو انطلاقا من الساعة 8:10 تنطلق المنافسات. إلى بقية الأخبار والمواعيد الرياضية الخاصة بالمنتخبات والمشاركات التونسية، تحدثنا عن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، عن الكانوي كاياك، نتحدث أيضا عن ألعاب القوى. هذا المساء 7:25 سيكون الموعد مع الدوري الماسي جولة لوزان، مروى البوزياني ورحاب الظهري في سباق 3000 متر موانع. إن شاء الله كل

0: للكرة الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية. المنتخب الوطني التونسي يخوض انطلاقا من الساعة 8 مساء مباراة الدورة الثمن النهائي للبطولة الإفريقية. آدم المدب وعزيز الإنجليز الثنائي التونسي سيكون في مواجهة ثنائي مغربي في مباراة الدورة الثمن النهائي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية. كما قلت المباراة تنطلق بعد قليل في 8 صباحا. إلى أخبار كرة القدم في تونس، البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بالهيئة المديرة للنادي الإفريقي التي كشفت من خلالها عن الزي الرسمي الجديد للنادي الإفريقي اللي باش يشارك به في المسابقات القارية والوطنية الموسم هذايا، وكذلك الزي الثاني بالنسبة للنادي الإفريقي. أيضا ندوة صحفية كان فيها جزء كبير الحقيقة خاص بالمشروع الاقتصادي للنادي الإفريقي في الفترة القادمة 2026-2030، وزميلنا رفقي بوستة كان حاضر البارح في هذه الندوة الصحفية وتحدث مع نائب رئيس النادي الإفريقي مهدي ميلاد عن المشروع الاقتصادي الجديد للنادي الإفريقي، وكذلك عن الكشف عن الزي الجديد للنادي الإفريقي. أو نسمع مهدي ميلاد في حواره مع زميلنا رفقي بوستة.
1: المال قوام الأعمال، والنادي الإفريقي كانت تعاني في شح من الموارد المالية. مش نحاول نطلعوا النسبة المواد القارة للنادي 20% من الموارد فيكس والأقل و 90% مباريات. احنا نحاول نطلعوا في الموارد القارة بش، وهذا كل بش يقعد للنادي كموارد جديدة إضافية. هذا الهيئة تنجم، الهيئات القادمة تنجم تبرمج اليوم في الحالة في المنوال الاقتصادي الموجود اليوم، حتى فريق ما ينجم يبرمج. احنا نحب نخلقوا هالديناميكية متاع الموارد القارة بالمواد الاستهلاكية، بلاتفورم ديجيتال اللي باش نعديو فيها المقابل، باش تبدا تجربة بمقابلات الدور الأول والدور الثاني اللي باش تعديو على البلاتفورم. عندنا الحقوق البث نتاعها، مازلنا كي صحنا عقد مع الشركة اللي تكفل البلاتفورم هذية. تعرفوا احنا السنة ستون سيزون سبيسيال، عاد خرجنا من عند مزود وجينا من عند مزود جديد، والفترة الانتقالية ديما صعيبة شوية. لي برودوي الكل راهم مخدومين في معامل تاع المزود الموجوده في العالم، دونك المريول نتاع اسبانيول ونتاع النادي الافريقي مصنوع في فرد معمل، مش فهدون حسنون.
0: هذا طبعا على مستوى آخر أخبار النادي الإفريقي. على مستوى تعيينات الحكام بالنسبة للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما تعرفوا الكل وأنه الموسم الجديد ينطلق نهاية هذا الأسبوع غدا السبت ويوم الأحد. الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الأولى ستكون يوم الغد انطلاقا من الساعة 4:30. ونذكر وأنه الترجي الرياضي التونسي كان تقدم بطلب لمكتب الرابطة بتأخير موعد ضربة البداية لمباراته أمام النجم الساحلي نهار الأحد في ملعب رادس من 4:30 إلى 6 مساء، في انتظار طبعا إجابة مكتب الرابطة. في المقابل كما قلت التعيينات لبقية المباريات، الجولة الأولى بالنسبة ليوم السبت في ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي يستضيف نادي رياضي صفاقسي غدا السبت بإدارة الحكم بديس بن صالح. وبالنسبة لمباراة بوعلي الأحوار في حمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري بإدارة الحكم حسام بن ساسي. في ملعب الطيب المير بصفاقس التقدم الرياضي بسقية الدائر يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران بإدارة الحكم حسني النالي. في ملعب بن قردان الاتحاد الرياضي ببن قردان يستضيف نادي حمل الأنف بإدارة الحكم سيف الورتاني. نذكر وأنه على مستوى تقنية الفار موجودة مع الجولة الأولى بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، سيقع الاعتماد عليها منذ الجولة الأولى. مباريات يوم الأحد في ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي إدارة الحكم هيثم التربلسي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى بإدارة الحكم منتصر بالعربي. في الملعب البلدي بالمتلوي، النجم الرياضي بالمتلوي يستضيف النادي الرياضي الإفريقي بإدارة الحكم أمير لوصيف. وفي ملعب مصطفى الدوري بميدون بجربة، تغير الملعب بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأولمبي الباجي، والمباراة ستكون بإدارة الحكم أمين الفقير. في آخر أخبار بقية الأندية، الاتحاد الرياضي المنستيري سيخسر خدمات لاعب يوسف العبدلي في الجولة الأولى، لن يكون جاهز في المباراة الأولى بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري.

0: في المقابل، أمل حمام سوسة البارح يعلن عن تعاقده مع غازي عبد الرزاق للانضمام لصفوفه في مباريات طبعا هذا الموسم الجديد لأمل حمام سوسة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نادي الحزم السعودي أعلن رسميا البارح عن تعاقده مع المهاجم ترجي دياكيتي اللي أعلن هو الآخر البارح عن مغادرته للترجي، وكما قلت رسميا ينضم لنادي الحزم السعودي. نذكركم في آخر هذا الموعد من فلاش سبور بأهم المواعيد الرياضية إن شاء الله. بالنسبة لرياضيين لهذا اليوم، الألعاب البحر الأبيض المتوسط كما قلت، منافسات الكانوي كاياك سبرينت تنطلق في 8:10 صباحا، وأكيد المتابعة ستكون مع شهير الكافي لمنافسات هذا السباق. وكذلك نذكر على مستوى البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، الدورة الثمن النهائي للزوجي والثنائي آدم المدب وعزيز الإنجليز انطلاقا من الساعة 8 صباحا سيكونان في مواجهة الثنائي المغربي. إن شاء الله كل التوفيق لكل عناصرنا الوطنية، إن شاء الله أكيد نلتقي في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
1: فلاش سبور
2: إشهار
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبذ الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلة جوا حبيب هي منكري ليدي مش محديدة هي مديري.
3: يوسف التميمي
6: عم معروف يا سلمى عم معروف عم كني وروف يا سلمى عم كني.
3: لذاع الوطنية تونسية 100%.
2: من بر البر
1: من بر البر
2: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
2: حلمة وبرشا حكايات.
1: توانسة وعلينا الكلام
2: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
2: من العشرة النصف النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. عودة التزود بالوقود لنسقه العادي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات وفق ما أعلن الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل. اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. البريد التونسي يعلن أن خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد لسنة الدراسية الحالية يكون عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وولت دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 ديس. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم الجمعة في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية. في أخبار العالم الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وبحزب الله والخارجية الإيرانية تصفها بالإرهاب الاقتصادي. مصر وقطر وتركيا تندد في بيان مشترك بأحدث الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة وتشدد على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو أن تؤدي إلى تصعيد التوترات. كان هذا موجزا للأخبار قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد موسين معكم. صباح الخيرات وصباح الأنوار مستمعينا الكرام حيثما كنتم، حتى للتسعة إن شاء الله نكونوا مع بعضنا ابتداء من الستة. احنا بدينا لقائنا، ما زالت فقراتنا وبعد قليل ضيف الماتينال باش يكون معنا سي عماد منصور، رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة الوطنية التونسية للنقل.
1: ضيف الماتينال.
2: صباح النور ومرحبا بك سي عماد، وتنورنا في هذا الصباح.
3: صباحك زين أختي وداد، صباح النور لكل مستمعات ومستمعين إذاعتنا الوطنية.
2: يعيشك. كما هو معلوم، شركة النقل بتونس بتبدأ حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية بشكون يوم 24 أوت إن شاء الله، لكن أكثر تفاصيل ناخذها معك سي عماد باعتبارك رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة.
3: كما تفضلت وقلت أختي، صحيح تنطلق الحملة البيع الاشتراكات النقل المدرسي والجامعي نهار الاثنين 24 أوت تجاري.
2: نعم.
3: تتباع الاشتراكات بمكاتب البريد، والبريد معناها وضع 153 مكتب على ذمة التلاميذ والطلبة، 130 بولاية تونس الكبرى و23 داخل الجمهورية. الشركة كذلك وضعت 5 وكالات تجارية موجودة في مروج رابع سليمان كاهل مرسى حي الخضرة وخير الدين، ووضعت زادة كيف مكتب بتونس البحرية لإصلاح ولا لتعويض الاشتراكات. خصصنا أكثر من 140 حافلة معناها للنقل المدرسي والجامعي من خلال 170 مسلك، وذلك تنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والدواوين الخدمات الجامعية بولاية تونس الكبرى.
2: يعني هذا أصول الحافلات.
3: اي نعم، الخاصة بالنقل المدرسي والجامعي.
2: نعم.
3: الأسعار في الحقيقة ما شهدتش تغيير، هي كان الاشتراك مثلا على خط واحد من خطوط المترو ولا خط حافلة حضر قصير لا يتجاوز 25 دينار 850 لمدة سنة كاملة.
2: نعم.
3: وهو ما يمثلش في الحقيقة 10% من الكلفة الحقيقية للاشتراك المدرسي.
2: يعني اللي يعمل اشتراك 25 دينار
3: و 850 على خط واحد بالنسبة للمترو، ولا خط ضاحوي قصير بالنسبة للحافلات.
2: نعم.
3: بطبيعة الحال أكثر معناها معطيات تلقاها موجود في المعلقات الموجودة.
2: نعم.
3: بالمحطات ومكاتب البريد.
2: نعم.
3: بالنسبة للاشتراك زاد كيف كيف نجموا نقتنيوه عبر الانترنت، اما بزياره موقع معناها شركه نقل تونس تونسيو.تي.ان، ولا موقع البريد www.اشتراك.بوست.تي.ان. عندنا بالنسبه للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم اخضر نعم 1826.
2: نعم.
3: وعندنا رقم اخضر بشركه نقل تونس اللي هو 80143، هو واحد مجاني باش فماشي معناها معطيات اضافيه.
2: بربي نعاودوا زوز ارقام الفتره.
3: رقم النداء بالبريد التونسي هو 1826، ورقم اخضر بشركه نقل تونس هو 80145.
2: نعم.
3: 80145.
2: نعم.
3: توقيت العمل بالوكالة التجارية هو من يوم الاثنين للجمعة من 8 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية بدون انقطاع، ويوم السبت من 8 لمغرب الساعة. وتوقيت البريد بطبيعة الحال حسب ما يصدر فيه بلاغات.
2: نعم.
3: معناها ديوان البريد.
2: نعم. هناك بعض الأماكن ولا نقاط البيع اللي نجموا يلتحقوا بها مثلا خارج أوقات العمل ولا حاجة، فما نقاط نجموا يتوجهوا لهم ولا ليه؟
3: لا، خارج أوقات العمل ما نعم. كان عن طريق الإنترنت.
2: نعم. نعم.
3: كيف باش نقول، احنا في الشركة منفتحين معناها على أي طلب إضافي بطبيعة الحال بعد الدراسة. خصصنا كذلك المعاملة المباشرة مع الطلبة متاعنا من خلال المبيتات الجامعية متاعهم باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر، فهمت، في زوز مبيتات جامعية، مبيتات بارد ومبيتات شوقي. هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين المبيتات الجامعية، واحنا كما قلت لكم منفتحين على أي مطلب جديد وأي اقتراح.
2: نعم. ملم عليهم التلامذة والطلبة الجدد كان يلتحقوا
3: بالاشتراكات نتاعهم، وان شاء الله سنه طيبه للجميع، اولادنا وبناتنا طلبه وتلامذه
2: ان شاء الله. هذا القسط الاول، والا
3: اللي يحب يقتني قسط اول بطبيعه الاشطر المعلوم يدفع، ولا يحب يقتني معناها معلوم كامل معناها للسنه كامله معناها كيف
2: فهمت حتى وقد ما يلتحق على بكري افضل. شنو تنصحهم؟
3: هو يمكن شويه معناها هو نصيحه صغيره، الايامات هذه نتاع 24 و25 يمكن ياسر باش يكون تنزيل رواتب المتقاعدين، يمكن فما شويه ازدحام بالبريد فهمت، يجمو يتصلوا بوكالات تجاريه في شركه نقد تونس تبدا متفاضيه اكثر، ولكن الايام اللي بعدها تبقى تقريبا معناها تكون الامور نسبيا اسهل.
2: نعم، ان شاء الله بالتوفيق ليكم، وشكرا على معناها انكم توصلوا لهم المعلومه وتحسنوا لهم ظروف كذلك استقبالهم، خاصه طلبه جدد وخاصه خارجين من الصيف ومقبلين على سنه جامعيه. ان شاء الله يا ربي بالتوفيق، وان شاء الله يا ربي بالنجاح سوى لتلمذتنا وطلبتنا، وكذلك لكم انتم زاد مواش عمل هاين ديما افتتاح الموسم الدراسي يبدا من خلالكم انتم، من خلال انطلاق بيع الاشتراكات. ان شاء الله يا ربي
3: النجاح والتوفيق آخر سنة دراسية
2: إن شاء الله يا ربي أمين. شكرا لك سي عميد منصور، رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة النقل بتونس، وكنا نتحدث على انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية اللي بيش يكون إن شاء الله يوم 24 أوت، وعطينيكم كل تفاصيل بالنسبة لأرقام الهواتف، بالنسبة كذلك للسيتويب اللي تنجموا تتواصلوا به، وبالنسبة للأماكن اللي تنجموا تقتنيوا منها هالاشتراكات، وإن شاء الله بالتوفيق. بعد قليل هاكا من النقل على الأرض باش نطيروا بكم ونحلقوا إن شاء الله في سماء تونس الغالية، وباش نحكيوا مع سيدة نجوى بي المديرة العلمية بمدينة العلوم عن ليلة النجوم.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: أنا الأسعد بلقاكم مستمعينا الكرام في يوم سعيد. بدينا من 6 متاع الصباح مواصلين معكم للتسعة، غدوة زادة عنا يوم سعيد حتى للعشرة، بعد غدوة إن شاء الله ملتقانا حتى زادة للعشرة. عنا برشا ضيوف، عنا برشا أركان، برشا فقرات، برشا أخبار جميلة، ونحاول نكونوا ديما إيجابيين. نذكركم في حديث الصباح اليوم حكينا عن النجاح والتميز، بعد قليل باش نهزكم نحلقوا بكم في سماء جميلة برشا في سهرة النجوم في دورتها رقم 23 اللي باش تكون يوم 27 اوت، وباش تكون معانا وانا سعيده انها تكون معانا السيده نجوى بي المديره العلميه بمدينه العلوم. حميد، حمزه، سميه، وداد معاكم في لقانا، وحضروا روحكم قبل ما نختموا اللقاء. عندنا زاد حدث في مثل هذا اليوم، تشوفوا احداثه ديما نحب نختار الا الاحداث الايجابيه. يلا

0: إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الفل لكل مستمعينا الكرام ولكل من التحق بنا الآن، وإذا كانكم جايين في الطريق واحدة واحدة نحبكم سيسوا رواحكم وسمعونا أيضا، لأنه باش نقدم لكم نشاط متميز إن شاء الله في مدينة العلوم. وسعيدة أنه معايا سيدة نجوى بي، المديرة العلمية بمدينة العلوم. مرحبا بك سيدة نجوى.
3: أهلا وسهلا سيدة وداد، مرحبا بك أنت زادة، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
2: يعيشك.
3: مرحبا بتوينس اللي تسمع فينا الكل على هذه الإذاعة المرموقة.
2: سعيدة أنك معايا، لأنه قداش مرة تكون بالهاتف معنا لكن المرة هذه في الاستوديو. صباح الالوان الزاهيه والضحكه كذلك والابتسامه والبشاشه. والله يعطيك الصحه. اذا اليوم هذه يوم مميز، سهره النجوم او السهره هذه عند التوينسه اصبحت تقليد الحقيقه، ولا
3: صحيح لي؟ هو 23 سنه على التوالي المدينه تنظم هذه السهره الفلكيه. سهره هي معناتها متميزه الواش على خاطرها علميه ثقافيه، تشوف فيها موسيقى، فيها مسرح، فيها كيف علوم. العلوم مش كان علم الفلك فقط، لكن فيها كل العلوم اللي موجودة ولا الميادين اللي متاحة لمدينة العلوم. 23 سنة على التوالي المدينة زادة كيف تشقف نيتها كما العادة في نشر الثقافة العلمية. نعم. والتكنولوجية. وتحتفي المدينة بهذه الليلة مش وحدها، مع برشا شركاء توانسة ودوليين، دونك وطنيين ودوليين. والحقيقة هي فرحة.
2: نعم.
3: هي فرحة، سهرة علمية ثقافية اللي فيها معناتها العديد من فيها الكثير.
2: نعم.
3: من العطاء. فيها الكثير زادة من الناس اللي جينا، زادة فما الرواد المدينة اللي مساسين يجي، لكن فما العديد. أنا جست نحب نقول لهم راهو شباك التذاكر محلول، ما تقعدوش حتى الآخر وقت. تنجموا تاخذوا تذاكركم على بكري، تحضروا رواحكم، هي ابتداء من 8:30 ليلا.
2: نعم.
3: احنا الأبواب باش تحل إن شاء الله من 7 وربع.
2: نعم.
3: احنا نقولوا مثلا مزيد تنظيم، تعرف احنا ديما نسمعوا العباد اش تقول، نحاولوا انه نوصلوا لك المستوى اللي يستناوه الناس الكل،
2: وتاخذوا بعين الاعتبار
3: ملاحظاتهم في المقترحات. نعم. يعني التنظيميه، لكن زفهم مقترحات كيف اللي هي في صميم برنامج.
2: نعم. به سيده نجوى، نعرفوا ليله النجوم هي سهره نهار 27 اوت، لكن تحضيرها يظل يقعد عليها مده، من قبل مده، سواء النوادي العلميه اللي باش تكون موجوده، الورشات اللي باش تكون موجوده، المحاضرات اللي باش تكون موجوده، هكا ولا ليه؟
3: صحيح. التحضيرات الحقيقه هي تبدا معناتها ما بين 6 و7 اشهر. المدينه كلها تبدا بشويه بشويه، معناتها خاطر المدينه كما تعرف فما تظاهرات علميه اخرى.
2: نعم.
3: لكن ليله النجوم التحضيرات نتاعها تبدا على معناتها قبل 6 اشهر، وهذه حاجه مهمه ياسر الواش على خاطر فقرات البرامج، معناتها بالاخص المحاضرين شكون باش يشارك في المحاضره مثلا كما سنيتو نحكيو على في البرنامج الجديد في هذا البرنامج. كيف ما تنجمش تتواصل مع الناس هذوما، فما تحضيرات، فما مسرح، فما هذا الكل يلزم يكون.
2: نعم.
3: على بكري بالفعل.
2: نعم. نعم. هو انا من المواكبين البدايات سهره النجوم، وشاهد عين على التطور الملحوظ والراقي ايضا والمميز للسهره هذه، لانه قبل كانت تقتصر انه باش نشوف النجوم في السماء وقتها، وشوما الكواكب اللي موجودين، وبعد كل ساعه تظهر كواكب اخرى، ونتعرفوا على النوادي ونتعرفوا على انشطه المدينه. كان اكثر منه هكا وقت الجوله في المدينه. توا لا، وليت عندنا موسيقى، ولا عندنا مسرح، ولات عندنا محاضرات. قبل زاد كانت فما المحاضرات، لكن المحاضرات كبرت، اسماء ولات دوليه تشارك، معناها كبر البرنامج وكبر المشروع. وانا نشوف كاينه معناها حلمه على ارض الواقع، وقت اللي تكون فما الاراده الا ونجموا نوصلوا ونجموا نكبروا بالمشهد المميز للصوره هذه لسهره النجوم.
3: هو عباره على مهرجان، والمهرجان هذا يليق بالتوانسه.
2: نعم.
3: احنا ديما نقولوا معناتها شنو النجم نقدمه.
2: نعم.
3: كيفاش تظهر المدينة في أحلى حلة للزوار متاعها، للناس اللي جيها، وهي تقعد مركز من مراكز العلوم، ونحاولوا أن نكونوا فك المعايير الدولية اللي موجودة في العالم. تحاول معناتها كما أي مؤسسة أنها هي تابعة، تعرف اللي هي تابعة وزارة التعليم العالي.
2: نعم.
3: تنشط معناتها تحت الوزارة. فمهم جدا أن نرفعوا هذا المستوى، المستوى متاع الثقافة العلمية للتوانسة، العلوم والمجتمع، نشرها كيفاش زادة كيف التكنولوجيات، كيفاش نجيبوا العلوم هذه للعباد، كيفاش المخابر تخرج.
2: نعم
3: وتحط الرحال في مدينة العلوم باش نجم نوصلوها احنا للمجتمع.
2: نعم تقريبا اقبال الناس راهو عندكم بعض الاحصائيات معناها من سنة الاخرى يتقدم اخر الاحصائيات عندكم تقريبا
3: فما سنوات الحقيقة كان توافد كبير برشا معناتها قارب 8000 وكان معناتها اكتظاظ كبير برشا اقل مرة يمكن في السنوات الاخيرة معناتها حوالي 4000
2: نعم
3: هذه معناتها ما بين 4
2: لكن يعتبر رقم مميز
3: ورقم مميز لأن
2: ورقم مهم في سهرة معناها
3: لأن المدينة الليلة. تعرف نعم. اللي هي المدينة معناتها مبنية حول حوض بفر
2: أي.
3: اللي هو حوض معهد الحفصيين
2: نعم.
3: والمساحات الخارجية اللي موجودة في مدينة العلوم هي كبيرة برشا فيمكن استقطاب هذا العدد من الجماهير
2: نعم.
3: يعني تلقى الساحة الشرفية الساحة ساحة النعورة الركح أبو فهر دونك في في في في, في المعلم التاريخي جنان أبي فهر فكلهم هذوما الكل فما زاد كيف ساحة الساعة الشمسية
2: نعم.
3: كلها ساحات ساحة لاكليبسيدغ اللي هي الساعة المائية
2: نعم.
3: كلها ساعات تستقطب وتاخذ وعنا فيها معناتها تظاهرات فيمكن نستقطبوا هذا العدد من الجمهور
2: نعم. نعم أكيد يا ربي إن شاء الله السنة هذه يكون أكثر زاد كذلك الإقبال بسيدة نجوى باعتبارك المديرة العلمية بمدينة العلوم وإحنا نحكيه على سهرة النجوم نقاو عندك البرنامج
3: هو سنة إن شاء الله فيه جديد إن شاء الله فيه جديد باش نحكيهم لك معناتها على محطات
2: أي؟
3: المحطة الأولى سميناها من القمر إلى المريخ
2: نعم
3: المحطة هذه هي محاضرة متميزة باش يقدمها لنا الدكتور والمهندس محمد عبيد
2: نعم.
3: محمد عبيد هو تونسي لكن يخدم في الوكالة الفضائية الولايات المتحدة النازا فهو تونسي يعمل بالنازا لمدة معناتها سنوات
2: نعم.
3: وعنده مهام ومهمات كبيرة أصلا معناتها النازا كانت أعطاته ميدالية في بعض من المهام بتاعه
2: نعم.
3: كنا حابين زادة كيف هالتوانسة هذوما اللي متألقين واللي قرأوا في المدارج التونسية قرأوا ونجحوا في المدارج التونسية في المدارس والمعاهد التونسية ومن بعد تألقوا في الخارج فمهم جدا أنهم يرجعوا يحكيوا شوية هو بتبيعه باش يحكي على التجربة العلمية والمهام اللي يقوم بها توا حاليا في النازا لكن يعطي هذه الدفعة ويعطي هذا الأمل المهم جدا علميا تكنولوجيا وثقافيا زادة للتوانسة وللشباب اللي جي تعرف احنا انت توا كنت تحكي قبيلة على العودة المدرسية والجامعية
2: أي.
3: مهم جدا زادة نعطيه هالمسحة الجميلة
2: نعم.
3: هذه أنه راهو توانسة قراوا في تونس وخرجوا ونجحوا وعندهم معناتها مستقبل زاهر جدا
2: نعم.
3: فالموضوع متاعه هو اقترح علينا يعني اسم المحاضرة القمر الليلة والمريخ غدا يقول
2: نعم.
3: The moon tonight, Mars tomorrow هو باش يسلط الضوء على مجالات اكتشاف الفضاء المهام المبرمجة فما برشا مهام مبرمجة لاكتشاف القمر و أساساً بشي يعطي الطموحات الجديدة في مجال اكتشاف الفضاء لأنه المهام هذه اللي لاكتشاف الفضاء راهي تصير على برامج وعلى عدة سنوات وفيها معناتها فيها العديد من المحطات
2: نعم.
3: اللي بشي يوصلوا يعملوا هذا يحق معناتها ينفذوا هذا البرنامج
2: نعم.
3: الحاجة المهمة سنة اللي ما عملناهاش قبل الحقيقة
2: أي.
3: اللي موجودة في التظاهرات العلمية متاعنا العادية لكن في ليلة النجوم ما كناش نعطيه قيمة للنقاش
2: نعم
3: السنة حبينا جديد أنه محمد عبيد باش يكون موجود ويعطينا المحاضرة متاعه القمر الليلة والمريخ غدا لكن بعد المحاضرة متاعه باش يكون مشفوع بنقاش والجمهور
2: نعم.
3: سوف يتحاور مع محمد عبيد ماهوش
2: نعم.
3: كل يوم معنا في تونس
2: صحيح.
3: في مدينة العلوم نعطيه فرصة للشباب للشبان الأطفال فما ناس مغرومة
2: نعم.
3: الكلهم باش يبدأوا
2: نعم.
3: فما نقاش
2: وهذه حاجة مميزة تعرف علاش خاطر إذا كان نحبوا الأطفال أكثر في العلوم وإحنا عنا نوابغ الحقيقة توينسة اكتشفوهم اللي هم أطفال وأنا شفت حتى في بعض المشاركات وقت اللي مثلا رائد الفضاء زار مدينة العلوم معناتها مؤخرا كيفاش التفاعل متاع الوليدات الصغار وكل أسئلة وانبهارهم تعرف أنا معناها على ما شدني الحضور نهرتها معناها حضرت معاه اللقاء في مدينة العلوم وبعد مشيت للصباح وبعد مشيت للعشية للمركز الثقافي الروسي
3: روسي.
2: غاديك. وشفت التفاعل الكبير مع الصغيرات والأسئلة مثل هال النقاشات هذية حتى للشباب توا معناتها في سهرة كي من هكا وتكون عائلاتهم تخليهم يتغرموا كذلك بالعلوم.
3: يتغرموا يعطيك الصحة وهو طموح وبارك الله فيك لأنك مواكبة البرامج العلمية والتكنولوجية حاجة مهمة برشا والحق وديدنا قدر برشا أن الصحافة تكون موجودة معنا على الدوام. فبالنسبة للنقاش حبيناه يكون معناتها زوار الكل الناس الكل تسأل تشوف هل التونسي المتألق في الوكالة وكالة الفضاء الولايات المتحدة النازا ويكون زادة كيف كيف حوار معناتها يعني تلقائي ولكن زادة منظم لأنه احنا باش نحاولوا ننظموا اللقاء هذايا باش نحاولوا انه يكون معناتها ناخذوا الاعمار الكل الفئات الكل نتاع الجمهور يعني من لي زادولت للشباب للاطفال لهذا
2: نعم به هذه حاجه جديده وحاجه مهمه.
3: ولا المحطه الثانيه احنا برشا مرات يقولون انتم تخدموا برشا العلوم والتكنولوجيا لكن تنساوا العلوم الانسانيه.
2: اي نعم
3: احنا تولي معناتها البضع سنوات الاخيره ولينا نحاولوا نحطوا العلوم الانسانيه في الورشات كما الخط العربي مثلا نحطوا العلوم الانسانيه في بعض المحاضرات والمداخلات نحكيوا على العنف عند على المراه ولا على الاطفال ولا العنف في يعني في المدارس ولا اللي هما الاشياء هذه اللي عندها معناتها صيله بالمجتمع يعني يعيشها. ومن بعد حبينا زادة كيف كيف تو لمده السنوات الاخيره ولينا نحاولوا ان ندخلوا المسرح لانه المسرح هو ما يكفيش انه فن فقط لكن فيه كتابه فيه نص فيه تاريخ. وهذا المحطه هذه حبينا نقولوا عندما يلتقي التاريخ بالعلوم. لهنا باش نمشيو 600 سنه قبل الميلاد. والمشهدية هذه اللي هي نجم الشمال بولاريس سر النجم الفينيقي هي من يعني المسرحيات اللي فيها أطفال فيها مراهقين يعني شبان وفيها شباب وباش تحكي لنا على تاليس دو ميلي اللي هو معناتها من هو فيلسوف يوناني ذو اصول فينيقيه باش نحكيوا على الحقبه هذيك الحقبه الزمنيه هذيا وقت اللي تاليس يجالس الحكماء والكهنه ويحكي لهم على السر الملاحي لانه تعرف خزروا السماء باش ينجموا يقتديوا بالنجوم باش ينجموا يشقوا الفلايك تشق البحر ومن غير ما تضيع لانه في الوقت هذاك كانوا يعني يسافروا قريب للسواحل باش ما يضيعوش يقعدوا ديما قراب للسواحل. ف دونك تاليس دو ميلي دونك عمل دليل النجم البحري اللي هو بولاريس النجم الشمال وحكى عليه ومن بعد هالملحمه هذيا باش تصير ان شاء الله تحت سماء مدينه العلوم وباش تكون فريمون هي من المسرح اللي هو علمي تاريخي وخلينا نشوفوا التاريخ في صيغته الاخرى في صيغته الفنيه
2: والناس تعرف انه معناها لطالما معناها النجوم كانت هي دليل المسافر برا ولا بحرا حتى نفس الشيء معناها كي يشق الصحراء معناها كان دليله هو النجوم نفس الشيء كذلك في البوصله
3: هي اللي تعطي الاثنيه الطريق والناس من قديم الزمان هستنيها للسماء والسماء هي سماء واحده فالناس كل غزرت للسماء باش ينجموا يقتديوا وشافوا ولاحظوا انه فما نجوم تغيب ونجوم كذا وشافوا هما نجمه الشمال بولاريس اللي هو توا
2: انا قد ما نتامل في السماء بالحق نقول سبحان الخالق وسبحان ربي واحنا صغار تلقاك مثلا في اي دوله تقول اخي القمر اللي نشوف فيه هون يشوفوا فيها الناس غادي بطبيعة كل واحد باش يشوفها معناها فرق توقيت قديش كبرها قديش معناها منين موجودة من أي اتجاه لكن في نهاية الأمر عاد نقوله في كل بلاد فما قمرة في كل بلاد فما شمسة كل بلاد فما نفسك النجمة بعد كبرنا عرفنا
3: معناها ننتمي لهذا الكون
2: معناتها سبحان ربي معناها قديش قد ما تتأمل في النجوم والسماء تلقى قراءة أخرى معناتها سبحان الخالق.
3: بالنسبة نحكيه على النص واللغة لغة فما لغة فينيقية فما زادة لغة يونانية دونك
2: في النص المسرحي
3: في النص فما بتبيع تخادوكسيون فما زادة أنشودة فما
2: يعني خدمة كبيرة فيها
3: فما كبسولات فما فيديو لأنها هذك هو المشهدية أنها تكون فيها هذي الكل النص بش يكون هي باحثة متخصة في الحضارات واللغات هي اللي كتبت النص والفكرة الدكتورة خولة بن نور لكل إخراج السيد كريم المزي وثم زادة الورشات اللباس لأنه اللباس بش نشوفه في هالمسرح هذايا المشهد بشوفه
2: اللي لباس الفينيقي
3: اللي
2: مع الوقت هذاك
3: اللي هو موثق. نعم. يعني مش لباس استعباطي، هو لباس موثق.
2: كيف مش خيالات ولا
3: مش خيالات وزاد اللي مش على ورشات
2: رجعوا للتاريخ وشافوا
3: اللي هو موثق في التاريخ بالضبط. دونك زاد كيف شادية ترودي اللي هي زاد كيف دكتوره. واحنا توا باش نمشيو للمحطه الثالثه.
2: نعم.
3: المحطة الثالثة هي القرية، عملنا قرية علوم في الساحة الشرفية. تعرف نحطوا قرية علوم فيها فريق مدينة العلوم بكله،
2: نعم،
3: بالثقل متاعه الكله، فضاءات، المخابر بكلهم يخرجوا في القرية هذية، خاطر هما معناتها سيديستانت، يخرجوا كل ما لهم من ورشات أحسن ما عندهم، في أحسن حلة، في أحسن حاجة فيها تفاعلات. نعم. وزيدة معناتها أصدقائنا وشركائنا. نعم. اللي هما معانا في مدينة العلوم واللي. نعم. هما زيدة كيف معانا في هذا البرنامج.
2: نعم. البرعات العلمية، الأفكار،
3: كل
2: الورشات،
3: من مؤسسات ومن جمعيات. نعم. نعم. ونجيوا للمحطة المهمة جدا اللي هي يحبوها ويستنيوها الناس الكل. أي؟ هي مشاهدة السماء عبر التلسكوبات.
2: نعم.
3: ألو، هذه في ساحة الناعورة الناس الكل تجي إن شاء الله يكونوا عنا 10 تلسكوبات
2: إن شاء الله
3: من بين مدينة. نعم. العلوم والشركاء متاعنا.
2: ذكر بدينا بتلسكوب واحد.
3: صحيح. احنا كنا ما كانش عندنا
2: تقولي 10
3: ما كانش عندنا برشا تلسكوبات وما كانش عندنا. نعم. العديد، وتوا ولينا نخرجوا تلسكوبات وقت اللي نعملوا التنقلات عبر الجهات. ولينا زاد الناس تطلب سهرات فلكيه. معناتها نمشيو حتى ناثوا سهرات فلكيه.
2: نعم.
3: داخل الجمهوريه بالنسبه للناس ما تنجمش تجي. وهذا مهم جدا، معناتها علوم القرب هذه المدينه تمرست فيه. ولا زاد كيف تتنقل بالمعدات نتاعها من.
2: نعم.
3: بينهم للتلسكوب. دونك بالنسبه مشاهدة السماء، احنا السنة باش تصير المشاهدة مخر شوية. لانه احنا باش نشوفوا كوكب زحل والقمر، هذوما. نعم. الحاجتين الاجرام اللي باش نجموا نشوفوهم من بين الاجرام اللي نجموا نشوفوه
2: مخر شويه، خاطر
3: باش نشوفوهم مخر شويه
2: وخلي يطلع مخر شويه
3: ولا وقتها نجموا، لانه ما تعرف انت هما يتحركوا. نعم. الاجرام هذيا وتطلع وتغيب. نعم. فوقت اللي نجموا يتاح انه نجموا نشوفوهم في الافق، من وقتها نبداو. دونك احنا باش نحاولوا انه اول حاجه
2: نبداو اجمل الكواكب الموجوده
3: ساتورن اشب واحده، وهي
2: بك الدائرات وك الحلقات
3: نتاعها. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. فهذه مهم جدا، حبيت نقوله للساده المستمعين انه راهو مشاهده الكواكب عبر التلسكوبات باش يصير مخر شويه. لكن احنا في الوقت هذاك الكل باش نزوروا قريه العلوم اللي هي في. نعم. في الساحه الشرفيه. ونحضروا للمسرحيه ونحضروا للمحاضره والنقاش. نعم. وبعدنا نتعداو. نعم. باش نشوفوا. نعم. الكواكب
2: يمر بسرعه راهو، معناها لانه باش توقف في كل ورشه باش
3: به هو انه يتنقل يبداو لي
2: باش تحضر باش تبدل هكا معناتها الجو شويه من هنا لهنا. ما تقلقش
3: ما تقلقش، نجم تمشي ترجع، هي مفتوحه
2: والنافورات بالماء وبك الاضواء تبدا حلوه برشا وشويه موسيقى. وخاصه احنا متعودين على مدينه العلوم في النهار، وقت اللي تمشي لها في الليل فيها رونق
3: اخر.
2: اخر الحقيقه نحبكم تكونوا حاضرين
3: اخر
2: كثيفه واكثر من العاده. ان شاء الله نهار الخميس 27 27 أوت بمدينة العلوم ابتداء من الساعة 7 مساء الأبواب تفتح. هكا ولا سيدة نجم
3: نبداو بتبيع الناس اللي. نعم. تنجم تاخذ التذاكر، يحاولوا ياخذوا التذاكر معناتها من حلو هما شبابيك التذاكر، ينجموا ياخذوا التذاكر نتاعهم. نعم. حاجة بركة ودايت حبيت نقول اللي احنا الموسيقى باش يأمنها عازف شاب عازف كمان اسمه قصي عبد الكافي.
2: نعم.
3: احنا فرحانين السنة اللي هو باش يأثلنا هذه الفقرة.
2: نعم.
3: الفقرة الفنية.
2: نعم.
3: وإن شاء الله الجمهور يكون راضي على هذا البرنامج.
2: أكيد باش يكون راضي وحاضر زيدة بكثيفة أكيد. شكرا لك سيدة نجوى بي المديرة العلمية بمدينة العلوم اللي حكينا على ليلة النجوم اللي هي ليلة كبيرة الحقيقة.
3: شكرا سيدة وزيدة.
2: تبدأ بالمسرح والموسيقى والندوة والنقاش والورشات والجولة أيضا في مدينة العلوم، وتختتم الفعاليات هذه بمشاهدة
3: حاجة أخرى هي النجوم. المهم جدا. نعم. أن محمد عبيد بما أنه يخدم في وكالة الفضاء الولايات المتحدة نسقنا مع مع الامباساد مع
2: الولايات
3: المتحده سفاره الولايات المتحده باش نجمنا نجيبوه لانه ماهوش سهل انه يعمل بهذه بالنازا ويجي معناتها
2: ويجي ويكون حاضر
3: باش يقدم حاجه.
2: فكانت تنسيق ومجهودات
3: حق تنسيق معناتها كان سهل باهي مثمر الحمد لله لانه هو باش يجي وهو دخل في برنامج يو اس بروجرام يو اس سبيكر بروجرام. فرحانين برشا احنا بقدومه وفرحانين بهالشراكات هذه.
2: نعم شكرا ليك على كل المعطيات اللي قدمتها سيدة نجوى بي ويومك سعيد.
3: شكرا.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: في ركن حدث وتاريخ نعرف لحظات مهمة في تاريخ الإنسانية لا تستحق النسيان. من أشهر الأحداث اللي صارت كما اليوم حاولت ننتقي بعض الأحداث. 21 أوت عام 1941 نجح الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني في إنهاء حصار بوداوة، تمكن من فتحه وسيطرة على المجر لمدة 150 سنة. إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية سنة 1915 خلال الحرب العالمية الأولى. كذلك كما اليوم 21 أوت عام 1944 مسودة ميثاق الأمم المتحدة عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة، وتأسست منظمة الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو. كذلك شهد اليوم هذية 21 أوت عام 1960 هرق المسجد الأقصى على يد مايكل دينيس اللي هو معناها كان أسترالي الأصل. وأنا الحقيقة زرت المكان هذا وشفت حتى بعض الأثار لهذه الأشياء اللي وضعوها طبعا في متحف بتبقى شاهدة على التاريخ. من أشهر المواليد في مثل هذا اليوم الممثل الكبير والفنان عزت أبو عوف المعروف من أسرة موسيقية أيضا. وكما اليوم سنة 1980 توفى الفنان الكبير محمد عبد المطلب اللي كان زار تونس وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني العاطفية جميلة. احنا هكا وصلنا لختمة لقانا اليوم، الوقت مر بسرعة. شكرا حمزة، شكرا سمية، شكرا كذلك حميد. ملتقي بكم غدوة إن شاء الله 6 بتاع الصباح في يوم سعيد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار
2: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
1: اشهار
3: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنطري. وقد أوصى المجلس أساسا بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وإعداد خطط تدخل واضحة. عودة التزود بالوقود إلى نسقه العادي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات، وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل. اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، ويشدد خلال لقائه وفدا ضم رجال أعمال ومستثمرين هنود على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة بما يساعد على تجسيم الاستثمارات. وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وإلى آخر أخبار العالم، الأمم المتحدة تحذر من التدهور الحاد للوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن 94% من السكان بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يعلن استكمال عملية الدمج العسكري والأمني والإداري لقواته ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن حقوق الأكراد ستكتب في الدستور وأنهم سيمتثلون لقانون الدولة السورية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربة شملت القوات البحرية والجوية والقيادة الإيرانية. وختاما، روسيا تعلن استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى التسوية للصراع مع أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: تو مشيت للحماس ناخذ دبو زمان، قال لي ما عادش نبيع الميساي. علاش؟ قال لي خاطر الدوله سعرات وهو ما يخلصنيش. خدم فريجيدير انا وباش نبيعوا السوم اللي سعرات الدوله ما يخلصنيش.
0: وصل صوتك
8: ماذا بينا التسعير، ماذا بينا تكون صحيحة. أما البياع اللي بيعونا إحنا ويدوروا دورجية، هو معبي الكره ويدخل البلاد وعنده مصاريف، ما يساعدوش باش يبيع بالسوم هذاك، ساعدهش معاش يجيبه. ليتر مثال كيما نقولوا إحنا نبيعوا فيها ب 800، وهم قبل إحنا نبيعوا فيها ب 850، هم قال لك تبع 900، هم زادوا فيها، هم التسعير هذه جديدة زادوا فيها 50 فرنك، زادوا فيها 50 فرنك.
9: أنت الأسوام الجديدة اللي هبطت هي ديجا تشربها أنتم
8: قبل؟ نشربها قبل. الأسوام اللي زادوهم توا بيعوا بهم إحنا قبل، كيف نبردوه وعليه الحمل بالحمل، يعني باش يجيب لك إنسان حمال باش يوصل لك الماء ياخذ 20,000، حب يقول الربح يا مدهوله.
0: وصل صوتك.
10: احنا ماذا بينا كاصحاب دبوات لازمها تتحل الحكايه دي، خاطر تعبنا برشا، سلعه ما فماش، تبع ثكمين المعامل يبقوا بالنهار وبالنهارين، معناتها متايشين باش يعبي فواياج. ملي كنت تخدم معناتها في زوز واربع سميات في الجمعه، مش فادي تخدم في سمي واحد، سي نورمال انه ما عادش تلقى ما في الدبوات، اكيد معناتها هذا كله مش نجرى لي انه ما عادش تلقى ما في الحماس. والعباد بالحق بقات مشكله، والمشكله دي اذا كان تحسنت شوف برشا ظروف توفرت، ما مش تبقى متواصلة. برشا عوامل متداخلة، منها كيد قصنا الضوء، منها ماتير بريمير، الدولة ولات ماشي في التمشي انه استوكاج ما يوقعش، والعباد خايفة من الاحتكار، والواحد ما استوكتش معناتها السنة الماء اللي عنده خدم بيه وفاك. ولاحظنا في الفترة هذه اللي الاسوام طلعت برشا ناس معناتها استغلت الظرف هذايا ولات تزيد في الاسوام. بالنسبة للدبوا الكبار معناتها يخذوا من المعامل نتاعهم اسوامهم معروفة، ما عندهمش معناتها مجال كبير برشا باش يزيدوا. الموضة تو في الحماسة، ياخذ لك بسوم يزيد عليها 2000 فرنك ولي بيع بسوم. ان شاء الله ان شاء الله في اقرب الاوقات نفرج الازمة هذه، على خاطر الرسمي العباد عانات برشا، وان شاء الله ربي يقدر الخير. وكو
0: وصل صوتك. وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: هدف نيليكو.
1: أهلا وسهلا بأغلى مستمعات ومستمعين، مرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. في هذه غنية ليكم اليوم نسلط الأضواء على نجم من نجوم الأغنية التونسية ورمز تحديدا من رموز الأغنية التونسية، هو فقيد الساحة الفنية، هو الفنان قاسم كيفي. فخليكم معنا وما تبدلوش الموجة. اليوم تأنسكم كالعادة حنين بن جماعة في الإعداد والتقديم، وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني. ظهر لي من أكثر الأغاني الناجحة القاسم كيفي هالغنية هذية لليري يما لليري.

0: هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم كل المستمعين والمستمعات اللي اخترتوا لاستماع البرنامج هذه غنية ليكم. الرحلة انطلقت منذ قليل متواصلة معكم على امتداد ساعة من الزمن، ندلكم بالأغاني التونسية 100%، واليوم ندلكم بأغاني فقيد الأغنية التونسية المرحوم قاسم كيفي. قاسم كيفي اللي انطلق في مسيرته الفنية منذ نعومة الأظافر امتاعه، 12 سنة التحق بأسرة إذاعة صفاقس، لكن قبلها كان يتنقل مع سي محمد بودية، تحديدا الشيخ محمد بودية اللي تلمذ على يديه قاسم كيفي، واللي تبناه سي محمد بالفعل كأنه واحد من أبنائه. ومن غاديك انطلقت المسيرة، فإذاعة صفاقس من إذاعة صفاقس بدأ شق طريقه نحو الشهرة بالأغاني الجميلة وبصوته العذب. مشاركته كانت في عديد السهرات الهامة اللي تمثل تونس خارج أرض الوطن، في ألمانيا ولا في فرنسا. واليوم نحكيه على أكثر من 600 أغنية في رصيد الفنان قاسم كيفي، وهذا ما يأكده فاللقاء الصحفي مع زميلة انصاف الحيوي في برنامج قهوة عربي.
2: ترى برشا كلمات حلوين، برشا كلمات حلوين. ويما اهل الدار احكي لكم، يما اهل الدار، يما اهل الدار على المجرالي في الدوار احكي لكم. والاخرى جميلا واسك وسيا، جميلا واسك وسيا، جميلا واسك
3: وسيا. جميلا واسك وسيا
2: يا نبي اللي هدي توقيت اللي بيعها.
3: نعرف في الاصل، في الاصل
2: تلحين عبد الحميد سيسي مش تلحيني انا.
3: اي والكلمات
2: كلمات
3: ولا تراث هذا.

0: إذن
1: تحفة.
0: الغنية ليك أنت،
1: اي
0: لا خاطر فما لبس كبير، وإنه الناس يقولوا أغاني قسم كيف الكل ماخذها تراث، وعلى ذاك كانت نجح بها نجح، خاطر أنت
1: بالعكس،
0: عندك تقريبا عندك 600 أغنية توا في ال
1: اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر، وراس كنت اكثر. خلي
0: تلقى
1: عندك
0: الوقت أنت
1: من
0: تغني في
1: ايام
0: العروسات
1: الديسكوات،
0: والحفلات
1: ريت الديسكوات.
0: والتلحين وكل، يعني حياتك كلها فن. توا يعملوا في العام غنية ولا في ال5 سنين يعملوا ألبوم فيه
1: ينجح
0: 3 سنين،
1: عويمين واقصد ربي.
0: وفما اللي ما ينجحش بكل، معناه
1: باه
0: فما ما
1: بالضبط
0: يشدش.
1: بالضبط بالضبط.
0: اش قولك توا في الساحة الفنية
1: ما
0: توا؟
1: سميهاش فن، ايش اقول لك عليش؟
0: هاك انت توا مثلا عندك فما برشا اسماء انت ملحن لهم.
1: لا انا بالنسبه للخدمه بتاعي، انا تو قاعد نخدم في عروسات، ما حسيتش لا فيستيفال لا شيء.
0: انت
1: يا
0: تغني
1: ولدي كي
0: لهم
1: ندخل انا بالراس دعدو، خاطر ما يسخنوش باش نغني، انا نقول ناري يا ناري يا ناري هالكم ونام لي قاسم. كيفاش يا خو تبقى وحده؟ مش وحدي، الوذينات هذو ما يسمعوا مليح
0: ما شاء الله.
1: اللي رباوني على قاطع صح.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: انت توا فنان وفنان معروف، لكن كنت باش تكون كوارجي زاد.
3: شو
2: كنت باش تكون كوارجي؟
3: كنت، اما ما فيهاش وقت، ما فيهاش فلوس الكوره، ما فيهاش فلوس. طيشت الساك الستاتسيكال دي في سفاق، قلت لهم باي باي.
2: انت قلت لي على الرصيف قبليك توا جبت، قال لي هذيك خديت فيها جائزه.

0: هل الأجواء الفنية هي خلاتك إنك تكون مادي؟
1: لا والله ماني مادي، والله لو كان جيت مادي راني اشتريت تونس خديتها،
0: بالحق.
1: مانيش مادي. لقى واحد زوالي مش غني له بلاش، مش غني له بلاش.
0: آه.
1: اذا عليك دعوه خير يبدا يبكي، واذا عليك دعوه خير ربي يفضلك يا عم قاسم يا سي قاسم.
0: آه.
1: مش تحب ولا مرض العرض ونعم بالله.

0: الفن شو اللي قدم لك وشو الحاجات اللي حرمك منها؟
1: قدم لي الشغلة، قدم لي الفرحة اللي أنا قاعد موجود فيها. قاعد موجود فيها، مش مقلق. بكل
0: كنت بسيط في بداية طفولتك، كنت صغير بالقدية،
1: بسيط جدا.
0: تعبت وصلت حتى خدمت أشياء بسيطة جدا. توقعت أنك نهار ممكن وانت كطفل صغير متاع 6 سنين متاع 7 سنين أنك تكون النجم قاسم كافي؟
1: لا، أنا على بالي بها النجم، على بالي بها، غنوا معي المطربين الكل.
0: لا لا، وانت صغير وانت هاز الدربوكة محمد بوداية.
1: أي بطبيعة
0: تحس في روحك باش تكبر وتولي نجم نهار آخر؟
1: الرجل هذا كيسيبوه، أنا نقود به المصلحة الفرشو. يا قاسم يجعلك وين تقبل تربح يا قاسم وليدي.
0: معناها دعوة الخير متاع سي بوداية،
1: سي محمد بوداية.
0: لكن أكيد تعبت في حياتك قاسم كيف؟
1: تعبت باللي أمي وبابا ماتوا، قعدت عند خالتي، أما ديما شاد الفيلم.

0: تمنيتها في حياتك؟
1: لا
0: عيشة تمنيتها في حياتك؟
1: تمنيتها كل شيء ربي يعطاني بالخير، أما تغششت مرة بركة
0: كيف؟
1: كي مات لي الوليد ولدي أحمد
0: الله يرحمه.
1: 6 سنين طبعا، عنده 6 سنين من مات،
0: نهار عيد
1: يعني عمل عليه مات، عملت عليه غناء.
0: وأول مرة تعمل شعر أنت، تكتب شعر؟
1: أنا كتبت الشعر زادة
0: بالفعل.
1: يا وليدي يا وليدي خليتني في يوم عيدي، ما هو مات نهار العيد، والله لا محتار لا نرقد ليل نهار عليك يا وليدي. شفت التلحين والكلام، ماني شاعر راني، اما نكتب مخي
0: خارجه من الاحساس من القلب على خاطر. الله يرحمه، ان شاء الله ديما تفكروا في الخير.

0: هدايا لمن يعلم به، هكا غني لكم قسم كيفيها النغم الجميل. أكيد قسم عاش اليتم منذ نعومة أظافره، لكن فيما بعد حس الألم والوجيعة الكبيرة بعد وفاة ابنه، كما أحكى في التصريح اللي استمعنا له منذ قليل للزميلة إنصاف اليحيوي وبرنامج قهوة عربي. قسم كيفي اللي غدرنا ورحل عنا نهار 15 نوفمبر 2018، وبالتالي فقدت الأسرة الفنية نجم من نجوم الأغنية التونسية اللي كان في حد ذاته رمز، كان مدرسة قيمة الذات، إنسان من لا شيء صنع نفسه في الساحة الفنية، لم يتعلم يوم في معاهد الموسيقى، لكن رغم ذلك لحن، كتب الأغنية، وخاصة فرح وغنى أغاني جميلة وفرح بها كل التوانسة في مختلف المناسبات اللي عاشوها، وخاصة المناسبات السعيدة. الله يرحم قاسم كيفي، وأكيد أغانيه مش تبقى شاهد على فنان من طراز مميز جدا. خلينا نسمعوا من حفلة من حفلات اللي قدمها قاسم كيفي في ألمانيا، كيفاش أسعد الجمهور، تكون ختام لقنا اليوم من هذه أغنية ليكم. أجمل تحية توصلكم من حنان بن جماعة وسلوى الحشيشة، نلتقي في العدد القادم بإذن الله، إلى اللقاء.
1: وادي وادي وادي.

بلادك بعيد عليا، بلادك بعيد عليا، وخبرك لا لا لا لا من الجيبة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مؤسسة وفداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. جلسة تفاوض مبرمجة اليوم مع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف بشأن مطالب سواق نقل المحروقات بعد رفعهم إضرابهم الفجئي أمس. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية.
3: اليوم فما تقريبا مش جلسة واحدة، فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف على المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماهيش مطبقة للعمال متاعنا. جلسة باش تجمع الأطراف الكل لحد اللحظة هذه ما عناش يعني تأكيد في كل الحالات. كما أكدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ماناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض التحسينات خنقول للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس، خرجنا من الحالة نتاع البارح لكن ما فماش حاجة مؤكدة تو تقول كونه الأطراف هذه باش تتلم خنقولوا ممثلي العمال والشركات.
2: اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يؤكد اليوم أنه سيتم يوم 7 سبتمبر المقبل توفير نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، موضحا في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن النقطتين ستفتحان في مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابع، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات. وإلى آخر أخبار العالم، غارة إسرائيلية على بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. طهران تقر بتداعيات الحرب والعقوبات والحصار البحري على الاقتصاد الإيراني، جاء ذلك بالتزامن مع توقف صادرات النفط وتراجع القدرة الشرائية. وختاماً، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يصرح بأن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة، جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن العقوبات القاسية التي ستفرض على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: توانسة وعلينا الكلام.
5: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام
5: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
1: موجة، بريحة البلاد.
6: يا أهلا وسهلا بالأحباب، 10:04 على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. عدنا والعود أحمد مع برنامج توانسة وعلينا الكلام، البرنامج هذا اللي رافق جاليتنا المقيمة في الخارج في كل الدول وفي كل مكان وزمان وين أنتم موجودين. رانا فخورين بإنجازاتكم بنجاحاتكم ونحكي وزاد حكاياتكم ونوصلها عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية وفي البرنامج هذا اللي بالحق نقدموا من خلاله قصص النجاح متاعكم، حتى كان فما صعوبات وبالضرورة فما صعوبات نتعرضوا لها ولكن نتجاوزوها، نعفسوا عليها ونمشيو لمرحله اخرى. ان شاء الله يا ربي ما فما كان الخير لاولادنا وبناتنا في الداخل وفي الخارج. فرحانين باللمه نتاعكم، فرحانين بوجودكم بحذنا. نقول لكم ديما اجاو لتونس، حتى كان فما هكا بعض الاشكاليات نتجاوزوها مع بعضنا، ولكن ديما سعداء بك اللمه هذيك وبوجودكم بحذنا. حصه اليوم ان شاء الله يا ربي باش تكون مميزه جدا، نستقبلوا فيها مجموعه من المهاجرين، نحكيوا حكاياتهم، حكايه الغربه او المهجر. هذا اللي باش علاش انا ساعتها كانتقي المصطلحات. الغربه كلمه صعيبه، وقعها صعيب، ولكن هكا نقولوا ميسج في المهجر، الدوله اللي الانسان يخدم فيها وملاذ المالي، ولكن زيدا ديما يكون فما اشتياق لتونس وفما حب كبير لتونس والقلب يكون في تونس. قصصنا باش تكون متنوعه ومن اكثر من دوله، باش نمشيو لفرنسا، لالمانيا، للامارات العربيه المتحده، نمشيو لايطاليا، كل هذا واكثر في حصه اليوم 21 اوت 2026 اللي تحمل امضاء كل من حميد الورغي، ايمن التنفوري، سميه زواوي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دليله. تقول لكم حصتنا توا بدات، لعشاق الموجات الايجابيه ابقوا معنا.

0: بالأفراح والمسارات إن شاء الله يا ربي، وبالصغاريت ندخلوا لكل دار تونسية إن شاء الله يا ربي عمر قلوبكم بالفرحة. مرحبا بكم، هذا موعدكم ككل أسبوع ككل نهار جمعة مع برنامج تونسة وعلينا الكلام. نحكي عن تونسي في إيطاليا، هو مهاجر تونسي عنده أكثر من 20 سنة، ناشط نقابي، في كل مرة يتصل بي ويقول لي يا كوثر راهو فما إنجاز وحققنا إنجاز لأفائدة أبنائنا في الداخل في إطار اتفاقية مشتركة تونسية إيطالية بمقتضاها يتم تشغيل التوانسة اللي يتلقاو تكوين مهني في إيطاليا. مش هذا بل وأكثر، السيد هذا حريص على أنه يرتقي بفخار سجنين يعرف به في العالم وغيره، الحقيقة من المستجدات اللي في كل مرة يحرص على أنه يبلغها للرأي العام. مستجدات بالجملة نواكبوها في حديثنا معه في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية.
0: النقابي التونسي والمهاجر التونسي سيلهادي خيرات هو زاد ناشط نقابي ومقيم في إيطاليا. سيلهادي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أختي كوثر وكافة أعضاء البرنامج الوطنية دولة، يعطيك الصحة معناتها على الدعوة هذه، وبارك الله فيكم وديما تكونوا همزة توصل بيننا وبين تونس البلاد العزيزة علينا. نشكر
0: يفضلك يا سيدي. ما احنا كي نقولوا راهو توينسا وعلينا الكلام، نحكيوا على التوينسا اللي كيفك ومنهم زادة برشا والحمد لله، اللي يحبوا الخير لاولاد وبنات البلاد. دونك سي الهادي معايا، تسمع فيا؟
2: نسمع فيك. انا
0: حدد مكانك
2: في ايطاليا بالضبط 36
0: سنه. 36 سنه، مصلي على النبي. اي ما شاء الله. هكا رحله عمر يا سي الهادي، رحله عمر
2: والله. رحله عمر يعني ثلثين من عمري عديته في ايطاليا وثلث في تونس.
0: وربي يطول في عمرك في انفاسك ويفضلك ان شاء الله يا ربي ويخليك، خاطر ديما نحسوا معناها معاني رد الجميل معك انت ومع برشا توانسه. انت حاليا موجود في تونس، كنت المفروض بحضنا في استوديو، قلت لي ليه يا كوثر راهو باش تصير اتفاقية وباش نوقع عليها وغيره، باش نحكي في الموضوع بصفة عامة معك انت وانت تقدموا سيلهادي.
2: اي يعطيك الصحة، حطيتنا في الإطار مباشرة. الموضوع ما فيه انه تم اتفاقية يوم 11 جوان 2026 بين المركز التكويني الإيطالي اللي موجود حتى عنده سونتر هوني في شرقية سونتر دلتا مع سونتر دي فورماسيون في بنزار سونتر تريزور في تكوين وتأهيل الشباب التونسي لمعناتها وجود مكان العمل في عدة قطاعات في مواطن شغل في إيطاليا على التراب الإيطالي.
0: أي
2: توا عنا مشروع اللي معناتها بدينا فيه وصححنا معناتها الكونترا بري كونترا كما قلت لك 11 جوان 2029 واليوم باش نصحوا الكونترا على كونفونسيون تدوم مدة عامين لتأهيل الشباب هذايا. وبدينا معناتها في قطاع المعادن لتأهيل 100 معناتها شاب تونسي في قطاع معناتها السودور والتوباتيون فهمت والكاربنتيري في مجال الحديد يعني بصفة عامة. وبش يتم معناتها التست للوليدات هذوما يوم في أوائل شهر أكتوبر بقدرة ربي. معناتها توا باش نعملوا بري سيليكسيون لأنه عندنا حوالي 200 من الجمهورية التونسية قدموا مطالبهم باش يقوموا بالتست هذايا. احنا باش نعملوا بري سيليكسيون لأنه هما عندهم الإمكانية باش يهزوا توا 100 صدور في القطاع هذا ويكونوا عندهم الإكسبيريونس في الأنواع من الصدور وتتم العملية هذه يشوفوا يتعداوا التيست ياخذوا من عندهم البي 3 أنه ما عندهمش مشاكل عدلية الباسبور نتاعهم نسخة من الباسبور صورة معناتها شمسية شهادة المهنية اللي عملوه معناتها الإكسبيريونس معناتها التكوين اللي عملوه هوني كذلك عملنا معهم زادة في مجال اللغة الإيطالية كذلك باش نأهلوا الوليدات مدة 3 أشهر وتم العملية عن طريق وزارة الداخلية وزارة الشغل والتعاون الدولي يتقدموا معناتها المطالب هذوما أصحاب العمل لما توصلهم التسلسل أنه هذوما عدوا التيست يقدموا لهم المطلب كيما ديكريت فلوس بصفة عامة لكن هذوما اتحاد صناعة واتحاد تجارة هما اللي يتحملوا المسؤولية بتاع الوليدات هذوما معناتها كوليكتيف يقدموا لهم المطلب هذا اللي لانون لاوسطا اللي تتبعث بعض الوليدات هذوما وتكون معناتها بريكونفونسيون معناتها انهم يصحوا كونترا على اساس يصير لهم التكوين يمشيوا يشتغلوا مع الشركه هذه مش يدخلوا في معناتها شركات اخرى لانه البريمير رابور لازم يكون الانتداب مع الشركه اللي عملت لك التيست واللي هي باش تهزك الايطالي.
0: باهي سي الهيتي هذا التقديم العام فشكرا ليك على الايجاز والاختصار وهالمعلومات وعلى اهميتها. نحب نزيد نستفسر معك في مجموعه من التفاصيل الحقيقه. فضل. قلنا الاختيار باش يوقع على 100 شاب ما نعرفش هل الشابات زاد معنيين هل فما ترشحات من اناث معناها والا فقط
2: لا معناها لا بالنسبه للاناث لانه يعني عمل معناتها اكثريه رجالي لانه السدير معناتها مكثره رجالي.
0: اي ما عندناش بنيات هكا ترشحوا ليه؟
2: لا لا ما عندناش خاطر موضوع السدير معناتها عمل شاق وعمل معناتها في مش حكيت تكنيك ولا ذكاء ولا حاجه على البنات ما شاء الله عليهم ولكن العمل السدير مكثره معناتها 99.99 يخدموه معناتها الرجال.
0: مازال يمكن الاختصاص ما يستقطبش البنات. قلنا باش نقبلوهم معناها خذينا 1200 ترشح باش نقبلوا 100 يبداوا في اكتوبر التكوين.
2: يصير عليهم يجيو من ايطاليا زوز اخصائيين اللي يدوروا العالم الكل ويهزوا الكفاءات من العالم الكل يجيو يعديوا لهم هما التيست.
0: وقتاش؟
2: في اول اكتوبر.
0: اول اكتوبر به من وقتاش يبدا عمليا التكوين المهني؟ قلنا يدوم عامين.
2: لا الكونترا اللي صار به المؤسسه الهزيه اللي في ايطاليا واللي هي موجوده حتى في تونس هوني والسونتر دي فورماسيون في بنزرت التكوين هما ديجا مكونين هما ناس ديجا عندهم 30 تكوين مثلا عملوا في الايتاتيك ولا عملوا معناتها في البريفي عندهم شهاده ولكن مش عملوا تيست على اكوستدور يحطوه براتيكمون باش يشوفوهم الايطاليين قادرين كيفاش يمشي يشتغل يعمل لك القطعه هذيك والنوعيه السدير والا لا.
0: فهمتك به. من بعد العمل 100% مضمون في دوله ايطاليا
2: 200%
0: به
2: هما ما يتهربوش يعني لما يعملوا خاطر انت تعمل فورماسيون وتعمل تيست هذايا تاكوت معناتها السونتر دي فورماسيون باش يتخلص هذايا من الايطاليين من وزاره الشغل وزاره التكوين اللي تابع بيرو دو دومبلوا فهمت يلزمهم يعملوا معناتها يصحوا ويمضوا على اساس انهم باش يمشيوا ويخدموا بالشركات الايطاليه اللي عملت لهم التيست هذايا.
0: باهي مفهوم. الرواتب مجزيه ناقشتوا الموضوع هذا؟
2: الرواتب على حسب القانون اللي معمول به في ايطاليا والكونترا ناسيونال في قطاع المعادن يدخلوا من الاول ياك سي 2 نيفو الرابع ولا اذا هما معناتها فما ناس عندهم اكسبيريونس اكثر يدخل بالنيفو الخامس حوالي معناتها 2000 يورو 2200 يورو شهريا.
0: باهي وانت نقابي عاد ما تصورش
2: عندهم السكن زاد
0: صح اي فوالا هذا جينا المخلع هذا هو هذه خيارات النقابي دونك لهنا الامتيازات الاخرى سكن التغطيه الصحيه
2: التغطيه الصحيه موجوده والمواصلات لانه المره الاولى ما عندهمش ديريكت ما باش ياخذوا كراب كل واحد ولا اوتونوم فهمت باش تكون مثلا كيما الميني بيس اللي تهز سكومينا في مز برقيبه ولا الشركات الكبيره تونس يعملوا دير كيران يهزوا فيها العمال فهمت
0: به معناه جاري الان توقيع الاتفاقيه في جمرت بحضورك انت
2: توان لا مش في دلتا في اللي قريب الاداره الثقافيه نتاع جاري الاقليمي معناتها لهنا دلتا هذايا في التاسعة تاخهم وطلعوا انا قلت لهم خاطر كيفاش نطلع في السنسير ما نجمش نقعد في التليفون ربما يقص وليت قعدت لوطا وتو باش نطلع ان شاء الله.
0: يا سيدي كل التوفيق ما نعرفش اذا كان باش تختم عندكش خبير اخر نعرفك ما شاء الله عليك ديما تخدم ولاجل تونس.
2: خبير اخر فيما يخص التوما بين سجنان والحشاشنا ووالده تبينو ان شاء الله باش تصير تظاهره سي سالم بن يعقوب واللي بنزرت اكد لي الشيء هذا ان شاء الله هما باش يجاو يزورونا اخر سبتمبر للتظاهر الثقافيه في ايطاليا وان شاء الله باش نحطوا النقاط على الاحرف ما نجموش نزيدوا ناخروا معناتها موضوع المهرجان لاول مره نتاع الخزف معناتها والحمد لله الطرقات تحسنت حتى غاديكا بين كابسيرات وسيدي مشرق لغير ذلك فك الاماكن وين موجود الفخار هذا العالمي ان شاء الله باش نخدموا عليه في سبتمبر بقدره ربي وتكون كما نقولوا احنا الربيع الجاي سواء ابريل ولا ماي باش تكون التظاهره الثقافيه هذه ان شاء الله.
0: ربي يوفقك وشكرا جزيلا ليك على اصرارك هذيا انك بالحق مش تساعد تونس بل معناها تقدم الجميل وكل معاني العرفان لاجل بلادك لاجل اولاد بلادك. ان شاء الله يا ربي نكونوا متمنين معاك ان شاء الله نكونوا زاده نتبعوا هالاتفاقيه هذيا لين توصل الى بر الامان ومجموعه المستجدات المشاهدات اللي في كل مره الحقيقه تبشرنا بها. شكرا جزيلا سي الهادي. نستنى زيارتك بحذايا لهنا في الاستوديو قبل ما تروح لايطاليا
2: ان شاء الله. اسمعني، حبيت نقول لك اللي ديجا باش يمشيو الجمعه هذيا 20 معناتها عامل في قطاع البناء تم تاهيلهم باللغه الايطاليه وعملوا لهم تيست في يخص البناء وفي يخص معناتها ربط الحديد اللي في الريور اللي بالك ديما عن طريق السونتر هذا الايطالي وباش يمشيو يخدموا في قطاع البناء في جهه ايميليا رومانيا.
0: إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لك مرة أخرى سي الهادي خيرات، ناشط نقابي تونسي مقيم في إيطاليا، هو أيضا يعمل في صفوف الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل للناس المعنيين بالشيء اللي قالوا بالاتفاقية بين تونس وإيطاليا. ينجموا يرجعوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك يطلعوا على المعلومات العامة اللي تخص الموضوع هذايا. حكايتنا مازالت متواصلة. شنو باش نقول لكم، هي سيدة بنوتة تعمل 66 كيف، على قد ما تكبر في العمر على قد ما هكا سبحان الله يعطيها ربي قبول وهكا وجه سمح وضاوي. نحكيه على ناس اللي بالحق تجيب كلها طاقة إيجابية. هي ضيفتي بعد شوية، هي محبة لتونس، هي تشتاق لتونس، هي حبها لتونس ما ترجموش بالأغاني ربما وإلا بالشعر، هي قدرتها على الترجمة الفعلية. نكتشفها بعد شوية في برنامج تونس وعلينا الكلام.

0: إيش يهم، خلي ذم وخلي ذم ويا سيدي، وإحنا رانا بالفم والملاية توانسة وعلينا الكلام، وفي كل دولة نخليه بصمة متاعنا، نخليه الباهي متاعنا. رو حتى إذا كان فما مجموعة من الناس واللي هي تقعد استثناء يعملوا في الخايب، ما لازمنيش نعموا على الناس الكل، على خطر فما برشا ناس مصلحين، فما برشا ناس باهين، فما برشا توانسة خليوا بصمتهم في كل دول العالم، في الاختصاصات المختلفة، في التكوين المهني، في البحث العلمي وفي غيره. هذوما اللي بالحق نحكيوا عليهم في حصتنا اليوم وفي كل حصة، ونحطوهم اون فالور، معناها نحطوهم في المستوى اللي يليق بهم. سيدتي أنستي سادتي، أنتم في حضرة الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج توانسة وعليهم الكلام، توانسة اللي هما سفراء في كل دول العالم. سفراء. السيدة الجميلة أو البنوتة الجميلة، إنسانة مليانة بالطاقة والحيوية، هي ضيفتنا المهاجرة التونسية في فرنسا، هي وداد بن علي كاربونتيي، أيك جيب ربي نطقته بالكدي اللقب، هي أيضا مؤسسة ورئيسة جمعية أولادنا، وأنا فرحانة بها. وداد أهلا وسهلا.
1: عسلامة كوثر، شكرا ليك على هالتقديم تحفون، ميجي كان منك كوثر، يعطيك صحة. أنت إنسانة تحفونة برشا، أنت إنسانة مليانة زادة عفوية ومليانة نشاط وحيوية. نحب نبارك للإذاعة التونسية بهالستوديو جديد، عندي برشا ما جيتش مسنسة نجي نحلها، وشفت الستوديو القديم تو ستوديو جديد. مبروك عليكم، مبروك على الإذاعة الوطنية، لأنه ديما الإذاعة الوطنية يلزمها نحبوها الكل تكون ديما في العالي.
0: والله هو إيجا نقول لك فما حديث قوس باش نفتحه تو، أنا فما دار متاع أقاربي كي دخلت لها أيامات، معناها البو والأم كانوا حيين، معناها وقت عادة تو كيف جاوا معناها الكنين جدد والأولاد جدد، نبدأ نقول لهم أنا حقي في الدار قبلكم. ولذلك يا وداد أنت دخولك للإذاعة كان قبلي أنا، وللإذاعة التونسية الكل، مش فقط الوطنية.
1: صحيح ما شاكان ميريت سابلاس الحمد لله، يعني مالي بلاستك عزيزتي. أنا دخلت ديما هنا كضيفة، ودخلت زيدة خدمت عندي مدة طويلة برشا في الصحافة وفي ككاتبة تونسية برشا. أنا كي جيت تشوفوا عمري هكا يقول أنا عشت برشا حاجات الحمد لله، مريت برشا تجارب، وهذاك اللي يصنع وداد نتاع اليوم. معناها هذا هو
0: وداد
1: يعني
0: اللي هي شاعرة، انا بكري قلت معناها قلت معناها الانسان معناها فما كل واحد بطريقته يعبر بالشعر بالغناء، انت معناها انسان عمليه وتحب تونس، باش نزيدو نحكيو على الموضوع هذا، ولكن انسانه تكتب الشعر يا للشاعره وداد بن علي كاربونتيي.
1: وي برشا كبير علي كلمه الشعر، لكن نكتب خواطر من اللي عمري 13 سنه، عندي كانوا عندي ديك دي بتي كارني هكايا، وطوروا معايا والحمد لله طوليوا في برشا مجالات، وخاصه يعني في المجال توا خاصتها للاطفال خاطر حكم الجمعيه هكايا، كما كنت انت كل فتره باش تمر باش تعمل في مجال العشق الالهي، في برشا حاجات روحانيه سوفانيه ما نحب برشا هكايا توجه هذايا هكايا، ما نعرفش كل فتره يمكن من العمر عندك توجه معين، والحمد لله
0: يتغير
1: اكيد. هي هني قلت لك نحن تكوين تجارب، انت عندك تكوين صحيح. اساسي من بعد فما بالتجارب وتمشي تتعلم، وكل مره تزيد حاجه جديده، كل مره ربي يعطيك يحلك باب جديد يفتح لك حاجه جديده، الحمد لله يا ربي.
0: ركم التجربه مهمه في تونس، اختصاصات متعدده
1: اكيد،
0: ومن بعد سافرت لفرنسا.
1: انا بنت المدرسه التونسيه، بنت عامله سون جوريديك هنا في تونس، بعد عملت لينا في تونس وخدمت في تونس، ومن بعد مثلا 2003 اخر 2003 اول 2004 مشيت لفرنسا. عاودت بديت كل شيء من اول جديد
0: هكا، هذيك نحكيو 2004
1: توا
0: 22 سنه 22
1: سنه يا ويدي انا قلت بون مش نمشي على 4-5 سنين
0: ومن بعد قطع. انت مشيت بدافع الشغل غادي؟
1: لا لا لا لا مشيت انا كنت نخدم هنا ان فيت، مشيت على انا تزوجت وعشت في الاول هنا، تزوجت في تونس
0: وعشت في تونس. تحيه بربي مسيو كاربونتي وحبيتك تكون بحذينا اليوم، راه خلينا نعرفوا زيادة حتى هالعلاقات المزدوجه هذه وجنسيات مختلفه
1: صحيح.
0: كيفاش تاثيرها على العائله التونسيه وعلى المزاج المراه التونسيه خاصه صحيح. الراجل عندنا فكره ما المراه كي تاخذ اجنبي التجربه مش كبيره في تونس.
1: يمكن يمكن اي بنت نحكي عليها اي انا عشت تزوجت في تونس في بلدية تونس وعشت عام ونص هنا يعني بعد هو اللي لقى تعوبات في التأقلم وفي الاوراق في تونس سي ادوبل سونس ده سي فري وقتها سي فالي نعرفش كريي اون انتربريز وال هو كان في شركه هنا تخدم في فرنسيه تخدم في تونس من بعد الشركه هذه نحات يعني الاهتمام رجعت لفرنسا مشات سكروا هنا دونك دوكو اي بوفي با ريستي يلزم وقتها فما قوانين في تونس اللي هي صعيبه زاده شويه على الاجنبي راهي مش نعرفش توا كيفاش
0: مش توا صحيحه علاقه المهاجر التونسي بالاستثمارات والاجانب
1: مشكله كبيره برشا مشكله كبيرة. نرجعوا لها مره اخرى خاطر انا توا رجعت لتونس وحاليت شركه اخرى في تونس وهو عندها شركه في تونس عندها 3-4 سنين توا
0: ما خفتش من التجربه
1: لا ما خفتش على
0: خاطر الاوراق امشي جيب مضمون
1: ما نحكيلكش حتى الان كل حاجه مشكله فيها كل حاجه ورقه لكن سي كم سا هذه هو فما قوانين الحق به ويلزمنا نستغلها لكن فما قوانين يلزمها تتبدل وتولي على اوتور دو لي زاني 2026 اي ابري يعني يلزمنا
0: معناها في وقت من الاوقات السيد زوجك توني. اللي هو توني ربي نوجه له تحيه مره اخرى اللي هو معناها قلق من البيروقراطيه ومن الاوراق والكل رجع لفرنسا ولكن رجعتوا بشكون تدبير من شكون واصرار من
1: والله بون بيان سور خاطر راكي تمشي من تونس مش معناها تمشي جسدك هاو
0: القلب يقعد هنا
1: كل شيء يقعد هنا كل عام نجي وانا في العام نجي بثلاثة واربعة مرة يعني نعيش اقل حاجة ثلاثة شهر اربعة شهر في تونس هذه ما ديما والحمد لله يعني حتى نمشي نسافر البلدين الحمد لله لكن ما لقى راحتي كان هنا كيف جيت تونس
0: تونسية اصيلة من فرنسا رجعت لتونس
1: ليه حتى هو يحب تونس يعني يحب غير ما يحب تونس ويحب اصلا اقول لك حاجة اكثر منك يحب ياخذ جنسية تونسية اكثر شيء من هكية معناها مش لا مش هي مش علاقة عادية يعني بتونس واللي يجي ويفهم تونس ويعيش فيها ما ينجمش يخرج منها هكيكا ما تجربة يقع الأثر التجربة هذيك ديما تقعد فيه يعني أنا حتى باش نقول لك ندخل في العائلة أنا عندي عائلة راجلي كل عام تجي هاي توا بحذايا هنا تجي جماعتي في الصيف تجي وفي الشتاء تجي أسيدي حبوا تونس إيش نعمل
0: حبوا تونس رغم اللي احنا بكري نحكيو على بعض الإشكاليات اللي في تونس ساعات بعض المواد مفقودة
1: أقول لك حاجة سنة اللي قلقني برشا في تونس كما الناس الكل يظهر لي الضوء والماء والليسونس توا ودرشنية والماء المعدني وبعد يجي تفهم فما برشا حكايات اخرى وراها ولوبيات تولي يا ربي شنو هالحكايه علاش هكايا نحنا مي رغم هذا الكل ما ينجمش واحد ما يجيش لتونس نسمع في برشا دي زونت نيجاتيف ناس نو ما عادش وما ديش اي لك انت ما عادش وانا ما عادش هذاك ما عادش شكون باه البلاد
0: شكون باه البلاد اي بلاد ما نقفولها الناس الكل
1: نقفو ما احنا ان شاء الله ربي يفرج علينا هذاك شو نقولوا
0: امين يا ربي شركه في تونس علاقتك مازالت مع فرنسا تمشي غاديك لو ولادي يقراو
1: هي فرع بشركه تاع فرنسا في محل
0: في تونس في تونس وديما معناها قلنا تجي لتونس وي ولكن زاد ايضا مع فرنسا تمشي غاديك
1: هنا ثلاثة شهر ولدي يقراوا الغاديك عندي زوز عندي بناي وليد عندي دورة خذيت الباك سنة والحمد لله عايشك والعام الجاي ولدي يبدا في البروميير بارتي دو باك ومن بعد ان شاء الله
0: ان شاء الله هايبي وان شاء الله كي ياخذ الباك احنا نعملوا لك ديديكاس خاصة وخاصة جدا وديت حقيقة انا اول ما ريتك واول ما تابعتك كان في روبورتاج تلفزي مع التلفزة الوطنية الأولى ومع زميل وديع برحومة
1: نجاهل تحية وديع
0: وديع صديقنا الغالي وحبيبنا وعشيرنا وديع اللي صورك في دارك وديت أكثر حاجة جلبتني فيك أنا وقتها كان البرنامج هذية فكرة قلت بقدرة ربي وديت نجيبها وديت اللي في دارها تونسية 100% من التباسي والفخار من الأكل كروشي التونسي الشبكة ولا اللي هو في دارك الماكلة تونسية 100% قاعدتك مع العائلة لما الكل تونسية وداد لم تتغير رغم قضائها معناها 22 سنة في فرنسا، ما أثرتش فيك ربما؟
1: قال لك حاجة، ريت هذه داري في تونس، داري في فرنسا كيف كيف
0: كيف كيف بالضبط
1: كيف كيف سلام شوز. أنا قلت لك أنا بعدت على تونس، لكن تونس تسكني، تونس العالم متاعك تخلقه أنت بأولادنا، خلق عملت عالم آخر وعملت عائلة أخرى، وليت عائلة كبيرة عندي في باريس والحمد لله، مش في باريس بركة، في مختلف أماكن في فرنسا، وإن شاء الله طاو ماشي على الانترناسيونال في الأوروب، فما برشا برامج محليها ومزيانة وجديدة طاو في أولادنا باش نمشي بها. ومشيت بها زادة أكثر بالراديو أولادنا على أول محليت، وقتها كي نحل اللوجيسيل هي راديو ويب، والطاو الحمد لله كيف نحل وقتها اللوجيسيل دخلت برشا ديال توينسا بالصوت، وفما أعلام تاع بلاد اكتشفتها الحق بغاديو أولادنا، وعرفت اللي فما توينسا بارتو دون لو موند، مهما حتى
0: أي
1: مهما حتى بلاد صغير هكا مفماش هكا نكتة في الكرة الأرضية راك تلقى فيها تونسي، والحمد لله يعني تونس
0: تتنفسها في القلب تتنفسها تونس محليه كالتعبير هذاك راهو ما يحس به كان المهاجر أو المغترب. جمعية أولادنا وانت هكا عملت همزة ربط، نحب نعرفها شنية الجمعية قبل ما نوصلوا للراديو ويب اللي هو مهم جدا وعلى أهميته، لكنه مرحلة ثانية بعد الجمعية.
1: لا هو أي هو راديو جمعيتي متاع أولادنا،
0: متاع
1: جمعية أولادنا باش يكون الإطار القانوني صحيح فيه. جمعية أولادنا هي جمعية جيت جوستومون أين متزوجة فرنسي، وقت اللي جبت تجيب الصغار وقتها تجيت تحس أكثر، يعني أنا وقت اللي عندي بنوتي قلت الانفيرونمون نتاعها الكل فرانكوفون، كلها فرنسيه، عائلت بها فرنسيه، حتى كي نمشي لتونس بون نقعد ديما فاكونس ودنيا تشوف كان الباهي نتاع تونس، معناها تشوفك هكا السيف هكا البحر هكا درشنيه عائلتك دنيتك، معناها لي مومون الباهين باهي هو هذاك راه سي تري تري بيان سي تري امبورطون، مي سي با سي سي با سوفيزون. عام كامل من بعد ديما تقعد كاينك كي تلبس حاجه تقول كاينه ديغيزمون كي تلبس حاجه. دونك أنا الحق متعلقة برشا بتونس، ومتعلقة خاصة بتعليم اللغة للأطفال، ونعرف اللغة العربية وأي لغة أخرى. الأطفال كي تبدأ باش تعلمهم لغة يلزمهم 3 سنين يبداوها، خاطر سون دي زيبونج، خاصة الأطفال اللي عايشين في دول أخرى عندهم علميا كاباسيتي باش يتعلموا اكثر من لغه بارابور للاطفال العالم الكل الموجودين في بلاد واحده عندها لغه واحده. معناها هذه تشوف لوفيرتور ديجا. واين وقتها ماما كانت يرحمها كانت تخدم في وزاره التربيه في السيرفيس نتاع اللي طلعوا المعلمين الكوبيراسيون مع الانترناسيونال يعملوا العربيه وفي مجالات اخرى خاصه تعليم اللغه العربيه. وقتها بديت نسال فيها، هي مازالت حي، ماما كيفاش نعملوا؟ قالت لي في المدارس، شوف مع المدارس وشوف درجني. قلت لها انا نحبها تقرا العربيه في المكتب نتاعها باش تعلم كيف ما تتعلم الفرنسيه تقرا العربيه، سي تري امبورطون باش تفهمها اللي هي ابي ايغال واللي هي يلزمها الزوز. شفنا وقتها وشفنا نعرف الدوله التونسيه عامله مجهود كبير، لكن ما تنجمش تمشي توصل لكل تونسي وين هو موجود، لكن الحمد لله يعني دقيت الابواب مع المعلم مع المديرين نتاع المكتب نتاع بنتي والمتفقد الفرنسي وقتها وافقوا لي، مشيت لتونس للبعثه في باريس وافقوا وحلينا القسم هذا، لكن للاسف لعده ظروف ما نحبش ندخل فيها ما توصلش هذه. ليل انا شفت شنو قاعد يتقرا شنو البرنامج شنو سي با سا. انت باش تعلمها اللغه العربيه الفصحى سي فري سي تري امبورطون باش نقراو هذيك لغه القران ولغه اللي تحب كل شيء وعلى راسي وعيني من الفوق، لكن هي كي باش تجي لتونس باش تحكي بالتونسي
0: صحيح،
1: كي باش تمشي لاي مع اصحابها مع حبيبها مع اولاد عمها مع مميتها مع عزيزها توا يرحمهم مع موميتها خويلها باش تحكي بالتونسي. دونك اون باراليل قلت لك انا نحب اللغات ومهتمه وعارفه قيمه اللغه، شفت اللي في فرنسا ما يعطيوش قيمه كبيره للغه و سون تري فيير دو لا دو فرونسي، دوكو لابرونتيساج نتاع لي لانغ الاخرين اقل برشا. وقتها قعدت نحب نعلم زيد الدره، وقتها نعلمها الانجلي خاطر يلزمها، انا مقتنعه هذيك، وخاطر هاك شوف انا امها هاك شفت الدنيا ما قعدتش في تونس كما كنت نعرف وفي بالي باش نقعد عمري كامل في تونس.
0: سبحان الله.
1: اي يعني انا ما خطط لهاش باش نمشي لفرنسا، يعني كنت مرغمه وما عينيش ونحب خدمتي وقتها كنت نخدم فيها نحبها ونحب سيرفيس نتاعي ونحب وقريت الدنيا كل، معناها ما مشيتش انا بحاجه لفرنسا بالعكس، يعني مشيت وانا معبيه في تونس بالليفالور كولور اللي عندنا هنا في تونس وشهيدي وتكويني والحمد لله عملت لي ليكيفالونس غاديك وكل شيء مي جيتي با معناها جافي با بيزوان دو لا فرانس سانسيرمون يعني اجتماعيا ونفسيا واللي تحب عليه كل ما حسش بها فرنسا ما كنتش منصور نهار وما عينيش باش نمشي لفرنسا ومشيت على اساس لي انا باش نقعد 3-4 سنين ونرجع سبحان الله معني برشا
0: حكايات تبدلت
1: اي برشا حاجات تبدلت وتغيرت وكني توا نجم فريمون علاش عملت ربت ونرجع ديما خاطر ما نجمش نقعد ديما برشا في فرنسا
0: بيه كونت الفكره من دره
1: الفكره من دره شفت انا كيفاش يعلموا تحت مدرسه محليها برشا خاطر جي شيرشي وقتها وكانت المدرسه بحذيه هي على هي كانت بيتلو كراتيف معني هي مدرسه بالفلوس وبالوحده ومهامش مش جمعيه معني شفتهم كيفاش يعلموا في الانجلي يعني في الانجلي كيفاش في اوبودو 3 او 4 موا جي فيو لا ديفيرونس ومن بعد اوبودو ان جي فيو كيفاش شنو تمشي كيفاش تعمل قعدت هكا نبربش نشوف وبديت نحكي مع بابا وقتها كان بابا كان اصله معلم ماما كيف ماما مشيت للوزارة التحقت بالوزارة وليت في وبابا كان أصله معلم ومن بعد ولا سورفيور جينيرال نتاع العلوية ما نعرفش برشا يعرفوا ولا مرشد بيداغوجي دونك من وقتها انا بديت نحكي معها الفكره وبدينا نحكيو كيفاش قلت له نحب فيها مسرح وموسيقى ونحب فيها قال لي ايه راه تعمل هكا اعطوني لي ومن بعد الحق اتصلت بناس زيدا في الميدان في فرنسا خاطر
0: لازمها الاختصاص لازمها
1: يكون يكون في فرنسا ما يكونش في تونس خاطر في تونس ما مش باش فاهمني انا شنو علاش قاعده نحكي راني باش نحكي على صغار باش يجيو كيتعلموا في جروب نتاع 3 سوايع في الجامعه اكاهو في اوقات الفراغ نتاعهم معناها يلزمك انت تكون على اوتور اللي هو باش يختارك انت بارابور الشفام الغاديك لي زاتولي ولي زاكتيفيتي اللي في لوفر اللي تري ريش غاديك معناها هو يبدا مقتنع البو ولا مقتنعين باش يجيبوا ولادهم عندك انت ما يهزوش لحال بلاصه اخرى دونك ديكو من هكاك بدينا بشويه بشويه فيها المسرح فيها الموسيقى فيها تعليم اللغه العربيه نبداو من 3 سنين
0: بالدرجه زاده فما
1: بيان سور لي زاكتيفيتي المسرح والموسيقى باش تعملهم بالدرجه التونسيه العربيه هذيك الفصحى العربيه الفصحى تبدا من 6 سنين والثلاثه سنين ونبداو الصغار من 3 سنين عندي برنامج تاع 3-5 هذيك تاع الماتيرنيل وحده والبرنامج الاخرين وحده والسناء هذا جديد الكل سناء بدينا باللي مانويل نتاعنا بكتبتنا ولينا دار نشر زيده ولينا نعملوا فوالا
0: برافو
1: وان شاء الله فما برشا كتاب مش انا مش وديت
0: فريق
1: كامل وفريق اولادنا وفريق ونحب نشكرهم الكل سين في اوكازيون اللي نشكرهم على خاطر امنوا بها الفكره هذيا وخاطر يد وحدها ما تنجمش يد وحدها ما تصفقش موتور وي مي il me faut plein de personnes اللي دو كومبيتونس واللي فاهمين اش قاعدين نحملوا والحمد لله في كل مرحله من مراحل اولادنا جيب ربي ناس اللي يلزمها تكون في المرحلة هذيك وانا ديما راه لا خير في ما اختاره الله ان شاء الله
0: خير في ما اختاره الله
1: خير ديما هو الا ما اختاره الله
0: اليد في اليد باش نوصلوا راه ما فماش نجاح يجي واحد ويتعب ويلقي المنديل
1: مش حكايه يتعب اصلا ما ينجمش
0: اولادنا نوصلهم لنعمر في الجمعيه
1: حتى ينجموا يوصلوا حتى ل 17 سنه من 3-17 عام فما البرامج الكل لين يخرج النيفو نتاعو B2 سيان تصور معناها في العربيه
0: بين الجمعيه وقت اللي بديت والتوافد الاولادنا عليها وبين اليوم في 2026
1: Il y a plus de maturité, plus d'expérience. On a plus de 1000 familles qui s'éloignent avec nous et qui sont avec nous. On a plus de 3000 heures de travail, on a beaucoup de histoires. On a des petites qui ont grandi et ont le bac, et ils ont des gens qui ont le bac, ils ont des gens qui ont le médecine, ils ont des ingénieurs, ils ont des petits qui aiment revenir et venir, ils ont des bénévoles avec nos enfants. Non, c'est une grande famille, nos enfants.
0: Une grande famille, quand vous êtes en train de vous تونس في الخارج في جمعية أولادنا تصنعوا معهم الذكريات وبالضرورة باش تحبوهم في تونس ويداد اللي تحرص على التفاصيل الصغيرة
1: في بالك أليفيا سلطاني حافظينها الكل أولادنا نشيد الوطني التونسي حافظينه الكل برشا غنايات تونسية محافظينها حتى كيف يجيو أنا المرة الأخرانية مشيت حضرت في حفلة بنتي معايا جاوا غاني اللي هي حفظتهم في أولادنا وليت تغني معاهم وفما برشا أولياء كيف يمشيو يجيو هنا يحضروا الحفلات وكي يجي الغنية وولد اللي بنتو يسجلوهم لي يبعثوهم لي يقولوا لي ولادي
0: فوالا فوالا الثمار نتاعي
1: فوالا فوالا اولادنا موجوده في باريس 12 و16 وفي كوربوفا موجوده في ليون موجوده في برانشتات وفي تور في مارسي ان شاء الله باش ترجع السنه زاده اي اولادنا ان شاء الله ان شاء الله باش نتحل هكا تبعد زاده على فرنسا فما برشا يعني حديث متقدم بتيتر السنه باش نمشي لبروكسل زاده ان شاء الله ربي معنا بتيتر بلجيكا بتيتر بلدان اخرى ايطاليا
0: ونبثوا احنا البشره ان شاء الله نقعدوا ديما على الاطلاع نتاع المستجدات مع جمعيه اولادنا اللي باش معناها قوس مهم نفتحوه باش نختموا بسؤال هل اولادنا في الجمعيه هذه علاقتهم كيفاش بتونس معناها فما علاقه متينه زادوا حبوا تونس على خاطر ديما الجيل الجديد صعيب يا وداد صعيب انك معناها تستقطبوا في تونس هما ساعات اولياء ويفشلوا فما بالك معناها عبد من بعيد
1: هما متعلقين برشا انا يكفيني كيف في الحفلات بتاع اخر العام كي يقف يجي النشيد الوطني التونسي يحط ايده على قلبه
0: الله
1: ويغني
0: الله
1: هذه ايماج اللي انا كي يرفع العلم يرفعه بفخر كيف يعمل معنا اغاني عنا برشا حكايات معناها ليه ويحبوا تونس ويحبوا بالعكس قاعدين نعملوا في جيل جديد في علاقات جديده في دنيا جديده خاطر باش نخليو لهم هما المشعل ونحن تو في اولادنا قاعدين نعملوا في هاللي بونج ضد ان شاء الله
0: في الجمعية البصمة التونسية أكيد ما نتصور
1: تونس.
0: أكيد
1: تونس من الأول للآخر تونس مدام قالك حاجة سامحني باش أنا الكتب علاش عملناهم الكتب علاش عملناهم وعملش خاطر ما لقيتش في الكتب اللي موجودة الغديك اللي تعليم اللغة العربية لأبناء المهجة ما لقيتش حاجة تونسية عملناهم حتى من أعلام وبلادي والتاريخ والجغرافيا نتاعنا محطوط فيه الكتب فيه. الكتب هذه في مختلف المستويات وكل مستوى الدوزة اللي يلزموا فيها
0: عندك إضافة على مستوى الجمعية تحب
1: ليه هذي حبيش نقولك معناها على الحاجة اللي مهمة معناها تنفسوا تونسي أنا في الجمعية
0: تنفسوا تونسي ويديت تتنفس تونسي اللي قلت انتي معناها تجي وتقعد مدة طويلة في تونس عندك دارك لهنا في تونس تفاصيل تونسية العطلة قديش باش تقعد طول المرة هذي في الصيف
1: المرة هذي باش نروح لدول 3 سبتمبر
0: اي باهي مرحبا
1: ما هذي قعدت برشا برشا وعلى نروح اخر اوت الحق للمرة هذي زاد شوي
0: وعلي هل استعدت ويديت للاحتفالات المولد النبوي الشريف بيان سور ثقه في النفس
1: لا شنو وباش نهز زيد نعاود نحتفلوا به في الجمعيه زيد مره اخرى اه
0: نيلا احكي لي على نهارك كيفاش يبدا في المولد وداد
1: من الليل عاد من الليل
0: شو يا خويا كي تصلح
1: اه مدام يلزمنا العسيدة تطيب والدنيا
0: من الليل احسنتي وداد يدي زيد حرك دونك العسيدة نطيبوها من الليل درة تشارك في تحضيرات العسيدة
1: شيء اقول لك حاجة كنت كي كان المولد النبوي الشريف كان يجي في وسط العام معناه يجي في وقت القراية ويجي في ايامات نقراو في الجمعية نطيبوا العسيدة في الجمعية والصغار يزينوه
0: يزينوه اسمع سيدي تزن مزقوقو من تونس اكيد
1: نتصور اقول لك حاجة في فرنسا ولينا كاينة في تونس كل شيء موجود
0: كل شيء
1: أي حاجة حتى الدنيا ريتها موجودة أي حاجة تحب عليها تلقاها والحمد لله وتوينسا ما شاء الله الحلو الدنيا كل شيء يعاونونا في اللي تغيف أمان شوية
0: غالية شوية
1: مي بون خاطر سي فري مي سي تري
0: بيان هو راهو الغلاء قاعد يأثر معناها حتى مهاجرين أنا قداش من مرة نلتقي مهاجر بأكثر من مهاجرة مهاجرة يحكيوا الحقيقة على الغلاء دونك كتبت في الليل تحضر العسيدة نتاعك زقوقو ديما أنت ولا بوفري ولا تعمل عسيدة عربي
1: لا هذيك عسيدة عربي صباح
0: صباح
1: مدام
0: يا خويا خويا
1: بفضلك
0: سامحني سامحيني
1: لي صباح جو تاكي
0: عسيدة عربي صباح
1: عسيدة عربي صباح هذيك اما بيان سور عسيدة زقوقو نعمل في الليل
0: تحضروها
1: وصباح حتى راجلي يحب يموت عليها
0: اي كانك في مخي تو باش نسال على سي كاربونتي كيفاش يبدا يزين معاكم في العسيدة والكل
1: لا لا يحبيك
0: هذا يا صديقي انا بدي نحب شكون يحضر وين
1: معايا هو عايش بشا يحب ياكل الحمد لله
0: في تقاليدنا محافظة على كالروحانيات كالذكر نعرف علاقتك معناها وطيدة وهو سبحان الله علاقة ديما تقعد بين الإنسان وبين ربي هذيك علاقة روحية وشخصية
1: شخصية
0: ولكن أنت معناها تحافظ على طقوسك في الدار على الصلاة على غيره معناها حتى تعديها الدرة والولدك زيادة
1: درة والدرة ونائل وراجلي عملنا الحمد لله مرتين عمرة في رمضان
0: صلي على النبي ما شاء الله
1: الحمد لله. دابا وقت اللي مشيت معاهم في رمضان ليه بيان سور هذه حاجه ما اكيد وما فماش حتى مشكله. وهو زوجي يعني مسلم ومخذي الشهاده نتاعو من دار الافتاء في تونس هوني المفتي في تونس قبل ما نعرس برشا ليه يعني ما فما حتى مشكله.
0: الحمد لله يا ربي.
1: حتى رمضان نعيشوا رمضان الكل يعني بكل التفاصيل. نحن عائله مسلمه في فرنسا
0: وتحافظ على عاداتها وتقاليدها على روحانيتها وصلتها ب
1: انا راديو اولادنا هكا فيها ديما ان شاء الله تبعوها تلقاو توا يعني ذكر توا في المولد النبوي بمناسبه المولد النبوي قاعد يتعدى في رمضان في راديو اولادنا بانكوب في رمضان معناها نعيش رمضان تاع ليزاني اللي خليتهم انا في تونس في 80 85 يعني وقت هذيك اعز فتره نتاع رمضان حتى 90 هذيك قاعدين نعيشوها ديما كل رمضان يعيشوها خاصة نحن في توقيت فارق في توقيت في باريس يعني مغرب يتعدى بالروحانية نتاعو قبل وبعد وكل شيء وصلاة التراويح صلاة العيد كل شيء الحمد لله العيد الكبير كيف
0: في حياتك اليومية في تونس تمشي للسوق ساعاتك من النوع اللي تعمل ملاحظات على كيفاش يتمس الخبز او ساعاتك بعض
1: لا نعيش في تونس كي تونس الحق خاطر باش تولي تعمل هكاك انا كي تجي هوني انا تونسية اما صاحبت الناس الكل يعرفوني الناس الكل حاجه حاجه ما تعجبنيش قول راهي ما تعجبنيش وليت جوز بلوس لو دير خاصه اللي قلقني مش هذا الكل اللي قلقني الوسخ
0: اي الوسخ هي انا غالبه هذيك
1: انا وليت عامله بوليس في الكارتي نتاعي يعني ولاو عارفيني راه والله وليت عامله بوليس اما سي دي فوا سي نيرفون مي بون كيسكو تو فو
0: والحقيقه
1: سي لي سيتويان راهم
0: بالضبط
1: مش بلديات مش مقصره اما سي لي سيتويان
0: يعملوا البلديات الحقيقه هذا قوس فتحناه على الصبيح بكري تلقاهم
1: ستة سبعة يبداو يدوروا
0: ويعملوا في الليل معناه في المناطق السياحية راهم ثلاثة متاع الصباح معناه ارحموهم ارحموهم بالحق.

0: فما دي كونتينر محطوطين مخصوصين لبيك اما نيطيشها في الشارع ويتعدى ويركب في كهربته ويمشي على روحه مش هنا اما كامل كاسكروت ف يطيش امان هذه شنية هالحكاية
1: اي
0: اخي انت في دارك تعمل هكيكة كي تاكل في دارك معناها تطيش في البيت هكيكة او تطيش في الكوزين هكيكة انت في نابورتو كوا هكيكة
1: هو عمل مخجل ومخزي
0: امان
1: وروحني مراوك من بعيد الحقيقة راهو الحكاية خايبة على الاخر والصورة والمشهد مقرف الى ابعد الحدود ورأفة بك عمال واعوان البلدية انا ديما نحكي على البلدية في منطقتي ناس بالحق مواظبين على رفع القمامة يوميا
0: حتى في بلدية فوشينة اي حتى في منطقه في حق الكرام وحق الويد كيف كيف اما مساكن يسون ديباسي
1: اي هما يمشيوا واللي هو معناها يجي طيش البوبيل وساعات قدام دار جارو
0: وعلى ان شاء الله يخليها
1: يكون فما معناها ضغط كبير من وسائل الاعلام باش نساهموا في التوعيه. انت مفاجاه بالنسبه لي وداد اللي انا نعرف علاقتك كبيره بزملائنا الاعلاميين بمؤسسه الاذاعه وحتى التلفزه التونسيه بوسائل الاعلام بصفه عامه
0: وداد نجلهم تحيه الكل
1: وداد المليئه بالحماس بالطاقه الايجابيه
0: الحمد لله عايش
1: انا فرحانه كان نستقبل مهاجره تونسيه هي تونسيه وعليها الكلام خلي لك كلمه الختام وداد
0: وسبيش نقول نحب نشكر ساعة نشكرك أنت بالخصوص كوثر كل الإعلاميين وحسن التكنيك والديجيتال
1: حميد سمية
0: كلهم نشكرهم هذه ونشكر ديما الإذاعة الوطنية ديما حلت الأبواب عن طريقك أو غير عن طريق زملائك قبيلة شفت وداد محمد الحق سيتي إن غراند سوربريز الحق أنا كيف نجي للإذاعة نحس جاي لدارنا مانيش
1: وديما باب داركم مفتوح عايشك مرحبا بيك وحنا رانا نتابعوا ان شاء الله ديما المستجدات نتاع جمعيه اولادنا انت فقط تبعث لي المعلومه خلي لي عليا اي
0: حاضر حاضر تحيه ليهم الكل لكم الكل وميرسي بوكو
1: يفضلك يلا ان شاء الله مولتك مبروك
0: عايش كنت زيد مولتك مبروك
1: والسي كاربونتي والعائلتهم اللي موجوده في تونس شبع سيده وداد باش تبات لي لا كامله تحص
0: مبارك في سيدك الحمد لله
1: شكرا مره اخرى اللي تلبيت دعوتنا وداد بن علي كاربونتي مؤسسه ورئيسه جمعيه اولادنا هي مهاجره تونسيه في فرنسا شوف قديم مشيت باش تخدم 3-4 سنين ضرب 22 سنة ولكن ديما فرحانين بعودتها حكايتنا مازلت متواصلة هما توينسا ديما وعليهم الكلام فخورين بهم وبإنجازاتهم وبنجاحاتهم وحتى بأخلاقهم مازلنا نحكيوا عليهم نتقابلوا بعد شوية في الجزء الثاني أبقوا معنا

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. برمجة جلسة تفاوضية اليوم للنظر في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. انطلاق والتسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عبر الموقع vscolaire.education.tn. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الحالية عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية واليت ودينار وبطاقات الدفع الإلكترونية. محكمة المحاسبات تتوج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة. خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الهند شريكا اقتصاديا مهما لتونس، ويدعو إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية بين البلدين ودفعها إلى مستويات أعلى. وفي أخبار الطقس، الوضع الجوي اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل نهاية الأسبوع الجاري، ويتجاوز يومي السبت والأحد المعدلات العادية بين 6 و8 درجات. وإلى آخر أخبار العالم، الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال تصعيد ميداني مكثف بالضفة المحتلة أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. الجيش الإسرائيلي يواصل اليوم تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وختاماً، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقه، معتبراً أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: توانسة وعلينا الكلام.
6: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام
6: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: توانسة وعلينا الكلام،
2: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج توانسة وعلينا الكلام. ما وقت ناس بكر شنية قالوا عز نفسك تصيبها وين تحط روحك زيدة تعرف مقامها وعليه. احنا توانسة وعلينا الكلام، احنا توانسة الناجحين، احنا اللي فخورين برواحنا، احنا اللي نمشي ونقدموا رواحنا كتوانسة. اخلاقنا باهية، اخلاقنا رفيعة، احنا التوانسة المتميزين، الاخرين حالات شاذة لا تقاس عليها. توانسة وعلينا الكلام هذا برنامج اسبوعي على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، نسلطوا فيه الأضواء على قصص النجاح وفخرنا بالتوانسة المقيمين في الخارج ونستقبلوهم في كل مرة في فقرات متنوعة. الجزء الثاني باش نبداو فقرة من القلب.
1: من القلب،
3: من القلب اللي نخاطبوا فيه، من القلب إلى القلب لمهاجرين وين ما كانوا في كل دولة من العالم. المرة هذه وقع الاختيار على زميلتنا الإعلامية بشرة أبو جمعة. هي إعلامية تونسية في الإمارات العربية المتحدة، نحكي معها على قصة النجاح، على تجربتها في الإمارات وعلاقتها بتونس. بشرة أهلا وسهلا بك. يلا مرحبا.
4: عسلامة، صباح الخير أستاذة، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: الحمد لله، أنت لاباس؟ جوك باهي؟
4: الحمد لله بخير ونعمة، وشكرا على الاستضافة وسعيدة جدا بوجود معاكم.
3: احنا زيدا لنا الشرف يا بشرة. وقت اللي أنت تدخل معنا من الإمارات، لما حالة جيت صيفت في تونس على غالب ما الوقت ما ولمش والكل، كنت عندك برشا مشاغل في تونس وقت اللي جيت؟
4: أكيد طبعا، خاصة فترة طويلة يعني ما هبطتش لتونس. اهتمامي بالعائلة، بالصحاب، بالأحباب، وكانت سفرة جميلة جدا يعني، خاصة متوحشين تونس وريحة تونس وهو تونس.
3: يا أكيد مش نحكيو على علاقتك بتونس، ولكن هيت خلنا نبدأ بالتجربة متاع بشرة أبو جمعة في الإمارات. إنك تكون تجربة في دولة عربية ربما الواقع أقل من دولة أخرى، كيفاش قصتك مع الهجرة أو الغربة؟ أنت بش تحكي لي صف شعورك يا بشرة.
4: أول حاجة هي تجربة بطبيعة ما هيش سهلة، خاصة بلاد غير بلادك، وخاصة أنه الإمارات معروفة يعني يتعايش على أرضها أكثر من 200 جنسية، سواء كان عربية أو أوروبية أو آسيوية من جل يعني أنحاء العالم، وتعرف ثقافات متعددة وتقاليد وعادات. فأنت باش تدخل في عالم ثاني، عالم لازم تتأقلم معاه، لازم تعرفه، لازم تعرف المداخل كلها، ففي البداية بيكون صعب شوية. بعدين تتعود شوية شوية، تعرف ثقافة البلاد، تعرف قوانينها، تعرف المسارات معناها اللي ممكن تختارها. فهنا بيكون الموضوع في البداية صعب شوية. بعدين بشوية بشوية تتأقلم.
3: أي أكيد التأقلم مهم، ذيك ويجي بعد مرحلة طويلة. اللي أنت فك الوقت هذيك ما نعرفش قديش أنت عندك توا في الإمارات في الدولة هذية، وكيفاش مشيت؟ معناه مشيت باش تخدم غادي، كيفاش كانت معناه القصة؟
4: أنا مشيت مع الأسرة، أنا مشيت مع أسرة وعايشة هنا تقريبا من 2002 تقريبا ما يعادل، عندي 24 سنة في الإمارات. وكبرت لهنا، حليت عينيا لهنا يعني، تعودت على العيشة لهنا، خاصة أنه معناها ما ديما الواحد بلاده ثم بلاده ثم بلاده. الإمارات طبعا الإمارات قدمت لنا كل ما هو صراحة خير، سوى لي ولولاد بلادي،
3: والإقامة مريحة.
4: شوف ما نحكيوش على الجانب المادي على قد ما نحكيو كنظام بلد يعني، كقانون وكاحترام للفرد اللي يعيش على أرضها يعني. وهنا معناها القوانين متاعها تتطبق، سواء كان على الوافد، سواء كان على الوافد اللي هو المقيم على أرضها، أو على ابن البلد نفسه يعني. فهنا القوانين صارمة جدا، تحفظ حقوق اللي يتعايش على في هالبلاد معناها بشكل عام. امشي كما احنا يقولوا بالمصري امشي عدل يحتار عدوك فيه. تمشي قد قد تحترم نفسك تحترم القوانين تاخذ حقوقك على اكمل وجه سواء في الناحيه من ناحيه كما نقولها تبع وزاره العمل سواء كان في موضوع الايجار مثلا الحقوق العقاريه بشكل عام سواء كان في الحياه الاجتماعيه. الانضباط واجب برشا لهنا يعني انضباط كبير برشا صراحة وهذا طبعا هذا من الأسرار اللي خليتها دولة يعم فيها الأمان فيها يعيش قلت لك من شوية أكثر من 200 جنسية. أنت لو على جنسية واحدة تحير معناها باش تسيطر على أولاد بلدك معناها صحيح. يكون قانون واحد ومعروف ما بالك بأكثر من 200 جنسية وكل جنسية شنو المشاكل نتاعهم. فهنا الحمد لله القانون كيف ما قلت لك يطبق على الكل ويخلي يعني يعطي فرصة أنه العيش باش يكون أسهل يعني
3: الشيء هذا نتصور أكيد وبالضرورة أثر فيك نظامك معناها الحياة اليومية اللي هي ربما لوكس غاديكا بارابور علينا احنا تخلي ساعات الإنسان يعمل مقارنات. ولكن ديما علاقتك بتونس وطيدة كما قلنا مش نرجع ونحكيه على علاقتك بتونس ولكن زيدة بشرة نحكيه على إقامتك في الإمارات إقامة متميزة قاعدة تخدم قاعدة ثانية ركبة لقاءاتك زيدة مميزة مع أسماء كبرى
4: الحمد لله
3: ونجوم كبار وقلمك سخي جدا وتكتب وكنت متميزة في المواضيع خصوصا الثقافية وفي حواراتك زيدة
4: الحمد لله. شوف هو المجال الإعلامي اللي أنا دخلته كان صدفة صراحة يعني وكان من خلال موهبة. أنا إنسانة نحب الكتابة برشا وملي صغيرة نحب الكتابة وتمنيت كما نقل إعلام في تونس لكن ما صارش نصيب. لكن أول ما جاتني الفرصة لهنا ومعنا جات الفرصة مش في ظروف ميسرة جات في ظروف خاصة معناها فيها أني أنا اتجهت للإعلام وحاولت نطور من نفسي نسقل شخصيتي أني أنا حاولت أني كيف ما نقوله أني نكون بطريقة رسمية يعني نخدم طريقة رسمية بأمور واضحة معناها خاصة أن العديد من رؤساء تحرير الجرائد أو المجلات بعثولي ورسلوني أني أنا نكون مراسلة صحفية ليهم سواء كان من مصر أو من أي دولة ثانية نمثلهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي هذه كانت خطوة يعني انتقالية بالنسبة لي خطوة كبيرة زادتني تجربة وزادتني معرفة. والإنسان ديما أستاذ الإنسان ما لازموش يمل من الطموح ما لازموش ييأس من أول عشرة. شوف النجاح ما يجيش يعني أنا راقدة وقمت ولقيت كل شيء تم ضربة حظ صحيح ما ينكرش الواحد في ناس سبحان الله جيهم ضربة حظ ويعرفوا يستغلوها. في ناس ثانيين الإنسان العادي أو الطبيعي خاطر ضربة الحظ ما تجيش كل مرة لكن أنا كبشر طالما عندك طموح فازي انجي شوف المواد اللي هي تساعدك في انك تكمل المسيرة متاعك ودي ما نقول انا ما فماش انسان فاشل على وجه الارض في تجارب فاشلة في تجارب في اختيارات فاشلة في حياتنا لكن الانسان يتعلم منها باش يوصل للنجاح
3: وهو كذلك وفي كل مرة قاعدة تقدم في نصيحة يا بشرة ربما انت عن قصد او عن غير قصد مدامك اعلامية متأكدة لي انت عن قصد وهذه يراه المعنى الحقيقي للقائد الانسان الناجح اللي طبعا. بالحق معناها وقت اللي يكون هو تجربة مهمة وينجح فيها فبالضرورة باش يقدم النصيحة لغيره. بالنجاح هذي نجيو لتونس بالنجاح هذي بشرة تزور تونس كيفاش علاقتك بتونس هل هي فترة العطلة متاعك راحتك كيفاش بالضبط؟
4: والله شوف أنا قدومي لتونس أو زيارتي لتونس بتكون على فترات بعيدة شوية ومتقطعة بحكم أن ارتباطي مع الأهل وارتباطي مع الأولاد وساعات الأجازة متاعي ما تجيش متوازة يعني مع مثلا أجازة الأولاد فلذلك أني أنا دايما تكون مش يعني بطريقة معناها يعني منسقة كما نقولها كل عام وبطبيعة تونس بلادنا وتونس ديما نتوحشوها وتونس هي في النهاية هي الملاذ الوحيد اللي يجمعنا بغض النظر تجمعنا راية واحدة ولغة واحدة وجنسية واحدة. تونس هي أمنا وديما الإنسان مهما كبر مهما كبر ومهما وصل العديد المراكز أو وصل كما الأم معناها ديما تحتاج لحضن أمك مهما كبر ديما تحتاج لحضنها. فإحنا هذه علاقتنا بتونس كمغتربين.
3: هي علاقة معناها ربما زيدة تخليك ساعات كي ترى حاجات تتأسف على بلادك أو تقول لا هات نصلحوا الحاجة هذه. أنا قلت في حديثي منذ قليل بشرة تحدثت على أنه معناها ناس قبل يقولك وين تحط نفسك تصيبها وقت لي أنا نقول لي أنا مصدر فخر لبلادي، أنا قاعد نقدم وقاعد معناها نساهم في التاريخ ونساهم في أني نكون إنسان معناها قدير نقدم تونس بالكدي والكل. دونك السيرة هذه نحبوا ديما نحافظوا عليها، نحبوا ديما نعطيه نصيحة لأولاد البلاد اللي في الداخل أنه نستحفظوا على تونس، وفي الخارج نحبوا تونس أكثر من لازم ونستحفظوا على بلادنا. هكا ولا بشرة؟
4: أكيد طبعا. شوف إذا تحب هو الحب عبارة على شو؟ عبارة على شنو هو الحب؟ الحب هو عبارة على فعل أكثر منه كلام، الكلام معليش ضرائب صح ولا لا؟ أنا نجم نحكي من هنا الغدوة ونقول أنا لأي شخص خلينا من موضوع حب الوطن، أنا نحبك ونحبك لكن أنا نجي نحبك وأنت تهيني، نحبك وأنت تقذف فيا، نحبك وأنت ما تحترمنيش، هذا ما تسميش حب، هذا يتسمى تناقض. وانفصام في الشخصية. نفس الموضوع بالنسبة لبلادنا، أنا بلادنا لما نمشي نتغرب أنا نكون لازمني نكون أنا في حد ذاتي سفير لبلادي، باش نمثلها بالسيرة الحسنة، نمثلها بالنجاح، نرفع رايتها لفوق وسط البلدان، ومش بالشرط أني أنا نخرج نتغرب على تونس باش أنا نكون سفير، أنا نجم نكون سفير وأنا في بلادي.
3: أكيد
4: أنا اليوم كي نطلع على مواقع التواصل الاجتماعي ونحكي بكل فخر أو تحكي هي بكل فخر، أنت باش تمثلها بلادك؟ هل تمثلها بالقدوة الحسنة، باللباس المحتشم، بالألفاظ الجميلة وليست البذيئة، بالمحتوى الراقي، خاصة احنا كتوانسة ديما نحكي واو احنا شعب 3000 سنة حضارة. طب الحضارة احنا شخلينا منها كتوانسة؟ احنا شخلينا منها كتوانسة؟
3: اكيد
4: وين وصلنا بها الحضارة؟
3: نستحفظوا
4: طالما احنا مش محافظين على بلادنا حتى على نظافة بلادنا. انا اليوم نجون مثلا لوموا على اي مسؤول في مثلا بعض الامور اللي مش ماشيه في البلاد، خلينا بالامور الصغيره. احنا كمواطن تونسي كمواطنه تونسيه انا شنجم نقدم لبلادي؟ ما هو دائما يلوموا على المسؤول. المسؤول يجي باش ينظف لك قدام دارك،
3: اكيد
4: سامحني يهز لك الفضلات قدام دارك. المسؤول باش لما يتقابل ضيف او اجنبي او زائر او سائح في البلاد تحكي معاه بالفاظ جميله ولا تحكي معاه بالفاظ بذيئه وتفرد كما نقولوها اكتافك عليه. لا احنا لازم نكونوا عنا اسلوب حضاري باش الثقافه هذيك تترسخ في طبعنا، تترسخ في معاملات
3: يومية.
4: حتى اثنين تعاركوا في الشارع او عمليات مثلا المعرش الاغتصابات اللي تصير ولا البركاجات بما يقال مثلا او يسمى باللغه العاميه نتاعنا كتوانسه، مش قاعده تصير. هل ترى هو المسؤول على الدوله او الحاكم او الرئيس هو مسؤول على البركاجات؟ ماهوش مسؤول احنا. إذا كان أنت ما غيرتش ما بنفسك ما يجيش حد يغيرك، لا أمك لا أبوك، خاصة إذا توصل لسن معين تكون أنت في مسؤول على نفسك. أحنا لازمنا نكون قدوة، التغيير يكون من أنا ثم ينتقل للآخر.
3: الله عليك يا بشرة، الله. وقت لي أنا نتحمل المسؤولية وندعو غيري باش يتحمل زيادة المسؤولية، هكا العملية تبدأ. مش نقول لك أنت أبدأ طو أنا نكمل، لا أنا نبدأ وأنت كمل. برافو يا بشرة، محليك الحقيقة. بشرة، وحكينا على علاقتك بتونس والكل، دونك لهنا نعرف ديما فما حنين واشتياق لتونس والقلب في تونس. كي تصير مناسبات من نوع مثلا عيد كبير عيد صغير واحنا توا قادمين على مولد، كيفاش يكون نوعية احتفالاتك؟ انت مثلا وقت اللي جيت لتونس شنو هي الحاجة اللي روحت بها لغاديك الامارات اللي قلت غاديك نشيخ عليها هزيتها من تونس؟
4: والله شوف احنا كتوانسة ما عارفين اول حاجة للصحات هي اللولانية وعلى راسهم نهريسة.
3: الفليل
4: والتابل، هذيك هذيك من الاشياء الضروريه طبعا. حتى الهريسه الاخرى النابليه، هريسه نابل موجوده لهنا ولات موجوده في الكارفور وبعض المحلات يعني. اما طبعا الفحات نتاعنا هذيك حاجه مقدسه طبعا. هذه دي بتي كادو مثلا، الناس نعرفهم بالارتيزانه نتاع تونس ديما يسالوني مثلا، نحب والله يا بشرى يعني كثير نشوفوا مثلا تونس في التيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. خديت المرة هذه خديت برشة تصاور برشة فيديوهات، زرت يعني بعض المدن اللي أنا ما جاتنيش فرصة باش نشوفه مقبل. مشيت مثلا بعض المدن التونسية سواء كان في الجنوب أو في الوسط أو في شمال تونس، وفرحانة برشة بهالتجربة، ولقيت الأحباب والصحاب من كل جانب، وحتى في البعض منهم أنا نعتذر لهم يعني من خلالك أني أنا ما جاتنيش الفرصة باش نشوفه ونسلم عليهم. تونس ديما عزيز علينا، ديما دمنا تونس،
3: دمنا يعني تونس ونشيق الكل لتونس، وان شاء الله يا ربي نثبتوا هذية بالفم والملي. بشرى انا فخوره بيك كزميله اعلاميه، انك مميزه يعني في الامارات، انك عندك كما قلت قلم سخي وقلم الحقيقه من اجود الـ الاقلام والعبارات اللي يعني تنتقيها وكالتعبير والكل. ان شاء الله يا ربي تكون ديما مصدر فخر لنا احنا، وان شاء الله انت في طريق النجاح يكون طريق مفتوح واحنا نواكبوه على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: شكرا شكرا من القلب، الله يحفظك يا ربي. سعيدة جدا بتواجدي معاكم، ولي فخر طبعا. الإنسان مهما نجح في أي دولة ثانية ديما يحب يحس بنكهة نجاحه في بلاده، خاطر في النهاية راس مرجوعه لبلاده. احنا أكيد. في النهاية مهما تغربنا يعني لازم نرجع لتونس أكيد. صحيح الظروف توا مش ملائمة، ممكن المستقبل مازال مش مبين في تونس شنو، لكن أنا نتمنى وعلى أمل يعني كبير رب من رب العالمين إن شاء الله الله انه تونس ترجع افضل من الاول واحسن من الاول. والجيل الجيل اللي الحين يقعد طالع في تونس ان شاء الله الجيل الجديد يرجع يحترم المعلم والاستاذ ومكان المكان اللي فيه العلم، لانه شوف بدون علم ما فيش وعي في المجتمع.
3: صحيح.
4: فهذوما من الحاجات كمان كذلك الاساسيه اللي اللي اللي من المفروض نحترموها، من المفروض ان نعلم اولادنا على التربيه وعلى الحشمه وعلى احترام الاخر. لانه في بعض الانفلات للاسف يعني انا لاحظتهم لما هبطت لتونس، من جمله الحاجات اللي انا لاحظتها للاسف ما كناش هكا احنا. كان فما الحشمه، كان فما القدر، حتى في الشارع العام يعني، حتى في الشارع العام. فنقولوا نتجاوب الهدايا لولادنا ولبناتنا، وان شاء الله يا ربي اللي جاي احسن من اللي تعدى.
3: امين يا ربي امين، ونقولوا هذايا باش بلادنا بالحق تتحسن ويطيب لنا فيها العيش، وحتى في زيارتنا نحب نكونوا ديما مستمتعين. شكرا جزيلا ليك الاعلاميه بشرى ابو جمعه، كنت معنا مباشره من الامارات العربيه المتحده. شكرا جزيلا ليك لتلبيه الدعوه. بشرى فتحت قوس على حكايه الفضلات اللي بالحق برشا من المهاجرين على اعتبار البرنامج هذا ديما يواكب أشغالهم ومشاغلهم يحكي ويقول لك الدنيا غليت، ولكن في أولويتهم هو مسألة القمامة والأوساخ، ويقول لك رانا أحنا نتحملوا المسؤولية. أي إنسان يطيش كيتغط ولا دبوزة ولا قبلية راهو أحنا نتحملوا المسؤولية. من بعد مش نجي وش اللوم هو حاشيكم تسدت رجارة وإلا صار فيضانات وإلا غيره، راهو أي إنسان يتحمل المسؤولية، المسؤولية نبدأ أنا بروحي ثم نحكيوا على غيرنا. راهو أي إنسان يطيش راهو كيغط من الكهرباء ولا غيره، راهو حتى فما شكون يراقبوا المشهد مقزز ومقرف. وعلى كل حال ميساش وقت تستحفظ على النظافة ولا تلم حاجة ولا تعمل حاجة بها، رانا نقوله يرحم والديكم. على كل حال توينسا علينا الكلام، وزلنا مواصلين رحلتنا، رحلة اليوم وفي هذا الجزء تحمل إمضاء مجموعة من المتربصين بحذينا في الإخراج المرئي محمد أمين حامدي، نسرين زديني ومحمد ريان التبربي. رحلتنا مع فريقنا الكل مازالت متواصلة، فاصل ونواصل.

بالتونسي نوصلوا ل 41 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج التوانسة وعلينا الكلام. البرنامج هذا اللي نحكيو فيه على التوانسة وين ما كانوا، نحكيو على نجاحاتهم على طموحاتهم على حكايتهم اللي تخلي الواحد يقول إيه نعم تونس تنجم والتونسي ديما ينجم، التونسي سفير وين ما كان. هنا زادة ما نحكيوش كان على الغربة والمسافات، نحكيو على نجاحات تونسية تشرف على كفاءات رفعت الراية ومبادرات صنعت الفارق. نحكيو على اختصاصات متنوعة، على حكاية غربة نجحت أو حكاية في المهجر نجحت، قد تختلف العبارات ولكن ديما النتيجة واحدة، هو حب تونس الاشتياق في تونس وين ما كانوا في أي دولة من الدول يبقى القلب في تونس. حكايتنا متواصلة مع برنامج تونس وعلينا الكريم. بعد شوية إن شاء الله نستقبلوا التونسية المهاجرة في ألمانيا موني عامر موني اللي عندها حكاية كبيرة، حكايتها بدأت في تونس، تواصلت مع تركيا وقت اللي تزوجت تركي ومشيت بعد لألمانيا، كان ثمارها زادة بنوتة مزيانة تعمل 66 كيف إن شاء الله ربي يفضلها لها. موني ننتظروها تكون بحذنا إن شاء الله بعد لحظات، على خطر عليش الحقيقة معناها لا أخفيكم سر، غلطت في الطريق دونك جي بي اس ما وصلهاش ديريكت للوجهة متاحة، مازلنا في انتظارها باش نواصلوا زادة بالأنغام التونسية ونتصلتنوا مع لطفي بوشنيق.

باب السويقة. خمسة وخميس عليك، خمسة وقتاش وجهك يضحك لي، وقتاش وجهك

ونحلمك ضعنا ما نعرف وين ضعنا في حومة باب نارة في حومة ولا في العزفين ولا في العزفين لكن كنا مع بعضنا لكن كنا بثما ما يفرقنا كيفاش كيفاش

هي الدنيا شنية فيها كان الخير إن شاء الله ما دام ننوي الخير ديما على نيتكم ترزقوا إن شاء الله يا ربي مفما كان الخير للناس الكل إن شاء الله ربي يعمر قلوبكم بالفرحة الناس الكل. حاولت نستغل الوقت قدر الإمكان لبث أغاني تونسية باش ننتظروا منى عامر. منى عامر اللي هي ضيفتنا المقيمة في ألمانيا اللي للأسف تعطلت في السيركولاسيون. منى الله غالب قعد بعض الدقائق. منى ادخلي في ساعة بعض الدقائق اللي باش نكملوها ونخدموها وسامحني أي من التنفوري. دونك خذيت بخطر نوجات هي وزوجها التركي باش نقولوا كلمة للأسف.

0: خذ الميكرو واعطيني كلمة على غالب. أهلا وسهلا مرحبا بك. خذ الميكرو ميساج مع موني. موني كلمة على غالب تعطلت في السيركيلاسيون.
1: خاطري ومرحبا بكم ناس كل سامحوني خاطر وخرت. ما توقعتش فما سيركيلاسيون هكايا وبحكم راجلي أجنبي وتركي وأنا عندي سنين ما زرتش تونس فما كنتش نعرف المقر بالضبط.
0: ديما عودتك لتونس فيها اشتياق وفيها
1: بتبيع وكل مره نكتشف حاجه جديده
0: ما نعرفش اسكن نواجه الدعوه مره اخرى باش تجيوني الجمعه الجايه.
1: ما عندي حتى مشكل.
0: مرحبا بك اهلا وسهلا شرفنا سيدي.
2: سلام
0: شنو حوالك لاباس؟ علمتك موني اللغه العربيه ولا ليه؟
2: شوي
0: والماكلة التونسية مع تركيا راهو فما تنافس شديد.
2: هار شوي هار برشا.
0: شويتو ترجع لي الجمعة الجاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: نبدأ معك الحصة بإذن الله على خاطر قصتكم مميزة ونحب نحكيها للتوينسة وفرحانة اللي أنتم جيتوني على غالب في الدقائق الأخيرة. دونك نعود الأسبوع القادم إن شاء الله تكونوا
1: بحضرين. نحن بش نقدموا اللي عنا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا أيمن تنفوري سمحني خديت من الوقت. شكرا حميد الورغي وسمية الزواوي وكاثر بن دلالة. تقول لكم في أمان الله.
3: الموجة اللي تواتيك.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. عودة التزود بالوقود إلى نسقه العادي بعد إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات، واليوم برمجة جلسة تفاوضية للنظر في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة وتعتبر أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام. اليوم فتح باب التسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. تواصل عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عبر الموقع vscolaire.education.tn. مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. عائدات صادرات زيت الزيتون ترتفع بنسبة 44.4% خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2025-2026. الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وإلى آخر أخبار العالم، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليها وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول إن الحوار مستمر بشأن حصر السلاح والخلاف على الآليات لا على موعد التسليم. وختاما، إيران تتوعد برد مدمر بعد تهديد أمريكا بفرض أقصى عقوبات في التاريخ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
7: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%

0: تلم الحباب، تكلم لأصحاب. الفرحة اليوم بدأت، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر. نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الدكتور حكيم.
2: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها والسخاء. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: تمام الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. الأرقام الخضراء، خطوط خارج الخدمة وتساؤلات حول مدى النجاعة. وفي العالم، واشنطن تتحدث عن دخول الحرب ضد إيران مرحلة جديدة مع زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، ودلالات تشبيه ترامب الحرب الاقتصادية بإنزال النورماندي موضوع تقرير في النشرة. تفاصيل الأنباء. تتواصل اليوم مساعي التفاوض مع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف بشأن النظر في المطالب المهنية لسواق هذه الشركات بعد رفعهم إضرابهم الفجئي أمس. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية سليم السحيمي.
6: بارح رجعوا الخدامة يخدموا، فما جلسة مش تنعقد اليوم. هو الحقيقة فما مساعي أرباب العمل قاعدين يحكي ويلقاو في بعض الحلول، واحنا زادة قاعدين نشوفوا مع نقاباتنا. هو فما تواصل عن بعد وقاعدين نحاولوا نحلوا المشكل ونلقاو أرضية متاع تفاهم. نطمنوا الناس الكل أنه هالنهارين وهالثلاثة أيام هذوما باش يكون العمل مستمر عادي، إن شاء الله نلقاو حل. كان ما لقيناش اتفاق وقتها يولي يمكن نخرجوا برقية الإضراب، ونطمنوا الناس أنه حتى برقية الإضراب باش نعلموا عليها بعد لا تخرج، تكون بعد 10 أيام من النهار اللي تخرج، دونك الناس الكل باش تسمع. أما احنا نسبقوا الخير ونقولوا إن شاء الله نلقاو حل.
5: رغم اللجوء لأحداثها بهدف تقريب الإدارة من المواطن في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، تواجه الأرقام الخضراء انتقادات وتشكيات المواطنين بسبب عدم الاستجابة الآنية وضعف النجاح. التقرير التالي مع خولة سليتي.
7: مرحبا بكم. Votre correspondant est occupé par une autre communication.
8: مشغول مشغول. هذه الرسالة الصوتية تكاد تكون القاسم المشترك بين مختلف الإدارات التي حاولنا الاتصال بها عبر أرقامها الخضراء المعلنة، لكننا لم نكن الحالة الوحيدة، إذ تؤكد نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تلقي عدة تشكيات من طرف مواطنين في الغرض.
9: من خلال التشكيات اللي تلقيناها من بعض المواطنين اللي في كل مرة وفي كل مناسبة مع الأسف يقول لك أنا الإدارة ولا المصلحة المعنية اللي أنا باش نقضي فيها أموري والوقت اللي يخسر المواطن باش يتنقل من إدارة إلى إدارة ومن مصلحة إلى مصلحة ياخذ برشا وقت. اختصارا للأجال والوقت هذايا، في بالنا اللي فما أرقام خضراء مخصصة للمواطنين للاستفسار ولفض الإشكال، ولكن مع الأسف الأرقام هذه أعظمها القلة اللي قاعدة مفعلة، يا ما يتحصلش عليها جملة واحدة، ديما مشغول وإلا ما هيش مفاعلة تماما.
8: فهل من أسباب وراء عدم فاعلية الأرقام الخضراء التي قد تمس من ثقة المواطن التونسي في الإدارة أحيانا؟ الخبير في الحوكمة شرف الدين اليعقوبي يجيب.
10: أغلب الإدارات عندها أرقام خضراء، لكن الإشكال ديما يبقى في توفير الموارد للتعامل مع المكالمات الجهة، وهذا يتطلب موارد بشرية تقنية، لأنه العديد من الأرقام الخضراء للأسف ما عادش موجودة ولا نطلبوها ما تحصلوش. وأيضا الإشكال الثاني هو الثقة، لأنه إذا نعمل أرقام خضراء لتلقي الشكاوي هذا يتطلب معالجة للشكاوي، هذا مهيش مجرد استماع، حتى نبني آلية متاع شكاوي فعالة. على ذلك مختلف الوزارات مختلف المنشآت العمومية لازم تنتبه إلى موضوع الرقم الأخضر، لأنه ينجم يتحول من آلية لتعزيز الثقة إلى آلية لإضعاف الثقة.
8: ويقدم الخبير في الحوكمة شرف الدين اليعقوبي جملة من التوصيات لضمان نجاعة الأرقام الخضراء:
10: توفير الموارد البشرية التقنية، توفير الإجراءات واضحة في أجل الإجابة، في سرعة الإجابة، واين في الدقه نتاع الشكوى، خاطر ثم اشكاليه اخرى ربما نتاع الاشخاص اللي يجاوبوا على الارقام الخضراء. في الاغلب الاحيان ربما ما عندهمش المعلومه والا ما عندهمش الكفاءه والا التكوين اللازم اللي يمكنهم من معالجه ولا توجيه المواطن.
8: بين رغبه الدوله في تقريب خدماتها من المواطن ورقمنتها وواقع ارقام خضراء لا تجيب، يبقى السؤال متى تتحول هذه الارقام الى خطوط استجابه حقيقيه وفعاله؟
5: يفتتح اليوم باب ترشح للحصول على السكن الجامعي بولايات الجنوب لفائدة الطلبة الجدد إناثا وذكورا المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، ولفائدة الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن. وأعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية أحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل عام. وأكدت مؤسسة فدا في بلاغ لها بالمناسبة أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية، مجددة الالتزام بمواصلة كل جهود الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبعائلاتهم. أحلام القاسمي.
11: في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب والناجين منه، يتجدد التأكيد على أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على ملاحقة مرتكبيه بل تشمل إنصاف ضحاياه وحفظ كرامتهم. وتؤكد تونس تضامنها مع عائلات الشهداء وجرح العمليات الإرهابية، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الضحايا والإحاطة بهم إلى جانب معالجة أسباب التطرف العنيف والإرهاب. وتجسد مؤسسة فدا فعليا الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية عبر توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية وحفظ ذاكرة الشهداء وضمان الحقوق التي يكفلها القانون، وذلك في إطار منظومة تعززت بتنقيحات تشريعية لتوسيع أوجه الإحاطة والدعم وتجسيما لاعتراف الدولة بتضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية وحرصها على صون كرامة عائلاتهم. ويبقى الوفاء للشهداء ضحايا الإرهاب وتخليد ذكرهم مسؤولية جماعية يعززها التضامن والحس الوطني والتوقي ونشر ثقافة الحوار حتى لا تتكرر مآسي الإرهاب.
5: إلى الرياضة الآن، حيث تفتتح اليوم رسميا منافسة الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورونتو الإيطالية. وتشارك تونس في هذه الدورة ب 176 رياضيا ورياضية ضمن 28 اختصاصا، وهو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001. وتشمل المشاركة 4 رياضات جماعية و24 فردية إلى جانب رياضتي البادل والسباحة بالزعانف المدرجتين لأول مرة. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى تورونتو شهير الكافي وتفاصيل المشاركة التونسية التي انطلقت بعد
12: اليوم الأصباح. كانت المشاركة لمنتخب كانوي كاياك اللي تأهل الدورة نصف النهائي في مختلف المسابقات. قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر كانوا تأهلوا للدورة نصف النهائي اللي يتلعب غدوة في مواجهة لجدافين من مصر، اليونان، قبرص، تركيا ومصر أيضا، إن شاء الله بالتوفيق. أيضا صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر اليوم كانت كملت في المركز الثامن وتأهلت للدورة النصف النهائي اللي يتلعب غدوة بداية من 8 متاع الصباح. وفاروق الدالي في سباق الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية كان ضمن التأهل صحبة صلاح الدين مقنين أيضا الموجود في المجموعة الثالثة في نفس الاختصاص في الفردي 1000 متر، وغدوة يكون الدورة نصف نهائي تباعا بداية من 8 متاع الصباح. أيضا المشاركة بالنسبة لمنتخب كرة الطائرة غدوة بشكون ضد المنتخب الإيطالي المباراة الثانية. الليلة حفل الافتتاح بشيكون في ملعب تورونتو بداية من 8 بتوقيت إيطاليا 7 بتوقيت تونس.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع إيران، مع زيادة الضغط الاقتصادي بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على طهران بعد أن فوتت فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن وفق تعبيره. ولئن تكتسي الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران دلالات راهنة مرتبطة بمجريات الأزمة وتداعياتها، فإنها تحمل أبعادا رمزية تاريخية شبهها ترامب بعملية إنزال النورماندي التي قادتها الولايات المتحدة في 6 من جوان 1944 ضد ألمانيا النازية. استعادة الماضي وأوجه التشبيه في التقرير التالي لناجي بن جنات.
13: من جبهات القتال انتقلت الأزمة بين إيران والولايات المتحدة إلى ساحاتها الاقتصادية في تصعيد أمريكي يشكل منعرجا خطيرا في منطقة تحكمها المصالح الاقتصادية الدولية وحركية النفط والطاقة عبر مضيق هرمز. ولأن تبدو أهداف الحرب الاقتصادية على إيران واضحة ومبيتة، فإن تشبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الحرب بعملية إنزال النورماندي التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب بالحرب العالمية الثانية لدحر النازية في أوروبا تشبيه ينطوي على الكثير من الأسئلة حول رمزية المقارنة ودلالاتها التاريخية، تشبيه يفتقد إلى المنطق والموضوعية والعقلانية، يقول المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم.
14: ما في وجه شبه عقلاني منطقي موضوعي، لا في شكل المواجهة ولا في أهداف الصراع. والرسالة الثانية يعني تريد أن يقولوا بأنها طبيعة هذه المواجهة مع إيران هي طبيعة أن العالم كله في كفة وإيران في كفة أخرى، كأنه تقول بأن العالم انقسم وأن أمريكا هي التي ستقود النصر كما قادته بالسابق في نورماندي، من باب التهويل من باب التمويه على الأهداف الحقيقية وعلى طبيعة الصراع.
13: الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران تهم الحاضر والمستقبل أكثر مما تحيل إلى الماضي بالنظر إلى صبغة هذه الحرب الإقليمية وطبيعة تداعياتها الاقتصادية والجيوستراتيجية التي تختلف عن مجمل حروب الماضي وصراعاته الكبرى.
5: في شأن فلسطيني الآن، اغتالت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم القيادي الفلسطيني البارز فتحي خازم في منزله بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ومنعت الإسعاف من الوصول إليه وتركته ينزف حتى استشهاده قبل أن تحتجز جثمانه. حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصائيات رسمية في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. بهذا الخبر يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. الأرقام الخضراء، خطوط خارج الخدمة وتساؤلات حول مدى النجاة. وفي العالم، واشنطن تتحدث عن دخول الحرب ضد إيران مرحلة جديدة مع زيادة الضغط الاقتصادي على طهران. ودلالات تشبيه ترامب الحرب الاقتصادية بإنزال النورماندي كان موضوع تقرير في النشرة. دمتم في رعاية الله.
15: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
16: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة العنكبوت.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ عيسى الحجلاوي آية بينات من سورة العنكبوت. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه، أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم، وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا، وعلى الحرص علينا، وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف،
يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة، وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعما سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد ولدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك في إني انطربق عليهم زوج جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية، فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيتني بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شو نحب أكثر من هكا؟ شنية غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد،
كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعو ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكا، حينما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل، قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل: أخبر حبيبي محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. بأي حياته خير لنا وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت دي تعرض علي أعمالكم، فنرجع لها. قال: تعرض علي أعمالكم، فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته
وعطفه وحنانه وتحننه سار فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا فيحمد الله على ما كان منها طيبة ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئة. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطر لي على تعرض علي أعماله، أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرغى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amen.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبورت،
2: تحية لكل مستمعينا في موعدنا الرياضي كالعادة. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية نسخة 20 من 21 أوت لغاية يوم 3 سبتمبر. اليوم حفل افتتاح الرسمي لهذه الدورة. فكرة عن المشاركة التونسية وآخر أخبار الوفد التونسي مع الألعاب المتوسطية مع مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكيفي معنا في المباشر عبر الهاتف. شهير مرحبا
3: بيك حبيب، تحية لكل مستمعينا. اليوم حفل الافتتاح واليوم البداية الرسمية. احنا نعرف البارح كانت البداية بالنسبة للمسابقات. المنتخب الوطني لكرة الطائرة كان ربح المنتخب الجزائري 3 أشواط ليس تقبل كانوي كاياك كان دخل للتصفيات، والحمد لله انه كل المتسابقين التوانسة تأهلوا للدور النصف النهائي اللي تلعب غدوة بداية من 8 متاع الصباح. نعطيك فكرة على النتائج بالنسبة للكانوي كاياك. كانت اليوم السباقات بالنسبة لقصي العلاقي وفاروق الديلي ثنائي شارك في سباق الكاياك زوجي 500 متر وتأهلوا بشي يلعبوا غدوة دور نصف نهائي في مواجهة لجدافين من اليونان من قبرص تركيا ومصر. أيضا صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر كانت كملت في المركز الثامن وضمنت التأهل لدور نصف نهائي وتلعب غدوة 8 متاع الصباح. وفاروق الديلي في سباق الفردي 1000 متر كان يلعب في المجموعة الثانية أيضا ضمن التأهل. وصلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر في المجموعة الثالثة كان موجود وكان ضمن أيضا التأهل. يعني كل اللاعبين اللي كانوا موجودين اليوم تأهلوا للدور النصف النهائي، وإن شاء الله غدوة يكونوا موجودين علاش لا في الدور النهائي من أجل التواجد على البوديوم. أيضا منذ قليل حبيب كانت ندوة صحفية للجنة التنظيم وكان حاضر فيها سيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وأيضا عضو في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في لجنة التنظيم، يعني وعنده عديد المهام في اللجنة. هاو نسمع سي محرز بوسيان يتحدث على الصفة متاعه حاليا في الألعاب المتوسطة.
4: بالنسبة للألعاب المتوسطية أنا توا في خطة رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة، وفي نفس الوقت رئيس الألعاب المتوسطية تورنتو 2026، وأؤمن هذه المهمة إلى انتهاء الألعاب، إلى انتهاء يعني إلى تنظيم الحفل الاختتامي. ثم يعني من الغد يوم 4 سبتمبر عنا اجتماع للجنة التنفيذية الجديدة المنتخبة البارح لتسليم العهدة إلى الرئيس الجديد. إذن على امتداد الألعاب شرف فينا كبير وينال بلادي تونس وينال كل العرب هي رئاسة هذه الألعاب.
3: هذا كان محرز بوسيان اكيد يتحدث على المهام نتاعو في الالعاب المتوسطيه. واحنا من البارح حبيب منذ قدومنا نحكيو برشا على الامور التنظيميه والجاهزيه لمدينه تورنتو وشنو حاضروا بالضبط حتى نهايه الالعاب للراحه نتاع المتسابقين، ايضا الامور اللوجستيه وكل شيء. محرز بوسيان يحكي لنا على الامور التنظيميه لحد الان في الدوره.
4: رغم الصعوبات اللي عشتها في السنة الأخيرة اللي ترأست فيها اللجنة الدولية للألعاب المتوسط وصار برشة تأخير في البنية التحتية، ولكن ديما نقولوا المعزة الإيطالية في آخر لحظة تلقى كل شيء جاهز. شفتوا المدينة جميلة، أنا آخر مرة جيتها في جوان الفارت، يعني اليوم شفت حاجة أخرى.

0: البعثة التونسية ورياضيين التوانسة وأخبارهم كيف ما نعرفوا موجودين في البواخر اللي تم تخصيصهم أن يكونوا موجودين فيهم كقرية متوسطية، وإن شاء الله غدوة باش تكون لنا زيارة للقرية المتوسطية هذه. أخبار البعثة التونسية من محرز بوصيري.
1: المستوى راهو رفيع، احنا تعرفوا عندنا تقريبا 19 بلد من الضفه الشماليه للمتوسط، يعني اوروبا فيهم اللي مشارك بالفرق رقم واحد نتاعها، فيهم البعض في بعض الاختصاصات جاوا بالفريق رقم اثنين، مثلا في الكره الطائره تعرفوا بعد اسبوع ثم بطوله اوروبا للكره الطائره، وبالتالي الالعاب المتوسطيه في الكره الطائره مهمه جدا للبلدان الاوروبيه الكل. نعرفوا اللي كره السله 3-3 مرشحه للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028، اذا المستوى باش يكون كبير. اتمنى أن يكون الرياضيين نتاعنا في أحسن أيام رغم الظروف الصعبة نتاع التحضيرات.
2: أكيد ظروف صعبة وعمل كبير من اللجنة الوطنية الأولمبية، وعمل كبير أيضا منك أنت مبعوث إذاعة التونسية وزياد الخيالي، وأكيد كل الصور والفيديوهات موجودة عبر الصفحة الرسمية أمتعنا في الإذاعة الوطنية وأيضا البوابة. مشكور جدا شهير. كذا عندك إضافة وإلا بتبيع إن شاء الله في موعدنا القادم اليوم العشية وكيف كيف عايزا في المجلة؟
0: فقط خلينا نحكيه شوية ممكن على الحفل الافتتاح اليوم اللي بش يكون موجود في ملعب تورنتو بداية من 7 بتوقيت تونس 8 بتوقيت إيطاليا. الأمور الكل جاهزة بالنسبة للرياضيين التوانسة، واليوم توراه أكيد العلم التونسي رفرف داخل الملعب. حالة الطقس يعني طقس ممتاز جدا كما قلنا، يشبه برشا طقس تونس، درجات الحرارة اليوم في حدود 34-35 درجة، وإن شاء الله بداية من غدوة تبدأ أكثر الألعاب الاهتمام بها أكثر، خاصة مع دخول السباحة ودخول التايكواندو والرياضات اللي نستنيو منها ميداليات، وتكون لنا المتابعة إن شاء الله لأبطالنا وهم على البوديوم بالميداليات الذهبية الفضية وحتى البرونزي.
2: يعطيك الصحة شهيل. علم التونسي الرياضي الوطنية في حفل الافتتاح اللي كما قال 7 إن شاء الله بتوقيت تونس انطلق هذا الحفل، وسيكون الثنائي البطل الأولمبي والعالمي في التايكواندو فراس القطوسي وأيضا لاعبة كرة اليد سندس حشينة هم بشينيلهم شرف رفع العلم التونسي. محليا نحكي على كرة القدم. الشباب الرياضية بالعمران أعلنت تعاقدها رسميا مع كل من ياسين الميزوني حسني قزمير لمدة موسمين، الياس الماجري وسيم القاري وعز الغربي لمدة 3 مواسم، وبقية اللاعبين تم التعاقد معهم لمدة 5 مواسم هما البوركيني علي كوناتي نجيري إبراهيم عابدين صفوان البجاوي وأشرف المطوسي. اليوم بساعتين ونصف حد نزول مدينة بنزرت في تلقى الندوة الصحفية للهيئة التسييرية لنادي البنزرت لتقديم اللاعبين المنتدبين الجدد. نكمل مع السيابي بعد قليل مع مساعتين في شبابيك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة باش تنطلق عام تبيع التذاكر الخاصة بالمباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد ضد مستقبل المرسى، الأسعار 5 دنانير 15 دينار و100 دينار. الرجل الرياضي نذكر أنه قدم طلب لمكتب الرابطة من أجل تأخير مباراة الجولة الأولى في اليوم الأحد ضد النجم الساحلي من 4:30 إلى حدود الساعة 6 موعد انطلاق الكلاسيكو، في انتظار بتبيع رد مكتب الرابطة. كذلك النجم الساحلي يرغب في تأخيرها إلى نفس الموعد. إن شاء الله الجولة الافتتاحية كما أعطيناكم بتبيع البرامج مقابلة السبت كيف كيف ملعب التونسي نادي صفاق زي من حمام سوسة الاتحاد المنصيري تقدم سقيد داير شابة العمران اتحاد بن قردين صديف نادي حملم. في يوم الأحد قيت المقابلة مبدئيا مباراة الترجي نجم الساحلي 4:30 النادي البنزرتي مستقبل المرسى نجم متلاوي نادي أفريقي وترجي رجيس الأولمبي الباجي. الكرة الطائرة الشاطئية بطولة افريقيا الأمم في مدينة الإسكندرية المصرية اليوم الأسبوع تونس أهلت للدورة الربع نهائي بعد تحقيق الفوز مع الثنائي آدم المدب وعز الإنجليز على حساب المنتخب المغربي والثنائي المغربي شوطين 0 تفاصيلهم 22-20 و21 مقابل 16. بطولة العالم الكرة الطائرة أقل من 17 سنة في الدوحة القطرية غدوة 9 تونس فنزويلا، البارح ضد انهزمنا أمام فرنسا 3-0 يوم الأحد آخر مباراة في الدور الأول من المجموعة الأولى مع 3 ضد المنتخب القطري. أيضا تونس في الألعاب المتوسطية الكرة الطائرة تلعب الجولة الثانية غدوة 8 ضد إيطاليا بعد فوز أول على الجزائر 3-0. بطولة كانكون المكسيكية لكرة المضرب الرجال، معز الشرقي يلعب ليلة 11:30 نتاع الليل منافسة الدور الربع النهائي ضد الفرنسي مويز كوامي. باش نختم كرة القدم في أوروبا، المباراة الافتتاحية لبطولة الموسم الجديد في إنجلترا، 8 أرسنال صاحب اللقب ضد كوفنتري الوفد الجديد على بريمير ليج. البطولة الإسبانية ضمن منافسة الجولة الثانية ليلة 8 ريال بيتيس ريال سوسيداد. تختم الجولة الافتتاحية البطولة الفرنسية المباراة

0: الأولى مبرمجة اليوم 8 غرباع أولمبيك مارسيليا يواجه ستراسبورغ بالرياضة العالمية. كاملوا في السبور شيء طيبة إلى اللقاء.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
2: فقرات ثقافية تثري الفكر.
1: محتوى متجدد.
2: وأصوات متنوعة.
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام، والثانية ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب. مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. عائدات صادرات زيت الزيتون ترتفع ب 44.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026. الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تغتال قياديا في جنين، والمستوطنون المتطرفون يقتلون بالرصاص فتى فلسطينيا شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وإيران تتوعد برد قاس بعد إعلان الولايات المتحدة دخول الحرب على طهران مرحلة جديدة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: الإذاعة الوطنية
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
9: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.
10: سعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: أهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج رحمة للعالمين. موعدنا إذن انطلق بهذا النغم الجميل والرائع اللي فيه مدح لسيدنا عليه الصلاة والسلام والفنان المغربي، طبعا الأغنية اللي يحبوها برشا التوانسة وهي مسموعة في الإذاعة الوطنية بشكل كبير. ولقانا يتواصل حتى للأربعة إن شاء الله. نذكر أنه اليوم موضوع حديثنا يكون وهي سلسلة حلقات أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله باب معرفة الله مفتاحه العلم. دكتور محمود جبلة، نقول لك جمعة مباركة، مرحبا بك.
1: قبل الله أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك أخي معز، ونحيي من خلالك كل العاملين في الإذاعة الوطنية وكل من يؤمن هذا اللقاء للسادة المستمعين، والتحية موصولة أيضا للسادة المستمعين. نقول إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يبارك في الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. موضوع حلقتنا اللي نذكر هو أبواب بين العبد وربه، باب معرفة الله مفتاحه العلم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نتفق حول مفهوم واضح، أنه في الحقيقة أنه مصطلح الفشل أو هذا اللفظ لا يوجد له أساس في ثقافتنا الإسلامية. لا أساس له، لأن احنا في ثقافتنا الإسلامية وثقافتنا الإيمانية على ماذا نعتمد؟ نعتمد على كتاب الله تعالى، ونعتمد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حتى مراجع الفكر الإسلامي، هذه مراجع متاع الفكر الإسلامي. واجتهاد العلماء في هذا الإطار. رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. وهذه قيمة عظيمة جدا. كيف ننظر لهذه المسألة؟ أي مجتهد سعى له أجر وله ثواب. إذن الفرق بين من ومن؟ بين المجتهد والعاجز الذي لا يجتهد. لا نقول الفاشل، أما العاجز. لأن في الحقيقة لا يوجد إنسان فاشل إذا ما استعمل كل ما عنده من طاقة وجهد. لا يوجد إنسان فاشل. والنجاح دائما هو نجاح نسبي، وتحقيق النجاح لا يمكن أن يكون تحقيق 100%. هو حتى اللي ينجح ما عندوش الامتياز في كل شيء. قل ونادر تلقى إنسان عنده الامتياز، أكيد بسلق عنده ثغرات وقلة. إذن فنحن ننظر إلى أبنائنا من هذه الزاوية. مدام ولدك يجتهد وقاعد يبذل في جهد، شو معنى يجتهد؟ معنى يبذل في جهد من أجل تحقيق المبتغى، من أجل تحقيق النجاح. فلابد من تحفيزه، لا من حطموش. ربما سنا ما واتاش الحظ لأنه إما ما ركزش كما يلزم، بل بالعكس نحاول نرجع أنا مع ابني ونقرأ معاه قراءة متبصرة حتى ولدك لنجح. يعني احنا سي معز، وهذا أنا راه الآن، احنا في عند النجاح ننسى قراءتنا للنجاح، وما نفكروا في مسألة القراءة للخطوات الاختناء إلا وقت اللي ما نحققوش المراد، ما نحققوش المطلوب. لا، الناجح يدقق في نجاحه، واللي ما نجحش يدقق في عدم نجاحه.
0: فما حاجة دكتور محمود، وهلا أنت ذكرت حاجة مهمة برشا، باش نرجع لها باش القوس أكيد هو النجم نحكيه فيه لأوقات طويلة. اليوم الوالدين، الأم والبو، وخاصة الأم، لابد أنها تتحلى بسلوك خاص جدا في مثل هذه الظروف. نعم. وحتى في محيطنا نشوفه الأمهات أكثر ناس يلوموا صغارهم، وش بيك أغزر فلان نجح، أغزر جارنا وإمكانياته أقل منك ونجح، وجارتنا وشوف فلان، أكل مقارنات اللي لا تجوز. وفما حاجة أخرى لابد بتذكير بها، وبعد تفضل لك الكلمة.
1: نعم تفضل.
0: إنه الدكتور محمود جبلة شفناه اليوم دكتور، لكن ربما في مراحله التعليمية مر بعثرات. معز الغابي نفس الشيء، صحفي كبير، إعلامي كبير، طبيب كبير، مهندس كبير، والكبير ربي. أكيد فما ناس ما حالفوش الحاج مش نجح من العام الأول في الباك، وإلا في فترة الجامعة ما نجحش في العوام الكل. يعني أعطينا النهايات، هي الخواتيم كما
1: نعم قلنا. لأنه الإنسان في الأخير بكل لما يحقق المبتغى متاعه بعد سنوات يعمل نظرة إلى الوراء، يرى أنه بالحق حقق أشياء ربما لو هو عاد الكرة لكان يعيد نفس الطريق. أنا أعطيك قصة صارت معي، حدثت فضل. معي باش ندق فيها ونكون كان يقرأ معايا تلميذ سبقني بعام، أكبر مني بسنة، عدى قبل البكالوريا، لم ينجح ما نجحش لأنه كان ناقص بعض السنتيمات،
0: يعني
1: رسب في الامتحان لأنه كانت عنده تقريبا 9.98 و 97 وما كانوش عند في خلال السنة عنده معدل، إذن فلم يسعف، كان ينجح بالرشالة وكان جاء عنده معدل خلال السنة ينجحوه، هو لم ينجح لأنه ما كانش عنده معدل خلال السنة. السنة اللي بعدها عديته أنا وياه في نفس السنة، زوز عدينا الامتحان، فهو كان عنده اليوم الأول عدى الامتحان بامتياز
0: نعم
1: واليوم الثاني بامتياز، وكانت رياضيات نذكر كما تقول اليوم الثاني كان عندنا رياضيات، هذا في سنة 1980 أحكي لك يعني 46 سنة خلت. اليوم الثاني عدى خرج شنو قال لي بحول الله ناجح. ففي عشيتها مشى خذاك شوي غلى وكل شيء يعني وكلها يصير له تصير له عملية تسمم كانش ينتظرها
0: يا لطيف،
1: فقطع على الامتحان ومشى بقى 3 أيام في المستشفى
0: سبحان الله،
1: فأسعفوه بأنه عدوا لدورة المراقبة ولكن عارفين أنه ما عندوش معدل لأنه نون كلاسي لأنه لم يقم باجتياز امتحان الفيزياء ولا امتحان العلوم الطبيعية ولا امتحان التقنية
0: العلمية الأساسية
1: ما اجتازهمش، إذن فأسعف المراقبة لرفع المعنويات متاعه ولم ينجح وأعاد السنة الثالثة. فنجح السنة الثالثة الأول على دفعته والأول في الولاية، فمنحته الدولة التونسية
0: ببورس
1: ومشى يقرا في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: اسمعوا يا أصدقائي
1: وتميز
0: قصة نجاح
1: وتميز ونجح من بين الأوائل وعاد إلى تونس وهو مهندس متخصص في الأنشطة البترولية
0: ما شاء الله. يعني الشيء مش يذكر يعني، وكلمة أخيرة للأمهات والأباء الأولياء عموما، هل تجوز المقارنة تغزل سي ولد سي محمود قد جاب معدل وانت قد جبت معدل، يعني كل المقارنات اللي أنا
1: في الحقيقة لا تجوز المقارنات، بل بالعكس أنا نعلم ابني أنه يعيش التحدي، نعلم ابني أنه طول النفس
0: ويزم نسانده في اللحظة هذه ونوسيه،
1: لأن الأولياء اللي يزم يعرفوا أنه وقت ولدك انخرط في هذه المنظومة منظومة التعليم ما رأي ما هي السنة وما هيش امتحان وما هيش امتحان
0: مسار كامل
1: مسار كامل، فبتلزم نوفر له كل الظروف أني نفهمه أني نسانده أني ندعمه.
0: تعرفش تسمع من الأمهات ولدي تعب وعام كامل تعب واحنا تعبنا معاه وفلوس، يعني لو علمنا لو حتى بالجانب المادي يذكروه، لأنه يقول لك احنا تعبنا ودروس تدارك وغيره والنتيجة انه ما نجحش، يعني هذيك هي اللي توجعهم يعني
1: ولو
0: أكثر.
1: ولو اذا كان يعاود ينجم ينجح، وكم من انسان كما قلت لك ما نجحش في العام الاول ونجح في العام الثاني وكان نجح بتميز ومشى لأحسن شعبة ومشى توجه لأحسن اتجاه كيما يحب هو وكيما يرضى، يعني فالقى روحه في الأخر بكل فرحان أنه منجحش فرحان أنه السنة ذيك منجحش،
0: يعني
1: يعني لأنه قارن لأنه شاف روحه، لأن كان ينجح بمعدل ضعيف أي شعبة باش يتوجه لها، ولكن كي نجح بمعدل قوي القى روحه ينجم يختار ويوجه روحه.
0: بالتوفيق لكل أبنائنا في كل مراحل الدراسة. أبواب بين العبد وربه، باب معرفة الله مفتاحه العلم. هات نبدأ وسيادتك في ترتيبنا وتحضيرنا للبرنامج ذكرت لي قلت لي كل شيء مبوب.
1: نعم.
0: يعني نعم. الأبواب.
1: الأبواب. والسادة المستمعين ينجموا يقولوا من أين استندنا وما هو سندنا في هذا الحديث؟ ما برشا ناس يقول لك أعطيني الدليل أعطيني السند تحكي لي على أبواب، من قال بهذه الأبواب؟ احنا مرات الاشياء نفهمها من القرآن اما بدلالة وبصريح العبارة او بما يقرأ خلاف تلك العبارة.
0: نعم.
1: ايش معنى؟ معنى ربي وقت اللي ينهاك على حاجة معنى فهو يحفزك في عمل الحاجة المقابلة، وقت يقول لك ربي ما تكذبش شو معنى؟ معنى كن صادقا، وقت ربي يقول لك مالك ما تنفقوش في الحرام شنو معنى؟ معنى انفقوا في الحلال. إذن ربي هنا يتحدث عن فئة معينة من الناس وهم الذين يكذبون بآيات الله تعالى استكبارا وعلوا وتكبرا وتجبرا. إيش يقول ربي سبحانه عز وجل في سورة الأعراف الآية 40؟ يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. الله يحدثنا عن أبواب، ولكن قال أن هذه الأبواب لا تفتح لمن؟ للذين يكذبون بآيات الله تعالى ويستكبرون، هؤلاء لا تفتح لهم الأبواب. ويتحدى ربي سبحانه وجل لأنه قلك هذه الأبواب مغلقة دون ما قالك، حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل إما الحبل الخشن، حبل الخشين يسمى بالجمل، أو الجمل نفسه هذا الحيوان. سم الخياط هي كالنقبة متاع الإبرة، كالنقبة متاع المخيط. يعني ربي يقول لك الناس هذوما مش يدخلوا الجنة ولو حتى يدخل الجمل، فكالنقبة
0: اللي هي مستحيلة،
1: اللي هي مستحيلة استحالة هؤلاء أن تفتح لهم أبواب السماء، استحالة. يعني هناك من تفتح لهم أبواب السماء، فهناك أبواب تفتح لغيرهم، فما هي هذه الأبواب؟
0: مهم جدا.
1: إذن مشروعية هذا الأمر، هذه الأبواب أولها وسنتحدث عنها هي خمسة أبواب، احنا بوبناها وجمعناها في خمسة أبواب، ولكن يمكن أن تكون أيضا تتفرع إلى أبواب أخرى. أشنو هي الأبواب؟ أولها وهو أعظم الأبواب وهو سيد الأبواب، وهو باب معرفة الله تعالى.
0: باب معرفة الله.
1: يعني إيش نقصد بهذا؟ هاو أنت تو أي إنسان باش يمشي يشتري حاجة، باش يشتري دار، باش يشتري كهرباء، باش يخطب ويعرس، باش ياخو أي ثنية، يقول لك أخويا حتى نثبت، أنا ثنية مش ناخوها أنا، حتى نقلب، حتى لنشوف،
0: نسأل،
1: حتى نسأل، حتى نتأكد، باش نكون اختياري مبني على أساس صحيح. ربي سبحانه عز وجل يحب يقودك لها الحقيقة هذه، يقول لك يا عبدي قبل ما تتحدث في أي شيء آخر تعرف علي يا عبدي، أعرفني يا عبدي. وهنا ثم آية صريحة جدا يخاطبنا فيها ربي، يخاطب فيها البشرية جمعاء.
0: نعم.
1: فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله تعالى يخاطبنا هذا الخطاب المباشر اللي ما فيش حتى أدنى شك ولا ريب، وضوح كامل. فاعلم يا إنسان، اتعلم واعرف شنو معناها لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: شنو معناها أن الله وحده، لأن كل شيء قائم على مبدأ هذا التوحيد. فالله واحد في ملكه، واحد في جبروته، واحد في حكمه، واحد في نهيه، واحد في أمره، واحد في خلقه، واحد ربي في كل شيء.
0: أسماء الله الحسنى، نواصل ونكمل ما معنى هذه المعاني اللي ذكرتها، وقلنا باب معرفة الله أبواب بين العبد وربه، وأكيد ما زلنا باش نغوص في معاني هذا الموضوع. مرحبا بكم الناس الكل، وتحية طيبة لكل من يلتقط ويستمع لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية وشاهدنا عبر الديجيتال.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: إشهار.
4: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير؟
6: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
5: من الأسخانة صاحب حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
6: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس. وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.

0: الله الله الله، في ألحان لسيد مكاوي وغناء سيد مكاوي ومجموعة كاملة منهم سيد نقشبندي. أسماء الله الحسنى. ونواصل لقائنا مع الدكتور محمود جبل، نذكره الرقم الهاتف 71 844 404. دكتور تفضل لك الكلمة. نواصل. نعم. إذن في حديثنا،
1: معرفة الله هي الغاية التي خلق من أجل هذا الإنسان، فما دام أن الله تعالى هو الذي استخلف هذا الإنسان في الأرض وجعله لإعمارك ومش يعمر به الكون هذا، فالله تعالى يريدك أن تتعرف عليه في أكثر من موضع. ربي خطبنا الخطاب المباشر، سورة الانفطار يقول قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف الخطاب محلاه وما ألذ وما أطيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، شوف هنا استعمال الألفاظ واستعمال الأسماء، لم يقل يا أيها الإنسان ما غرك بالله، ولم يقل ما غرك بالكريم بربك، ليبين قيمة التربية، أي أن الله هو الذي خلقك وهو الذي يربي هذا الإنسان، يربيك على أساس سليم. يقول لك شكون ربي؟ خلقك، حدثك عن الله، فسواك فعدلك،
0: سبحان الله.
1: وهذا هنا إشارة باش نتأمل في أنفسنا، لأن الله تعالى قال، وهو جل من قال، ورسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ويل لمن لم يتدبر في هذه الآية، أي العذاب الشديد. قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال ربي باش نوريكم آياتي في الكون من حولكم في الأفاق تخزر لها، ثم في نفسك باش توصل في الاخر بكل، لانه الله هو الحق. شوف هذا الشيء يدل ان ربي سبحانه يريدك ان تعبده على درايه، على وعي، على فهم، مش مجرد. ممكن يسمعون الساده المستمعين يقول لك انا جاهل ما قريتش، كيفاش تحبني تعرف؟ ايه الفلاح اليس من الذين يتعرفون على ربهم؟ مش يلم البذر متاعه وبعد ينثروا ويودعوا عند ربي ويستنى حتى تجي المطر ويستنى الصابة، ألا يحركها في ذلك إيمان بربي سبحانه عز وجل؟ الفلاح يرى الجمرة ويعرف أن آية من آيات ربي، ويرى النجوم ويهتدي بها في السير متاعه، ويرى الشمس ويرى المطر وقتش باش تنزل، وقت كيف يحتفي بالمطر وكيف يستفيد من الآيات هذه كل، هذه هي آيات ربي. هذا كما معنى أنك تتعرف على ربي سبحانه عز وجل.
0: ويعني ساعات أنه مثلا لقد الله يكون العام جفاف، يعني فمش أمطار فما فمش محصول، يفهم أنه فما قدرة
1: إلهية،
0: هي نعم. اللي ولا لقد الله المحصول حريق لقد
1: نعم
0: الله
1: غيره، ويصبر ويعاود الكرة من جديد. هكذا علاش ربي سبحانه ذكرنا بكثير فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: فعلا،
1: واللي الناس الفلاح اللي يعرف اقتراو الإبل كيف تلد الإبل، آيات عظيمة، شيء عظيم جدا أمر عظيم جدا. فلا ينظرون للإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فالله تعالى يريد أن يخاطب العقول قبل القلوب، لأن إذا اقتنع العقل وقتها القلب يمكن يتوجه، لأن القلب موضع الأحاسيس وموضع العاطفة، ولكن صلاحه صلاح القلب بتوجيه من العقل. هكذا علاش ربي سبحانه وجل يقول الشيخ متولي الشعراوي في تفسير بعض آيات، يقول إن كل شخص يعمل فكرة وعقله في آيات الله تعالى يهتدي إلى الحق، تكسرش رأسك، ولكن بدون حواجز
0: وكثر
1: ما تصنصرش.
0: وبرشا شفناهم في العالم إن كانوا يحملوا جنسيات عربية أو غيرها من الجنسيات يبحثوا، وربما ساعات حتى نوع من التحدي أنه يحب يبرز أنه لقد الله بفماش خالق للكون هذا، لقد الله يعني هو نوعا ما يبحث، ولكن في أكثر الأحوال تلقاهم يرجعوا للجادة وبدراستهم وبتمحصهم يعني تدقيقهم في الأمر يقاوا روحهم
1: نعم.
0: أمام أمر واقع
1: يقودهم إلى الهداية، إلى الإيمان بالله تعالى،
0: والإيمان
1: إلى التصديق والإيمان الصحيح والإيمان العميق. ولذلك هنا ربي سبحانه وتعالى وقت يخاطب يخاطب البشرية جمعاء دون استثناء المؤمن وغير المؤمن. الخطاب هذا وهذا من عادل ربي سبحانه يونيفرسال. حكى علاش في القرآن يحدثنا الله تعالى عن قيم كونية وعن قيم لا يمكن تبديلها ما يسمى بالسنن الكونية، وهي سنن موجهة للإنسان. أولها سنة التكليف، هذا الإنسان كلف ربي مكلف، عندك مسؤولية، ما خلقتش عبثا، لم تخلق عبثا. وإحنا توا نشوفوا حتى في الأنظمة التي لا ترتكز على عقيدة يتحدثون عن الإنسان المسؤول، فؤات الريسبونسابل، أن تكون مسؤولا، ولذلك أنت مسؤولا أمام القانون. هكا علاش يحبوا يثبتوا أهلية الإنسان وقت عند ارتكاب جريمة وعند ارتكاب جرم، يحبوا يثبتوا أنه أهلية ذلك الإنسان، وذلك الإنسان غير مصاب لا بمرض ولا شيء، إذن فعله أهلية كاملة. فالله تعالى سبحانه عز وجل لأن كلفك أنت وأن تكون لك مسؤولية في أعمار هذا الكون، ثم مع هذا التكليف ربي كرمك، هذه سنة أخرى. ولكن تكريمك لا يكون إلا على أساس تعرفك على ربك، لأن ربي هو أحفظ لك كرامتك، ربي هو رفع من شأنك، رفع من شأن، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف شوف الموضع الراقي تفضيل اللي حط فيه ربي هذا الإنسان، شوف الموضع هذا اللي هك علاش ربي سبحانه وتعالى للبعض يقول فهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالله تعالى يدفعنا أنك تقدر ربي حق قدره. يودي يودي راك تعبد في شكون، تعرف على ربي شكونه، فهو الرحيم وهو العزيز وهو العظيم. قال أحد العلماء قال كلما أشكل علي أمر، كل ما حسيت بمشكلة، خلنا نبسطها للسادة المستمعين، كل ما حسيت بمشكلة وضاق صدري بك المشكلة هذيك، قال الراجع بيني وبين الشيء بيني وبين ربي، خاطر عندي عهدة بيني وبين ربي، قال الراجع شوف روحي وين عندي مواضع الخلل، قال لي أنا نعرف أنه ربي سبحانه عز وجل كيف نصفي الحساب اللي بيني وبينه يسهل لي أموري. قالوا له شنو دليلك؟ قال قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
0: يتق الله،
1: يتق الله شو معناه تقوى ربي؟ إيه تراجع الرابطة اللي بينك وبين ربي، تتعرف على ربي سبحانه، تراجع اللي بينك وبينه. أحدهم قال والله إني لا أعلم متى يذكرني ربي. قال وقت إيش؟ كيف إيش؟ أعطينا الدليل دلنا. قال ألم يقل قوله سبحانه عز وجل فاذكروني أذكركم فكلما ذكرت الله أعلم أن الله يذكرني. بسيطة جدا، ولكن ما الذي يهدي الإنسان؟ هو معرفتك بربي، فأنت تعبد الكريم، فأنت تعبد الغفور، فأنت تعبد الستار، فأنت تعبد الذي يقول للشيء كن فيكون، لميسر الأمور. ليس مع مش معنى ذلك راهو نسلمه في الحالة وما نعمل شيء، لا، نجتهد يا سيدي، اجتهد، خذ بالأسباب وقل يا الله.
0: هو الشيء مش يذكر، يعني لا أذكر بالضبط فين صارت الحكاية، أما معناها يقال أنه شخص مر بمتاعب نفسية ومادية وغيره، فمشى الشيخ يشكو أمره، يعني
1: نعم.
0: الشيخ هذا قال له يعني قل احنا وحلت أموري تعبة وكذا، قال له أحكي مع ربي. قال له كيف أحكي مع ربي؟ قال له أقرأ القرآن.
1: أقرأ القرآن
0: وربي يحكي معك.
1: أحكي معك
0: نعم. أسهل من هذا،
1: أسهل من ثم شيء.
0: أقرأ القرآن وربي يحكي لك ويحكي معك،
1: طيب يحكي معك ربي سبحانه وجل. طيب تشوف الآيات، تشوف آيات ربي سبحانه وتعالى عندما تتنزل، وهنا نمشي نبينوا شنو ما المعرفة بالله تعالى. هي فيها زوز أنواع، نوعين. النوع الأول هي معرفة الإقرار، يعني التصديق بوجود الله تعالى وقدرته.
0: هذا المبدأ الأول،
1: هذا المبدأ الأول، أنك أنت تقر ربي وتعترف ربي، وهذا يشترك فيه جميع الخلق. حتى أن في الجاهلية الكفار لم يسألهم علاش تعبدوا في الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، قالك نحن نعبدوا فيه باش يقربونا لربي. يودي معبد ربي طول أنت، ربي ما يحبش بينه وبينك واسطة. ربي قالك عبدني يا عبدي، يا عبدي قالك هك. علاش سبحان الله في سؤال كان كلما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال إلا ويجي الجواب من عند ربي يقول له قل
0: قل
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إلا في موضع واحد لما سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله هل أن الله بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ ربي بعيد علينا باش نقعدوا ناديوه يا رب يا رب، ولا قريب نناجيوه؟ في هذه الآية وهي في آخر سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب الله قريب. في هذا ما قالوش قل
0: دعوة الداعي،
1: نعم ما قالوش قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الجواب مباشر جاء، ما قالوش قل، أي أنه ليس بينك وبين الله واسطة. فتعرفك على الله تعالى هذا الأول، مبدأ الإقرار أنك تقر لله بالوحدانية، تقر لله بالملك، تقر لله بالحكم، تقر لله تعالى بكل ما يجعله إله لك وهو رب لك. ثانية معرفة العمل والقلب، ما يكفيكش الإقرار، إيه كيفاش تترجم هاك الإقرار هذاك، إيه إن الله واحد وتشرك بيها، إن الله واحد ونهاك عن الكذب مش تكذب، الله واحد ونهاك عن التطفيف في الكيل والميزان تمشي تطفف في الكيل والميزان، الله سبحانه واحد وأمرك بأن تحسن معاملة الناس تمشي تسيء للناس، أمرنا بالمعروف بين الناس، الله أمرنا ببر الوالدين تمشي تقول أنا مؤمن بالله تعالى وصدق له وتسيء إلى والديك. إذن لا يستقيم الحال هك، الإقرار هذاك لابد من ترجمته إلى عمل باش تلاقي به ربي، وهي المعرفة اللي تورث الإنسان السكينة والمحبة، محبة لله، يا رب أنا عند أوامرك، يا رب عند أنا عند نواهيك، يا رب راني واقف على في جنابك،
0: لا أعصيك
1: لا أعصيك، نعم. وهي تدفع العبد باش يتقرب أكثر إلى الله تعالى. واسجد واقترب، محلاهم الأيد، واسجد واقترب، أنت تسجد لله تعالى ولكن قلبك عامر بالإيمان، قلبك خال من البغضاء والحسد، بربي انت عامل مشاكل وعامل حسد وتزد الربي وتقول يا ربي يصفي قلبك، يصفي قلبك، انت مش تمشي تقابل ربي.
0: الشايب الشايب يذكر يعني من باب الطرفة شفتها منذ يومين ضحكتني برشا الحكاية، ولكن هي ضحكتني في نفس الوقت مؤلمة، معش في الشرق العربي معشني جنسيته يبدو مصري، يحكي انه قال له أسوأ رحلة في حياتي كانت أنا وأخي وزوجة أبي مشيوا للعمرة بالبر، يعني قال له في العمرة هي حشاك تدي علينا بالشر وإحنا ندي عليها بالشر،
1: لا إله إلا الله،
0: في الطريق عملوا حادث يعني خطير كان كاد يودي بحياته، يعني فيها طرافة، لكن يعني الناس ماشيين غادي باش يدعيوا ربي كما قلت حاجة باهية يدعوا إنه يعني
1: أنت صفي قلبك
0: صحيح
1: يعني صفي قلبك يعني ولا تلقاه داخل بيت ربي وعنده أردوازة من الذنوب، أنت داخل
0: عجبتني أردوازة
1: الكونت في الروج سامحني حسابك في الروج كانك داخل البنك حسابك في الروج وطالب العطاء انت حسابك في الروج
0: فوت السقف
1: انت داخل ربي بيت الله تعالى لتصلي وانت داخل بذنوب مثقل واخرها الذنوب في حطان كرهبتك فين تحطها تسكر على باب دار وعلى جراج وتحطها في وسط الكياس وتحطها كيما تحب انت وتتصرف كيما تحب تقول داخل نصلي شنو معناها داخل تصلي شنو معناها ماذا يعني ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر كل عمل فاحش وكل عمل منكر ينكره الله تعالى انك تؤذي الناس انت داخل باش تقابل ربي تسعى باش تكون اذا هذا كي نقولوا تعرف على ربي سبحانه عز وجل فالله تعالى يقبل الطيب
0: على ذكر فما فضل. حاجة محلية وليت المدة الأخيرة نشوفها بشكل تقريبا يكاد كل أسبوع وتسعدني كثيرا ولي نشوفه برشا وليدات صغار ولا حتى يجيبوا مع أولاد والدين وغيره يجيبوا قوارير مياه يعني معدنية باردة ويحطوها في الباب المسجد أو الجامع للناس المصلين خاصة للطقس الصخور فمن تجيبوا خبز كل واحد كل واحد يجيب نوع. يعني هي يعني كرسالة مهمة جدا انه اللي جاب الماء راعى انه الناس فما ناس ربما يحس بالعطش وما عندهمش امكانية باش يشرب الماء الوقت هذاك
1: نعم
0: محلاه
2: شو كيما قلت انت انك داخل باش تأدي واجبك مع ربي وفي نفس الوقت تعمل حسنات.
1: ومن الطريف انه فما واحد احد الاغنياء اراد ان يعمل وليمة باش تصدق، قال فحبي صدع الناس اللي يصليوا في الجامع، فامر ولده قال له اي بعد صلاه العشاء قال له نادي المصلين قل لهم يجاوا راه بابا عامل وليمه في الدار يستدعاكم باش تجيو تعشاو بحذانا. تو فوقف سان على باب الجامع
0: يا ناس في
1: الافلام يعني وبعد بدا يختار، فدخل الى بيته ومعه ثلاثه من الناس تقريبا اربعه فقط. من الناس فقط قالوا وين بقيت المصلين؟ هذا هو الجامع شو ثلاثه من الناس.
0: اش قالوا؟
1: كهو
0: اي لا الولد جاوبوه
1: قالوا يا ابي قالوا وقفت على باب المسجد وسالت كل واحد منهم خارج بما صلى الامام في قراءه القران في الركعه الاولى والثانيه، ما جاوبوني كانت ثلاثه ذم. قال انت مقبل على ربي وما تعرفش الامام باش صلى، ماكش مركز ماكش مركز هكا، انت تبدا واقف قدام مسؤول ولا قدام مسؤوله عليك في الاداره نتاعك ولا مسؤول احد تبدا مركز تركيز كامل وتحفظ كل كلمه قالها لك، لانه هذاك تحسه انه باش يتحكم في مصيرك ولا باش يتحكم في مستقبلك ولا، وهذا ربي اللي خلقني وخلقك وتاقف وتسمع القران يتلى والعقل سارح في حوايج اخرى. انا ما نشقش على الساده الناس المستمعين، ولكن لازم نجتهدوا نجتهدوا وقت نكون بين يدي الله تعالى. صحيح مرات يشرد العقل صحيح بكلنا نصير لنا هذا وكل يصير لنا، لكن دائما لازمك تسعى باش تكون مركز تتبه. لانك راك تقابل في ربي، راك تقابل في ربي، راك تقول الله اكبر. انت تو احيانا باش تقابل حتى عارفك المسؤول عليك مباشر تحتاج الى تحدد موعد معاه وتكلم السكرتيرة وتقعد تنتظر حتى يجيك الوقت. ولذلك اليوم باش نفهم مع السادة المسلمين يقول لك كيفاش باش نوصل هالمعرفة هذه، ثم ثلاثة طرق باش نوصل هالمعرفة هذه. الأولى التفكير في الآيات الكونية من حولك، الكون كله آيات، الشمس، القمر، الأرض، النجوم، الشجر، الحيوان، كل حاجة آية من آيات ربي سبحانه
0: تدل
1: وتعالى
0: على عظمة تدل الخلق،
1: على عظمة ربي. واحد سأله قال له أعطيني دليل على وجود ربي، قال له أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدل ذلك على العلي القدير؟ قال أخزر الكون هذا من حولك مزين بهالنجوم وهالكوكب، قال ليش ما يتيحوش علينا ذوما؟
0: هو الشيء بشيء يذكر يعني، وهنا البشر كما قلت قد ما يتقدم في العلم والمعرفة، وذكرنا في أكثر من موضع الأطباء والعلماء، وذاك علاش إن الله يخشى
1: من عباده العلماء،
0: يخشى الله من عباده العلماء. مثلا لطف عليك ساعات واحد مثلا يصاب بجرح او بتستدعي انه يعمل جراحه على الاصابع اليد ولا غيره، فمن بعد كي باش يستعمل اليد نتاعو ماهيش باش تكون نفس الاستعمال كما كان قبل الجراح.
1: نعم
0: يعني ماهيش بالطبيعه الاصليه،
1: بالطبيعه الاصليه، لان هذاك حكمه ربي وهذاك خلق ربي سبحانه عز وجل. ولذلك التامل، وهذا في العلاج النفسي يقوم به كثير من الاطباء في العلاج النفسي، وقت الانسان يقول لك يصير حالات اكتئاب وكل شيء قل اخرج للطبيعه، اخف قدام البحر، امشي في الجبل، شم ريحة الغابة وشوف آيات ربي في الجبل، هذاك يعمل فورماتاج، يعمل لك إعادة تأهيل لتفكيرك ومخك وعقلك وكل شيء.
0: يعني قبيلة في هكا نزابي في التلفزيون في القناة الكندية أطفال هزوهم للغابة كما تذكر أنت، على شنو حديثهم ونوع من حتى الاحتفالية صارت الكوكسينيل هذيك الحشرة الصغيرة هذيك اللي منها خذوا اسم نعم. السيارة يعني المعروفة الشهيرة، كيفاش قيمتها في الطبيعة نعم. وفي الغابة، وكل واحد ياخذ حكيكة صغيرة فيها قدش من كعبة كوكسينيل وكل ومحلة محلة.
1: الطريقة الثانية بعد الكون أنك تتدبر في آيات القرآن، تحكي مع ربي، أقرأ القرآن سيدل كذلك، لأن هذيك آيات مسموعة تسمعها تقرأ وتعودها، وآيات الكون آيات مشهودة تشاهدها تخزرها، تخزر القمر وتخزر الشمس والبحر والجبال، تخزر كل شيء، أما القرآن فهو آيات تسمعها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والطريق الثالث تتعرف على ربي من خلال أسمائه وصفاته، لله حديث رسول 99 اسم من أحصاها دخل الجنة.
0: اللقاء تواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ابقوا معنا سنعود بعد أخبار الثالثة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك.
1: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكرة جابت بنات
1: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
2: بنات أفكاري كل سبت من العشرة الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة، وتعتبر أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام. تواصل عملية التسجيل عن بعد بالنسبة لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي عبر الموقع viscolaire.education.tn. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان الأولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية، وذلك باستعمال المحافظ الرقمية والت دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يقرر التمديد في أجل الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية المقبلة إلى غاية 26 من أوت الجاري. في أخبار العالم، إصابة فلسطينيين اثنين فجر اليوم أحدهما بجروح خطيرة برصاص الاحتلال جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد اليوم هجماته على عدة بلدات في جنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وختاماً، الخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: الإذاعة الوطنية
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
4: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
2: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
5: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.
6: سعي لفهم منزلة الخوف.

يا سيد الخلق يا طه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. موعد يتواصل الى غايه الرابعه بعد الزوال، اللقاء معكم متواصل في هذا الموعد من برنامج رحمه للعالمين. مرحبا بكم، اكيد برشا فقرات تنتظركم، والموضوع بعد شويه باش نكتشفوا مع بعضنا مع الدكتور محمود جبلة. اقعدوا معنا في برنامج رحمه للعالمين.

0: يا رايحين للنبي الغالي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور محمود، اليوم الفلاح اللي مجبر باش يكون في الحقل نتاعه، والبناء اللي مجبر باش يكون في الحظيره للقيام باشغاله، والكل ما هو معرض لاشعه الشمس، شرطي المرور، رجل الحمايه المدنيه، عواننا في الجيش الوطني، يعني من عوان، من ضباط، من كل الطواقم، الحرس الوطني، الديوانة، هالناس هذوما اللي مهنتهم مهنة ما هي سهلة
1: طبعا،
0: وتتطلب الحضور في قلب الشمس وفي قلب إن كان الطقس بارد أو حار. يعني
1: وذلك ربي سبحانه وتعالى بخلاف الله يؤتيهم الأجر متاعهم ويضاعف لهم الأجر، خاصة
0: فما التوقي من يعني إمكانية أنه مثلا حتى على مستوى اللباس، طبعا برشا ناس يعني مثلا أكل مظلة ويحط مشفى مبلولة الفلاحة وغيره، هذيك مهمة جدا،
1: مهمة جدا. وهنا ثم توصيات الحق، ثم سادة الأطباء شرب الماء أكثر من شرب الماء، ثم الوقوف في الظل إذا كان معناه ثم ينجم يقف في الظل ويختار مواضع، وهذه في الأعمال هذه ثم التناوب، ثم مبدأ التناوب، يعني ما يبقاش الإنسان طيلة اليوم كامل في الشمس، يعني الإدارة متاعه واللي يخدموا فيه يوفروا شكون ينوبوا في بعض الوقت ويتناوبوا عن العمل، ما ينجمش يعدي 8 سوايع كاملين في الشمس، لأنه هذا مؤذي، هذا باش يكون مؤلم. ثم أنا ريت لفتة كريمة من السادة المواطنين، يعني وهذا حق يدل على هذا الخير العظيم اللي في نجدوه في بلادنا وفي أبناء هذا الوطن، أنه يتعداوا معه ستيكة ماء باردة كل من يلقى، سواء كان عون أمن أو عون تنظيف أو عون يمدلوا قرارة ما، يعني شوف هذيك ما تعرفش على ربي سبحانه وتعالى
0: أجر عظيم،
1: أجر عظيم،
0: شيء وشيء يذكر. والله كان قريت لي في أفكاري سي محمود، هنهارين شفنا مشاهد ووصلتنا أخبار مؤلمة عن طريقة تعامل الإنسان مع الحيوان.
1: نعم.
0: الحيوان اللي هو يعيش معنا، إن كان في الحقل أو كان في البيت أو كان حتى في الشارع، فإنك تحط له شوية ماء. أنا كان نحكي لك حكايات بنتي بردوا الماء للقطوس متاعهم باش يشرب الماء بارد، يعني
1: نعم.
0: تحط شوية ماء للعصافر، للقطاطس، للكلاب السائبة، تحط لهم أكل في مكان زادة ما فيه الشمس ويكون معرض للشمس. شفنا أيضا اليوم وزارة الفلاحة زادة سمعت بلاغ تقول لك الحيوانات ما تنقلوهمش في وقت الذروة الحرارة، يعني كانوا خرفان أو بقر أو غيره، ولو أنه ربي سبحانه يدعونا وسيدنا عليه الصلاة أنه نرفقه بالحيوان مش نعذبوه. وشفنا يعني شفنا أفعال ما أطل الله بها رسول الله،
1: مظاهر سيئة
0: ما أنزل الله بها رسول الله.
1: نعم، بالعكس، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أنه نرفق بالحيوان، يعني كل
0: كائن حي،
1: كل كائن حي يعني لابد أنك ترفق به، وهذه من رحمة الإسلام، من رحمة أنك أنت إنسان مسلم، ربي زرع في قلبك الرحمة. بالعكس، ربي سبحانه وتعالى يوفيك الأجر متاعك. ونحن نعرف أنه هناك قصة، كانت امرأة من أحد الأقوام كانت مرت وأصابها من العطش، وكانت امرأة مذنبة، يعني امرأة ما نقدرش ندخل في التفاصيل، أما كانت امرأة مذنبة ومخطئة، فأدركها العطش، عطشت، ماتت، مش تموت بالعطش، فمرت بهكا مكان كما يقولوا حاسي متاع ماء غارق، هبطت لذلك الحاسي وتشربت منه، شبعت،
0: ارتوت
1: حتى ارتوت. عند خروجها ماك الموضع ذاك متاع حاسي الماء، ماك المكان ذاك هو كالبئر الصغير، لقات كلب يلهث حشاك، قالت لقد أصابه ما أصابني من العطش، فرجعت بصبات متاعها بالخف متاعها تعبي فيه بالماء وتسقي فيه، رجعت بالخف متاعها فغفر لها الله،
0: سبحان الله.
1: يعني هي مسألة يعني حضور بقلبك، كيف تكون حاضر بقلبك وتآزر غيرك، ونفكروا في المحتاج واللي ما عندوش،
0: تو
1: انت عندك فريجيدار وعندك كل شيء،
0: مكيف
1: وعندك مكيف واللي ما عندوش شنو نعملوا، اللي ما عندوش النجم نوفروا، كي تفيق انه جارك ما عندوش كل شيء ما فيه بس، كي تبرد له ستيكة ماء معاك وتهز توصلها له ستيكة باردة، تدق الباب تحطه قدام الباب تمشي على روحك، لا فايدة انه يرى وجهك.
0: نعم. يا سيدي، حبينا تكون مقدمة ونواكب ما يحدث في حياتنا اليومية، وخاصة فترة الحرارة هذه، إن شاء الله يا ربي يرحمنا وربي إن شاء الله يخفف علينا بإذن الله. اليوم سنطرح الباب الثاني وهو باب العبادة، ومفتاح هذا الباب هو الإخلاص.
1: نعم فضل. هذا باب عظيم، هي كل الأبواب التي بيننا وبين الله هي أبواب عظيمة طبعا. ولكن هذا الباب عظيم لما؟ لأن الإنسان خلق لهذا الأمر، لم يخلق لغيره، أو الرب سبحانه عز وجل. وإحنا كلنا نحكي عليه اليوم، هل أنك الرفق بالغير وأنك هو كله يدخل في باب العبادة.
0: عبادة
1: يعني ربي سبحانه عز وجل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت، شوف الحصر هذا، ربي حصر أنه السر في خلق هذا الإنسان هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالتأكيد إلا ليعبدون، فاستأن ربي ما خلقناش لشيء آخر إلا العبادة. فلنسأل الله تعالى كيف نكون يا الله، كيف نكون في عبادة دائمة. اللي مش فاهم مبدأ العبادة، مش فاهمين العبادة، ما تحطش في بالك يا مؤمن يا مسلم يا مؤمنة يا مسلمة أن العبادة هي مجرد أداة تلك الشعائر التعبدية. نعم. اللي هي الصلاة والصوم والحج والزكاة والصدقة، ما تحطش في بالك هذوما فقط تقول هذه العبادة، لا، تلك شعائر تعبدية باش تعاونك على أن تكون في الطريق لرضي ربي.
0: نعم.
1: ولذلك كي نرجع لمفهوم العبادة، ايش المقصود بالعبادة؟ العبادة عندها مفهوم أنه هو الخضوع والتذلل لمن؟ لله تعالى
0: عز وجل،
1: وقصد لتعظيم الله تعالى، إذ لا يجوز فعل ذلك إلا لله. ما ينجمش تكون العبادة إلا لله تعالى، لأن ربي سبحانه وجل يحطنا أمام أمر واضح وأمام عهد، قطع آدم وذرية آدم، لأن ربي أخذ من أصلابه ألا يعبدوا إلا الله. الآية في سورة ياسين يقول ربي سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم، كل بني آدم.
0: نعم.
1: مش الخطاب للمؤمن ولا للمسلم، لا لا، للناس البشرية يا جماعة. ألم أعهد إليكم، أي ألم يكن بيني وبينكم عهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فباش نكون واضحين، حسب الآية هذه اللي مش يعبد في ربي راهو يعبد في الشيطان.
0: نعم.
1: اللي مش على طريق ربي راهو على طريق الشيطان، عن قصد أو عن غير قصد، عن نية حسن نية أو سوء نية. إما أنك تعبد في ربي وتكون أنت على الطريق والنهج اللي قال لك عليه ربي، وفي ذلك خير لك أيها المؤمن.
0: نعم.
1: أو أنك مش تكون في طريق آخر ما يرضيش ربي. والمؤسف والمؤلم أن الإنسان أحيانا اللي يرفض عبادة ربي واللي يرفض الانصياع لحكم الله تعالى يلقى روحه في موضع أسوأ بكثير حتى من الحيوان أحيانا، كرم الله وجوهكم. علاش؟ لأن ربي حب يكرمك لما جعلك عبد ليه، لأن الله تعالى أعطاك ورزقك ومنحك أيها المؤمن وأيها الإنسان كل شيء، وقال لك أعبدني ولا ما تعبدنيش، خليك مجال الحرية. فإذا كان مش تبع شيء آخر غير ربي يستعبدك ذلك الشيء ويستغلك.
0: نعم.
1: ولذلك ورد في الأثر من اعتز بغير الله ذل وكانت مذلته على يد من اعتز به. اللي يعتز بمنصب، اللي يعتز بجاه بمال، أحيانا شفنا برشا ناس أغنياء وغيره يذل بذلك المال، وكم من شخص حتى صغار ويعملوا له حجر على ماله، يعني تلقاه يكدس في المال يكدس في المال، ما ينفعهمش وما ينتفعش هو به، يبدأ مسيطر عليه ذلك المال سيطرة كاملة، فلا يتصدق منه ولا يعطي منه ولا عد شيء، حتى في آخر حياته أحيانا أولاده يمشوا يعملوا عملية حجر عليه، يقول لك لسوء تصرفي وعدم تصرفي. الأصل أنه نفهم العبادة بهذا المنطق، بمنطق أن العبادة لا تكون إلا لله تعالى بخضوع تام. علاش أنت كي تصنع حاجة، سيارة، جوال، كمبيوتر غيره، نهار يحصل فيها عطب وين تهزو؟ وين هزوها؟ لصاحب الصنعة. يمكنش أنك تهز اليوم أنت جوال تعطب تمشي تهزه للنجار تقوله بربي صلحوا لي،
0: لا،
1: يقولك ما نجمش. إذا أنت أمنت أيها الإنسان أنك حددت لكل شيء صنع أنك ترجع لصانعه، فكيفاش نستكثر يا ربي سبحانه أن نعود لهذا الصانع؟ ولذلك ربي أول حاجة قبل العبادة ذكرنا أن هو الذي خلقنا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت علاش تستكثر ربي أنك تكون عبدا لله تعالى؟ راه ربي هو الخلقك. ولذلك قلنا في الباب الأول التعرف على الله تعالى باش نجم نعبدوه، باش نجم نعبدوه على قاعدة صحيحة. ولذلك ربي قلنا اجعل بيننا وبينه عهد أنك رد بالك، خلك تعبد الشيطان راه عدو ليك، راه باش يخرجك عن النفس البشرية، باش يحطك في إطار آخر سيء. كثير من العلماء حاولوا فسروا، ابن كثير يقول هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخشوع لله تعالى، بين محبة كمال المحبة، أن نعبد ربي خاطر ربي نحبه.
0: إذن دكتور محمود سنواصل الحديث في هذا الموضوع في برنامج رحمة للعالمين.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: العالمين. إعداد وتقديم وز الغربي.
1: إذن نواصل. قلنا إذن اليوم موضوع حديثنا باب العبادة، مفتاح هذا الباب هو الإخلاص.
2: نعم، لذلك من بين التفاسير اللي تعطى للعبادة يقول ابن كثير هي عبارة عن ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف والخشوع لله تعالى، يعني أنك تحب ربي سبحانه فتعبد الله تعالى فتقبل أحكام ربي وتقبل وترى في آيات ربي شيء عظيم يزيد القرب من الله تعالى. ويقول الإمام القرطبي هي الطاعة والتذلل وطريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. فكتبت في كتاب وهي مجلدات كتبت وسميت بمدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذا الذي فهم العبادة، لأنه هو التزام يومي. نحن في الصلاة الذي يصلي فيلتزم بين يدي الله تعالى، وطول على نقف يوم من الأيام مع سورة الفاتحة تفصيلا باش نفهموا علاش سورة الفاتحة فرضت في كل ركعة، ومن لم يأتي بالفاتحة فلا صلاة له، بل كثير من الفقهاء يشترطوا. فأنت تلتزم، هي عقد بينك وبين ربي. الديباجة متاعه احنا في العقد ما نعملوا ديباجة
1: فعلا.
2: ونحطوا الطرف الأول في العقد ونحطوا الطرف الثاني، ثم نحطوا جوهر العقد مضمون العقد ايش فيه العقد هذا، ثم نختم الخاتمة ونقول لو هذه هذا العقد عندما لا يتم لمن يحال في النظر لشكون، للمحكمة الفلانية إذا كان عقد كراء أو عقد شراء أو غير ذلك. الفاتحة هي عقد بينك وبين ربي، الفحوى متاعه المحور متاعه شنو، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: نعم
2: يا ربي راني ما نعبدك كان أنت وما نستعين كان بك أنت، ثم نطلب الهداية من الله تعالى إلى الصراط المستقيم. لأن هذا ليس الأمر في النطق يسير لكنه في العمل عسير، العمل اللي فيه صعيب ياسر. هكا علاش أيضا يقول أحد المفسرين أيضا هي أقصى غاية الخضوع والتذلل لله تعالى العبادة، أنك وقت اللي تشعر أنك أنت خاضع لربي، خاضع لفيها الملكوت فالكون هذا العظيم، أنت راك عنصر أساسي، راك محور هذا الكون، لأن ربي سبحانه خلقك وخلق لك هذا الكون وطلب منك إعمار هذا الكون. لما ناس أخرين يروا رأي آخر يقولوا ليس الإنسان ليس مركزية هذا الكون، لا الإنسان هو المركز
1: فعلا.
2: هو مركز هذا الكون، إني جاعل في الأرض خليفة. هك علاش ربي سبحانه وجل جعل هذا الإنسان يملك زمام هذا الكون بما تعلمه هذا الإنسان من آيات وما اكتشفه من علوم وما اكتشفه من قوانين، فاخترع الطائرة التي تخترق الأجواء واخترع السفينة التي تسير في البحر وغيره. فأنت كيف لا تكون في عباد الله تعالى الذي يسر لك هذه الحياة، سهل لك ربي الحياة هذه، تولك ما تتشقش الأرض وتنبت منين مش ناكله. لو ربي سبحانه وجل كان ننظر في أنفسنا، هكذا علاش ربي يقول في آية عظيمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ربي قال ويل لمن لم يتدبر في هذه الآية، أي العذاب الشديد. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يعني ويل لمن لم يتدبر في هذه الآية، علاش؟ لأن آية تبين أن الله تعالى يريدك أنك تعبده على دراية وعلى فهم وعلى إدراك. أي نقدمه شوية، هالعبادة هذه شنو تعني في الحقيقة؟ تعني أن الله تعالى هو الذي صنعك وهو الذي خلقك، وهذا الصانع هو الخالق يدرك الأسرار اللي فيك اللي أودعها ربي فيك
1: فعلا.
2: أعطاك عقل، أعطاك قلب ووجدان، وأعطاك نفس، وأعطاك جسد بدن، فأنت ستسأل أمام الله تعالى عن هذه المكونات الأساسية. ما تنجمش تقوله كما يجي يوم غدو البعض يقوله اش عملته، علاش عملت هالعمل ذي، يقوله إن أطعنا ساداتنا وكبراءنا يا ربي، هم هزونا. لا، قلوا انت مسؤول، لان اعطيتك عقل انا باش تميز.
1: صح.
2: تقول يا ربي راني ما فهمت شكل الايه ذيك، لا، حتى الذي يسال يوم غد ويبدي حاجج في ربي سبحانه وجل يختم على افواههم وتنطق ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون، يدك ورجليك تقول انت ايش كنت تعمل.
1: هاي.
2: وين يا ففي الاخر بكل لما يسمع اعتراف الجوارح متاعه يقول لهم تبا لكم عنكم كنت أدافع، البعيدة هلكتوني، البعيدة راني أنا ندافع عليكم في الحقيقة، ولكن ما نجمش يدافع لأن ربي سبحانه أعطاك هك الجوارح هذيك وخلاها طوع البنان متاعك. أنت بسقيك تنجم كيما تمشي في معصية كيما تمشي في مصلحة تقصد بها وجه ربي سبحانه عز وجل. ولذلك ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أمر واحد. ثم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أمروا، الأمر الوحيد أنك تعبد ربي. نرجع للقرآن باش نفهموا إيش المقصود بالعبادة. ساعة هو الخطاب اللي يلتقي حوله كل الأنبياء والرسل منذ آدم، وفي خطاب مباشر يقول ربي في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبد ربي، يقولك اعبد ربي لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. شوف باش يذكرك ربي، راني أنا خلقتك يا عبدي. كيما يجي واحد أنت تاخو بورتابل بالجارانتي وتقول له راهو في قلق، ايش فيك وين هزيته خويا؟ تقول له راني هزيته، عندنا واحد هكا واحد يعرف باش. لا، مش عاملين عقد بيني وبينك انك مادامو في الجارانتي عنده ضمان ترجعه لهنا. فالله تعالى يجعلك في ضمان وفي حرز من عنده. يقول لك علاش تتجه لغيري يا عبدي؟ انت ايش بيك ماشي لغيري انا؟ انا اللي خلقتك، انا اللي صنعتك. ولذلك إذا كان ضاقت بك السبل ترجع لي، ترجع لي. فأحد الصالحين كان يقول كلما أشكل علي أمر، كل ما تتهك تتشربك كما نقوله بلغتنا أحنا وتصعب علي الحياة، قال أراجع الذي بيني وبين ربي.
1: سبحان الله،
2: قال نحاول نشوف شبيني وبين ربي وين مقصر أنا. قالوا له كيفاش؟ قال لأنه هو الذي خلقني. إيه شنو دليلك؟ قالوا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: سبحان الله،
2: في الرزق وفي ضيق الحال ربي يجعل لك مخرج، يجعل لك ثنية لأنك عدت إليه، خذيت بالأسباب، عملت هكا. علاش ربي قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قبلوا آيات أخرى يقول ربي سبحانه عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم آية أخرى عظيمة، وهنا دعوة للسادة المستمعين أن نستمع لكلام الله تعالى بقلوبنا وعقولنا. ربك يخاطبك باش يحملك مسؤولية
1: فعلا،
2: ويخاطبك باش يخليك تفهم شنو هو دورك الحقيقي. شي يقول ربي سبحانه وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هالآية هذه سيدي معز تحرك لي كل مجامع القلب، لأن آية عظيمة، آية للي يدركها يعني ويفهمها فعلا ينجم يعيش حياة سعيدة. ربي قال وقضى ربك، شو معناه وقضى ربك؟ قال سند، أي أن الله تعالى أصدر حكما وقضى أمرا لا اختلاف حوله ولا نقض لهذا الحكم.
1: نعم،
2: ما تنجمش تبدل الحكم. شنو القضاء رب؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة ربي. ثم معها في نفس القضاء
1: بالوالدين،
2: وهذه الحكمة كبيرة. ما قالش وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك بالوالدين إحسان، لا، القضاء واحد في أمرين متلازمين في حاجتين مع بعضهم، عبادة ربي والإحسان للوالدين.
1: نفس تقريبا درجة عالية برشا يعني، الإحسان للوالدين نفس الشيء.
2: فكأن الله تعالى يقول لك يا عبدي عبادتك لي إن لم تحسن لوالديك ما عندها حتى قيمة، لأنك خلفت قضاء ربي، خلفت هذا الحكم الثابت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هو زوز أمور ولكن في قضاء واحد، في حكم واحد،
1: مقترنين.
2: كيف القاضي يصدر حكم في أمر يقول لك هذا الحكم الأول وهذا الحكم الثاني، ما ينفصلوش على بعضه، نطبق الحكم هذا والحكم هذا. كيف يعطي الإنسان غرامة وسجن مثلا، ما تنجمش، يقول لك هذكم مع بعضهم مرتبطين، هذا حكم ربي ولله المثل الأعلى. ربي قال لك راني قضيت وأمرت أنك ما تعبدش غيري ثم أن تحسن لوالديك. ولذلك اللي نفهم قضية الإحسان الوالدين وإن شاء الله جينا فرصة نأخذ هالموضوع ذا أخذ ثم بعض الناس للأسف يسيئون لوالدين يسيء لوالده
1: أسف.
2: شنو معنى تتأفف قدام بوك؟ شنو معنى تنفخ ولا تقول له مؤفف؟ نعم ونعود ونطرحوه إن شاء الله. إذن شوف هذه قيمة. أيضا في آيات أخرى ماذا يقول الله تعالى باش نحبوا نبينوا للسادة المستمعين؟ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هنا ربي باش يحط نهاية أن العبادة لا تكون إلا لله تعالى لا لرسول ولا لنبي ولا لعبد ولا لصالح. ثم بعض من الناس يمشيوا إشراق بالله تعالى يمشيوا لبعض الأولياء ويا سيدي فلان واعطيني ما يعطيكش ما عنده ما يعطيك
1: جهل
2: ما عنده ما يعطيك العاطي هو الله تعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فالله تعالى هو الذي يعطي هو الذي يمنح هو بشر كيف هو اجتهد ربما إن كان وليا صالحا وإن كان من الصالحين هو اجتهد في طاعة ربي سبحانه وجل ربي يرفع المقام متاعه مش أنت باش تسلم لا أعمل كيفه أعمل كيفه وما تقولش أنا شكوني أنا. أحد الناس البسطاء كان يطوف بالبيت يقول له يا ربي يا اللي تحبني ونحبك بكل بساطة بكل تلقى يا ربي يا اللي تحبني ونحبك. فاستمع إليه أحد العلماء كان جالس في البيت يطوف نداله قال له أنت تطوف إيش تقول؟ قال له نقول يا ربي يا اللي تحبني ونحبك. قال له بيه حبك لله علمناه أنك تحب ربي هكنا هك جيتو هك في بيته هك تطوف وتسبحه فكيف نعلم بحب الله لك؟ كيفاش نعرفه لي أنت تقول يا ربي يا اللي تحبني ونحبك كيفاش تعرف نعرفه منك ترى اللي أنا ربي يحبك. قال له أن يسر لي عبادته وجعلني من أمة حبيبه محمد
1: ما شاء الله
2: شو مبسطها وما يسرها وما سلها
1: صحيح.
2: قال له سهل لي العبادة سهل لي أني نعبده قال يا نجم ربي ما يسهل لكش العبادة ما يسهل لكش طريق الخير
1: الشيء بالشيء يذكر فضل. دكتور محمود ونتفاعله مع بعضنا العبادة كما قلت يعني ربي سبحانه الصلوات الصلاة طبعا والزكاة والحج وال كل ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في عبادته. هات نبدأ بالصلاة. الصلاة اللي برشا ناس يؤدي واجب الصلاة ويحاول بش يكون في أوقاتها ويحاول بش يصلي جماعة كي تتيح له الإمكانية أن يصلي جماعة لكن فما برشا ناس يقول لك ساعات يغيب التركيز في الصلاة وهذا أيضا كأنه بين قوسين مش يضعف العبادة لكن يؤثر نوعا ما على أنك تؤدي طاعتك للخالق وعبادتك في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال.
2: نعم هو تلك هي النفس البشرية معنى هو الإنسان أن يظل على حال واحد
1: وبين قوسين صلاة الجماعة أكثر تركيز.
2: نعم
1: سبحان الله
2: صلاة الجماعة هك علاش
1: سبحان الله
2: هك علاش صلاة الجماعة تفوق صلاة الفذي ب 27 درجة
1: فعلا
2: يعني هذا الفرق في الأجر علاش أخاطر فعلا أنك أنت تتعنى للجماعة
1: فرب
2: سبحانه عز وجل في مجموعة كاملة ييسر لك كل الظروف. وراو شوف في كثير من المواضع ربي يأمرنا بجملة من الأحكام وتختم لعلكم تفلحون
1: لعلكم تفلحون
2: إلا في مواضع معينة ربي يكتب الفلاح مباشرة وهي موجودة في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح
1: خاشعون.
2: بالتأكيد من خشع في صلاة
1: احنا التركيز
2: نعم فقد حاز الفلاح والفلاح هو الفوز التام الفوز التام.
1: أستاذ محمود مش نصائح لكن إمكانية الإنسان اللي برشا ناس يقولوها يقول لك يعني نحاول باش نكون خاشع نحاول باش نركز أكثر ما يمكن في صلاتي يغلق البيت على روحه ويمشي مثلا يصلي بعيد على الضجي يجي وكذا ولكن يقول لك ساعات نحس اللي أنا ما أديت صلاتي على أحسن وجه فما نصائح فما إمكانية انه ندعموا التركيز اكثر فماشي اسلوب في الصلاة يخليه الانسان اكثر تركيز واكثر خشوع.
2: نعم هو
1: في هو كله يدخل في العبادة
2: كله يدخل في العبادة هو مسألة العبادة مسألة اجتهاد
1: اجتهاد
2: وراو التركيز الانسان ما يلزمش يقيس من مسألة التركيز يجيك تشويش هذا هذا هذا من
1: يعني هذه راو يعني سيما يعني كما
2: سيما
1: هي حاجه يعني
2: ولكن انت حاول ما تستجيبش لذلك التركيز كيفاش يكون ذلك انت سؤالك جوهري وربي يبارك فيك اول ساعه انه الاستعداد يكون للصلاة حسن الاستعداد.
1: أي.
2: من الوضوء، سيدنا علي كرم الله وجهه كان عند الوضوء يلاحظ الصحابة أنه وجهه يتغير، فسألوا أحد السبب؟ الصحابة قالوا ما السبب يا علي؟ قال لما نراك عند الوضوء وجهك يتغير، يتبدل وجهك، يولي حافظ ألوان يصفى. قالوا ألا تدرون على من سأقبل؟ ما كنتش عارفين شكون باش نمشي نقابل أنا. انت هاك انت كي مش تقابل مسؤول تلقاك تتهندم وتتفقد في روحك وتقف في المرايه وتدخل لدوره المياه باش تشوف شيء مستوي وتتعطر وتتري، يعني فانت مش تقابل ربي.
1: وما ادراك
2: مش تقابل ربي. واحيانا المسؤول تتعدى من كاتب الى كاتب الى حاج حتى تصل مع ربي، الله اكبر، فانت بين يدي الله
1: سبحان الله.
2: ما تحتاجش هاك هاك القاوق الكبير، لا الله اكبر. قال اذا اتدرون على من ساقبل؟ أنا مش نقبل على ربي سبحانه. ولذلك نهيئ نفسي، الوضوء هو تهيئ نفس. ثم قبل الدخول في الفريضة هناك صلاة النفل. صلاة النافلة هي ذلك الاستعداد في بداية اللقاء مع الله تعالى، تصلي نافلة ركعتين
1: تحضرك
2: تحضرك. ثم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. ما هو هذا الوجه الأكمل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى واحد يصلي وجاء صلى وجاء قعد بحضر الرسول، قال قم فصلي فانك لم تصلي.
1: قم فصلي
2: فانك لم تصلي،
1: رغم اللي هو السيد
2: صلى
1: صلى العصر كمل
2: صلى رجع صلى ورجع قعد بحضر الرسول، قال قم فصلي فانك لم تصلي للمره الثالثه. قال له بي ابي انت وامي يا رسول الله علمني فذلك ما اعلم، ما ذاكش نعرف،
1: علمني
2: علمني. قالوا اذا قمت للصلاه، قالوا فكبر تكبيره الاحرام. وهنا في تكبيرة الحرام دعوة للخيان، ثم ناس ما يرفعش يده، أرفع يدك
1: في المستوى الأذنين،
2: مستوى الأذنين ترفع يدك ثم تقول الله أكبر وتسدل يدك تماما. إذا كانت ستعود إلى القبض تقبض بعد ما تسدلها بكل، ثم شكون يعمل هكا على مستوى يعني في صدر هكا كانك تدز في حاجة، لا لا لا التكبيرة واضحة
1: تكبيرة.
2: نعود نسيف التكبير. ثم قال له اقرأ سورة الفاتحة، وهنا سورة الفاتحة لابد أنك تقرأها بتأني وتكون حافظها سورة الفاتحة، لأن ثم ناس ما همش حافظين سورة الفاتحة، يكسر في سورة الفاتحة، ما ينطقش الحروف بالقدا، إياك نعبد وإياك نعبد إياك نعبد، لا لا إياك
1: باشد
2: ما تزربهاش انطقها. ثم الصراط، ثم شكون يقول صراط المستقيم بالتاء، لا طا هي صراط المستقيم. نطقك للفاتحة نطق سليم، ونطقك للقرآن نطق سليم يخليك تخشع مع آيات ربي وتقف عند آيات ربي. قال ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، اللي تيسر لك، مش بالضرورة باش تقرأ، كان عندك وحافظ القرآن وتحب صلي كما شئت حبذا، ما كانش حتى آية تكفيك، آية تجزي عنك، سورة القصر ولا سورة نعم. ثم قال له تركع حتى تطمئن راكعا، تركع
1: تطمئن
2: راكعا، مش هكا تنقر وتقوم، لا تطمئن راكعا، تركع تركع
1: تاخذ وقتك
2: تاخذ وقتك، تسبح ربي سبحانه وجل سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. ثم ترفع من الركوع حتى تستوي قائما، تستوي مش هكا ضربة وترجع، لا تستوي قائما، خذ راحتك. ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تجلس حتى تستوي جالسا، انت جالس، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تقوم الى الركعه الثانيه. تلك هي الصلاه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطريقه هذه تخليك تكون خاشع اكثر في الصلاه
1: فعلا.
2: ثم خشوعك ايضا في الصلاه، الصلاه على وقتها. ربي يوفقنا جميعا.
1: امين يا ربي. شكرا لك سي محمود، شرفتنا كالعاده، والدعاء نختم به
2: بالدعاء ان شاء الله
1: طبعا.
2: امين يا رب. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حمدا يليق بمقامك.
1: أمين.
2: لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى. اللهم صل وسلم على نبي الرحمه والهدى، صل وسلم على سيد الورى، صل وسلم على امام المرسلين.
1: أمين.
2: اللهم اختم بالصالحات اعمالنا واقرن بالعافيه غدونا واصالنا.
1: أمين.
2: واسلب اللهم سجال عفوك على ذنوبنا ومن اللهم علينا بستر عيوبنا. اللهم قنا حر الشمس وقنا حر جهنم. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. اللهم نسألك أن تتجلى علينا برحماتك. تجلى برحماتك على كل محتاج وعلى كل فقير وعلى كل مسكين وعلى ذوي الحاجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعلنا متحابين لوجهك الكريم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين أجسادنا، واجعلنا من الذين يصلون أرحامهم بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك سي محمود، شرفتنا، وطريق السلامة أخوي في العودة. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: 新的方式。
1: 达利达利达利达利，我拉特斯阿里尼达利，阿巴蒂比克利比阿拉库里哈利。
0: الناس الصمود.

0: ما بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. عودة التزود بالوقود إلى نسقه العادي وتواصل مساعي التفاوض اليوم بين أصحاب شركة نقل المحروقات وسلطة الإشراف بشأن النظر في مطالبهم المهنية بعد رفعهم إضرابهم الفجئي أمس، وفق ما صرح به للأخبار الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي. بداية من اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة

0: طلب الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الجنوب. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يفيد في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية بأنه سيتم يوم 7 سبتمبر المقبل توفير نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية بكل من المبيت الجامعي باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات. إطلاق فرص جديدة لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر. هذه المبادرات تندرج في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلاً عن الاستفادة من خبرات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج. على صعيد العالمي، تركيا تصدر اليوم مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق السلطات التركية في اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول مساعدات متجهة إلى قطاع غزة. فرنسا تسجل 1243 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الثانية في شهر جويليا المنقضي. في سوريا، مسؤول حكومي يؤكد اليوم أن دمشق تبدأ غدا مرحلة جديدة في التعامل مع إرث سلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منها. وختاماً، إيران تواجه أزمة محروقات متفاقمة مع استمرار الحصار البحري وتراجع إنتاج الوقود في أعقاب الأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت النفطية. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الخضراء جئتك عاشقا
2: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le bord de Tunis.
3: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
4: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
5: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
6: Tunisie is great, beautiful, nice.
7: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: عاشقا عاشقا Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
3: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
5: Tunisie is great, beautiful, nice.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا لقاء مباشر يجمعنا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية إلى حدود 6:50. عاشقا اليوم الجمعة 21 أوت 2026 الموافق ل 8 ربيع الأول 1448 هجري. باش نحاولوا في برنامجنا اليوم نطلعوا على آخر المستجدات في قطاع السياحة وكذلك الحديث عن التكوين في مهن السياحة باعتبار أنه في الفترة هذه الطلبة متاعنا اللي خذوا التوجيه متاعهم فما طلبة مازالوا ما خذوش التوجيه وفما كذلك المقبلين على قطاع السياحة واللي يحبوا يتكونوا في مهن السياحة فترة التسجيل وفترة المشاركة في المناظرات المفتوحة للتكوين في مهن السياحة. في الجزء الأول باش يكون معنا سيمونير العارم اللي هو فخر لتونس وللتونسيين كسفير تونس لدى الأمم المتحدة في فن الطهي وكذلك تكريم آخر وتتويج آخر لمسيرته تعيينه سفيرا للثقافة الغذائية والسياحية تيست Destination Global هي اللي تضم أكثر من 29 دولة من أنحاء العالم. يتم تتويج سيد منير العارم من تونس. دون نحكي أكثر عن هذه عن هذا التكريم وهذا التتويج مع ضيفنا بعد قليل عبر الهاتف. نتحدث كذلك على الاستعدادات للمولد النبوي الشريف. تعرفوا الأسبوع القادم إن شاء الله نحتفل بالمولد النبوي الشريف وأكثر جهة تحتفل بالمولد هي جهة القيروان وأصبحت وجهة للتونسيين وللسياح في مثل هذه الفترة. الاستعدادات لذكرى المولد النبوي الشريف باش ناخذوها مع سي مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان. وكما قلت الساعة الثانية باش تكون خاصة في بالتكوين في مهن السياحة باش يكون ضيفنا في الاستوديو سي أحمد الجمل مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحية للحديث عن استعدادات الوكالة لانطلاق الموسم الدراسي والتكويني الجديد. شاركني اليوم بقى في مرافقتكم سيمونير بالميلاد. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيمونير.
9: مرحبا بك أنت ومرحبا بالمستمعين الأفاضل. تحية لهم خاصة سلام ورد مورد مبروك لتونس كله.
8: إن شاء الله كل عام والتونسيين في الداخل وفي خارج بألف خير. كامل الفريق عمار جبالي في الإخراج التلفزي ألفة بشير في الإخراج الإذاعي رامي مجولي في الإعداد والتنسيق. ونبدأ على بركة الله فقرات برنامجنا كما قلت باش نبدأ مع سيمونير العارم. ألو
10: وسهلا يسر. أهلا وسهلا يا سيمونير. تحية خاصة وشكرا للاستضافة الهاتفية وهذا ديما شرف ليا باش نتعدى معاكم زوز. نحبكم برشا خاطر قدامكم خفيف وانتم تعطيو نخبة باهية للشباب وتعطيهم شحنة باش يدخلوا المهنة نتاعنا احنا.
8: واحنا نحبوك برشا خاطر تطيبك بنين.
10: ربي فضلك الله
9: يخليك. لا مشكلة تطيب. عمل الخير الكبير يعمل في الخير.
8: صحيح صحيح. سيمونير العارم اسم كبير شرف لتونس كما قلت واحنا سعداء انك تكون معنا سيمونير لانه كل تتويج ليك هو تتويج لتونس تتويج لقطاع كامل في تونس اللي هو قطاع السياحة عبر الموروث الغذائي والطهي والطبخ يعني في تونس عندنا تبارك الله اسماء كبيرة. وسيمونير تقعد انت يعني من الاسماء الكبيرة في تونس عندك تيتر بتاع سفير تونس لدى الامم المتحدة لفن الطهي وهذا عنوان اخر ينضاف ليك Destination Global اللي خلي تفسر لنا انت سيمونير الشبكة ذي اللي فيها اكثر من 29 دوله ومن دول العالم الكل، يعني من اوروبا ومن من اسيا من افريقيا من امريكا الشماليه واللاتينيه الكل يعني موجودين، وتونسي يتحصل على هذا اللقب.
10: يعطيك الصحة، هو الكبير كبير ثم كان الخدمة والعمل، لأن اللي كان متوجه للشباب كلهم الخدمة والعمل والـ persévérance ولا résilience هي اللي تخليهم هما يخلطوا للخدمة هذه حتى في العمر بتاعي. أنا حتى ما زلت نطالع ونقرأ ونحب نفهم علاش وكيفاش وشو معناتها كل منتوج في السياحة وفي التاريخ باش واحد يفهم. نحكي لكم على Destination Global، هذه جامعة صارت دولة كما قلت أنت فيها 29 بلاد بما فيهم تونس، فرنسا، اليونان، إندونيسيا، العراق، ألمانيا، إيطاليا، كوريا، تركيا، السعودية، الإمارات، سوريا، عمان، هولندا، ليبيا، بلغاريا والأوروغواي، معناتها من العالم أجمع. هذوما معناتها الشيف ستيليوس ديسكاس والشيف ألساندرا أجرافيوني، هذوما زوز مليونين تلاقاو مع بعضهم وجاو لتونس راهم في مواد جوان، وتلاقاو مع الشيف عامر الطيف اللي هو تونسي عايش في السعودية حييه، وتلاقاو مع الشيف محمد روماني وصبري تكتوب زادة زوز شيفان عايشين بالبرة من النخبة نتاعنا نحن اللي يشرفوا البلاد، وتلاقاو مع معناتها الشيفان الآخرين وقالوا علاش ما نعملوش جامعة تلم الشيفان والمهنيين وما همش باش يعطيو كما يقولوا دي ميداي وميداليات هذوما عندهم قيم كبيره ياسر، ومن القيم اول حاجه اللي هما يحبوا يخدموا عليها هي المحبه، والمحبه يقول لك one word one kitchen one family، عالم واحد كوجينه واحده عائله واحده. احنا وقت نتلموا الشيفان كلكو سوا معناتها لا ريجون اللي هو منين هو جاي كلنا نحبوا بعضنا، على خاطر اول انجريديون اول حاجه للتطيب هي المحبة. لكن واحد ما يحبش الغير ما يجمش طيب العباد تشيخ، واحنا في الكوجينة العرق خابط والبريقاد والولاد هما يخدموا. دونك هذه أول قيم هي المحبة، وبعد الثاني القيم هو نقل المعرفة والخبرة للي أصغر منا للأجيال اللي هي هامة ياسر. النقل المعرفة ما تقفش كان في التقنيات، خاطر التقنيات أي واحد يجب عنده التقنيات، أما احنا نحبه نرجعوا للأصالة وللثقافة وللتاريخ متاع كل بلاد ومتاع كل عائلة ومتاع كل زنقة ومتاع كل قرية، اللي هذا هي المهمة باش احنا الأولاد متاعنا احنا ما يضيعوش بالعولة، ما بل يشوفوا فيهم هالستريت فود وفاست فود يدخلوا يأكل كما جات معنا بينا احنا نعلموهم معناتها التاريخ متاعهم منين بدا الكسكسي، كسكسي احنا في تونس الكسكسي هو مغاربي، الهريسة تونسية لازمهم يفهموا اللي الهريسة تونسية كيفاش دخلت كيفاش حارة وعليش حارة، هذه الكل في القيم اللي معناتها نحبوا نعملوه في الجامعة هذه. أنا راني تفاجأت وقتهم قالوا لي رانا قدروا نعطيكم الصحة بارك الله فيكم، ما أنا راه عندي دجاه برشا مشاكل ما بين الجمعية في تونس وما بين التيتر بتاع الأمم المتحدة، قالوا لي لا ما يسالش يجي معانا وراك تنورنا، وسورتو التوانسه هما اللي حبوا باش معناتها نتفاعل معاهم وباش نعاونهم بالخبره نتاعي، باش معناتها خاطر نحبوا نعملوا مكتبه عالميه نتاع الاكلات اللي هي باش تدخل معناتها لي مومبر باش يدخلوا على الانترنت، خاطر خدمنا برشا على الويبينار معناتها ماناش لازمين باش نسافروا، معناتها نقعدوا كل حد قدام الاورديناتور نتاعه ونحكيو ونوريو ونعملوا تظاهرات وكيفاش تقنياته سورتو التاريخ والثقافه اللي راه كل اكله.
8: والله سي منير احنا ديما انا وسي منير فما مواضيع نبداوها في البرنامج ونبداو نحلموا بها ومن بعد نشوفوها على ارض الواقع. قول لي سي منير انا ديما من اول ما بديت البرنامج هذا كل ما نتحدثوا على فن الطهي وفن الطبخ والموروث الغذائي نقول اللي ناقص عندنا هو التوثيق للأكلات التونسية، مش كان الروسيت معناتها تاريخ الأكلة المكونات متاحة كيفاش يتعملوا كيفاش يتزرعوا كيفاش معناتها يوصلونا مثلا كيما الهريسة اللي مؤخر يعني تم تصنيفها كتراث عالمي غير مادي في اليونسكو. الحاجات هذوما راهو ما يجيو كان بالكتابات وبالاهتمام الحمد لله يعني توا في السنوات الأخيرة ولينا نشوفوا في برشا كتابات تختص في فنون الطهي وفي تاريخهم والعادات المرتبطة بهم والتقاليد المرتبطة بهم، في هذا حاجة تفرحنا برشا. تفضل سيمونيل.
10: هذا الكل احنا ديجا حكينا فيه كل مره نحكي فيه. وهذا راهو مشروع ما يلزمش يكون نتاع واحد خاص واحد ولا نتاع جامعه. راهو هذا مشروع دولي معناتها تهم الدوله التونسيه الكل ويزم تتراسها منظمه كبيره ياسر ليه نتاع خاطر تشمل السياحه
8: والثقافه
10: والصناعه
8: والفلاحة والكل
10: والتكوين. هذو معناتها خمسة وزارات يلزم شكون يجم يلزمهم؟ ما تلزم تلزمهم كان رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية. معناتها ما فماش حد ياخد يجم يشمل على خمسة وزارات كان معناتها وزارة سيادة اللي هي تجم تلمد العباد الكل. لما جامعة ولا جمعية ما تجم جي تناديهم ما عنديش معناتها الليجيتيميتي باش تخدم خدمة كبيرة
8: أكيد. أنا ديما نقول أنه يعني من دور وزارة الثقافة التعريف بالتراث اللامادي اللي هو هذا الموروث الغذائي، من دور وزارة السياحة الترويج ليه، من دور وزارة الفلاحة أنه توا ولينا نحكيو على سياحة فلاحية وسياحة بيئية واللي هما يعتمدوا أساسا على منتوجاتنا الفلاحية وعلى طبيعتنا. يعني كما قلت أنت كل الوزارات المتدخلة هذه نفكروا في طريقة للتوثيق لأكلاتنا التونسية. وإحنا تبارك الله من الشمال إلى الجنوب كل جهة يتكتب عليها كتب مش كتاب واحد.
10: مش من شمال للجنوب، أنت من حومة لحومة الكل
8: صحيح تبدل. صحيح صحيح من صحيح من يعني حتى في نفس الجهة
10: شوكة تتبدل. واحدة تقول لك أنا عم فيها بزيد كروية، واحدة تقول لك أنا عم فيها بزيد تبل، لا هذه بتاعي صحيحة واحدة تقول لي واحدة بتاعي صحيحة.
8: صحيح صحيح
9: أي سي سمني بس نتبدل معك شوية حكاية. أنت قلت كلمة قبيلة خلوها لك ادخل معنا بس نورنا. انت اسمك على جسمك اسمك منير تونير
10: عايشك رب بفضلك
9: هك هذه الحاجه الاولى
10: منير بن الليل
8: كيما هو منورني زاد سمونير.
9: حاجه ثانيه حاجه ثانيه سمونير اخويا انت نعرفك انت طموحك كبير وطلعت لفوق الوزاره الاولى ورئيس الجمهوريه اختي واختي وسان مشيو كما قلت لك يسر حدنا حد الثقافه وزاره السياحه ويا باب الله كان نخطو. انت انا متاكد انه اشعاعك انت عن طريق الامم المتحده هذايا ماهوش اول مره يصير في تونس. ما نفكرش سمعت بي انا صحيح ولا
10: هذا صار تتويج عام جويلية 24 ولل معناتها للتاريخ احنا 21 سفير بما فيهم واحد تونسي واحد من تنزانيا واحد من ايطاليا واحد من اسبانيا. معناتها ما هذوما اختاروهم معناتها لورغانيزاسيون مونديال دي توريزم اختارتهم للمعرفه نتاع نحن والتدخلات اللي نعملوهم كوسوسوا ويبينار ولا اون بريزونسيال وقت نمشيو نحكيو على الثقافه نتاع فن الطهي ولا نعملوا معناتها تظاهرات ولا اللي هو فما معناتها ان ديسكور فما كلام يتقال وتاريخي موثق. و معناتها وقت واحد يمشي يحكي قدام مجتمع يحكي بذك دي ريفيرونس حاجه موثقه بالقدام 100% وقت جبتنا الحضاره القبسيه ويحكيوا على البابوش انا ذاته ومشينا للسبيط لو شفنا اللي فما رماديات موجوده اليوم هذا موثقتها وقت حكيت عليها وقدمتها في الكونفيرونس وفي المنتدبات بتصاور اللي انا خذيتهم في المتحف نتاع سبيت لا معناتها حاجه اللي هي تشرف تونس وفهموها هيك. علاش الامم المتحده قالت علاش لا نخليه منير في الحكايه هذه. وحكينا زاد على حاجه اخرى على الوقت زاد على الكارونس على حكايه نقص الماء في القاره الافريقيه. قلت لهم كان نقص الماء راهو فما ندخل سيريال فما حبوب اخرى تنجم تكون بديل للقمح ولا الميلي اللي احنا نعرفوه الدرع. خاطر الدرع هذا فيه برشا انواع والانواع هذوما معناتها تلاقينا حتى مع البونك دو جان مشيت قابلتهم مجموعه البونك دو جان لنا في تونس وعندنا برشا انواع وهذوما الانواع نتاع الميلي يجموا يعوضوا القمح ونعملوا نجموا نعملوا منه خبز وما يستحقش برشا ماء. معناتها هذوما الكل راهو معناتها تدخل في التجاره المستبدده دون لا ديورابيليتي دو لوكونومي كو سوسوا معناتها
8: المستدبه
10: معناتها باش نجموا احنا نعيشوا وصغارنا يلقاو باش ياكلوا اجيال واجيال في الـ في الـ في, الـ في الـ معناتها
8: الحقيقه انا سيمونير كي شفت لانه هما معناتها ديستنيشن جلوبال كي تم يعني التحاقك بيهم حتى السي في نتاع سيمونير معناتها شيء يشرف وشيء انه واحد يدخل على الموقع ويقرا هكيكا يشوف هما كيفاش يحكيوا على سيمونير العالم وكيفاش يقدموه معناتها حاجه تثلج الصدر وانا نقول ديما انكم معناتها سفراء بالحق سفراء لتونس من خلال تموقعكم في هالمنظمات هذه الدولية لأنه بحضورك أنت في وسط هالبلدان هذه الكل وتبارك الله هكو نحكيه معاك توا يعني نوصلوا نحكيه حتى على البنك دي جان وإتو معناتها مراو الطبخ مش كان روسيت ودخل كوجينة وطيب راو فما بحث راو فما تجديد راو فما ابتكار راو فما متابعة لك المكونات البسيطة اللي تجي منها الطبق كل هذا نتوجه به للشباب كما قلت لي يسمعوا فينا وللي شيف كويزيني اللي مازالوا في بداية الطريق راو يلزم ديما تتعلم ديما تطور ديما تجدد باش تكون في أعلى المراتب.
9: أنت قلت كلمة حلوة زاد ثموني قلت كلمة حلوة برشا قلت كي نقعدوا مع بعضنا كل واحد منا عنده أوردينا الثار بتاعه بدا يخدم معناتها أنت تخدم في التاريخ لمعادة لكن تخدم في التاريخ بالطرق علمية جديدة أنت بحيث تكون عندك إمكانيات باش تفركس وتلوج تو كنت مشيت القفصة أو جبت وأنت على الدرع ولا تواندي على اسمه تواندي زقوقو في تونس حكي ولي يا سيدة راهو زقوقو حسب معلوماتي الخاصة ممكن صحيح ولا غلطة لقوه صدفة في عام الزمة لقوه ما يأكلوا لقوه زقوقو بدأوا يأكلوا فيه يجي خبز ولا عملوها عصيدة معناتها قبل كانت بالوقت بالتجربة وكل توا بالعلوم انت الاوردينادور في يدك نجم تفركس وتلوج وتعمل وتعمل حتى وكلات جديدة سيموني لك ولا لا
11: اي بالضبط هما الشباب نتاع تو عندهم معناتها فرص كبيره ياسر باليوتيوب وبال كيبيديا وباللباس دو دوني اللي موجودين بكلود و انا هذوما كلود وتشات جي بي تي واحد ماذا بيه ديما يثبت وراهم مي معناتها يسهل لك برشا المعلومه وواحد عنده باش يمشي بعد يثبت معناتها بعد ما يشوف المعلومه يجربها ويثبتها وهذاك اللي مش تخليه احنا علاش نحبوا نزيدوا نخدموا على مكتبه عالميه باش نوثقوهم وكل حد من من من من سيرة بلاده يعمل نكونوها المكتبة العالمية باش نخليه للجيل متاعنا احنا حاجة مزيانة بالتاريخ متاعها وان شاء الله ربي يجيبهم في السويب ويجيبنا في السويب الكل باش نجمو احنا هذا الكل مش يصير مش نجمو نسوقوا به تونس ونروجوا به تونس.
8: هذا هو انا حبيت نختم معاك بحاجة سيمونير هذوما هال 21 شيف اللي من العالم الكل فماش امكانية انه تنظموا حدث في تونس ولا زيارة لتونس يكونوا كلهم موجودين وكل واحد يتعرف على جهاتنا وعلى موروثنا الغذائي هنا في تونس
11: كل شيء يصير اللي كان فما الامكانيات مدام يسرى وتعرف
8: ما قلت لك انا ديما تبدا حلمه راي في الاستوديو راي هاتوا نذكرك انا من جد اخرى تو نذكرك بها الحكايه
11: معناتها احنا باش نجيبوا الشيفان الشيفان راهو يحبوا اللمه ويحبوا القعدات ويحبوا التبادل وانت ذوق وكل حد احنا وقت نمشيو نسافروا واحد يهز معايا انا نهز معايا لاريتا ونهز معايا زيت زيتونه ونهز معايا معناتها الرب الرمان حوايج وسكر نتاع الدقله اللي ماهوش معروف باش نذوقهم ونفهمهم معناتها لغشاس الثورة اللي عنا في الفلاحة اللي هم أساس الفن الطهي معناتها احنا عنا زر اللي عنا معناتها فلاحة كبيرة ياسر وعنا عنا لكاتسيزون ما احنا كان نشوفه معناتها بلينش كان يحكي على تونس وعلى جابس معناتها ان بويت دي بروميي سيكل جا زار تونس هو من روما يحكي على جابس يقول عليه معناتها وبالحق جابس جنة يقول تحت النخلة فما الزيتونة وتحت الزيتونة فما الكرموسة وتحت الكرموسة فما الرومانة وتحت الرومانة
8: أرض الخير أرض الخير أرض الخير في كل جهة كما قلت. يعطيك الصحة سيمونير ألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله ديما مشرفنا وديما في كل يعني الموقع أنا متأكدة أنه في كل موقع أنت فيه قاعد تخدم على صورة تونس قاعد تخدم على تاريخ تونس على كما قلت انت على حاجات مش يخليوها للأجيال اللي بعدنا وباش يتوارثوها ان شاء الله أجيال وأجيال القدام. مرة أخرى ألف مبروك وان شاء الله نشوفوك قريبا بيننا في الأستوديو سيمونير.
11: هاي شكرا الله يخليك بارك الله فيكم.
8: ما تجيش وحدك عاد
11: ديما عندنا كسكي بالحوت
8: بالخرنيت أيوة. يعطيك الصحة شكرا لك وبالتوفيق في أعمالك. شكرا لك سي منير العارم سفير تونس لدى الأمم المتحدة لفن الطهي.

0: الرؤوس الخضراء جئتك عاشقا
1: عاشقا عاشقا Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
3: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
5: Tunisie is great, beautiful, nice.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: مرحبا مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع او في المشاهده. نواصلوا معاكم. قلنا انه الاسبوع القادم ان شاء الله نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، وان شاء الله كل عام والتوانسه اينما كانوا في الداخل وفي الخارج بألف خير. الاستعدادات حثيثه في القيروان، ولايه القيروان ومدينه القيروان تحديدا سيمونير تشهد اجواء كبيره في المولد، ولات عاده من عادات التوانسه بدرجه اولى ثم السياح انهم يحضروا احتفالات المولد النبوي الشريف بجهه القيروان. وين ومن سنة إلى أخرى فما توسع قاعد يصير. داك ولي سيمونين نعرفوا أنه في المولد مش كان قروان ناس توصل حتى لسوسة المهدية، المهم يسهر ليلة المولد في قروان.
9: أخذ في سخانة
8: هذه يعني يزمكون رايد دافي هاي توسية سي مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان. مرحبا بيك.
10: مرحبا بيك ومرحبا مستمعي الإذاعة الوطنية.
8: كل عام وانت بألف خير.
10: ان شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف خير.
8: نعرفوا احنا هي تونس كلها سخونه، القروين راهي سخونه شويه.
10: والله لحد الان لاباس الحمد لله.
8: لاباس.
10: الاجواء ممتازه خاصه وقت الاحتفالات، الطقس ممتاز والله نسيم عليل وقت الاحتفالات. الحمد لله.
8: الحمد لله ان شاء الله ربي يرحمنا. كما قلت من سنه الى اخرى سي مراد الاستعدادات تكبر وولات على بكري حضروا للمولد. بالنسبه لي يعني المندوبيه الجهويه للسياحه في القيروان اكيد استعدادات خاصه فيما يتعلق بنسبه طاقه الايواء في الجهه، انه كل الحرفاء يروحوا فرحانين اللي يجي يلقى وين يسكن، يلقاو المطاعم، يلقاو المحلات التجاريه مفتوحه، ونعرف انه ما يرقدوش ليله المولد في القيروان. تبارك الله يعني عدد ولت وصلت المليون يظهر لي في الركور بتاع سهرة المولد. احكي لنا سي مراد شنو اللي وصلتوا له توا وشنو هي الاستعدادات؟
10: بالنسبه للاستعدادات الحقيقه احنا عملنا برنامج ممتاز جدا هذه السنه يتميز عن السنه الفارطه بعوده الأضواء على سمعة جامع عقبة بن نافع ومعناتها الأضواء اللي جلبت أنظار الجماهير مدينة القيروان.
8: الإنارة
10: الإنارة على سمعة جامع عقبة، يعني احنا نقولوا لها المابينج. تكون اثناء معناتها حاجة متميزة جدا معناتها خاصة بجهة القيروان. فالعروض اثناء خاصة معناتها ليلة المولد النبوي الشريف شكون هناك ثلاثة عروض، واحدة في مدخل المدينة العتيقة منذ معنت الحصة المسائية تقريبا من 6 متاع العشية إلى جنب تنشيط الساحات العمومية وتنشيط المسجد السياحي. وأيضا شكون هناك معنت العرض الضوئي على سمعة جامع عقبة بن نافع، وسنة شكون نخليوها لهم مفاجأة مانيش باش نقول معنت شنو شكون فما لأنها باش تكون متميزة على السنوات الفارطة بعد غياب تقريبا معناتها 4 دورات عودة الأضواء على سمعة جامع عقبة بن نافع والعرض الضوئي. ومن بعد ثلاث العشاء باش يكون عندنا عرض متميز للعرض الكبير جدا في معناتها ساحة أول الطحان اللي تقريبا معناتها تشهد إقبال كبير ياسر ما يفوق تقريبا معناتها 80 ألف مشاهد في الدورات الفارطة. فاثنين ننتظروا باش يكون أكثر إن شاء الله.
8: بديت الحجوزات في القيروان
10: تقول
8: اللي
10: بعد ما عملنا جوز أمسيات ترويجية في مدينة سوسة والمنسير. بعد الأمسيات الترويجية كان هناك إقبال على الحجوزات في النزل وتجأنا معناتها بتقريبا معناتها العديد من النزل اللي نسبة حجوزات وصلت 100% فيهم.
8: والحمد لله.
10: الحمد لله.
8: والإقامات يعني البديلة كما دور الضيافة، كما مش حتى كان مدينة القيروان يعني الخارج شوية مدينة القيروان، فما إقبال على الحجوزات؟
10: فعلا هناك إقبال على الحجوزات في الاستضافات العائلية. النزل ذو طابع مميز ومعناتها العدد متاعهم قاعد يطور من سنة إلى سنة. إن شاء الله معناتها احنا في انتظار فتح ما لا يقل عن 5 دور ضيافة جد.
8: فين سي مراد؟
10: في المدينة العتيقة بجهة القيروان، وأيضا عندنا معناتها إقامة ليسية إن شاء الله في جهة الأستاذية، ومعناتها تحصل على الموافقة النهائية بتردد استكمال الاستثمار متاعه. يعني تروشيكات صغيرة إن شاء الله ونفتح حالات حول الله
8: إن شاء الله. هذا اللي يهمنا يعني أن نخرجوا من مدينة القيروان،
10: تعزيز المطعم السياحي، مطعم سياحي جديد في جهة القيروان
8: إن شاء الله. إن شاء الله سيمونير تفضل.
9: إن شاء الله من كل عام من أحسن إلى أحسن سي مراد، إن شاء الله خير والله. إحنا ديما نعودها ونقولها، الضيافة موجودة هذيك في البيو هذوما كل طيبين، لكن ضيافة الأهالي هي أحسن من كل شيء. نعرف جماعة القيروان يحلوا ديارهم ويحلوا ويفرحوا بهم بشاشة خاصة بطبيعة، والأجواء في الأسواق تتغير. مثلا دوا يبدأوا يعملوا كل المعول يحضروا النحاس، ثم حاجات بديعة برشا في القيروان الحق. أصالة قاعدة ديما موجودة يكتشفوها الناس كي يجي ويعملوا زيارة فيها، مع كما قلت أنا بشاشة المواطنين نتاع الاستقبال. إن شاء الله أهل القيروان ديما بخير ومن حسن إلى أحسن. إن شاء الله برشا مشاريع كبيرة موجودة في القيروان إن شاء الله تتم في أحسن الظروف، وإن شاء الله السنة تكون نفوتوا الأعداد الفارطة نتاع سنوات. أحكينا على شوية تفاصيل الدينية، ثماش حاجة أجواء دينية في العصيدة؟ نعرف كانوا نهار المولد يعملوا أجواء خاصة في الجامعة، وكان ممكن نفيدوا بها بعض المواطنين.
10: وفعلا انه ديما معناتها هو المهرجان الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو عنده طابع ديني في صوره اولى وبصوره معناتها كبيره، وايضا عنده طابع ثقافي وعنده طابع سياحي. فمعناتها معناتها اثنان معناتها تحت السلطه الجهويه وثلاثه وزارات المشرفه على تنظيم الاحتفالات، كانت معناتها البرمجه تتميز ب معناتها وجود الطابع الديني من مسابقات لترتيل القران، من مسابقات حفظ السيرة النبوية، من الندوات الدينية، إلى جانب الاحتفالات الثقافية والتبادل الثقافي بين الدول. اليوم عنا سهرة معناتها باش يأمنها يعني فرقة تركية معناتها في ساحة المغرب العربي، وأيضا معناتها هناك أيضا السياحة دائما في موعد عبر تنظيم الأمسية السياحية اللي حكينا عليها، عبر المشاركة في تنظيم الأمسية الكبيرة اللي هي الأمسية السياحية اللي شقع فيها عملية ترويجية كبرى لمدينة القيروان وللوجهة التونسية بصفة عامة، وإلى جانب معناتها المساهمة في إنتاج العرض الضوئي على سمعة جامعة القيروان. ديما معناتها الحقيقة ثلاثة وزارات هما ساهمين بصفة كبيرة، فالبرنامج ثري ومتنوع، إلى جانب وجود ثلاثة معارض: معرض وطني للصناعات التقليدية، معرض للمفروشات، ومعرض تجاري من تنظيم لوتيكا. بلدية القيروان أيضا ساهمت دور كبير جدا في نظافة مدينة القيروان ومحيط معالم الزيارة والساحات الكبرى اللي بشتقع فيها التنشيط. هذا كل معناتها بإشراف معناتها مباشر من سيد ولي الجهة، اللي الحقيقة لم مختلف الأطراف قد كنقول لك قديش من إدارة معناتها تتبع في الموضوع.
8: أكيد هو
10: معنا مشكورين للسجل لوناس، إدارة التجارة، الإدارات الكل المعنية، والحقيقة حطوا يديهم معنا ومشكورين الأخيين الكل. وهذا عمل معناتها مجهود كبير من سلطة الإشراف ومن السلطة الجهوية اللي لمت الأطراف الكل وخلتنا نحن في انسجام وتناسق كبير لتقديم يعني
8: أحسن صورة عن مدينة القيروان
10: ما لدينا من جهة القيروان لضيوف اللي باش يجيو بحدنا إن شاء الله.
8: إن شاء الله. خلينا نذكروا السادة المستمعين يعني الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تتدخل فيه وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الثقافية، ووزارة السياحة، إلى جانب كما قلت السلطات الجهوية والمحلية، الولاية، البلدية، المعتمدية، الناس الكل تحط اليد في اليد. وما ننساوش باش نحييو كذلك الأمنيين اللي يقفوا على حسن سير هذه التظاهرة، لأنه في فترة المولد تشهد مدينة القيروان إقبال كبير برشا، ولكن ما يكونش فما تنظيم وحماية وتسهر على كما قلت حسن سيرها. نحييه وكل الناس اللي تحط يدها، حتى المواطنين نروا طرف فاعل في هذه الاحتفالية سي مراد، وهما بيدهم كما قال سي منير، فما شكون يحل داره، فما شكون ينظف، فما شكون جمعيات ومجتمع مدني ناشط في جهة القيروان. الناس الكل تحس بالانتماء للقيروان في احتفالات المولد النبوي الشريف. به انت خليتنا توا السهرة مفاجأة، ما حبيش تقول لنا عليها؟
10: لا، بالنسبة للسهرة الكبرى يعني
8: اي
10: اللي هي يوم

إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله مدينة القيروان من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله كل مرة يعني تبشرنا سي مراد بافتتاح إقامات استضافات عائلية، وديما نأكد ونعاود خارج مدينة القيروان لأنه فما عديد المعتمديات والقرى الجميلة اللي نجموا، ولعل الوسلتية اللي كنت تحكي عليها أنت معاك المشروع بتاع المعصرة بتاع زيت الزيتون، معاك الطبيعة الخلابة، راو فما إمكانية الاستثمار في الجهات هذه واللي هو يعود بالنفع على أبناء الجهة في ما يتعلق بالتشغيل وكذلك في الحركية الاقتصادية في الجهات هذوما، ويخلي كل ولايات تونس بألف خير. شكرا لك سي مراد العلويني المندوبة الجهوي للسياحة بالقيروان، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. احنا هكا نوصلوا لختام الساعة الأولى، نرجع معكم بعد موجز الأخبار. كما قلت في بداية الحصة ضيفنا سيد أحمد الجمال مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة، واحنا على أبواب السنة التكوينية الجديدة.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي في قسطها الأول عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. مؤسسة فدا تعلن التمديد في أجل قبول الملفات للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 من شهر سبتمبر المقبل. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

0: وبلدية تونس تفيد بأنه سيتم فتح الأسواق اليومية البلدية استثنائيا يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، على أن تغلق يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته. نفوق 10 خرفان بمعتمدية صواف من ولاية زغوان، ومصدر مطلع يؤكد لمراسلة الإذاعة الوطنية بزغوان حنان العباسي بأنه تم رفع عينات وإرسالها إلى المخبر التابع لمعهد البحوث البيطرية للتحليل وتثبت من مدى إصابتها بمرض طاعون المشترات الصغرى من عدمه. في أخبار العالم، لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 توقع أمس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف اليوم عملياته في جنوب لبنان، منفذا غارة جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات، بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وإطلاق نار في عدد من البلدات. وفاة 16 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين في ضربات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها منذ صباح يوم أمس. وختاما، إيران تقول اليوم أن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، وذلك بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى العقوبة المالية على طهران بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: تونس الخضراء جئتك عاشقا
5: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
6: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
7: أصلاً quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
8: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
9: Tunisie is great.
10: Beautiful. Nice.
11: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
12: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: نجدد التحية لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا في الجزء الثاني. الجزء الثاني من جئتك يا عاشقا، كما قلت نتحدثوا على السنة التكوينية 2026-2027. برشا طلبة توجهوا جامعيا، وفما برشا طلبة أخرين ينتظروا في توجيه آخر، وفما كذلك فتح باب التسجيل في اختصاصات لمهن السياحة. نرحبوا بضيفنا سيد أحمد جمال، مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد أحمد.
1: مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل. سي معناها واحد فرحان برشا اللي يرجع باش يعطي جديد، باش يقول على حاجات، سورتو داخلين على عوده تكوينيه 2026-2027
0: ان شاء الله. في بدايه تنسى الف مبروك، لانه كل يوم علمنا نلقاو متفوق ومتالق من مدارس مهن السياح.
1: بارك الله فيك، مبروك مبروك لكل اسره تكوينيه، كل اسره سياحيه، لانه بالحق وقت اللي تخلط تاخو في يوم العلم يصير تتويج بسيادة الرئيس بجائزة في مؤهل التقني المهني، بنية من بناتنا ولا أولاد من أولادنا، يثمن التكوين اللي قاعدين نقوموا فيه، ويثمن مجهود كبير برشا قاعد يقوم به الإطارات الإدارية والبيداغوجية في كل المؤسسات، ويثمن خاصة منظومة الوطنية للتكوين المهني للتكوين رو اختيار
0: واللي تتكرمت من المدرسة التكوين.
1: ياسمين خلف هي من معهد التكوين في مهن السياحة بجربة، اختصاص مطعم، مؤهل تقني مهني. من وقت معناها شفنا للعديد، ونعطيك كذا اون انكدوت، من بعد التكريم نهار الاثنين اللي صار، من نهار الثلاثة لا دوموند على الريستوران كبيرة برشا ولات، معناها ثمنت مهنة كاملة، ثمنت مهنة كاملة، معناها هاي توصل هاو التكوين، منظومة التكوين المهني هاي توصل اللي باش تاخذ تقول سيرة التتويج هذايا. وبالحق نحسوا روحنا احنا في وكالة التكوين في مهن السياحة لقطاع السياحي، صار تتويج معناها مرتين 2024 مع شيمة من معين دراهم في اختصاص طبخ، و 2026 مع ياسمين من جربة في اختصاص مطعم، وهذا يزيد يكون لنا حافز بنزيدوا نقدموا قدام باش نزيدوا نخدموا، وان شاء الله يسر. في سبتمبر هذايا باش ناخذوا ان ريكور دو بوان دو فيو نومبر نتاع دابرونون اللي هو برسك لي دون لي 2000
0: متكون
1: 60 متكون بين بروميير اني ودوزيام اني، واللي بالحق نحسوا روحنا كون منظومتنا والتكوين المهني وقطاع السياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراوا فيه، وان شاء الله يعرفوا اللي مستقبلهم مضمون فيه، وان شاء الله معناها في تونس ولا البرة، وهذا هو اللي الحافز اللي خليهم ينجموا
0: يقبلوا على المدرسة. سيمونير
2: انا لا يفرح بها برشا انه جاب معدل
1: 16
2: كان عليها، معناتها ابرزت انه المهنه اللي مهنه ابرز المهنه اللي مهنه شريفه وتجيب معدلات عاليه كي الناس اللي تخدم ارواحها. وكما قال سي احمد عطات نفع كبير للناس اللي فهموا قيمه الجائزه وقيمة المهنة هذه الكبيرة،
0: قيمة التكوين في التكوين المهني بصفة عامة وفي مهن السياحة بصفة خاصة. به جديد السنة التكوينية 2026-2027.
1: احنا والله سنة صار ان شاء الله حلينا 1314 بوست جديد من في تكوين اساسي، معناها للبريمير اني في كل الاختصاصات وكل المستويات، من مستوى شهادة كفاءة المهنية، مستوى مؤهل تقني المهني، ومستوى مؤهل تقني السامي. حاليا على البلاتفورم عندنا 6100 طالب تكوين. هذا يجرنا اللي البروجيات اللي مشاريع اللي حطيناهم لإعادة الهيكلة واللي في كل معناه في الأربعة المؤسسات الفرعية اللي هي المدارس السياحية متاع عين دراهم ومتاع مستير ومتاع سوسة الشمالية ومتاع توزر، اللي بعد ما يكمل البروجي هذا اللي كانت بروجي هذوما معاهم المركز الافرو متوسطي اللي بس الحمامات اللي بدات في الانجاز نتاعو على مشروع تونس المهنيه بالتنسيق مع وزاره التشغيل والتكوين المهني، باش نخلطوا ال 6000 فما اكثر من متكونين نجموا داخلهم فرد سيسيون والا في دي سيسيون ديفيرونت باش يكون العدد اكبر. وهذا هو علاش خاطر شفنا اللي كل عام نحلوا النومبر نلقاو سبعة مرات قدك النومبر
0: هذاك طاقة الاستيعاب ما تسمحش
1: وبالحق القطاع يجذب منتنا الكفاءات نتاعنا وليداتنا وبنياتنا يلزمنا كيف ما نعطيهم المهارات هذوما ونعطيهم معناها الكفاءة باش ينجموا يكونوا متواجدين في قطاعنا يلزمنا نعرفوا شدوهم عنا في قطاعنا يلزمهم يقعدوا في قطاع السياحة في خاطر توا ماك تعرف لا موبيليتي اون بار دو موبيليتي دو سيركولاريتي العالم محلول
0: صحيح
1: معناها ينجم يلقى فرصته في أي مكان وذايا احنا نفرحوا لأنه شاب ولا شابة من ولادنا دخل سوق شغل وخرج من البطالة ولا دخل سوق شغل وعمل مشروع وحده وإحنا هذيك علاش قد صححنا برشا اتفاقيات منهم الاتفاقية الأخرانية اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا في الانتربرونيا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي معنى عندهم مشاريع يحبوا يحققوهم باش يحلوا مشاريعهم وراهو متخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من البي تي اس معناها وذا الكل يعطيه باش ياخذ مشروع وينجم يعمل مشروع في جهته في ولايته في قريته في اي مكان لانه ولات عنده معناها مهنه ينجم يدخل بها سوق شغل من الباب الكبير
0: ويكون هو بيدو مشغل يولي
1: بيانسور
0: معناتها مشروعه الخاص ويكون هو زاد ينجم يشغل معاه متخرجين اخرين ديما الطلب اكثر من طاقه الاستيعاب هذا تفهمنا فيه هو التفكير في انه يكون التكوين يعني هكا في مراحل باش انه نستجيبوا لاكثر عدد لانه ما عندكمش دوره ثانيه انتوما
1: لا حاليا ما عندناش دوره ثانيه حاليا قاعدين عملنا معناها انوا كادر قاعدين يصير انتداب عديد من المكونين التقنيين من المكونين من الاداريين باش نحاولوا اللي منثمنوا اللي عندنا خاطر بالحق عندنا من احسن ما فهمه من المكونين باش في منظومه التكوين المهني نحاولوا بتواجد العديد من المكونين التقنيين تعرف انت مكون تقني معناه 48 ابرونو جديد معناها شوف قداش كي تاخذ من نومبر نتاع مكونين قداش باش تزيد انت في الطاق وهذا الكل نحاولوا باش تكون متواجد معناها نتاع منظومه في اطار رزنامه موحده بين الناس الكل ونحاولوا نخلطوا اللي شيفر
0: نذكروا بمراكز التكوين سيدا
1: عندنا معهد التكوين في مهن السياحه بنابل معهد التكوين في مهن السياحه بحمامات عندنا معهد التكوين في مهن السياحه بسوس القنطاوي مدرسه التكوين في مهن السياحه بسوسة الشمالية مدرسة تكوين مهن السياحة بالمستير مع تكوين مهن السياحة بجربة مدرسة تكوين مهن السياحة بعين درام مدرسة تكوين مهن السياحة بتوزر
0: هذو مراكز التكوين على كامل تراب الجمهورية ثمانية مراكز الاختصاصات موزعة على هذه كل نلقاهم في المراكز وإلا فما مراكز ما فيهاش اختصاصات معينة
1: هو أنت عنا إن كارتوغرافي متاع المهن أنت والطلبات فما مهن مطلوبة تلقاهم موجودين الكوجينة وباتيسري باش تلقاها متواجدة في كل المؤسسات التكوينية فما توسكي توريزم معناها لاجونس دو فواياج والا الجيد باش تلقاها متواجد في بعض المؤسسات وتعرف احنا بتبدل الامر الجديد تاع لي جيد ولينا لا اف ام تي كي فورم جيد ميم حتى اديستونس اوني اون تران دو ترافاي البرامج مع مركز تكوين المكونين هندسه تكوين بيراتس باش تولي في منظومه تكوين وين نجم مكون وعنا الحق بالقانون ياخذ دبلوم فورماسيون انيسيال اديستونس
0: دليل سياحي
1: دليل سياحي اجونس دو فواياج انيماسيون رجعنا لانيماسيون موجوده ام بي تي بي انيماسيون جديد كونوا عنا لو سي ا بي بولانجري فينوازري اللي باش يكون متواجد في زوز مراكز وباش نزيدوا في المراكز الاخرين اللي هو باش يكون متواجد في جربه وفي عين دراهم وفي عين دراهم عنا اول مخبر في الدومين تاع الفينوازري فينوازري باش للتكوين مخبر للتكوين معناها باش يشوفوا التحاليل وكل شيء وهذه تتسمى حاجه جديده بالنسبه لمنظومه التكوين والبرامج مازال كي كمل مع لو سينافيف مع البروفيسيونيل ومع لي فورماتور الكل في منظومه التكوين المهني وسيقع اعتماد والتنظير واعتماده لان في الوكاله لي ديبلوم الكل نتاعنا مناظرين دونك هذا علاش نقولوا راهو ما نجموا نقنوا اكل فورماسيون كور ديوري تكوين قصير المدى اللي عطى ثمرته لانه العديد من خريجي التعليم العالي اللي يحب يرجع راهو يعمل انفورماسيون ما يقولك باش نعمل عامين اخرين مش برشا عامين مين نحب نعمل انفورماسيون تعطيني مهنه تعطيني كفاءه في مهنه ونحب ندخل بها سوق الشغل نحب نعمل مشروعي نحب نعمل نخرج بها خاطر توا بالحق منظومه تكوين مهني عديد من الاختصاصات مطلوبه برشا برشا برشا في كل مناطق العالم راهو انا تشوف السودور تشوف التوسكي التكنولوجيك اتسيتيرا موجود تشوف
3: ما حبيش نحكي على
1: السياحه ما حبيش نحكي على السياحه خبيتها اما بالحق في السياحه كي تجي تشوف تلقى طلبات بين الريف نور الشمال والجنوب كبيره برشا ومعناها كيف ما نقولوا احنا اون لو كومبار كوم سبورتيف نقولوا ولا في اخر العام يولي ميركاتو شكون باش ياخذ كل لا كومبيتونس هذيك
0: المتكونين إذا فيما يتعلق بالمستجدات السنة التكوينية يعني عندنا اختصاص جديد السنة في زوز مراكز اللي هو البولانجري والفيانوزري فيما يخص المكونين تم تدعيم هالمراكز بالمكونين فمشني وضعية المكونين سيد أحمد في بيننا فما قانون داخلي ولا أساسي اللي كنتوا تحضروا فيه
1: القانون الأساسي متاعنا توا حسب آخر المعلومات اللي عندي من مكلفة في إدارة العامة للمنشآت اللي هو حيلة للبرمجة معناها باش تعد على مجلس وزاري اللي تصير المصادق عليه إن شاء الله احنا نتمناه قبل لارونتري إن شاء الله خاطر بالحق خدمنا عليه عنا مدة والمطلوب اللي طلبوه منا الكل عملناه الانعكاس المالي متواجد معناها تفهمنا مع وزارة المالية والناس الكل تفهمنا وعنا الانعكاس المالي وساهمنا بقرابة 45% من الانعكاس المالي من الموارد الذاتية للوكالة وللمراكز هذه معناها قاعدتنا يمكن الشيء الوحيد اللي باش نفرحوا به برشا كي باش يخرج لنا النظام الاساسي نتاع اعوان واطارات الوكاله خاطر بالحق تولي وقتها وكاله عندها نظامها الاساسي اللي موش كيف خاطر ماناش اداره عاديه احنا راهو مراكز تكوين عندنا كل الاسلاك عندنا المكونين الاداريين التقنيين هذا الكل بالنسبه للانتدابات خذينا انتدابات وعندنا كونكور اكسترن خرج معناها مناظره خارجيه توا في اطار الفرز وطلبنا في العام الجديد زاد مكونين لانه باش تخلط 6000 يسر كي باش نقولوا بريستركتوراسيون راهو راها زاد مكونين راهو ما تنساش اللي واو سيمونير يعرف راهو كي دخلوا زملائي المكونين في القديم يدخلوا اون فاغ يدخلوا برشا مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم في الريتريت دونك عندنا برشا سون اون ديبار اون ريتريت يلزمنا احنا توا نعاودوا يلزمنا نعاودوا كيف ما قلت لك راهو توتي سيونتيفيك
0: اكيد
1: ان فورماتور سي 48 même plus de en formation initiale.
0: Ouais, pronom. Ben Sid Ahmed yani ربما نقولوا توا انه فما انطلقت عمليه التسجيل هي على
1: قريب تكمل
0: قريب تكمل به فيما يتعلق بالمؤهل التقني السامي اللي هو يطلب بكالوريا. فما يعني كما قلت انا طلبه تم توجيههم ويحبوا اعاده التوجيه وانهم من الاول يحبوا على التكوين في مهنه السياحه هذوما تاخذوا بعين الاعتبار الفتره نتاع التوجيه الجامعي قبل
1: بيان سور احنا عندنا زوز حاجات في النسبه للتقني السامي البي تي اس عندنا وليداتنا اللي عملوا بي تي بي كي نقولوا وليداتنا مش ولاد كان لاجونس راهو وليدات اللي متكونين في قطاع السياحه في ما في منظومه التكوين المهني الخاصه او العموميه او الخاص عندنا تو مناظره باش تصير هي الباساج من البي تي بي للبي تي اس مناظره والسنه المناظره هذيا باش تولي كلها كيما نقولوا مرقمنه معناها تنجم تمشي للمركز sur un ordinateur عندك ان كيو سي ام tu réponds selon le tag ou toi li معناها خرجنا tout ce qui intervention humaine في لي كونكور ونحاولوا باش يكونوا هذا باش تكون في اطار الشفافيه وتقرب الناس الكل لانه اي طالب تكوين في اي مكان في تونس ينجم يدخل وديجا باش يكون متوزعين على 4 أو 5 مؤسسات فرعيه منها احنا يمشي للسالة انفورماتيك في الوقت الفلاني بالموت باس واللوجين نتاعو يدخل يعدي يخرج على روحه بعد بساعه واحنا ديجا ديريكتومون يبدا عندنا لي ريزولتا نتاعهم ومن بعد سولون لي بلاس بيان سور فما ان كلاسمون يصير وسولون لي بلاس موجود بالنسبه للتعليم العالي احنا متواجدين راهو في دليل التوجيه اللي ما ينجمش هو ما لقاش التوجيه اللي حاجته به احنا ماذا بينا راه ما نكونوش سكوند.
0: لا لا فما الناس تطلبها هكا
1: اذا متواجد احنا نجم يقيد ما ينجم يقيد ما يحبوش ما خاطر ما لقاش يجي نحبوه مغروم يجي
0: القطار. لا لا فما شكون يطلب البي تي اس في مهن السياحه ك
1: اختيار احنا جينا ويجي هذاك موجود متواجدين وقارين لهم حسابهم في حتى فما ان نمبر بيان ديتيرميني دو بلاس محسوب خاطر احنا من الاول اللي نحطوهم في وسط في الدليل هذاك هذوك موجود اذا كنقول حطيت سته السته اللي باش يجيو ولا الثمانيه اللي باش يجيو باش يلقاو بلايصهم بالنسبه للبي تي بي بي تي اس محسوبين زاد وبالنسبه اللي باش يعمل لا بريمير انسكريبسيون نتاعو اللي تسيتيرا ويحب يدخل بي تي اس هذا موجود معناها لي كوتا نتاعو من بعد يصير ليكيليبر ليكيليبر كيفاش باش يصير سولون ليست داتونت اذا جاوك مثال انت حليت سته في التوجيه وجاوك اربعه برك الزوز باش تكملهم ماك ليست داتونت تاع الوليدات اللي عداو لو كونكور خاطر احنا قولوا له كونكور مي هي شنية هي تحقق قبول تقول انت باش نعمل كوجينه تنجم في لونتروتيان تظهر انت ما تنجمش تعمل كوجينه بوتيتر اون بو تورونتي فير لا ريستوراسيون بوتيتر اون بو تورونتي فير حاجه اخرى فما زاد شويه لغات فما لو مينيموم كيف ما تبدا السي ا بي هذا مش كيف اللي باش يدخل يعمل بي تي اس لو سي ا بي ولدنا عامل 9 اني اتسيتيرا وقت باش ناخذوه باش نعملوا التقييم نتاعو باش نقيموه كهو 9 اني مي كي باش يقرا عندي عام من بعد التقييم سا ديبون دو انا شعطيتو
0: صحيح
1: دونك هنا ثم اون مونتاليتي لازمها تكون موجوده وفما اون كويرونس لازمها تكون موجوده وان شاء الله احنا الحق معنا موجوده لانيتي في لي بسيكولوج هذوكم معنا موجودين لي فورماتور
0: نتاعنا في التوجيه والاحاطه
1: في التوجيه ان شاء الله قلت ربي يكونوا متواجدين في كل
0: بلاصه. سيمون عندك تعليق؟
2: انا التعليق الاساسي اللي عندي تو اللي يقراوا هذوما مبدئيا عام وعامين وكلهم متهنين بقايحة موجودة وشنو هو عندنا مواد تربطهم بالتاريخ ببلادهم بتاريخ بلادهم
0: يعني في الدروس النظرية فماش يعني بتي تابيرسو استوريك على السياحة في تونس ليش حاب تقول سيمونيا
2: السياحة
0: تاريخ
1: بيان سور دون لا كولتور جينيرال ابار لو ميتي ابار كونه باش يقرا مثل الكفاءات الخصوصية نتاع كوجينا باتيسري وهذاك اللي باش يقاوم في وسط المخابر نتاعنا بيان سور باش لازم يعرف بلاده يزم يعرف خاصيات بلاده يزم يعرف يحكي على بلاده خاطر هو لو لابرونون هذاك اللي باش يولي انا اخر ان بروفيسيونيل هو الامباسادور نتاعك في سيكتورك هو اللي باش يعطي النظره الباهيه للبلاد ولتونس خاطر بالحق احنا نكتشفوا سيمونير كل يوم نكتشفوا حاجه ثمينه برشا في بلادنا وقت ندخلوا نشوفوا مخزون الثقافي مخزون التراث نتاعنا ونشوفوا مخزون الغذائي نتاعنا في كل جهه ثم ان سبيسيفيسيتي فما حاجه زايده بالحق وقت خدمنا يسر ثم سيو دي بروجي خدمنا في مشاريع خدمنا مع دي بارتنير ايطاليان في سيسيليا هنا خدمنا على فالوريزاسيون نتاع لي زيسبيس اللي متواجده في تونس وفي سيسيلي احنا تقول انت مدخل اجونس باش تخدم في لي فالوريزاسيون دي زيسبيس ليه انا كي ناخذ المورينغا ولا ناخذ لوريغون ولا ناخذ كذا مش نستعمله في الطبخ ومش نستعمله في الحلويات ومش نستعمله في نثمنه انا ونعطيه هاك سبيسيفيسيتي التونسي ولدي وبنتي اللي يقراوا غادي عندهم هاك النوسيون اللي نهار باش يقول والله انا كي نمشي للهواريه ولا نمشي لدوز ولا نمشي حمام بورقيبه ولا نمشي كذا كل النبته الفلانيه هذيك نجم نعمل منها حاجه
0: وهذا هو يعني
1: وبالحق هذا اللي وصلنا
0: له معنا قبيله الشيف سيمونير العارم وتحدث على هذا يعني انه حتى على المستوى العالمي لي غران شيف يعني هذا هو لقاءاتهم كيفاش كل واحد يقدم يعني المنتوجات نتاع بلاده لي بلانط لي كونديمون يعني اي حاجه لي سبيسيفيك في بلاده باش تكون فما تطوير في مجال الطبخ هذا كي نحكيوا على الطبخ وفما اختصاصات اخرى ماذا بيه تذكرني بال اختصاصات الكل هي انه نعرف هنا فما اختصاصات عليها طلب كبير وفما بعض الاختصاصات عليها عزوف
1: والله ما اسمع من كلمه عزوف كلمه عزوف ترودي فهمت مش نقول فما مثلا عندنا طابخ لي نيفو الكل عندنا الباتيسري في لي نيفو الكل ريستوران في لي نيفو الكل عندنا ليتاج بيوندري ولي بيرجمون اللي تبع لي بيرجمون في لي نيفو الكل عندنا توسكي توريزم اجونس دو فواياج في لي نيفو بي تي بي وبي تي اس عندنا الانيماسيون في نيفو بي تي بي عندنا بولونجي فنوازري جديده في نيفو سي ا بي عندنا معناها انا ان كونتور بيان ديتيرميني مينتنو يزمك انت تعرف تثمن اكل المهنه هذيك وقت تجي تقول انا حاجتي في لا سبيسياليتي ريستوران ولا بال يزمك تم تقول اش معناها ريستوران كيس سافو دير ريستوراتور اش معناها ان سيرفور دون ان ريستوران شنو هما لي تكنيك اللي يستعملهم كي تشوف وتدخل تشوف تقول راهو مش مش انسان قاعد يل دي باغاس في حاجات ولا كذا ليه راهو عنده كنوسيون بيان ديتيرميني عنده ان اسبي دو كومونيكاسيون يحكي مليح يثمن مليح انا كي باش تجيب ماكله قدامك وتحطها تقول له شنو هي هذه يلزم يكون رابط هو مع الشيف اللي عنده في الكوجينه باش يعرف يفسر لك ليك انت وقت اللي انت تقول له نحب ناكل كذا وكذا يل بو هو فوز اورينتي فو بروبوزي حاجات هذه احنا نحب نعطيوها لوليداتنا وبناتنا نحب نعطيهم اكل يبدا طليق في حكايته
0: واللي سوفت سكيلز هذوما اللي انتم خدمتوا عليهم في
1: التفكير بيان سور احنا داخلين توا في منظومه
0: اللغات كيما هكا كما قال سي منير الثقافه العامه هذو كل موجودين
1: موجودين بيان سور وهذوما يلزمهم ما همش راه اون سو كونتونت با باش نحطوهم كاين كفاءه ولا ماتيير بيان ديتير يلزم تكون موجوده في كل شيء وقت نحكي واحنا على برشا ناس تقول يقراو في الفرنسي يقراو في الانجلي احنا راهو الفرونسي ابليكي للميتي احنا المره ديرنيرمون مزلنا عم ناول عندنا 14 من المكونين نتاعنا بيننا وبين لا تي اف بي وبين السينافيف يلون ان ديبلوم انترناسيونال دو ديبلوم دو فرونسي بروفيسيونيل ابليكي على لوتيلري اي ريستوراسيون ستان ديبلوم انترناسيونال باش تحكي على الريستوراسيون والباتيسري والباتيسري والكوجينه وكذا وقت يسالوك على دي تكنيك فيهم بالفرنسي تعرف تحب بيان سور يلزمني الفعل والفعل المفعول به هذاك اللي نعرفوهم وكل شيء باش ندخلوهم باش نجمو نحكيو مي يلزمنا دي لونغ ابليكي والسنه ان شاء الله باش نحاولوا باش ندخلوا اللغه الصينيه لانه فما دوموند واحنا راهو اللغات برشا ناس تقول لك شبيكم ما دخلتوش لغه الفلانيه سي ديبون دو لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو سيكتور دو توريزم انت باش ديفلوبي المارشي الفلاني دونك انا لازمني نحضر روحي من تو معناها نكون لازم تعطيني الوقت عام عامين اتسيتيرا باش نجم نكونوا سالا سنة باش نحاول باش نبداو باللغه الصينيه ونحاولوا سيليا اون دوموند بيان ديتيرميني كيف ما كانت ان سارتان مومون على الايطاليان على على الروس على الالماني الالمانيه تو الالمانيه براتيكمون سي ولات كورونت وتوا ولات نحضروا للسيرتيفيكاسيون يلزمهم نحضروهم لوليدات للسيرتيفيكاسيون خاطر توا اي واحد باش تمشي اي مهنه باش تدخل لها باش يقول لك اعطيني لو نيفو ا2 ولا نيفو كذا ولا نيفو معناها يلزمنا نحضروا لي جون على السيرتيفيكاسيون اون بلوس يلزمك تخدم على السيكتور توا احنا اليوم حتى في لي فورماسيون كور دوري افيك دي بروجي نخدموا عندنا لو بروميير لا بروميير بلاتفورم دو فورماسيون في سوسه دو لا سيكوريتي اي سورتي دي ايتابليسمون توريستيك اختصاص اختصاص هذا مش معناها سي لو جيستيونير باش نكونوا جيستيونير كي تلقاه سي مونير فك سال دوبيراسيون تاع لوتيل اللي هو يتبع في كذا هو يعمل اورينتاسيون تاعو كذا مش خاطر معناها باش هو يعمل السياسه الامنيه نتاع النزل نتاعو ولا نتاع الريستورون تاعو وهذه قاعدين نخدموا عليه يقول القايل هنا امشي هذيك مهن سياحه
0: صحيح فما مهن مستجده يعني ما عادش المهن القديمه اللي نعرفوها
1: بيدغوجيا تبدلت
0: كل شيء تبدل حتى اللي يعني متطلبات اليوم تاع السوق السياحيه مغايره للتكوين القديم يعني اللي كان عندنا كان قبل المطبخ ولا والباتيسري هذوما كل قدم لكن توا فما حاجات جديده في السياحه يعني
1: صحيح توا نعطيك ان اكزومبل نخدموا سور اون بيداغوجي انوفونت اللي هي لابرونتيساج اون موفمون انكلوزيف اون ايكول تقول شنو هي القايله هذه تابعه النورو سيونس تابع معناها علميا معناها حتى في الانسينيمون سوبيريور معترف بها عالميا شنو معناها لا كونسونتراسيون اوغمونت ان شانجون داكتيفيتي تلقاه واحد قاعد مثال بوندون اون اور في ان لابوراتوار في ريستوران ولا يخرج يعمل ان كاردور دو سبور كي يرجع افيك اون كاباسيتي كذا اش عملنا احنا تو دون لو كادر دان بروجي قاعدين نطبقوا فيه مع افيك ان جروبمون دونتربريز دو فاكولتي دو ريشيرش خذينا لي دو سونتر وباش نجربوه على دو زوتر سونتر شنو هو الامباكت اي سينو سي سا مارش اون فا لو جينيراليزي وشنو تقول قايل تيوريك كل هنا عملنا دي سال دو سبور في كل سونتر افيك دي زيكيبمون كامل سور لو بروجي وباش نجربو هذا الكل ومن بعد اون فا جينيراليزي خاطر راهو الولد كي يجي يقرا ما يلزمش كان يقرا وياكل ويرقد وكذا لا يلزمو دي زاكتيفيتي يلزمو اون اكتيفيتي اي لو توريزم اي بلان داكتيفيتي
0: صحيح صحيح ويزمو ديما كروح متجدد سيمونيات
2: أنا مش نحلك دوسي إن شاء الله يكون نعم بدأ فيه قبل أنت حكيت على الباتيسري والبرونجري مش ينجح المشروع بقيدة معنا يزمو يبيعوا للعموم تقع منافسه حتى وانت
0: مش كان المؤسسات الفندقيه معناتها
2: لا لا يبيعوا العموم حتى وانت مكتب على مجمع المكتب محمول
0: في اطار تنميه الموارد الذاتيه
2: ولا باتيسري كيف كيف نجي نتعدى نجري ولا كماندا باتيسري كماندا كعبة حلوه فيها منها فرصه باش تتعلموا فيها جماعه منها المواطن يشريها بسوم معقول ويكون عنده منافسه كبيره مع الاخرين يدخلوا السوق
3: هو هو لا لا هي مش صعيبه لا المنافسه لا احنا ماناش المنافسه
0: سي اما هو شو يقول
3: لك تنميه احنا عندنا في لي سونتر نتاعنا في لي مدارس نتاعنا وفي المعاهد نتاعنا سكون ابل لا بريغاد اللي في الوتيل تلقاه ريستوران وكوجينا ريستوران والباتيسري والكوجينا يخدموا مع بعضهم لي زابرونون ونجموا نعملوا دي ديني بيداغوجيك ديني بيداغوجيك كي جينيرالمون هما اش قاعد اش كان يتعمل لي جيو زملائهم اللي يقراو مثال
0: في بلاصه
3: اخرى باش يجي باش باش ياكل باش يتعشى باش يشوف السيرفيس ليفالواسيون ماهيش صحيحه هذيك قدام نجمش ما يليفالو اوبجيكتيفمون بار كونتر كي تمشي انت سيمونير ولا يسر انت باش تولي اترونجي انت باش توقت انا حاجتي بيك في ليفالواسيون اش حاجتي انا لهنا 16 باكس 20 كوفير بلوتو هذوك موجودين ال 20 كوفير حاجتي بالبريكوتون تاعهم الفود كوست اللي تكون به اللي هو باش يرجع لي في المود اللي باش نكون به عباد اخرين وليدات اخرين هذا راهو عندنا سيت بوسيبيليتي
0: سيمونير يحبكم تربحوا
3: نعرف احنا تو هاو مشينا
2: حتى دخلها من الميدان
3: للميدان خاطر سي ليفالواسيون باش تصير
0: هو يصير انا
3: لا يصير يصير موجوده
0: في مناسبه ولا اثنين
3: لا لا موجوده وعندنا
0: الحق
3: لازمك تقننها برك
0: هما اللي يحضروا التور ولا
3: لا اتقننا عنا احنا في البوند في كونتابيليتي واحد
2: عز مكتب في هذا هو ليكول دو جنيف جنيف بلاد كوسموبوليت ريستورون تاع ليكول دو ليير معتبر من اعز ريستورون في المنطقه الناس تمشي له
0: سوبر كلاسيك حتى غالي مش حتى مش على بورتي مش رخيص
2: لا مش منافس كيلو خويا مجنوع منافس عاش فيه هو ريستورون هذا تاع مكتب تلقى فيه انوفاسيون جديده ديما عندك منافسه بعضهم منافسه ما هيش كونكورنس الاخويا المندرة
3: لا
2: لا فكرة
3: انا موجودة لا موجودة احنا مش نقول نعطيك حاجة سي منير اللي بدينا نخدموا عليها انا تروا ريستوران اون فالي كلاسي اون ريستوران دو اي تروا فورشيت قول قايل علاش خاطر نحبوا لوليداتنا كي يقراو يقراو دون دي كونديسيون ريال كيف ما عملنا لي شومبر ابارتونون ان اوتيل باللي نورم نتاعو تجيب اوتيل اكس عنده لي نورم نتاعو يحطهم غادي يتعلم عليهم الولد كي يمشي للوتيل اكس هذايا باش يخرج له يلقى روحه ما يتفاجئش يقول له امشي للشامبر من 100 حتى ل 100 وعندنا موجودين في مدرسه توزر موجوده في مدرسه جربه موجوده في اون فاز باش في بعد الرينوفاسيون في مدرسه نتاع الحمامات عندنا دي بروميس في القنطاوي موجود معناها ثم بروميس في القنطاوي باش نعملوا دو شامبر دابليكاسيون ابارتونون ا دو اوتيل بيان ديتيرميني دون لي نورم نتاعهم نحبوا لي نورم نحبوا انت ايش عندك باش تقرا خاطر نحبوه الولد يعيش دون دي كونديسيون ريال وكي يعيش دون دي كونديسيون ريال اي سورا با دي بيزي وقت يمشي
0: صحيح ما تسال ليكول كيما ليكول شانتيي كيما
3: نحبوا نصو احنا توا غادي رانا في ثنيه باهيه وان شاء الله لي زيكول نتاعنا بالحق توا انا نشتي انفيتي يوسف ونعاود نقول نستدعاك مره اخرى انت وسيموني
0: مشيت انا افطرت مرتين وافطرنا بالفلوس
3: يجي عمل دوره باهيه اللي
0: سير افطرنا بالفلوس راه سيموني
3: انفوز ايجا بالحق ايجا شوف ايجا نمشيو شوفوا لي زانستيتيو اللي عندنا شوفوا الماتريال اللي موجود شوفوا اش قاعدين نعملوا شوفوا ادخلوا ان كونتاكت مع لي فورماتور نتاعنا كيف ما قلنا احنا بروجيتنا الكل تو بروجي الريستركتوراسيون فيه 28.4 مليون اورو التونسي هذه الفرو ميديترانيان فيه براتيكمون 1.8 مليون دورو معناها هذايا سور دو بروجي نتاع دوله محطوطين في مخطط معناها حاجات هذوما هو حاطينه النيفو اعلى ستادير سي لا فورماسيون دو فورماتور سي لي باز دو دوني سي لا ريشيرش اي بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور ستادير النيفو دو فورماتور دو واحد باش نقراو هذاك خاطر سينون الاخرين ينجموا يدخلوا مع اولادنا في السي بي بي تي بي بي تي اس با سوسي تونس عندها العديد من لي كونفونسيون دو بارتناريا مع الدول صديقه وشقيقه اللي تنجم تمكنهم من لي بورس نتاعهم وكل شيء كيما يصير
2: خاطر ينجم يكون عنده مستوى علمي طيب يكون يسمح ينجم يعمل صوت سمعه كبيره لتونس
3: احنا لي زومباسادور نتاعنا راهو لا بليبار دي بالحق تمشي تلقى برشا ناس قرات عنا في التوريزم قراو عنا وتلقاهم موجودين في عز سيدي ظريف دون لو تون برشا قراو من معناها اصدقائنا فارقه اللي احنا منهم زاده من اوني دي افريكان كيف كيف تلقاهم هم موجودين في دي جران بوست شادين دي جران زوتيل على مش بالحق. وتحس لي منظومه التكوين التونسيه ومنظومه التعليم العالي التونسيه من احسن المنظومات
0: احنا ما نشكوش في هذا لانه نعرفه واكثر يعني من حصه نزيدوا نتاكدوا اللي التكوين في مهن السياحه في تونس معترف به في الداخل وفي الخارج. يعني انتم عندكم تجارب زاده حتى مع الجامعات المهنيه هنا في تونس جامعه النزل والا جامعه وكاله الاسفار ولا يعني تكونوا لهم حسب الطلب. اولادنا كي يخرجوا لبرا نشوفوا توا في عدد كبير من النزل بالخارج يديروهم توانسة وإلا دي شيف كويزيني في ديشين أوتيليير كبار برشا. هذا متأكدين منه. أنا معش عندي برشا وقت نحب للطلب اللي يسمعوا فينا بالرغم أنه تقول لي أنت ألف وقديش من موطن تكوين
3: 1314 بالضبط
0: وست ألاف مطلب عندنا على 1300 ذوما. أنا هم المراكز اللي وفروا مبيت جامعي. أنا هم المراكز اللي يعطيهم حوافز. أنا هم نعرش أنا
3: شنو في المبيت احنا رو نمثلوا نوفروا مبيت حسب طاقة الإيواء في كل مركز لأنه تعرف المبيت مهم ياسر في السياحة في قطاع السياحة والمبيت مهم ياسر للوليدات خطأ احنا منظومة عمومية
0: دونك
3: مهم برشا للوليدات. وإحنا حتى لا كونتريبيوشن وقت في المبيت ماشي كونتريبيوشن كبيرة سيتون بارتيسيباسيون لأنه مراكز العمومية للتكوين محلولة للوليدات اللي يحبوا يدخلوا غادي معناش اون كاباسيتي كبيرة بار كونت بريستركتوراسيون باش تولي عندنا لا كاباسيتي باش تطلع عنا 600-700 بلاصة توا نجمو معناها نوفروهم لي نجمو هذوما موجودين. وهنا وقتها تدخل لك لي كريتير قداش بعيد وكيفاش وتسترا كيف التعليم العالي راهو كيف التربية وكيف كل شيء معناها
0: المراكز الكل فيهم مبيت
3: فيهم مبيت
0: حسب طاقة
3: حسب فما اللي فيهم بيوت كيف الأربعة اللي كانت انستيتيو الاخرين زاد مستير فيها بيوت سوسه الشماليه فيها اون كاباسيتي بيان ديتيرميني
0: عند راهم
3: فيها ان فوي توزر كيف كيف فيها كلهم فيهم احنا معناش مي لهنا معناش مركز ما فيهوش خاطرهمش سيباري وهذا احنا خدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها على لا كونتابيليتي بدو فاسون ا سيباري تو سكي اللي تابع على برونو من اعاشه واقامه مع توسكي بيداغوجي وهذا قاعدين نخدموا عليه. وديجا حتى في الريكروتمون عندنا يمكن 5 أو 6 من عاملين فينانس كونتابيليتي اللي باش يدخلوا يعاونونا في الشيء هذا خاطر اوني ريدوفابل على فان تعرف قداش كونتريبيو البيدجي ديال الاتا في الفونكسيونمون مش في السي سالير 65% معناها يلزمك تجيب 65% من البيدجي نتاعك. احنا باللي بيدجي اللي موجودين الحمد لله اللي قاعدين نوفروا في اللي يلزموا يتوفر للتكوين كما قلت لك عملنا الباركور كامل نتاع شي لازمنا نعمله قدمنا برشا فيهم بقتنا الحاجه اللي جبدنا عليها بكري النظام الاساسي يخرج لنا الهيكل التنظيمي نتاعنا يخرج لنا معنا حتى اشكال في هذوما وتكون وكاله معناها خلت تحققت لي زوبجيكتيف نتاعها وخاصه لك المتكونين الوليدات والكلبنيات اللي طالبين يحبوا يجيوا راو برشا راو تو كل ما ندخل انا الواحد ثم قتل اش عاملين باراميتراج كي تخلط 7 مرات قد البوست ولا 8 مرات قد الدومونت يتسكر دونك سي اوتوماتيك التسكير نتاعو. فما دوتر سبيسياليتي موجودين اش نقولوا لهم نقولوا لهم راو التكوين المغربي اختيار راو لابرونون دوجوردي هو لو بروفيسيونيل دو دومان راو متواجدين رانا في كل العالم راو سياحتنا ويزمها تكون ترجع تاخو لوليدير شيب متاحة اللي كان عندها ومزال عندها باش توصل بوليدات هذوما اللي زابرونهم متواجدين في كل العالم لأنهم هما اللي فريز امباسادور هما باش يجيبوا لنا كل شيء.
0: تفضل سيموني
2: كمل سي أحمد حكيت لنا برشا على الزيكولة الوتلية بصفة عامة مكاتب الياسيح وانت تابعينك المركز التكوين اللي كانوا تابعين اللي كانوا تابعين وزارة التكوين المهني
0: مازال لا لأنه منظومة التكوين فيها المهن السياحة
3: لا تي اف بي
0: اللي هي
3: أما ما بعضنا راهو الخدمة ما بعضنا
2: كانوا فيها تكوين السياحة
0: مازال فيها
3: ثلاثة سيكتوريال وفما الباقي دي سنتر بوليفالون اللي موجودين في كل
0: هو انا كنت باش نقول يعني حتى اللي يسمعوا فينا وانا نقول لهم فما 6000 طالبين على 1300 راهو فما مراكز التكوين المهني اللي تابعين وزاره التكوين المهني والتشغيل وفما مراكز التكوين في القطاع الخاص اللي معترف بها واللي لا اذا تكونوا يعرفوا
3: لا احنا كنقول منظومه وطنيه راهي منظومه وطنيه كامله
0: خاص الخواص اللي يمشي يتكونوا عندهم
3: منظومه وطنيه
2: عندها عندهم
0: منظمين
3: عندهم رخص ومنظمين وعندهم وهم براتيكمون 50-60% من اللي فورماتور اللي موجودين في العمومي من لا اف ام تي ولا من لا تي اف بي اللي متواجدين اللي قريوا معاهم اللي بالحق هي منظومه كامله فهمتني وراو كي تكامل راو ما فماش كونكورونس ما فماش ايجا خويا 6000 هذوما النجم نهار نقعدوا 6000 و2000 اللي عندك ايجا هذوما يلزمهم الكل يقراوا شوف قداش النجم نوفروا انا نجم نوفر 1400 انت قداش نجم توفر وانت قداش نجم توفر انت شنو هما لي كونديسيون تاعك وانا شنو
0: علاش انا سالتك سيد احمد قبيله قلت لك علاش ما عندكمش دوره ثانيه لانه في مراكز القطاعيه للتكوين المهني اللي تابعين للتي اف بي فما دوره ثانيه
3: صحيح.
0: اللي هي تعطي فرصه اكثر ربما هذه ما نجمش اوبابيل ابليكي معناتها في التكوين المهني يعني السياحه
3: نجم احنا علاش النجم والنجم
0: يعني خاطر هكا الديكالاج نتاع التخرج على خلينا نعطي فرصه اكثر
3: يزمنا نزيدوا في عدد المكونين يلزمنا نزيدوا في عدد لي بوست دو فورماسيون خاطر لي بوست دو فورماسيون هما دي زيسباس تكنيك بارتاجي
0: يلزمنا
3: نعاود تصير برشا هي راهي بوسيبل تو تي بوسيبل وهذه ما نخبيوهاش عام 2009 2010 وصلنا نعملوا دورة سبتمبر ودورة فيفري عندنا وقتها سوفيزامون لو نومبر دو فورماتور عندنا لي زيسباس بزاف
0: تو الاقبال البوست
3: دونك كذاك علاش مشينا في ريستركتوراسيون علاش الدولة التونسية انفستي في ريستركتوراسيون تاع لي كات سونتر وان شاء الله بكري نحكيو اون اوف مع سيمونير راه حتى في تونس اون بو كوبيتي راهو ما في سيدي ظريف يا با دو سوسي معناها تنجم تكون عندك ام بي تي اس وتنجموا نخدموا على لي باس صغير ونجموا نخدموا على كل شيء انا لازم احنا راهو في منظومة تكوين مهني برمي الموجودة بالقانون
0: قربت مع التعليم العالي
3: هي المهندس التقني معناها راك توصل تنجم توصل تعمل منظومة كاملة تكوين مهني وتخرج بشهادة كبيرة
0: نجم يعمل ماستير نجم يعمل أي حاجة إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله سنة تكوينية موفقة سيد أحمد الجمال المدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة نعرفوا اللي أنت خدمة كبيرة قاعد تخدم فيها نتابعوا فيك مبارك. إحنا يعني في كل المستجدات إن شاء الله سنة موفقة ليكم أنتم كإدارة وكمكونين وكإداريين الناس كل اللي واقفة على حسن سير المنظومة التكوينية سنة موفقة إن شاء الله لأبنائنا وطلابتنا ومتكونينا في كل مستويات الدراسة هكا نوصل ختام جئت كعاشق لي هذا الأسبوع يعطيك الصحة سيمونير شكرا لك وإن شاء الله نمشي لمراكز تكوين مهني ولا تقول لك قلنا لكم انا مشيت سيمونير مازال ما
3: انفيتاسيون اوفيرت
0: يزمك تمشي تشوف على عين المكان وبربي يزيدوني اختصاص شوكولاتي
3: موجود
0: وين فين المركز
3: في اللي يعمل باتيسري عندهم اون بارتي يعملوا فيها وفما لو سي سي شوكولاتري
0: شوكولاتري بربي خليني نجي نطلع عليك ديجستاسيون ونقول لك
3: اوكي
0: فولونتي
2: انا مدخوره
0: شكرا لكم مره اخرى نشكر كامل الفريق الفا بشير عمار جبيلي رامي ماجولي بعد قليل اخبار الرياضه مع رفقي بوستة اجمل تحيات يسر حزقي نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله الى اللقاء
4: تونس الخضراء جئتك عاشقا
5: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
6: Aslem, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Saïd.
7: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
8: Tunisie is great, beautiful, nice.
9: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
10: جئتك عاشقا مع يسر حزقي.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي فلاش سبورت
12: أجمل تحية ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية 2026 اليوم الحدث حفل الافتتاح، ولكن هناك بعض الاختصاصات اللي بدأت منافساتها، وديما اللي يهمنا المشاركة التونسية واللي يهمنا آخر الأخبار أدق التفاصيل في علاقة بالنتائج وخاصة برنامج المشاركة التونسية. ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص إلى مدينة تورنتو الإيطالية زميلنا شهير الكافي الموجود معنا في المباشر. شهير أهلا وسهلا بك.
13: رفقي
12: نسمع فيك شهير، تفضل.
13: مرحبا بك رفقي، اكيد الاجواء ساخبه برشا في ملعب الافتتاح، الملعب اللي باش يكون اليوم فيه حفل الافتتاح الرسمي للالعاب المتوسطيه، ملعب تورنتو الجديد. الاجواء حلوه برشا في الحقيقه مع حضور جماهيري واضح انه باش يكون كبير، باعتبار انه حتى بالاضافه للمدارج فما الكراسي على ارضيه الميدان، وننتظر انه باش تكون فما اعداد غفيره من الجماهير حاضره اليوم في ملعب الافتتاح. نحكي شويه رفقي على اللي صار اليوم بالنسبه للمشاركه التونسيه. البدايه كانت مع منتخب الكانوي كاياك اللي تاهل للنصف النهائي في مختلف السباقات، قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك الزوجي 500 متر، ايضا غدوه النصف النهائي مواجهه للجدافين من اليونان قبرص تركيا ومصر بالنسبه لقصي وفاروق. صبيحه بن عثمان ايضا تاهلت في الفردي 500 متر بعد ما كملت المركز الثامن، وفاروق الدالي وصلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر كانوا تأهلوا للدورة النصف النهائي. نذكر البارح زاد الكرة الطائرة كنا ربحنا الجزائر 3-0. بالنسبة للجديد أيضا أنه تونس ضمنت خلينا نقول رسميا ميدالية مع الملاكمة ملكة بن مبروك في وزن 75 كيلوغرام اللي كانت تأهلت مباشرة للنصف النهائي حسب القرعة، وتقابل إما المصرية نبيلة علاء الدين أو الفرنسية دافينا. أيضا جميلة بولكباش في السباحة تتأهل مباشرة لنهائي سباق 1500 متر بسبب تواجد 8 سباحات فقط في المجموعة متاحة، وبالتالي التواجد في الدورة النهائي. اليوم أيضا كانت ندوة صحفية لمحرز بوسيان في لجنة التنظيم، كنا تحدثنا معه وكنا أكيد سمعنا تصريحات في النشرة الثانية اليوم، ونذكر أنه اليوم في حفل الافتتاح باش تكون سندس حسشانة وأيضا فراس القطوسي هما اللي باش يرفعوا العلم التونسي مع دخول كل بطبيعة المتسابقين ودخول كل البلدان. بالنسبة للغدوة ينتظرنا تيكواندو خليل الجندوبي، أيضا أمين الزغلامي، شيمة تومي وعود بن عون، وإن شاء الله في المجال نعطيكم البرنامج بالتفصيل. في المبارزة بالسيف أيضا غدوة دخول ياسمين دغفوس وأيضا فارس الفرجاني، واللي ننتظر منهم إن شاء الله البوديوم ولملاء الميداليات. هذا أبرز ما ثم رفقي، في انتظار أن نتبع حفل الافتتاح بيكون أكيد الفيديوهات والصور موجودة على موقع الإذاعة التونسية.
12: فقط شهير ذكرنا بتوقيت حفل الافتتاح بتوقيت تونس. شهير
13: حفل الافتتاح بتوقيت تونس مش يكون بداية من 17 يعني بعد ساعة تقريبا من توا مش يكون البداية، ومش يكون أن العودة إن شاء الله في المجلة بداية من 9 متال.
12: شكرا لك شهير الكافي على كل التفاصيل، وكما أشار شهير إن شاء الله اليوم 9 متاع الليل أول مواعيد مجلة المتوسط متابعة يومية للمشاركة التونسية. نرجع الليلة على تفاصيل حفل الافتتاح أكيد بتصريحات حصرية مع شهير الكافي، وأيضا من خلال الصور ومقاطع الفيديو على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. الموعد الليلة من 9 حتى النصف الليلة. إلى كرة القدم، الحدث غدوة انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد، أول جولة البداية بدفعة أولى في توقيت 4:30 متاع العشية غدوة في ملعب الهادي النايفر ببارد، الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي باديس بن صالح حكم ساحة، حكم الفار السلوفيني أزمير ساغراكوفيتش، في ملعب حمام سوسة أمل حمام سوسة الاتحاد المونستيري حكم رئيسي حسين بن ساسي، ألكسندر مكتوفيتش السلوفيني حكم الفار، في ملعب الطيب المهيري تقدم ساقيت الدائر شبيبة العمران حسن النيلي حكم ساحة، وحمزة جعيد حكم الفار. غدوة في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان نادي حمام نوف سيف الورتاني حكم ساحة وخالد قويدر حكم الفار. دفعة ثانية نهار لحد الأربع ونص متاع العشية، ونأكد أنه لا تأخير في توقيت مباراة.

0: في ملعب جربة ميدونة، الترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي الباجي. أمير الفقير حكم مساحة وهيثم قيرات حكم الفار. اليوم فريق شبيبة العمران أعلن جملة من التعاقدات: أشرف مطوسي 5 سنوات قادم من نادي المجازي، صفوان البجاوي لمدة 5 سنوات قادم من الترجي الرياضي، إبراهيم عبدين النيجيري 5 سنوات عمره 19 سنة، أيضا علي كوناتي البوركيني 5 سنوات عمره 19 سنة، عزيز الغربي قادم من الأولمبي البيجي 3 سنوات، وسيم القروي حارس مرمى 3 سنوات، الياس الماجري 3 سنوات، حسني قزمير المهاجم لمدة زوز مواسم، وياسين الميزوني لمدة زوز مواسم اللي كانت له التجربة السابقة مع شبيبة العمران يعاود تجربة مع نفس الفريق. بعد فسخ عقده مع النجم الرياضي الساحلي، ماهر الصغير المرة هذه يخوض التجربة خارج البطولة التونسية، تحديدا مع نادي التعاون الليبي. فريق النادي الرياضي لحمام لنف أعلن اليوم تعاقده مع مهاجم غامبي باجوب عمر لمدة زوز مواسم. أمضى مع النادي الرياضي لحمام لنف، الملاعبي هذا كانت له تجربة مع نادي زاخو العراقي، أيضا مولدية وهران الجزائري وفريق سيمبا التنزاني. اليوم مباراة للاعبنا الدولي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، تحديدا مع نادي دانكيرك الفرنسي. الليلة خليل العياري مع ناديه يواجه نادي مونبيلي ضمن بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، مباراة تنطلق 7 متاع العشية. نذكركم بموعد مجلة المتوسط الليلة من 9 لـ9:30 متاع الليل، عودة على المشاركة التونسية إلى حد الآن، وخاصة عودة على تفاصيل حفل افتتاح ألعاب المتوسط تارانتو الإيطالية مع زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، اللقاء.
1: فلاش سبور.
2: الدكتور حكيم.
3: كما قلنا نغسلوا العظمة قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسلوا الدلاعة والبطيخة من ترابها وسخة، لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: السادسة مساء هنا في الإذاعة الوطنية التونسية، مستمعين الكرام نحييكم ونقدم إلى حضرتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: أكثر من 4800 مهاجر غير نظامي تمكنوا من الانتفاع بآلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس منذ الأول من جانفي الماضي. ارتفاع في الكميات المصدرة من زيت الزيتون ب 55.3% خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي. وفي العالم: إيران تتوعد برد مدمر بعد تهديد واشنطن بفرض أقصى العقوبات المالية على طهران. إلى التفاصيل. أهلا بكم. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية لـ 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جانفي 26 و2000 ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25

0: 23,000 مهاجر غير نظامي منذ إحداثها، هذا فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة، وذلك وفق ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم. وجدد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي لدى استقباله اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، الذي أدى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلدنا، جدد تأكيد موقف تونس الثابت والداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة الحقيقية واحترام سيادة الدول والكرامة والذات البشرية وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعاً قياسياً بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة تقدر ب 55.3%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقدير أورده المرصد إجاباً على الإيرادات المالية للبلاد، والتي سجلت نمواً بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد، لا سيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83.6% من إجمالي الحجم المصدر. أفاد مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل للإذاعة الوطنية بأن السنة التكوينية المقبلة ستستقطب أكثر من 2000 متكون في مهن السياحة والمطاعم.
1: وقت لي في يوم العالم يصير تتويج بسيادة الرئيس بجائزة في التقني المهني بنية من بناتنا ولا أولاد من أولادنا، يثمن التكوين اللي قاعدين نقوموا فيه ويثمن مجهود كبير برشا قاعد يقوم به الإطارات الإدارية والبيداغوجية في كل المؤسسات، ويثمن خاصة منظومة الوطنية للتكوين المهني. بعد التكريم نهار الاثنين اللي صار، من نهار 3 لا دوموند على الريستوران كبيرة برشا، ولات ثمنت مهنة كاملة. هاو منظومة التكوين المهني توصل اللي باش تاخد تقود سيرة التتويج هذايا، وهذايا يزيد يكون لنا حافز باش نزيدو نقدمو قدام. وإن شاء الله في سبتمبر هذايا باش ناخدو أن ريكورد دو بوان دو فيو نومبر 2070 متكون بين بروميير أني ودوزيام أني، واللي بالحق نحسو رواحنا كون منظومتنا والتكوين المهني والقطاع السياحي يجذب وليداتنا وبناياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا اللي مستقبلهم مضمون.
0: حركية سياحية هامة تعيش على وقعها مدينة القيروان خلال هذه الفترة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، شهدت خلالها المدينة توافد عدد كبير من الزوار. المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أفاد في تصريح لبرنامج جئتك عاشقا بتسجيل تطور في عدد الحجوزات في النزول بجهة سوسة والمنستير.
2: ليلة المولد النبوي الشريف تكون هناك 3 عروض، واحدة في مدخل المدينة العتيقة منذ معنت الحصة المسائية إلى جانب تنشيط الساحات العمومية وتنشيط المسجد السياحي. تكون هناك العرض الضوئي على سمعة جامعة عبد بن نافع، تكون متميزة على السنوات الفارطة بعد غياب تقريبا معنت 4 دورات. من بعد ثلاث العشاب تكون عنا عرض في ساحة أول الصحان ما يفوق تقريبا معنت 80,000 مشاهد في الدورات الفارطة، فاثنين ننتظر تكون أكثر إن شاء الله. بعد ما عملنا 2 أمسيات ترويجية في مدينتي سوسة والمنستير كان هناك إقبال على الحجوزات في النزل، وتفاجأنا معناتها بتقريبا العديد من النزل اللي نسبة حجوزات وصلت 100% فيهم. هناك إقبال على الحجوزات في الاستضافات العائلية، النزل ذو طابع مميز، العدد نتاعهم قاعد يطور من سنة إلى سنة. إن شاء الله معناتها إحنا في انتظار فتح ما لا يقل عن 5 دور ضيافة جد في المدينة العتيقة جهة القيروان. أيضا عنا إقامة ليتية إن شاء الله في جهة الوسطية.
0: وبالمناسبة أيضا تشهد أسعار مادة الزقوق والفواكه الجافة ارتفاعا كبيرا في الأسواق، ارتفاع لم يمنع البعض من الإقبال عليه رغم تذمرهم من الغلاء. كوثر العرقوبي والتقرير في الموضوع.
3: مع اقتراب ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تشهد أسعار مادة الزقوقو ارتفاعا مشطا يتذمر منه المواطنون ويبرره التجار.
4: تاخذ زقوقو ولا
5: لا؟
4: علاش؟
5: نعيشوا في حال تقشف، يعني لو كان لابورتي بتيتر واحد كان ينجم ياخذ.
6: عندي قداش من عام ما نشريهوش، على خاطر غالي ماهوش في المتناول.
7: لا نحب عسيدة بيضة نحط فيها العسل ونحط فيها شوية بسيسة والزبدة العربي.
8: الماء والضوء والكري قاعد كان زقوقو ونكملوا.
9: شريت حق وأنا باش نكمل حق أخرى.
10: أسعار شقولة فيها؟
9: نور في الترفيك ب 70,000
11: 52 دينار، وفي الشارع التونسي يوصل حتى ل 60 دينار. عندنا الزوزة ب 4,100 درهم، لاكاجو ب 6,100 درهم، الفستق عندنا البلدي وعندنا الصيني 9,012 دينار، اللوز كيف كيف 6,100 درهم.
3: وتقارب كمية إنتاج تونس من مادة الزقوقو 350 طن، لكن لا يقع الجمع سوى ما بين 90 و 100 طن من هذه الكميات، ما يزيد في غلاء أسعارها وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
12: الإشكال نتاعو كونه يرفع في السعر، والإشكال الثاني نقص من أيام العمل نتاع أهالينا سكان الغابة. نعرف زاد كيف الزقوقو اللي ناخذوه توا في المولد راه هو إنتاج السنة اللي فاتت، أسعار غالية نظرا للعرض والطلب اللي موجود، مثلا حاليا ب 50 55 وينجم الفترة اللي تقرب المولد يكون أكثر. فوكاجيف بالنسبة للأسعار هي راهي تقريبا كما السنة الفارتة مكلفة بالنسبة للعائلة التونسية.
3: وأكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي سلامة مادة الزقوقو والفواكه الجافة المعروضة في الأسواق المنظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
13: المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة المولد النبوي الشريف يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواد.
3: حول كيفية تناول عصيدة الزقوقو بطريقة صحية، تنصح المختصة في التغذية روعة المطماطي بي
14: على قد ما نقصوا الزينة اللي باش نحطوها، يعني الفيكة اللي باش نحطوها على قد ما يكون أحسن. الحلوى والدنيا اللي نبدأ نحط فيهم برشا سكر برشا ملونات ما نحطوهمش ولا ما نستعملوهمش في العصيدة نتاعي، ما نخبيوهاش برشا ما نعملوش كميات كبيرة برشا على خاطر تفوت نهارين راهي أكيد باش تكون عرضة للبكتيريا. نحاولوا نسهلكوها مع وجبة الفطور الصباحي أو نحرقوا السعرة الحرارية.
3: يذكر أن طهي العصيدة يتنوع بين عصيدة الزقوقو الصنوبر الحلبي وعصيدة البوفريوا والعصيدة العربي كل حسب ذائقته وإمكانيته المادية.
0: وتعيش مختلف جهات البلاد على وقع نقص ملحوظ في عدد من المواد الغذائية على غرار السكر والسميد، نقص أرجعه البعض إلى الإقبال المتزايد على بعض المواد مع اقتراب المولد النبوي الشريف، فيما طلب عدد من المواطنين والسلطات المعنية بالتصدي إلى هذه الظاهرة المتكررة. ريبورتاج في الموضوع لزهور الحبيب.
15: برشا حاجات ناقصة، فارينة، سميد، ماء، سكر، روز.
16: السكر بدي صالو ما تماش ومتصعيب باش يعطيك السكر، والسميد والله هذا صيف والواحد يستحقه على مبسوط، والمولد خلي وسكت السميد لحرش ما تماش بكل مقطوع باش نعملوا به شوية نشاء.
17: المولد الناس يستحقوا برشا سميد ويستحقوا برشا سكر، لهنا شنو باش يعمل المواطن التونسي؟ القطاعات هذه كله أمامها التحديات هذه الكل، السلطات المشرفة تشوف وين الخلل وين إذا كان فما احتكار.
18: سميد ناقص والسكر ناقص وفرينا شوي شوي تودور في اللي مقاسات القطوابة.
19: السكر وين تدخل يقولك ما فماش، إذا تحب ترضى بالسكر هذا قطوابة الناس كلها دولت تتحمل وتاخذه اللي هو غالي، خاصة تو مولد معناها برشا عائلات لازم السكر لازم الفارين لا سميد لا أحرش لا رقيق، الزوز نقص كبير في المواد الأولية.
0: شهدت معتمدية صوف من ولاية زغوان نفوق 10 خرفان يشتبه في إصابتها بمرض طاعون المشترات الصغرى. مزيد من التفاصيل في المراسلة التالية مع الزميلة حنان العباسي.
20: على إثر نفوق 10 خرفان بعمادة الدغافلة بمعتمدية صوف، تحول فريق من دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان إلى المنطقة، وتم تلقيح القطيع المتواجد لدى باقي الفلاحين وعزل عدد من رؤوس الأغنام التي كانت على ملك صاحب الخرفان النافقة، كما تم رفع عينات وإرسالها إلى المخبر بمعهد البحوث البيطرية للتحليل وفق ما أفادنا به مصدر مطلع. حنان العباسي، زغوان.
0: يكون الطقس بقية هذا اليوم وخلال الليلة القادمة ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
4: يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسديان وزغوان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية توصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية. والحرارة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيد محليا. غدوة يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال وبالوسط، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. من ناحية الحرارة تشهد ارتفاع طفيف غدوة السبت، وين تتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية، وتكون بين 40 و 43 درجة ببقية الجهات.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبار العالم، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملياته في جنوب لبنان منفذا غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات بالتزامن مع تحركات الآليات العسكرية وإطلاق نار في عدد من البلدات، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وفي الملف الإيراني، قالت إيران اليوم إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكشيان إن رد إيران على أي هجوم سيكون ساحقا، مضيفا أن الحرب يجب أن تنتهي الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة معزولة دوليا وفق تعبيره، وتستعد واشنطن لفرض عقوبات على إيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي اليوم إنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين المقبل. تصريحات وزير الخزانة الأمريكي جاءت غداة تهديد الرئيس دونالد ترامب أمس بشن حرب اقتصادية وبعواقب ستلحق باقتصاد أي دولة تقدم أي نوع من المساعدة لإيران. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا المسائية، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 4800 مهاجر غير نظامي تمكنوا من الانتفاع بآلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس منذ الأول من جانفي 26 و2000. ارتفاع في الكميات المصدرة من زيت الزيتون ب 55.3% خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي. وفي أخبار العالم، إيران تتوعد برد مدمر بعد تهديد واشنطن بفرض أقصى العقوبات المالية على طهران. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
21: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
22: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بدو بتمام اللي تسمعوه من تويكا السته واربعة دراج حتى الثمانيه نتاع الليل ان شاء الله على موجاتنا موجات الاذاعه الوطنيه. اليوم سمعنا اول شيء افتتحنا قراجل بصوت الفنانه الكبيره سيده صفيه، سيده صفيه شميه في اغنيتها الجميله مبروك عليك يا عروسة، لأن احنا طويكة في أيامات الفرح معنا نحضر في رواحنا إن شاء الله، حضر في رواحنا بالاستعدادات اللي تسبق العرس في حد ذاته. ومن الحاجات اللي تسبق العرس هما كما قلنا تحضيرات رو ساعات تبدأ قبل بارش، وتنشوفوا كيفاش أن العرس ما يجيش هكا كامل باب للطاق. تصارف أن واحد هكا مولود للقدر في صفيصة عرسه جي تلف لفين وكل شيء يحضر، ونحكي لكم بعديش على حكاية زهاز غريب معناها حاجة حادثة صارت قدامي وقعدت في ذهني وانا صغير. لكن هات نشوفوا اول امر الساعة شنية الحكاية، زهاز شنوة التحضيرات هذه شنية في الفقرة الاولانية فرحكم داي.

0: معكم دايم.
1: هاي سيديه اليوم كما يظل فهمتوا الحكاية مش نبدأ نحكيه على الاستعدادات للزواج. نبدأ بالجهاز، الجهاز ولا الزهاز كما يقولوا التوانسة، غسيل الصوف وغسيل الصابون. لكن الكلمات هذوما ممكن حد من غير البلاد التونسية يسمعهم وما ممكن ينسى ما تعنيلوش حاجة اللي تعلينا نحن. نبدأ ساعة بكلمة الجهاز. الجهاز في اللغة هو كل ما يتجهز به الإنسان. مثلا أنا مسافر، معناها يزم نهز زاد وزوادي ومقر على قلبي وفادي، معناها من ماكلة والباس وما لازمني، إذا كان يتسمى جهاز، جهاز المسافر. واحد عنده كما نقوله سفر لمرض حشاكم بسم الله عليكم، يحضر زاد كيف كيف جهاز المريض ما يلزمه فك السفر متاع المرض نتاعه. أي حرب، بكري كانت الحرب الله ما عافينا يبعد علينا البلاء والحروبات يا أخي، كانوا يتجهزوا لها، يتجهزوا للحرب، يمضيوا السيوفة ويحضروا الدروع وحسيلوا يعملوا ما لازم، وعوين ثنية بسيسة وبشماط وغيره. فكان فما استعدادات، كل حاجة المادية لاستعداد ما تسمى يتجهز لكذا، فيحضر جهازه للحاجة الفلانية. ومادام العروسة تحضر في روحها مش تنتقل من حياة إلى حياة ولا من نوع حياة إلى نوع حياة، فتحضر الجهاز اللي مش استحقه في التنقل نتاعها. فاش يتمثل هالجهاز هذايا؟ طبعا نشوفوها شنو ما الحاجات هذوما اللي يركبوا الجهاز. هذه فيما يخص الجهاز أو الزهاز كما نقوله بالتونسي. عندنا غسيل الصوف. شنية هذه غسيل الصوف؟ اليوم مش نركز عليها بالقداء. غسيل لأنه بكري كانت العروسة من الحاجات اللي تحضرهم تحضر الصوف متاع المضربة والجراري والمخادد والمساند، حاجات ممكن يستطويك ألف. أنت عندك صوف في الدار مضربتك صوف؟ لا، مضربتها مو صوف. ريم البارح، ريم بن شعلية زاد زميلتي نحكي في لونتين، قالت لا هي عندها مضربة صوف وامها كانت عندها مضربة صوف وبعتها، لأنه بكري كانت المضربة اللي نرقدوا عليها في الفرش كانت كلها إزمة تكون صوف، وصوف جديدة سيدي، بمعنى تتشري جديدة وتتغسل تتحضر لي مش نعملوا بها المضربة، نعملوا بها الجريري، نعملوا بها المخادد، نعملوا بها المساند. وطاو نشوفهم بعداش العدد وكيفاش وقداش. الحاجة الثالثة مع هذه اللي في تونس نقصدوا بها غسلان الصوف. غسيل الصوف مش صوف الملبوس، مش حوايج صوف، مش البطاطن، مش العباين، مش الغطاء من الصوف، لا، الصوف نقصوا به الصوف اللي نشريوها مش نعملوا بها المضربة. لكن تقول لي مال البطنية والفراشية والعبانة والكسالة وما نعرف شنو والملاحف وغيرها، شنو حكايتهم هذوك؟ هذوك يسمى غسيل الصابون، هذاك مناسبة أخرى. غسيل الصوف في وقت وغسيل الصابون في وقت، ما يتعاملوش مع بعضهم. غسيل الصابون معنى يغسل الصابون بمعنى انه يغسل الحوايج، الملاحف، الفروشات المطروزه، البطاطن، العباين وغيرها من الاشياء اللي مش تستعملهم العروسه في حياتها اليوميه كي تتنقل، معناها جزء من جهازها، لانه مش هذاك كله، مش هذاك فقط الجهاز، الجهاز هو اشياء اخرى. فالثلاثه مناسبات هذوما مختلفين على بعضهم، تحضير الجهاز، غسيل الصوف وغسيل الصابون، ثلاثة مناسبات كانوا في تونس يقفوا عليهم على ساق. اش معناها؟ بمعنى هذوما حاجات لازمين في كل فرح، وبخلاف انهم لازمين يتعاملوا بكثير من الفرحة وكثير من السعادة، سواء يبداوا يشريوا في الجهاز وينتقيوا في قطايع الجهاز ولا يحضروا في الجهاز تنشوفهم بعد شنو، كما انه وقت اللي يبدا يغسلوا في الصوف ويطرقوا فيه وكذا متاع المضربه فكيف كيف فما احتفاليه حوله، وغسيل الصابون كذلك يستنوا فيه الناس ويقع احتفاليه. تقول احتفاليه بمعنى دار فرح تتحل، يجيوا الناس الاقارب والاحباب عاده النساء بالطبيعه، ويديا يديا يتعاونوا فك العمل هذاك، يتعاونوا الناس الكل وبطبيعة تلقى ديما فما الفطور معناها والعشاء والصغاريت يقوم ويطيح والدربوكة تعزق وبراد التاي وبراد التاي كما قالت لي ألفة كبيرة براد تاي أحمر لأن احنا في تونس راهو من عوايدنا ممكن طويك تقولوا لي ليه احنا نشربوا تاي الأخضر ليه احنا نشربوا تاي الأحمر في تونس راهو احنا المغاربة يشربوا تاي الأخضر خلينا عليهم ممكن لكن احنا في تونس نشربوا تاي الأحمر والتوى التوى في البوادي وفي الفلاحة معناها امشي انت فلاح جماعة فلاحة قاعدين جماعة في الزيتون تقول انت وحط لهم براد تاي أخضر طوي يحجروني به شنو تاي أخضر يلزم تاي أحمر يلزم تاي أحمر كيما انا كيما نعرف تاي أحمر كيما كيما نحب فما شكون قالت لي ألفة فما شكون ما نحبش انا راني كيل كيل مفطوم على الفول اللي نسمع نقول ما نحبش نقول ما نحبش نقول شكونو شكونو اما هاكا ليه المخرج المخرج المخرج الرقمي بيناتنا ما تقول له حتى حد قال لك يحب التاي الكانالو التاي الكانالو هذا يظهر لي هو برك يعرفه هو الوحيد يعرفه على كل حال انا تو نخرج من هنا نشده نقول له توا طيب لنا تاي كانالو على خاطر احنا نعرف كما قلنا في بلادنا التاي الاحمر وتاي تعرفوا تاي بنية زادك التاي القوي الاحمر هذاك يبدا قوي تاي وسكر معناه يبدا قوي وحلو فهمت هكا يبدا يلحلحوا بالبراد مش يهبط قطيرات في الكاس معناها على ما هو قوي صح وبالشفاء للي يشرب لكن بالطبيعه البراد نتاع التاي يبدا ما يتيحش ما يهبطش من الكانون يهبط براد يطلع براد فهمت والعباد زايطه وفارحه وزاهيه وعاملين 66 كيف علاش فهالمناسبات هذه اللي تسبق الفرح تصبح فرح في حد ذاته لكن هي جزء من الفرح هذايا ان شاء الله ايامنا وايامكم كلها افراح وسعاده احنا بعداش باش نشوفوا الحاجات اللي حكينا عليهم وعرفنا بهم باش نشوفوهم كيفاش كانوا قبل كيفاش توا ولاو وباش ناخذوا جهه من الجهات في تونس باش نشوفوهم جهاز مش خاطر باش نحكيوا على العموميات لكن باش ناخذوا منطقه من المناطق عزيزه على قلبي مش نمشيو للمحبوبين في جزيرة جربة مش نشوفوا في المحبوبين كيفاش يجهزوا وش يعملوا وشنو هو الحاجات اللي يجهزوا بيهم شنو المواد اللي حظوهم تحضرهم الطفلة لجهازها كيفاش غسيل الصوف عندهم كيفاش غسيل الصابون عندهم حسيلوا هالمناسبات هذه مش نشوفها بالديتاي في المرة دي اخترنا مش نكونوا في المحبوبين في جزيرة الأحلام جربة في انتظار ذلك في انتظار الفقرات هذه المتوالية إن شاء الله واللي إن شاء الله تكون فيها بعض إفادة نخليكم مع المجموعة الصوتية خاطر قلنا صغاريت وكذا فما غنية زادة مش يخفوا على رويحهم خاطر مشقة أغسيل الصوف ولا كذا مشقة فيبدأوا يخفوا على رويحهم فيبدأوا يغني وعاملين جو فتبدأ المجموعة تغني وشيخين من جملة الحاجات اللي كانوا يتغني في قسمين هذيك الغنية اللي مش نسمعوها بالمجموعة الصوتية للإذاعة التونسية خلخال عيشه

0: زعما هكا كنا
1: هيا سيدي نبدأ بالجهاز. الجهاز رو طويكة ممكن ياسر تبدلت الأمور، لكن الجهاز قبل كان المرأة ملي تجيب بنية تبدأ تخملها في جهازها ملي تولدت تولي ممكن هي عندها حاجات متاحة بتاع جهازها هي بيدها ما استعملتهمش، تقول لك خليهم للطفلة. تبدأ من وقتها ترزلها في الفروشات، هاو فرش غرزة حساب، هاو فرش غرزة نابل، هاو تشبك الشبيكة اللي يقولوا بنظرتية شبكة، تشبك لها في الشبكة متاع الفروشات، هاي فرش بالرقعة، هاي تبدأ تحضر لها في الفروشات. والفروشات بالطبيعة بالفرد راهو بكرية ثلاثة، يا عتيدك يا سبعة يا تسعة يا حداش، كل قدير وقدره. وهو كان الناس العاديين كريء، والناس اللي هكا خير شوية نص قمراية، واللي لابسنا عليهم بسيط قمراية، كل واحد كل قدير وقدره. هذوما الفروشات المليحف سيدي، مليحف الفرش ومليحف الغطاء، هذوما زادة كيف كيف يتحضروا يبدأوا بيض، كلهم بيض، ما كانش فما مليحف ألوان، فالكلهم بيض، ونطرزوهم زادة نعملوا فيهم حويج هكا زينة، ولا نعملوا فيهم ترايف ريكامو، ترايف تنتنا، دونتيل، حاجة حكاية. دونتيل هي تنتنا، بالدونتيل بالسوري وتنتنا بالتونسي. فنزينوهم حتى المليح حفظكم نزينوهم. هاكو فتكم بالحديث الفروشات راهو طويكة تنجم تقول ملحفة ومخادد، زوز ومخادد. هذا الفرش، لا سيدي الفرش مش هذا، لا عبد حسبه. عندك الملحفة والمسند ولا ثلاثة مسند بكري، كي كانت حنوت الحجام فرش بالسدة إذا ثلاثة مسند، هلا كم بعدش ولا سوري ولا مسند برك، والحاف متاع البنك، وعتيدك غلافات مخادد زوز للفرش وثلاثة للبنك، والناب متاع التاي ومناد له 12، والناب متاع الماكلة ومناد له 12. هذي عمارة الفرش، رأي الفرش هذي معناها هذوما القطاع اللي متكونة منه. فما اللي تزيد كما نقولوا حل بشكير نتاع البريق واليان، فما اللي يزيدوا حاجات أخرين، أما هذوما الأساسيين يزم يكونوا موجودين. به حضرت لهذي إذا ما تخملها زادة في كسوة البيت، والبيت بيت العربي كما تعرفوا ثلاثة قطايع، فما الباب وزوز شبابك، شباك على اليمين وشباك على اليسار، هكا بيت العربي كانت، فكسوة البيت ويلزم زوز. كسوة العرب بيت من مبر متاع الشتاء، وكسوة بيت حرير ولا قمراية متاع الصيف. أعمال بدل مرتيف العام خطر الدنيا سخونة ما نخليوش المبر. به الزرابي سيدي، أعمال الزرابي، زرابي القبو وزرابي التراكن وزرابي زرابيت قدام البنك وزرابيت قدام البنك الآخر، حاشين زراب زم كذلك يتنزجوا بالذمة. عندك معناها بخلاف هذايا يزم نخمو في النحاس الدوزان. وعليش النحاس نقولوا له دوزان سيدي؟ كلمة جاية من كلمة فرنسوية، شنو معناها يا ألفة؟ دوز هاي تبارك الله على ألفة، عندك دوزان في الدار نحاس، اي علق العاد وقتها بنت بشير ما عنديش دوزان نحاس، لا سمحني عاد نشرك حوايجي انا. دوزان نحاس شنو معناها؟ معناها 12 قطعة، اون دوزان. القصعة تعالي مش نعملوا الصابون بعدش ولا نكسكسوا فيها، والمقفول والكسكاس وثلاثه طناجر وثلاثه كراون والمهراس والطبق نتاع الكوشه والطبق نتاع الملسوقه سيدي، يبدا ارطب برشا خاطر لازم ورقه الملسوقه ما تتقطعش. حاسيلو الدوزان هذايا يتقد ويقعد احمر ما يتقصدرش. وطبعا بعدش كنحكيوا على العرس وهذا الفرش، طبعا نقول لكم على حكايه القصدي شنيه، قصدي النحاس هذا شنو، يقعد كيما في لونه معني لونه أحمر من داخل ومن برا. هذوما الكل قطايا تحضرهم الأم العروسة، أم البنية مثلت ما ولدش عروسة، راي أم البنية تبدأ بشوية بشوية تحضر، كان هي عندها واحدة ولا ستة ولا سبعة واللي هو تبدأ تحضر في هذية للبنات بالطريق، معنى اللي أكبر تحضرها تبشى واللي بعد، وإذا كان جاء مكتوب الثانية راهو تبش يكملوا يرقعوا الأولانية، تبش الأولانية ولا تبش الثالثة مش مشكلة كبيرة. قعدنا هنا ما نعرفوا طويكة بالسرابس، والمعن البلار وكذا، هذا راهو كان ما كانوش يفركسوا عليه برشا برشا. فما عائلات اللي مبسوطين وكذا يشريوا سربس الماكله، والناس اللي اقل يشريوا معن معن فخار. يقولوا وقتها بكري معناها يستعمل الفخار خاطر مزينه بالالوان وكذا، ينجم كما يقولوا شويه طزينه من هكا وطزينه من هكا، معناها مش بشرط تكون عنده سيرفيس ماكله كامل معناها طون دو بياس وفردلون لا، اللي مبسوطين ولبسنا عليهم يعملوا معناها ما مش بشرط، لكن موجود هذا وهذا. اما المعنى ذوما عاده يتشروا في الاخر بالكل، علاش؟ لانه قابلين للتكسير. طوى اللي حكينا عليهم كل قبل في الزهاز كله تخبى ما يصير له يجر له حتى شيء، هكا بعد مده يخرج كما يقولوا الفروشات والملاحف وكل شيء ينشروهم للهواء مش ما يناديوش، اما سيناك محطوطين في صندوق ومحطوط معاهم مسك الصنادق مش ما يعملوش ريحه، يحطوا معاهم في الكحل كعب مش ما يعتموش التونيا، كيف كيف تشريها البطانيه سبع ذراعات، فما اللي يعملوا 14 ذراع، والفراشيه والكساله والعبانه هذوما كلهم يتنسجوا بالذمه مع الزرابي للعروسه ويتخبوا صوف. كذلك من الحاجات اللي كانت تتخبى قبل يحضروهم العروسه جلد العلوش. اي سيدي ما تغزل لي هكاك جلد العلوش، اي جلد العلوش كان كي بكري راه ما كانوش عليلش في العيد، كان كبشن هكا هكا ها يعمل مش يعمل با با هكا هكا كبش تلقى أملح أقرن ها وزن مش وزنية مش يقول قرونو ها ما شاء الله ليتو يبدأ كبير فرتون تقول أنت كل فرتون هذاك هذوكم تعال تلقى الأم هاوك توصي في العيد، وإحنا حكيناها مرة في العيد الكبير تبدأ توصي يا راجل نحب صوفته طويلة ونظيفة ومش معكرشة برشا وماذا بك عينيه زرق وابيض ابيض ها نحب جلده صوفه بيضة. هي يا اخي مش تاخذه هي العلوش ماكش مش تزوجه معلش مش تذبح، اما علاش توصي هذه كلها على الجلد مش يكون باهي وصوفته باهيه خاطر مش يتغسل ويتملح ويتخبى في عاشوره نخرجوا نشنطوه معنا نجبدوه وندقوه في السطح بالمسامر ونحطوا له الجير العربي ويخليه يشيح ونهبطوه ونغسلوه مرة أخرى نحلو كل الملح ذاك وكل شيء نغسلوه ونقصوا الأطراف متاعو ونخملوه. هذا جلد فلانة البنات هذا متاع فلتانة، وكان ربع طعنا طلوط العمر بعد مدة نعيدوا العيد اللي من بعد تولي عندها زوج ثلاثة أربعة كل واحدة قداش من جلد أخرى. أي جلد العلوش لازم يخرج جلد العلوش في الزهاز ملا كيفاه حاجه لازم، علاش مش تقعد كعينها كيما نقولوا احنا ما مش طيب براتاي كيما نقولوا ولا مش تحرق زليزيه مثلا هاي تحرق زي مش تحرقص اي باش مش فيه مش تقعد على طاوله تابوري ليه تقعد على الجلد وكانون يبدا قدامها. ف مستلزمات الحياه اللي مش تعيشها الطفله نحضروها من قبل في الزهاز هذايا. هذا بالنسبه للزهاز اللي كيما قلنا يتحضر على بكري، لكن إذا كان جاء المكتوب ومش تعرس وعرفنا تقريبا الفترة هذه عرفنا اللي في صيفية السنة في آخر صيفية في سبتمبر كما نقوله احنا خاطر بكري ما كانوش يحبوا يعرسوا برشا في الحرق وقت سخانة برشا لا ما يحبوهاش بذا بيهم في سبتمبر رد التالي خاطر بكري ما تعرف ما كانش في مصغار مكاتب ومكتب ومربوطين كان سبتمبر وقتينا كان البرومي اكتوبر وما نعرف شنو لا بدا الكتاب يمشي يقرا ولا على كيفه مش مشكله كبيره. فكانوا يخيروا العرس يكون في سبتمبر واكتوبر، وكانك تقول لي انت الطقس مش مضمون والخباش يعمل سيدي الباش هذاك اللي تقولوا باش تاويك الخبا ما نرميو خبا على وسط الدار وامورنا واضحه تركب 66 كيف. فما كانوش يعرسوا في الحرق، فكان العرس غادي على وقت الحرق اش يعملوا وقت السخانة شو اللي يعملوا يا سيدي يغسلوا الصوف. اذا كان فما العرس في سبتمبر كما نقولوا احنا من جوان او الجويليه تمشي الام ولا البو يمشيوا يشريوا الززه نتاع الصوف، ما تعرفوا العلوش يززوه هو حي انا كل عام يتزز في الربيع الززات هذوك نتاع الصوف شو يعملوا بهم يتباعوا يشريهم العباد اللي مش يعمل بيصنعهم يغزلهم يقردشهم ويغزلهم ويعمل من قيام وصوف ويعمل ببطانية ولا ضربية واللي هو. وفما اللي يشريه مثلا تمشي فما كانت حوانت في جيت المركاف غاديكا في باب جديد غادي فوق في وانت ماشي رحمة الغنم كانت فما حوانت ما نعرفش مازالوا التو ولا ليه يبيعوا صوف الززة يمشي تشري الززات قداش لازمك. عادة المضربة يلزمها 120 كيلو صوف خاطر بالميزان. تبدا عاد المراه تختار في الصوفه البايه الحرشه خاطر لازمها صوف حرشه مش ما تلبدش. هذيك تشري ال 120 كيلو نتاع المضربه واش لازم للجرايه واش لازم للمخادد والمساند وكذا. الصوفه هذيك مسخه فيها برشا حسك فيها برشا كعال فيها برشا وسخ نتاع العلالش بالطبيعه. فهذيك نروحوا بها للدار ويتلموا الناس يتلموا البنيات الزرعان عاد ما شاء الله الصبايا يتلموا والنساء معاهم بالطبيعة ويبدأوا يملوا في البير الماء في البير في وسط الدار ويبدأ القصاع محطوطة ويتسلفوا حتى كانوا عندهمش قصاعة كافية يتسلفوا من دار الجيران ويبدأوا يغسلوا في الصوف هذيك. بعد ما يغسلوها حتى تبدأ مرأة كبيرة واقفة عليهم تقول أنت أمي مماتي أمي عزيزة تبدأ واقفة نحب الماء هابط كي الفضة حب الماء نظيف كي الفضة تبدأ ترقب. ها بعد ما يغسلوه يرميوا على الشريطة يرميوا عشيطة نص شياح تقول انت كي يستقطر. وبعدش يحطوا العشية يحطوا كالجزات هذوكم قدام كل واحدة تاخو عصا فركة تقول انت ولا عصا ولا عصا متاع سبركة واللي هو ويطرقوه كالصوف هذيك حتى يلبد بالماء يلصق في بعضه يبدو يضربوا فيه بالعصا وهات جهدك لين لدين تنبل. يضربوا فيه العصا لويش مش من ناحية ينفش وكل شعرة تتحل وحدها ومن ناحية كان في عقاب تراب يهبط في القاعة. بعد شي ينفضوه يخليه يشيح حتى لين يخو غرضه. بعد ما يشيح يتلم بعد ما يتنفض ويتحشى في شكارة كبيرة ويتحقت في بقعة باردة يزم الصوف تبرد ما جلوش نستعملها بوقتها يزمها تبرد. وبعد ذلك بالطبيعة مش نخيطوا لها قشرة نتاعها وتتحشى وتتصمر. وحتى حفلة التصمير حفلة زاد يتلموا والحلو يدور ويركركوا صغاريت يقوموا يتيحوا دربوك تعزق وكذا. هذا كانت غسيل الصوف. بينما غسيل الصابون هي حاجة أخرى. غسيل الصابون هو كل ما هو قماش من قمراية وكرية وعمبرقيز واللي تحب انت قماش متاع الفروشات متاع الملاحف متاع المخادة متاع المساند لكن كذلك متاع الحويج الملبوس خاطر العروسة كانت تخيط حويجها في الدار. الحوايج كي يقول في الدار بكري في الزمان القديم راهو حوايج تخيطوا في الدار من البنوار ولا الفوطة والبلوزة حتى الملابس الداخلية. بكيش تمشي المدام دار شكون هي تقولها نحب ملابس داخلية قياس من العرشنوة ولا والله أكثر طبعا ساعات تمشي راجل يشري. أما قبل ما كانش هذه الحكاية هذه الحوايج حتى الداخلية القنيلة وغيرها راهم كانوا يتخيطوا في الدار. البنات يخيطوا يجيبوا لهم القماشات ويخيطوا حوايجهم بيديهم واللي ما تعرفش بالكدا امها تخيط لها خياطه تخيط لها. فكانت الحوايج الكل اللي تتخيلوه في بالكم الكل راهم يتخيطوا في الدار من الفوطه والبلوزه من البنوار من الحوايج الدخلانيين من السواري من السراول كل شيء كل شيء كل شيء يتخيط في الدار. فهذا كله ما دام تخيط في الدار ومسته اليد ما تحطوش على حمها وهو هكاك يتغسل كل شيء كان يتغسل. هذاك غسيل الصابون كل ما هو قماش كل حاجة تعملت للعروسة من لباسها من الحاجات اللي مش تستعملهم في الفرش في الملاحف وغيره نبات كل ما هو قماش تعمل تترز وتحضر كله هذاك يخرج نهار غسلين الصابون ويتلموا البنات زادة كيف كيف. هذا أقرب معني أقرب شوية للعرس لأيامات العرس يتلموا البنيات كيف كيف ويخسوا الصابون ويستنوا يشيح بالدنيا سخونة كده يشيح في نهاره ويهبطوا يحدوا الحوايج هذوما الحوايج العروسة الكل تتحدد. تخيلوا تاو انتوما كي نقول لكم تتحدد تاو انتوما حبيت بالتريسيتي وزيد بالفابور وتعمل هكا يخرج مجعد وانتوما تتشفعوا وقتها راهو الحديد بالفحم. اي سيدي الحديد بالفحم ولذا يزمك ترد بالك ليس فقط انه الفحم ما يحرقش الحوايج اما ما يهبطش الرماد نتاعو الفحم هذاك على الحوايج ما كانش شيء ما عملنا. وقبل الحديد الفحم هذاك اللي عنده كرش نحطو فيه الفحم من داخل قبله هو، كانت فما حد اخرين عبارة على يد فيها طرفة حديدة خشينة وتسخن على الكانو، تحط على الكانو مباشرة تسخن ونزوها بشواليقة خشينة ونحضوا بها الحوائج. فتخيل معناها في ساعة تبرد هذيك، فقداش من مرة يقعدوا يسخنوا فيها، فيتسلفوا الحدة من ديار الجيران، تلقاهم عندهم حديد ولا اثنين مكفيش دار الجيران، والبنيات عادي تنصبوا الطواول في وسط الدار ويبدأوا يحد، والعزايز بالطبيعة نساء الكبار نساء الحكماء، حتى احنا اللي عندنا في تونس اللي عندنا عزايز اللي عندنا نساء كبار، نساء كلهم عليهم، وفما منهم نساء والاخرين حكيمات، ناس حكماء. هكا الحكيمات هذوكم تلقاهم قاعدين على فرده بنك، وساعة ساعة يعملوها يعملوك زنس تقطيعة وتاريشة تركب الكيف هكا محلاها هكايا هكا تغامزوا على فلانة، ولا قالت لها في بالك بالأخرى شنو صارت لها، عملك برشا كلام شو يقولوا بيناتهم، وبعدش تهز عينها بشوية مش هكاكا، اقلب على القفاة مش على وجه الطريزة، ما نحدوش على الوجه الملاح في المطروزين، ما يتحدوش على الوجه، يتحدوا على القفاة عايش بنتي، ويبدأوا يعطيو في الأوامر العالية نتاعهم مش تخرج تخرج القطعة كما يحبوهما. وبالطبيعة يتطوى أكل الحوايج هذوكم يتطواو ويتحطوا في الصنادق، وإلا يتحطوا في الكنستروات، ومن بعدش ولاو يتحطوا في الفليجات كي ولاو فما الفليجات، كانوا قبل يحطوهم في الكنستروات، كل قطايع يتحط فوق بعضهم في الكنستروات هاكا تبش العروسة، ويتغطى كل كنسترو يتغطى بفايل ملحفة معناها طرف قماش يتغطى نظيف بطبيعة، يتغطى كيكا ويقعدوا في بيت محطوطين لي حتى النهار هزين الفرش، وبعدش فرشان الفرش ليوم مناسبة أخرى. في هذا الكل في هذا الكل فما برشا جو، برشا ضحك، برشا برشا بكيز، هذا كيف كيف حتى ساعة ساعة تجيك كشة ما تعرفش عليها منين جاتك، ديك ضربة زادة كيف كيف، ساعات كي تعمل عملة ما يشبهها تضرب تك ضريبة ما يشبه تعرف كشلاكة كتجي ما تعرفش عليها منين منين منين قبلك معناها ياكلوا ياكلوا زادة كيف كيف، تصير بعض هكا احباطات، لانه كما قلنا نجم حتى التو نجم تصير مثلا بالحديد، نجم هكا سهيت لكعت ملحفة لكعت حاجة صهدتها تصير معناها تصير عليها هذيك معناها العباد تتقلق وكذا، لكن بالطبيعة هذا الكل يتنسى ويدز التالي، لأن المناسبة كلها مناسبة فرحة وسعادة ولمة. فكنا الأيام الفرح الكل أيام العرس الكل من وقتاش من اللي بدينا في الزهاز متاع الطفلة، رأوا كل قطعة تحضر في زهازها وهي ملي هي صغيرة، كل قطعة تحضر وتتورى للخالات والعمات والأقارب وكذا، كما نقولوا احنا امها طرزت لها فرش، البنيه عمرها 7 سنين مثلا، امها طرزت لها فرش توريه بطبيعه تمدك الفرش هذاك لعماتها وخالتها تقول لهم هكا راني حضر الفرش الفلاني صغاريت، وجو تبدا الهنا وكذا وش تفرش بالفرح تفرشوا بالهنا وكذا، ما كانت معناها كل مناسبه هي مناسبه سعيده سعيده بالحق، لانه تخرج من القلب، يخرج الفرحة من عميق القلب. فكانوا التوانسة يحاولوا ديما يلقوا هكا المناسبة، خاصة النساء يلقوا المناسبة مش يعملوا الفرحة نتاعهم. هنا الرجال فينهم؟ تقول لي الرجال فينهم؟ الرجال موجودين سيدي، الرجال موجودين للمصروف، عمالة المرأة مش بيجي تصارد مش تشري هذا الكله، ما هو يا راجل جيب فضلة قماش كارية مثلا، ويه يا مرأة مش نعملوا نبدأ نعمل في الملاح في البناتك، فيتعدى للسوق يجيب فضلة قماش كارية خاطر مش ملحفة مش اثنين مش ثلاثة، كيف كيف جيب تعدى جيب لي ما نعرف شنو حرير قصة الحرير متاع كسوة البيت يا بتسوق البي مش قصة الحرير من سوق البي حسيله، معناها الراجل يشري يقضي ويجيب القضية نتاعو. كذلك كان فما شخصية أخرى هنا موجودة في المناسبة هذه، هي الدلالة، نسى ما يخرجوش برشا وممشوش الأسواق، خاصة يخرجوا حتى مش يطلوا على بعضهم ولا حاجة، ممشوش الأسواق. فكانت الدلالة هي مثلا جيب التنتنا جيب الريكامو وجيب خيطة الطريزة الخيط الحرير ذاك الألوان، وجيب الحاجات ذوما والحروجات وغيرها، فتلقى كل حومة عندها الدلالة نتاعها. عادة تلقى واحدة قرقورة كما نعرفينها تبارك الله عليها، الباب ما يدخلهاش كي يزم يتحل على فرتين، ولسانها هاوطول ودير برقبتها متكلمانية هكا، والقديمة يديها محني وفمها مثوك، وهي هكا بصحيحتها وكل شيء، وتقريط على راسها، وتلقى لابسة برشا شرك ودع ودر شنومة وشناشن في ديها وكذا. وقت ثبت ذاك ولا كنسترو مليان بالحروجات وبكذا باش تجيب التنتنا، وساعات يوصيوا على حاجات. فكانت تلعب دور رئيسي واساسي في حياه العرس الفرح التونسي، وكانت هي جزء من الفرح هذايا، معناها هي تتمثل جزء منه، لانها تعتبر روحها بارتي برونونت، شاركت في الفرح هذايا في الزهاز تاع الطفله. تنسعد ممكن تنعتهم على حانوت اللي تعرفها هي باهية في تبيع الصوف، ممكن هي ومش ممكن تحضر يستادنوها بالأساس، يستادنوها في وقت غسيل صابون. فبالتالي كانت هالدلالة هذه شخصية أساسية موجودة في الدار، تجي في الفرح وتقول انت علاش زعما، همش اقول لك علاش، صحيح انه كان مرات تدخل روحها وتعمل جو وتغني وتعمل وتشطح وتعمل برشا جو وتدخل في حركيه، لكن هذيك البوق مش دا الحومه يعرفوا اللي دار فلان سي فلان، بداوا في المتفرحات نتاعهم قبل المستدنات، بداوا في بالهم هي، لان ما تدخل كل دا ما مش تقول لك والله البارح خير الصابون نتاع فلان ربي تمم عليها شفرك الله كل خير كل خير، دا شنو هذيك البوق، الجريده نتاعهم الفيسبوك نتاعهم تاع وقتها اللي مش يبلغ الاخبار في الحومه، وتكون هل هل هل, هل كما قلنا هالمره هكا صاحب الجو يحبوها الناس هذوما برشا. انا مش نخليكم طويق خاطر بعد شوي عندنا موجز الاخبار هكا، ولا عندنا الموجز. انا اخترت ان نختم الفقره هذه والجزء الاولاني تاع برنامجنا بغنيت احمد حمزه شهلوله لكن قتاله، هديه لبناتنا الاثنين هنا مقابليني الاثنين. توتيكم الاغنيه هذه، توتيكم الاثنين.

0: صباحكم دايم مع ستار عمامو في بدو بتمام.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد التأكيد لدى استقباله اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، يجدد التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة الحقيقية واحترام سيادة الدول والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. ارتفاع قياسي في الكميات المصدرة لزيت الزيتون خلال 9 الأولى من الموسم الحالي والتي بلغت 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة تقدر ب 55.3%. 6 تربوية تتوج بالجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية. الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية فازت بها المدرسة الابتدائية بوزيان صفاقس 2، فيما آلت الجائزة الثانية إلى المدرسة أو مدرسة الحرية بسليانة. وعلى مستوى الجوائز الخاصة بالمدارس الإعدادية حصدت المدرسة الإعدادية المنار بالقيروان الجائزة الأولى، وفازت المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس 1 بالجائزة الثانية. أما على مستوى المعاهد فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية صفاقس 2، ومنح الجائزة الثانية إلى معهد فرحات حشاد برادس بنهروس. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يمدد في أجال الترشح لكل من ماجستير البحث والمهني للسنة الجامعية المقبلة إلى يوم 26 أوت 2026. صدور قرار بالرائد الرسمي بشأن تخصيص 8.2 مليون دينار لتجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية. في أخبار العالم، في غزة استشهاد شاب

0: مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، فيما أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان شمالي مدينة غزة. الاحتلال الصهيوني يجدد قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان بالتزامن مع تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات. وأخيراً تحذير أممي من تسارع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية بعد وفاة 2500 شخص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
4: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
2: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كيفاش.
1: بعد أغنية سيدة شافية اللي رجعنا بيها تحلة الهذاب، مش نشوفه اليوم كيفاش. إجا نبدأ من الأول الزهز. الزهز زعما مازال يزهزوا ساعة أصلا، ومازال يزهزوا كما قبل ولا لا؟ هذا السؤال. سؤال ما نعرفش، أما على الأقل رفيه تبدلت الأمور، ما عادش نحاس، ما عادش حاجة أساسية. الزرابي سانتيتيك ما مش لازم نطلعوه تطليع. ولينا نمشي أكثر البورسلين مثلا وباللار والحاجة تذومة. الإلكترو ميناجي ولا هذايا أساسي في الأساسي في الـ في الـ في الحاجات في الزهاز وكذا. هذايا تقريبا والزهاز ما عادش لم تبدأ تحضر من قبل الحين ونفس. لا خاطر ولي دي مودي يا سيدي، تولي ما عادش موضة، لازم يحضر وقتها. بكري الموضة ما كانش تبدل في صافيصة. توا الطفلة كي تجي تقريب تعرس تخرج هي وسي شباب يعملوا لي مجازان، اي ما يمشي يختار باش مصحة فرحة مش يعيشوا فيهم هما. وساعات تعمل لا ليست، فما توا سوري سوري سوري قال لك يعملوا ليست، يقول لك راهو عندك كنت تحب تهديني ما تهديش اللي تحب انت. هاكا تلقى في المجازان الفلانية والمجازان الفلانية والمجازان الفلانية قائمة باسمي في الحاجات اللي مستحقتهم، فتشري لي اللي مستحقته وما تشريليش اللي تحب انت. فالدنيا تطورت وتبدلت بالطبيعة، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما قالوا السادة الملكية. هذا فيما يخص الزهاز. فيما يخص غسيل الصابون، يقول لي ما عادش تغسل الصابون، لا يضيع لا يطيحنا جهد. أول حاجة الساعة الحوايج الملبوس ولا يتشوم الشارع ولي في صندوق فوقه، هكا تحل الصندوق وتلبس، تحل الصندوق وتلبس، تحل الصندوق وتلبس. شكون مازال قبل ما يلبس بانوار يغسله، ولا قبل ما يلبس طيور يغسله، ولا تغسل انت تغسل حوايج كي تشري من السوق؟ اي كلامك صواب، قلت لك على الشامبينيون، اي كلامك نفهمك اللي معقول، اما كنت اغلب الناس ما عادش، والا حتى كان غسله يرحم والدي البكوشه ما كنت صابو. طبب الطبيبه خشش الخشاشه باذن الله ولا قماش. فيسا فيسا وتخرج تتنشر لا بنات لا فمك. المرأة الحكيمة كما قلنا قبيلة قاعدة على الباب، نحب الماكل فضة يا البنات، ما عادش مسكينة ما عادش نجم تقولها، لأن شو تقولها للبكوشة ما عندها ما تقولها. ولذا قال الراجل هاوكا تصابون تغسل. قعدنا شنو؟ قعدنا في حاجة اضمحلت اللي هو غسيل الصوف. طبعا حتى حد ما عاد يعمل، حتى اللي عنده صوف ولا حاير فيها، خاطر مش باش يعمل كيفاش مش يغسل الصوف، في مش يغسل الصوف معناه كيف الحل؟ خاطر شنو المشكله اللي خلتنا ما عادش نستعمل الصوف؟ شنو الاشكال؟ الصوف تعرفوا حاجه طبيعيه وباهيه، وباهيه للبدن وصحيه وللنفس، واحد يتنفس بالصوف حاجه طبيعيه خير من يتنفس حاجه مصنعه مهما كانت صفتها. فهمت؟ صحيح فما حاجات تويكا ما شاء الله معناها مصنعين وكذا، لكن يقعد الصوف احسن معنى طبيعي. لكن فما اشكال يخلينا الصوف ما نستعملوش. هاني مش نشوف تويكا شنو هو الاشكالات، علاش ما عادش نستعمل الصوف، واذا كان فما حلول. معنا سي حمدي. سي حمدي تيجاني، مرحبا سي حمدي.
2: وبيك عايش كاله ساعه ستار، شنو حوالك بابا؟
1: كيف انك سيدي؟
2: ربي يبارك لك ويرحم اللي جابك ويعطيك الصحة في هالبرامج اللي تجي فيها محلوية.
1: يعيشك يحل أيامك.
2: أنت حلو ومجيك الحاجة.
1: يعيشك يعيشك كثر خير. عايش خويا، عايش سي حمدي. سي حمدي.
2: يعطيك الصحة كي رجعت لنا اللفتة للموضوع هذا.
1: أي.
2: بحكم أنا يعني إحنا سلالة.
1: أي.
2: بنا على جدلنا يعني نثمروا جراد الصوف.
1: أي.
2: ونستعملوا الصوف، نقبل نستعملوا القشاشة وأكل برعا الصوف.
1: أي. معنى تنزجوا الصوف، معنى تنزجوه عندكم.
2: اي هذا قبل
1: ايوه.
2: تو كيف جيت انا لهنا ونشوف في التصوير ونشوف العباد كاين هكا ما عنديش وين تغسل وكل شيء، جاتني الفكره. قلت علاش انا ما نحلش لوكال ونعمل كيما نقولوا فيها، نجيب نغسل نخمر نجيب. عملت هكاك والحمد لله اقبال موجود والناس كلها فرحانه، اللي مضربتها مع دام تحبش لوحة، خطر ما تحبش لوحة
1: عز بيها، معنى عز بيها المضربة ذيك مش لوحة
2: وعز بيها ومتاع الوالده نتاعها وريحه ريحه امها وريحه باباها ما تحبش تلوحها. اما بحكم يعني كيف ولات برطمانات وعباد تتخادم ما عندهاش
1: لا عندهم وقت لا عندهم مكان يظل لي البقعه حتى في برطمان كيف مش نغسل المضربه ونشيحها الصوف نتاعها.
2: انا بيديك ساعات نمشي يعني يستدعوني للدار نتاعهم ويغسلوها مثلا كم نحن في عندهم ثانيه بعيده يغسلوها ويجيبوا باش نسمروها. صدقني نتعذب وقت اللي نحكي لهم هكاك يا خويا يقولوا لي علاش اخويا ما في بناش.
1: ايوه
2: اخوي هز اغسل وسمر وجيب لنا حاضر خذ لنا.
1: معناها هو المشروع سي حمدي مش نلخصه ممكن الناس ما يفهموش. انت في الاصل تسمر المضارب كيما برشا ناس برشا اللي يسمروا المضارب كذا معروفين. لكن انت الحاجه الجديده اللي عملتها واللي يظل فريده من نوعها هو انك تجي للدار تهز المضاربه كما هي في الاطان تاعها تهزها تفتقها تغسلها تشيحها تسمرها من اول وجديد. واذا كان القشره قديمه تخيط قشره جديده انت بيدك تخيط قشره جديده وتتحشي المضربه هذيك تحشيها وتسمرها من اول وجديد وتجيبها حاضره ضيف. معني هذا المشروع
2: نهزها من فوق الفرش
1: تردها لفوق الفرش
2: بحكم يعني الصوف ما تعرف هو يعني كي تبقى هكايه مديده نتاع خمسه وسته وسبع سنين
1: تلبد ايوه
2: ينقص الصوف. احنا كيف نهزها؟ نزيدوها ناقصه نزيدوها صوف
1: ايوه
2: هي مش تنقص ساعات مثلا ضربتها كبيره وتنقص في الفرش نرجعوا لها نعطوها حقها
1: القياس الجديد معناها
2: القياس الجديد ونرجعوا لها الصوف نتاعها. نقترح عليها تحب تشري انت القماش ولا نشتروا لك نحن تقول لك خويا انا نحب مدربتي تجيني حاضرة لنحب باش نمشي نهبط نتعب للاسواق ونلوج على القماشات ولا نمشي لحتى شيء انت كل شيء نهز لها الموديلات نتاع القماش يختاروا كولارات يشوفوا القماش حلو على القطع ماهوش على النيلون على الخيط شافوا الخدمة نوريهم الخدمة ها وشني نخدمها وكيفاش بحكم نعملوا كليب وفاكستان المغربية مخادد مسند
1: كل انواع الحاجات المحشيات هذوما
2: يعطيك الصحه متابعه الجراري كلها مثلا تم برشا من الناس يحبوا على الصوف يكلموني نهزها لهم حاضره من عندي كل شيء من عندي
1: معناها ينجم كما نقولوا انا بنتي مش تعرس مثلا ولا ولدي مش عارس ونحب نعمل مضربه صوف انا انت جيبها حاضره ما تاخذ القياس نتاع الفرش وجيبها حاضره
2: يعطوني المزير وانا نهزها لهم حاضره
1: ما شاء الله. معناها يظل لي سي حمدي تجيني سي حمدي يظل لي المشروع هذا انت الوحيد اللي تعمله انا ما عمري عرضني حتى حد هكا بالذكاء هذا.
2: والله بالنسبه لي انا عملت المشروع والله اعلم نشوف شكون اللي
1: عملش عملها كي نفس الشيء بتوت في بقايا اخرين اما انا على الاقل في البقايا اللي دايره بيا وسالت وكذا معناها ما شاء الله عليك يعطيك صحه بالتجربه يعني نحكي بتجربه شخصيه
2: الحمد لله
1: واكثر من هكايا الحانوت اللي انت تاخذ منها القماش نتاع المضارب نعرفها ونعرف السلعه نتاعها يعني من ارفع ما فما في السوق معناها يبيعوا كان حاجاته زوز نساء ربي يبارك لهم الله يبارك لهم نساء بنات بلاد وكذا الله يبارك لهم دان سارتاناج وكن نساء هذوك معناها ينصحوك ويبيعوا حاجات كان باهية ولذا نعرف حتى الماتيغ بروميير اللي شيء نتاع القماش كل شيء معناها ثقة معناها فما ثقة كبيرة
2: هما ثقة وانا كنت نتعامل مع ابوهم
1: قبل ما ياخذوهم الحانوت قبل ما يتوفى
2: وحبايبي الله يرحمه فهمني والحق نتعامل لحد الان لليوم بركة اليوم هبط تخليدي ناخذ من عندهم القماش للكليونات والحمد لله نتعاملوا مع بعضنا نبعث حتى اي واحد نكلمهم بالتليفون يبعثوا لي برشا اللي ياخذوا من عندهم القماش يسهلوا على على على شكون اللي يسمر الجراري يعطوهم
1: كارت فيزيت
2: ها هو هذايا ونهبط نجيب القماش ناخذ نحطوا لي الميزيره نتاع الفروشات نتاعهم نخدم لهم والحمد لله النابل الحمامات
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: معناها حبيت نقول سي حمدي انه توتي علت اني انا المضربه نتخلى عليها مضربه الصوف نتخلى عليها على خاطر انا ما عنديش كيفاش نغسلها ونسمرها هذه ولات سبله الجعاء معنى النجم سبله معنى عندنا الحل لقينا الحل
2: الحل موجود
1: الحل
2: موجود
1: والله فكره ياسر بديعه يعطيك الصحه
2: انا صدقني خدمت لهم طب محامين اساتذه عدو المنفذ زواوله بنايه نجاره يعني من كل الفئات وكلها نخدم لهم الحمد لله وكلها الناس كلها كيف
1: فرحانين
2: سمعوا بالمشروع كايا الناس كلها حنت للموضوع هذايا ورجعت له
1: يعطيك الصحه
2: والحمد لله
1: حبيت نقول انت من منطلق انك هذه خدمتك معناها وتفهم فيها وكذا, انت معناها تنصح بانه الواحد يحافظ على الصوف,
2: يحافظ على الصوف نتاعه. برشا من الناس بدلوا الصوف نتاعهم وخذوا اللي برما فليكس وندموا ورجعوا يلوجوا على شويه صوف, وكل واحد يقول لك خويا انا ظهري وجعني, والطبيب نصحني يقول لي ارقد على الصوف.
1: معناها هذيك ماده طبيعيه, حتى كل مخده كده صوف تبدا في الليل تبدا تستنشق في حاجه طبيعيه مش حاجه يعني مصنعه.
2: واللي هو اللي هو احسن فيهم الكل كونها في الشتاء الدفيق وفي
1: تبرد. ايوه
2: فهمني. أيوة. ما تعطيكش هكا العرق الخايب هذاك بتاع الموس اللي اللي كيما نقولوا فيه مواد برشا كيميائيه
1: كيميائي.
2: حاجه صحيح تعطيك الصحه فهمني. طبيعي حاجه ربنا
1: طبيعي. والله يعطيك صحة سي حمدي فريمون, معناها أنا معجب بالفكرة هذه, يعطيك صحة. معناها نقول للناس اللي عندهم معناها صوف نتاعهم كشما يتلوحوش, ما يلوحوش صوفهم,
2: ما يلوحوش, نغسلوه نسمروه نهزوها لهم حاضرة, لا يتعبوا لا يشقوا حتى شيء.
1: برافو.
2: أنا نمشي بالكرهبة ونجيبها ونجي
1: ونروح بها حاضرة باش.
2: حاضرة منين هزيتها نرجعها لها نظيفة. اللي ما عندوش برشا من الناس هكا نزيد هذه نحب نوضحها.
1: أي.
2: برشا من الناس لا بالك شي صوفي لا ما لا نقولها مدى انا مانيش باش نعطيك بتاع الناس.
1: اي كل واحد يرجع له صوفه.
2: لا لا كل حد اللي عندها صوف جويد يرجع لها جويد, واللي عندها
1: صوف خشينه ززه وكذا كل واحد يرجع له صوفه.
2: كل واحد نتاعو شنو المعنى انا ناخذه من عند صاحب ستار ونعطيه لفلان.
1: اي فماش علاش فماش علاش
2: هذه كل حد ومتاعو
1: هذيك.
2: والحاجه اللي الحمد لله اللي هذه اللي ربي الحمد لله كرمني بها اللي كوني يعني كل حد ومتاعو
1: لا ثقة.
2: لا
1: ثقة. حتى فما ثقة بينك وبين الكليونات نتاعك.
2: انا نخدم على الكليون ما نخدمش على الكونتيتي. انا نخدم على الكليون خاطر نعرف الكليون باش يجيب لي 10 كليونات.
1: صحيح صحيح.
2: وكي نخدم على الكونتيتي الكونتيتي اليوم خدمت 10 وغدوا نصبح ما ثمش
1: فما حد شيء.
2: حد يقول لي راه ورد بالك غشاش راه كذا.
1: صحيح صحيح.
2: وننصحهم يعني نقول لهم راهو ما نجمش نهبطها من هنا ونعبها من هنا, يلزم يبرد السوق يشيح
1: ويبرد يغرد
2: فهمني. والحمد لله ويا ربي
1: يا سيدي يعطيك الصحه. يا سي حمدي انا فرحان برشا بالمكالمه هذه, نحب نقول لك يعطيك الصحه ويبارك لك في صحتك ان شاء الله.
2: وانا بدي فرحان برشا اللي يعني. تكلمت معاكم
1: و يعيش. مرحبا بك.
2: الله يبارك لكم
1: و مرحبا بك. يعيشك مرحبا بك سي حمدي. يعطيك الصحه. يعيشك معناها
2: يعيشك.
1: لقينا الحل اللي عنده صوف كيف حالي مثلا هكايا عنده مضربه صوف. تعرف نقول لكم مضربه صوف معناها الصوف اللي نرقد عليها انا تويكا هي معناها حاجه خاصه لكن ممكن ياسر. قديش عمرها معناها عرست عليها عمتي الكبيره معناها اخت عزيزي عام 1916 التوا عندي والتوا نرقد عليها تو نستعمل فيها معناها عندها 110 سنين هكا 2026 فيها سحر زعما سحرتني عمتي رحمها عمتي زنيخه الله يرحمها مسكينه والله خاطيها والله مسكينه امراه على الاخر كانت طيبه ما اطيبش لي منها عمتي زنيخه الله يرحمها وينعمها ويخفف عليها التراب الثقيل. تقولوا مضاربه وغسيل مضاربه نقولوا فرحه وجو وهاو قلنا نجم نستغنيو على شارية مضاربة ونخسو صوفنا ونستعملوا حاجة طبيعية. واللي زي ما مضاربة زي ما راه قدعة ولا ليه هكا ولا ليه ما اللي قالت عليها سيدة نعمة أم القد طويلة هذيك اللي قدها بابور هذه اللي مش نكملوا بها الفقرة هذية. عنا ما زلنا نسمعوا فقرات أخرى.

مغسول مفوح عالكلام.

جدك بابور عوام بحور جدك بابور عوام بحور فوق المرمور وعلى رجلك صار جندي رايس مشهور

0: الفرح في دياركم.
1: اليوم مشينا الجربة مش نشوفوا اللي كنا نحكيه عليه الكل، الجهاز، الاستعدادات، غسيل الصوف، غسيل الصابون، هالعادات هذية مازلت منها وقال لا. وباعتبار أنه جزيرة جربة كما قلت قبيلة في المقدمة جزيرة كبيرة وفيها العديد من المدن والقرى، وكل جهة عندها اختصاصها. كليامات بركة نغزر في معنى صور، واحد مصور جحفة، الجحفة متاع عرس أخته، ويقول احنا في جربة وكذا وهذه جحفتنا وكذا. فما الاخر رد ولا مرأة جدت عليه قالوا ليه مش كما جحفتنا احنا، انا جربية مش هما، كل واحد من جهة، معنى كل واحد من منطقة في جربة، وكل منطقة عندها خصوصيتها. وهذا الجمال وهذا الفيانة نتاع الحضارة نتاع البلاد هذية. احنا ديما جربة نزمعوها كلها مع بعضها، لكن جربة كل جهة عندها خاصيات نتاعها وعندها نمط خاص في الباس، في الماكلة، في الكلام، في كل حاجة عندهم اختصاص. وانا اليوم من جربة اخترت جهاز، من اختار جهة من الجهات، فقلنا علاش مش المحبوبين، لان كنت يقولوا جربة ديما نقولوا حومة السوق، انا قلت لا مش المحبوبين، وخاصة ان معايا مران عزيزة عليا برشا، وخاصة اني نعرف اللي عندها صديقة كبيرة وقديمة بنت خالتي التي تجد الملك الخياشي، فمعنا إلا زكية ربنا، إلا زكية اللي أصلت المنطقة وكاتبة حتى معنا عندها كتابات على المنطقة وعلى تاريخ المنطقة وعلى حضارة المنطقة بالإنجليز. يا سيدي هي أستاذة جامعية كاتبة بالإنجليز، وعايشة معنا تعيش بين جربة بالطبيعة والولايات المتحدة الأمريكية. فقلت ما خيش لا منها، علاش انا مش تحكي لي على عادات اللي تاع صغرها واللي تتفكروا اللي قالوا لها، لكن في نفس الوقت تقولها بعين عبد معناها عايش في وقته توا. مرحبا يا زكية.
2: مرحبا بيك يا عبد الستار.
1: شنو احوالك؟
2: اضافه
1: لا لا هي
2: مشكور يا باب،
1: عايشك
2: عايشك ميرسي. ومرحبا بكل المستمعين،
1: يا عايش
2: ان شاء الله الليلة يستمتعوا ويستمتعوا
1: ان شاء الله. اكيد هذا للا اش نجم تقول لي على شنو في المنطقة نتاعكم، شنو اللي تزهزوا معناها كيما تويكا، معناها تويكا ممكن تويكا العباد الكل كبعضهم ولا يمشي لك تخل مناجي والحاجات هذوما، لكن في العادات والتقاليد والاصول كيفاش الطفلة كانت تزهز؟ شكون اللي جهزها؟ شكون اللي حضره؟ شنو القطاع اللي مهمة لازمين يكونوا موجودين؟
2: انت بديت بحاجه ذكر اللي هي جربة، برشا جربات من جربة، جربة كل منطقه فيها عادات وتقاليد. جربة كانت هي الملتقى الطرقات ما بين افريقيا وما بين اوروبا. وكل حضاره جابت لنا، وكل حضاره واحده ملحومة خطيئه منها اكثر من الاخرى. دونك احنا اليوم باش نتكلموا على محبوبين، وهي منطقة ميدون الكبرى نقول ميدون، والتحضيرات اللي المرأة الجربية تحضرهم إن شاء الله يا ربي تحبذوا كلها فرحانين، وإن شاء الله فرح سيداتكم وخيينكم ومنكم وانتو كل أنا مازلت كعرس الولد.
1: أي بالبركة ولهنا إن شاء الله ربي هنيه
2: مريك يا ولدي مولود غادي، وبعد 50 سنة خرر بالعرس. دونك
1: جبت جاء هو مولود في امريكا وعايش غديكا، وبعد 50 سنه جاي جربه مش عارس،
2: جاء عارس الغادي
1: غديكا. هي بتبيع عمل ايه؟ عملتوا احتفالات هنا في جربه؟
2: هنا دنيا كانت حاضره، وزادت حكيت على الملك اللي هي عليا برشا من فاتت ولد كانتها وبنته كلهم جاوا جياز، عملنا له الزيتونه وعملنا له الجحفه وعملنا له طبالة وعملنا له الجوجو وعملنا له بوسعدية،
1: معنى العادات الكل معناها في بالملي قال الراجل
2: بالكل. خلي نرجع للمراجر. احنا في جربة ديما باش نكلمك بجربي باش هما العم
1: مش نحسوها من الموقع من المكان. ايوه
2: وان كنت اتبع فيها اكثر من 52 سنة، لكن اسمع الانسان ديما عنده اصالته، ديما عنده لهجته الخاصة.
1: صحيح.
2: اللي هو نلها واللي هو مختحر بها.
1: صحيح.
2: احنا نقوله في جربة الماء ملي تولد وهي تحبو مع ولدها ولا مع بنتها معناها تحبو احنا تبدأ في التحضيرات العرس ولا العرس بنتها
1: ملي تولد
2: احنا جربة فما قواعد اللي المرأة تحترمهم وتحب توفرهم في عرس ولدها ولا في عرس بنتها. احنا الحنة للولد والزواج للبنية.
1: اي
2: دونك نقولوا احنا المرأة تحبوا مع بنتها ولا تحبوا مع ولدها. التحضيرات هذه الحنة الحنة تاع الراجل الحنة تاع الولد اللي هي راهي ما شاء الله معناها تو تشوف اللي ايه كمام ساكوت
1: تتكلف معناها الحكي
2: ما تنجمش مرأة في جربة بإمكانيات محدودة جدا جدا باش توصل باش تعمل حاجات هذوك في عام ولا عامين ولا ثلاثة.
1: معناها لازم تلملهم من قبال من مدة طويلة.
2: اسمع كان عندها نعجات تبيعهم وتستعمل بهم ذهب. الصوف نتاعهم تعمل به أكل مريول وهاك الكباية وهاك الفراشين كل شيء اللي هي تحضرهم له حتى ملي تولد حتى اللي كيما قلت
1: يكبر. ايوه
2: يكبر. دونك الحنة نتاعو فيها وقت اللي زاد وقت اللي يمشي الشيخ باش يكتب صداق هذا كل صوف صداق
1: يتكتب معناها يتكتب في ورقة صديق معناها.
2: ايوه اللي بعدين لا قدر ولا يبلي كان صار حاجة تعرف شنو وليك وشنو ولا عليك.
1: فهمت. اي
2: وشنو اللي تتسلف زادا فما تتسلفهم.
1: المرأة اي
2: معناها العائلة يتسلفوا من عند دونك في الملابس كل شيء أربعة
1: اي
2: أربعة ايش نذهب
1: اي
2: أربعة خواتي مذهب
1: اي
2: بعدين أربعة سوارة متاع جربك المطروزين
1: السورية المطروزة اي الملوطة هذيك تلبس اي
2: بعدين عندك الملاحف
1: اي
2: عندك ملحفة طابعي وملحفة اللي نسموها احنا ملحفة طرف ولا ملحفة دمياطي
1: دمياطي
2: على خاطر جاية من دمياط عبد الستار
1: من مصر معناها
2: من مصر
1: من دمياط مصر خاطر كانوا برشا تجار هما جرابة تجار مع الشرق مع الشرق
2: كانوا يهزوا سورتو يهزوا من قلانة يهزوا الفخار وكل شيء
1: ايوه
2: في اللانشا عمره ما يحب يرجع فارغ
1: يجيبوا سلعة من غادي ايوه
2: يجيب القماش يجيب الملاحف هذا مياه يجيب الروز
1: اي
2: اسمع الروز عندنا احنا كان ماكلة الفقراء كل شيء بالروز
1: ايوه
2: ما عندناش قمح وما عندناش صغير عندنا ملك دونك عندك روز جربي وروز في الكسكاس وروز مصور وروز هكا
1: انواع الروز معنى الروز تستعملوه في انواع كثيره في حلل كثيره
2: في كل عندنا الروز دونك يجيب معاه البلاط نتاع دمياط نتاع دمياط اللي احنا نعملوه ملاحم ونلبسوهم هنا ويلبسوهم لهنا ويجيب معاها الروز هذوما الملاحف اللي قلت لك عليهم
1: يلزم اربعه زاد الملاحف والا
2: لا
1: ملحفه كذا وملحفه معناها ملحفه دمياطي وملحفه الاخرى اي باهي
2: وبعدين عندك البسكري وعندك التونسي
1: البسكري حرير هكا ولا ليه؟
2: البسكري لا قطن ولكن مطروز الكل بالفضة وبالحرير
1: ايوه مطروز بالحرير والفضة بيه
2: اي والتونسي اقل شوية من البسكري البسكري غالي الناس ما تقمش في حالة
1: ما تخلطش عليه
2: البسكري متاع اخته ولا متاع يحطوه في الحرير
1: يسلفوه معنى سلف هذا يتسلف معنى
2: ولكن في وقت اللي يجوا باش يكتبوا الحاجات اللي للعروسه هذايا مش ليها
1: فلا هذا كسلف معناها
2: بعدين ثم حاجه اخرى يعملوها وقلت لك اربعه خوات نعملوا زاد الخرس
1: اي
2: عب ويعمل اخو الخال بوراتلين
1: اي معناها كل ساق فيها رطل ولا واحد برك
2: في والله يعني انا يظهر لي اللي هو كل واحد ردين برشا يا
1: آه.
2: يا عبد الستار آه. انا ما نجمش نحطه في شاشه
1: ثقيل ثقيل اها
2: بالبدا
1: بلا كيلو فيه مش مرطل اكثر من كيلو اكثر من رطل فيه
2: جو تبان لي كل واحد فيها اكثر كيلو
1: في ايوه
2: معناها هما بوراتين رطل رطل والله ما نعرف
1: ايوه
2: بوراتين انت هالحيزات هذيما كلهم نهار ان شاء الله انت تجي الجربة ونقابلك ونمشي ونوريك
1: نشوفوهم هذوما حاجة هذوما معناها معناها الزهاز والاستعدادات نتاع كيما الطفلة كيما الطفل معناها الام تحضر روحها للزهاز ولدها الحنة نتاعو ما يلزمه لحنته وتحضر روحها زادا للطفلة لبنتها
2: قبل ما خلوهمش انا نحكو توا رانا على تسعة
1: بداية القرن بداية القرن العشرين معناها القرن العشرين 1920 1930 حاجة هكا أي
2: أيوة نحكي على هذا الوقت هذا وقت الاستعمار مازال عندهم مازالوا ما يقراوش وحتى القراءات قالوا فيزياء مانية بريمير
1: أي شوية وكهو يزيها يبطلوها
2: تدخل وتبدأ تطرش في التروسو نتاعها في جهازها كان أمها وتعاونها كان اختها تعاونها ويوريو لها ويعملوا لي موتيف نتاعهم ويعملوا برشا ياسمون خاصين للحاجه اللي هم تشوف منهم حتى مع ام الله يرحمها خالتي فاطمه في الجامعه كانت ما شاء الله عليها خيرات من الحيزه اللي هي عملتها
1: معناها معناها صنعتها باهيه معناها صنعتها مالي يدها من صنعتها
2: ما تكون فما حاجه اخرى اللي دخلت في الفتنيات فما من تركيا
1: ايوه
2: اسمها لمعان الكاتب
1: ايه
2: جابها راجلها وقت اللي كمالة ترك جاء ونحى شواسي
1: ايه
2: وذا ولد الكاتب اللي كان يعمل في الشواسي في اللي فاز هذوكم
1: ايوه
2: ما عاش عنده خدمه روح المحبوبين
1: ايه وجاب ما زوجته معاه
2: لمعان الكاتب جات لمعان اسمها لمعان وكيف سمعت محبوبين ما عرفوش لمعان نايب عليهم قلت لهم انا اسمي عيشة الكاتب
1: بدلت اسمها مش تولي مش تدخل في مش تدخل في الجو نتاع المحبوبين اي
2: كانت امها ميته مسكينه ولكن امها كانت اسمها عايشة من اسطنبول لما هذه اللي هي امراه عظيمه اللي انا سوى ان شاء الله باش نكتب عليها قاعده نكتب عليها يا عبد الستار دخلت كي دخلت المحبوبين تلقى تنساه كل واحده باللي اكتبي لي جواب لولدي اكتبي لي جواب
1: الراجل
2: معلاش ما نقريلكمش بنياتكم ونعلمهم صنعه
1: اي
2: دخلت الطريزه والاوت كوتور عبد الستار
1: اي المحبوبين. باعتبار هي في من اسطنبول جايبه المعارف نتاعها نتاع تركيا الكل جابتها معاها
2: المعارف الكل جابتهم وهي هي بوها كان في بوها كان في الجيش دونك هزها الفلسطين وهزها
1: دارت معنا برشا بلدان
2: تعرف العربيه وهزها وقرات في الازهر
1: معناها عارفه البلدان وعارفه اللغه العربيه وعارفه تتعامل مع الناس معناها عارفه تتعامل مع الناس معناها هي دخلت في جرب في المحبوبين دخلت بعض انواع نتاع طريزه وخياطه اخرى اللي جابتها معاها من
2: دخلت ريفولوشن سيلونسيوز ثوره هي وحدهم عطاهم ولا والناس تفكر ولات المراه تحب
1: تحب تقرا وتحب تتعلم وتستفاد
2: وتحب فهمتني وتحب تخدم وتحب تصور الفلوس وتحب ولا وتقري ولادها وتنجم
1: معناها حلت افاق هي حلت في جايتها حلت افاق جديده وعلمت حاجات جديده للنساء اللي موجودين غاديكا الا زكية ماذا بينا نزيد نقعد نحكي معك اكثر لكن الوقت ان شاء الله لنا عوده لان برشا مواضيع مش نستحقك فيهم في برنامجنا هذايا وتفيدنا ان شاء الله بالمعرفه نتاعك خاطر بالحق قاعدين نكتشف في حاجات في الجهات قاعد نكتشف في حاجات ياسر حلوه يعطيك صحه لزكية لزكية ربنا كانت معنا هي اصيله المحبوبين جربه وحكيت لنا شويه على المراه في المحبوبين وين وكيفاش تحضر زهاز بنتها وزهاز ولدها زاد كيف كيف من اللي يحبي ويدبي. وهي كانت تحكي على الخلخال، قالت خلخال بوراطلين ولا لا؟ أيوة أنا مش نحكي على خلخال بوراطلين فوق الحنة لا، أما لقيت محمد الفرشيشي قالك آه من الخلخال يا خال. هاتوا شوفوا شو قالت.
0: يا ساهر الليل احكي لي ونحكي لك علي الهوى والمعزة اللي كون ليلي وليلك. يا ساهر الليل.

عجايب وغرايب. في الفقرة هذية مش نحكي على حاجتين تهم الزهاز وتهم الاستعدادات للزواج. زوز عجايب، حاجات غريبة شوية مش عجايب. الأولانية صارت في تونس، صارت قدامي في السبعينات. تعرفوا اللي المطاوة معناها فما فرقة منهم جات من عنده تقريبا 300 سنة ولا أكثر، سكنوا في مدينة تونس، جاءوا من المطوية في الجنوب التونسي وسكنوا في مدينة تونس في المرجانية، تسميت حومة المطاوة هذيك. كانوا معناها مش جاوش فرادة، جاوا مجموعة مع بعضهم وقعدوا متلحمين، قعدوا فما لحمة كبيرة، والتوى اللحمة هذه ربي يديمها بيناتهم، معروفة المطاوة كيقداش قراب لبعضهم وحنان على بعضهم. حاجة ريتها في حكاية الزهاز، عندنا أصدقائنا في العائلة مطاوة، فأمهم كانت بعافية شوية، فالوالدة هزتني وانا صغير عمري حتىش 10-11 سنة، هزتني باش نطلوا عليها في دارهم في نهج مارس. دخلنا في الفرش راقدة ممدودة، الوالدة استلطفت فطلها كذا، جابونا كويستي من عشنوة، حنا هكاكا وثلاثة نساء دخلوا، قالوا لها يلا فاطمة راه ولدنا ماك تعرف البرة يعيش البرة يقرأ يخدم البرة، مشي هذا في السبعينات، واحنا خايفين عليه اللي ياخذ قورية، وراو جاء المدة هذية وقعد حتى تقريبا جمعتين ولا ثلاثة جمعات، نحبوا نعرسوا له، نحبوا ناخذوا بنتك. قالت له مبروك عليكم. علاش ليه مبروك؟ قال له عرس جمعتين أخرين، حضروا رواحكم لجمعتين أخرين. قالت له الله يبارك، فما حتى مشكلة. خرجوا، هما خرجوا وهي قامت من الفرش، مشات لحضروها لبناتها البنك، رقدت عليه والفرش سبلوه قدوه، فرشوا عليه مليح في نظاف ومعليه وكذا، وحلوا الباب شوية، شقوا الباب، وقفوا البنات الثلاثة وزغرتوا بناتها بنات الدار اللي واحدة منهم مش تعرس زغرت. ها هكا فتكم بالحديث، خرجوش عندها قطايا عند عزهاز فرش وعندها شيء هكا بطانية، حسيلوا حاجات هكا حاجات قليلة، مش زهازة مازال مش حاضر كله لأنه مش مخطط للزواج، حطوه على الفرش وزغرتوا. الأولانية اللي متعدية دخلت لباس، قالت له قالوا هلا راهو دخلت يا فاطمه ما ببركه ولا نيش فما. قالت له ما في دار فلان خطبوا فلان وعرسها 15 مخرين. المراه قشعت عينها كل الفرش شنو اللي عليه من اثاث مدبش ومشات. الاخرى جات كيف كيف سالت ومشات. اللي جاء اللي دخلت الاولانيه جات جابت قطعه ناقصه، معناها جابت كما نقولوا انت طناجه. الأخرى جات جابت مغارف، الأخرى حاسيلو. تعرف في ساعة تقريبا ونصف من زمان، احنا الوالدة باهتة في عجب ربي وقتها، تغزر وباهتة في عجب ربي، ومولات الدار قالت لها اقعد اتفرج. ما خرجنا من غديك ساعة ونصف من بعد إلا مزهز كامل حاضر باش للزواج، حاضر مش عارف، رغم اللي هي مسافرة مش هيز راجلها مش بيها فرنسا، وقت الدنيا سهلة مش كما تويك في السبعينات، لكن مع هذي ما يلزمش يكون تعرس فارغة. جابوا لها تبش ومش راوش الحوايج هذوك، مش راوهمش، كل واحدة شفت شنو نقص وجبت من عند من عندارها من عند بنتها من زهاز بنتها اللي تحضر فيه البنتها، جبته حطته هذيك. علاش مش تخرج البنية هذيك تمت الشروط، عندها كل شيء، عندها الحاجات الكل اللي تستحقها. هذا حاجة نشهد بها وريتها بعيني. الحاجة الثانية اللي حبيت نحكي عليها في عجائب وغرايب وبين قوسين يخص، لو كانت التوانسة الكل جاو كما المطاوة ما خص. الحاجة الثانية حبيت نحكي عليها هو عرس أو زهاز تاع قطر النداء. تعرفوها قطر النداء؟ تعرفوها عاد أكلي تغني عليها لشادية، الحنة يا حنة يا قطر النداء يا شبك حبيبي قلب الهواء، وكان بعدش تسمعوها بالفريسيون تاع شادية. أما فما فريسيونات قديمة، سكنة بي تقول ما تقولش، تقول الحنة يا حنة يا قطر النداء يا خوفي من نمو لا تسأل عليه لحطه في عيني واتكحل عليه، معناه غمت عليه اصلا. حسيلو حكايه اخرى. اما شكون قطر النداء هذه بعجاله؟ قطر النداء بنت اميره، قطر النداء بنت احمد ابن خلويه ابن احمد ابن طولون ملك مصر. هذه الخليفه المعتمد سمع بها، قال بعث وزير وقال له خذها لولدي، مش هكاكا نحطوا بني طولون نحطهم تحت قلقمنا لان مصر غنيه وقتها.
فمشى الوزير يشوف ما يمشي يخطبها، عجبته البنية. كلم الخليفة قال له اسمع طفلة شابة برشا ما يستهلاش ولدك، خذها انت خير. قال اخطبها لي ليانا، فاخطبها للخليفة. فابوها حب يتبذخ وعمل لها زهاز عظيم، يقولوا الزهاز ذي قعدوا عام ينقلوا فيه من قاهرة لبغداد بمعدل قافلة كل يوم مدة عام. معناها حاجة غريبة، مجموعة الحاجات اللي فيه، مجموعة الحاجات اللي فيه 1000 هاون من الذهب. شو الهاون؟ هيا فاطمة، فاطمة، فاطمة عبار، شنو الهاون؟ تعرفش الهاون شنو؟ الهاون باللغة العربية، الهاون هو المهراس، مهراس يعني سمينا احنا مهراس، هما بالعربي اسمه الهاون. خرج لها ابوها 1000 هاون من الذهب، شو تعمل بيهم؟ والله ما نعرف شو تعمل بيهم، عوج، البذخ، حبوا يزيدوا فيها يا اخي كثر ما مسطولها، خرج لها 1000. ويقولوا المؤرخين انه زواج قطر نداء جاب النكبة لمصر، لأنه خزينة الدولة فرغت، بوها خرج لها خزينة الدولة الكل مش جهزها، فكانت هذيك سبب ضعف دولة بني طولون وسقوط دولة بني طولون بسبب زهاز تاع طفلة اللي هي سيدة أميرة قطر النداء. واللي كما قلت مش نختم بالغنية اللي تتغنى بها من ألحان بليغ حمدي وغناء سيدة شادية، الحنة يا حنة يا قطر النداء. وين نخليكم؟ قلكم نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله في بدو بتمام في موضوع آخر. باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. 4829 مهاجرا غير نظامي عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي 26 2000 وفق بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراس الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، وسيمكن هذا الكراس من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى وفق نص البلاغ. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 2000 27 2000 لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لهذا العام، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 25 2000 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي، وذلك إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس تعلن عن تنظيم النسخة 10 من تظاهرة المولدية احتفاء بالمولد النبوي الشريف لأول مرة على امتداد 3 أيام في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بداية من يوم 23 وإلى غاية 25 من أوت الجاري. في أخبار العالم، استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، والاحتلال يجدد قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان. الولايات المتحدة تقر حزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله، والخارجية الإيرانية تصف العقوبات بالإرهاب الاقتصادي وتعتبرها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وفي اليمن، جماعة الحوثي تعلن عن مقتل 12 من عناصرها بينهم 4 ضباط في ظل استمرار التصعيد العسكري مع القوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في الفن، الإنتاجات الفنية بأبعادها الجمالية المتنوعة المتعددة. نبحث عن الجميل في كل أركان الوجود البشري وفي كل الإبداعات الإنسانية. اليوم النافذة متاعنا نافذة مختلفة، الحقيقة هي مرتبطة بمسار معين في برنامج الفنون الوجيزة الذي يبحث في الجزئي والفردي ويبحث في المصغر من حيث الحجم ومن حيث الشكل ومن حيث الألوان والإضاءة في كل ما يتعلق بالفعل التشكيل في بصفة عامة، واللي أحكينا فيه في سياق الفنون الرقمية بصفة عامة وفي سياق علاقة الفن بالتقنية والتكنولوجيات الجديدة. اليوم مش ناخذ زاوية أخرى، الحقيقة زاوية فيها استمرارية للمسألة، مسألة علاقة الفن بالتقنية والأبعاد الجمالية للإنتاج الفني. مش نحكو على جمالية التصميم، مش نحكو على طبيعة الفعل الفني داخل نشاط التصميم. ما هو التصميم؟ التحديات، الرهانات، ماذا نعني بحضور الجميل داخل التصميم؟ هذه كلها ارتبط خاصة بأنه اليوم المتلقي في تجربة وجوده اليومي عندما يتلقى الأشكال والألوان ويستهلك البضائع بأنواعها المختلفة الكبرى والصغرى، يكتشف أنه هنالك نوع من الحساسية وهنالك نوع من التفاعل والتذوق لتلك الأشياء انطلاقا من تذوقه لشكل الشيء في حد ذاته القابل للاستهلاك، اللي هو خلينا نقول ثم تصميم خلى المتلقي ينساق ويختار تلك البضاعة أو ذلك الشيء بصفة عامة. لك علاش كاين قاعدين نحب نفهموا الميكانيزمات التي تحصل لدى بين من يقوم بفعل التصميم وبين المتلقي، كيفاش تخلي المتلقي يتذوق أشياء لها وظيفة تقنية، وظيفة اجتماعية، وظيفة وظائف متعددة في الوجود البشري. الحكاية هذوما الكليكا باش نحكوهم يلزم الضيف نتاعنا يكون عنده جامع ما بين الجمالي والفلسفي وعاطي نافذه على الانثروبولوجي وعلى السوسيولوجي. الحقيقه ما ثماش ما احسن من ان يكون معنا استاذه جامعيه، استاذه مساعده بالمدرسه العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم جامعه منوبه، اللي هي الاستاذه رشيده عقيل وهي دكتوره في الفلسفه والجماليات. مرحبا بك دكتوره.
2: وبيك يعيشك. شكرا.
1: مرحبا بك. على كل حال، احنا اليوم مش نحكو في عالم التصميم، مش ناخذ من المستوى الدلالي وبعد نبحث في شروط فعل التصميم في حد ذاته كفعل فني وفعل وظيفي، ونمر على الرهانات والتحديات، وكأنه الحصة متاعنا اليوم مش خلي المتلقي يفهم شنو معناتها تصميم، البيت الداخلي لقيام التصميم، الشروط القيام في حد ذاتها اللي تخلينا نقولوا راه التصميم ماهيش لعبة فقط بالمعنى الفني، وإنما التصميم هو جهاز كامل، مؤسسة، تكنولوجيات، تقنيات جديدة، تحولات كبيرة في صورة المصمم وفي صورة الإنسان بصفة عامة. الحكايات هذوما الكليكا باش نحكوهم في سردية متناسقة، أولها في سردية فقرة على حافة الإبداع، وثم صدى الروح، ثم فقرة أيقونات. في فقرة على حافة الإبداع،
0: على حافة الإبداع،
1: مش نبدو معك دكتورة رشيدة عقيل، وأنت دكتورة في الفلسفة والجماليات وأستاذة مساعدة بالمدرسة العليا لعلوم والتكنولوجيا التصميم جامعة منوبة، مش نبدو بك تحديد المفهوم، يعني شنو نقصد بالتصميم، يعني من حيث المفهوم والأصول الإتيمولوجية للكلمة أحكي لنا باش المتلقي يفهم شنو نقصد به التصميم.
2: شكرا. شكرا لهذه الأسئلة المهمة. التصميم يعود إلى الكلمة ذات الأصول الإنجليزية اللي هي ديزاين، والديزاين معروف أن هذه الكلمة لديها استعمالات خاصة تطورت تاريخيا وعلميا ومعرفيا. يعني هنا يمكن أن نقسم الكلمة أصل تسمية تصميم ديزاين إلى عنصرين، العنصر الاستعمالي العام الشامل والذي يسبق نشأة التصميم، وهنا نحكي على التصميم الغربي بالأساس والتصميم الحديث. إذن هنالك تصميم الذي يتمثل في تصور نموذج لمنتجات، لأشياء، لفضاءات، يقوم به المهندسون، يقوم به المعماريون، يقوم به حتى المناظرون في المعارف. يعني تصور تصميم نموذج معين معرفي، اقتصادي، انتاجي، اصطناعي إلى غير ذلك. لكن عندما نتحدث عن التصميم كديزاين نشأ بين نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، فإننا نعود إلى تلك الكلمة المتكونة من جذرين إتيمولوجيين، اللي هما ديسان بمعنى رسم،
1: رسم.
2: تصوير، وديزينيري الأصل اللاتيني ديسان بالدوزيس او اي ان بمعنى أنه رسم لغاية معينة. إذن كلمة ديزاين تعود إلى هذا الأصل. عندما نشأ هذا التصميم في بدايته عرف منشأ، يعني ولادات متعددة، ولادات مع Arts and Crafts، المدرسة الإنجليزية مع ويليام موريس، عرف نشأة أخرى مع المدرسة الكبيرة في بداية القرن العشرين، هي مدرسة الباوهاوس الألمانية، مع مدرسة الفيغبوند، ومع مدارس أخرى أيضا في نفس الفترة اللي نشأت هذا التصميم الغربي الحديث، اللي هي الاستتيقة التصنيعية. يعني من ضمن مرادفات كلمة التصميم، مفهوم التصميم، نجد الاستيتيك اندستريال، ما بين إذن التصميم، أصول التصميم الفرنسي والمدرسة الأمريكية. إذن التصميم نسميه بالعربية التصميم، سوف نرى لماذا، لأنه يصمم نماذج لمنتجات، لأشياء نستعملها في اليوم، تحتوي على قيمة مضافة، هي قيمة جمالية، هي قيمة وظيفية، هي قيمة استعمالية. ضمن ذلك المنتج، ذلك الفضاء اليومي، ما سماه العديد من المختصين الاستيتيك دو كوتيديان، هي جماليات في اليوم. هذا هو التعريف الأصلي للضرورة التاريخية أتت بها الحداثة الغربية. الحداثة الغربية في أصلها حداثة الثورة التصنيعية، وهنالك يعني تواشج تاريخي بين مجالات هذا التصميم الصناعي، التصميم التزويقي، التصميم، تصميم الصورة، ما يسمى الآن التصميم الغرافيكي، ديزاين إيماج. وجدت يعني حيثيات تاريخية، شروط تاريخية أنتجت هذا الديزاين الغربي. أي الديزاين سيتان ديسان أديسان، هو رسم لنموذج لمنتج ما، لموضوع ما، يحتوي، يستجيب إلى غاية. هذه الغاية هي التي تعطي هذه الفرادة للتصميم الغربي الحديث. بينما التصميم بصفة أعم وأشمل هو هذا التصور، يعني الغرافيكي البياني لموضوع ما. إذن التصميم الغربي الحديث نشأ، إذا ما عدنا إلى مدرسة Arts and Crafts، الفنون والحرف الإنجليزية في نهاية القرن 19، استجابة إلى هذه الحداثة، حداثة المجتمع الذي لم تعد الأنماط التزويقية والزخرفية الفيكتورية الكلاسيكية تستجيب إلى هذا الحادث الجديد المهم جدا، اللي هو المنتج الصناعي.
1: باهي برشا، يعني هنا كأنه بدينا نحكوا على الخط الرفيع في جمالية التصميم بين الوظيفة والجمال، كيفاش التحولات اللي حصلت في المجتمعات الغربية بالأساس، والتحولات الاقتصادية والصناعية، خلتنا ننظر إلى أنه يمكن لنا أن نصنع الجمال في أدق جزئياته وفي ارتباطه بحياتنا اليومية، وأن الإنسان المعاصر يهتم بالجميل انطلاقا من ما يحققه له من رغبات، وكأنه من حاجيات، ويملأ له من حاجيات ويحقق له طموحاته في أن يعيش الحياة الاجتماعية المناسبة. لهنا نطرح السؤال حول أنه التصميم هو شيء مصغر وموجه ليحقق غايات، ونطرح السؤال الأساسي، قال أنه التصميم ينجم يكون فن بالمعنى الكلاسيكي الكلمة، الفن اللي هو متحرر من كل غرض، من كل غاية، أم أن التصميم هو فن بالمعنى المعاصر للكلمة، أنه جعل من الجميل محايث لغرض معين ومنفعة ما؟ والحال أنه كي نرجع للكانتية والحكاية هذيك نلقاو أنه الفن هو الجميل بلا غاية، تحدد كأنه شيء بلا لا غاية منه، المنفعة منفصلة عن الجميل في حد ذاته. التفصيل هذه الفلسفية بطبيعة الحال، كيفاش أنت تفسري هنا في الفقرة الأولى؟
2: مهم جدا علاقة التصميم بالجميل وبالجمال. أهم عنصر هو ما نعلمه للطلبة خريجي التصميم في مختلف التخصصات اللي هي تخصصات شاسعة وثرية جدا، أن في التصميم وفي هذا في تصور وفي صنع النماذج لمنتجات لصور لفضاءات لأي نوع من أنواع الإبداع التصميمي، لا يوجد فرق ولا يوجد فصل بين الوظيفي والجمالي. هذا عنصر مهم جدا. لماذا؟ لأن ما يتعلمه المصمم أن الجمالي ليس مضافا إلى الوظيفة الاستعمالية للمنتج ولموضوع التصميم. لماذا؟ وهنا نعود إلى تاريخيا هذا التصميم الغربي الذي بدأ مع هذا المنتج التصنيعي، يعني هو منتج تصنيعي كما يقول ريمون لوي المصمم يعني الرائد الفرنسي الأمريكي في بداية القرن العشرين، أن المنتج التصنيعي لم يكن يحتوي على أي قيمة جمالية، هو منتج وظيفي فقط، فيتطلب قيمة جمالية ليس بالمعنى التزويقي التزييني سونيبا ماكياج، ولكنه سوف يستجيب إلى الاستعمالية، إلى المستهلك، إلى الإنسان الذي سوف الإنسان والمجتمع الذي سوف يستعمل وسوف يمتلك ذلك المنتج التصنيعي. إذن هنالك جانب أولي هو الاختلاف بين المصمم والفنان، يعني المصمم هو بصدد صناعة هذا النموذج بروتوتيب، يصوره بالنسبة إلى الاستعمال اليومي، بالنسبة إلى حضوره في المجتمع في الفضاءات المختلفة للإنسان، وليس موضوعا للعرض وللفرجة وللمتعة الجمالية التي تخص العمل الفني. إذن هنالك اختلاف جاء به التصميم الغربي الحديث. يقول رواد التصميم معناها ومؤرخو التصميم أنه نوعا ما تجاوز تلك الفروقات التاريخية القديمة بين الفنون الأقل قيمة والفنون النبيلة ليزار مينور وليزار ماجور، هو يتجاوز هذه الفروقات، هذا التفريق بين فن نخبوي، فنون نخبوية كما تقول الكانتية لا نفعية لا غاية لها، غايتها في ذاتها، وقيمتها الجمالية تكمن في قيمتها التأملية بطبيعة الحال وفي قيمتها تلك اللذة الجمالية،
1: الفنون الحرة يعني
2: يعني نوع من النخبوية، نوع من الليليتيزم. إذن التصميم يدعي أنه يتجاوز هذا الفرق لكي تثوي الجماليات، أي الذي يعجب والذي يتحوز على قيم تشكيلية وثقافية وفنية، تكون في شيء في منتج يومي يكون له استعمالية ويكون له وظيفية معينة. إذن الجميل في التصميم لديه خصوصية بالنسبة إلى الجماليات الفنية إذا عدنا إلى هذا الفرق المؤسس. ولكن الآن إذا نظرنا إلى أن الجميل هو ينتمي وهو يولد مسار إبداعي ومسار يعني يبدع فيه، هناك إنشائية إبداعية، فإن هذا التفريق بين الفنان والمصمم، بين جمالية التصميم وجمالية الفنية، خاصة إذا حصرنا هذه المقاربة بالنسبة إلى الفنون التشكيلية اللي هي أقرب إلى التصميم بالنسبة إلى فنون أخرى مثل المسرح وإلا الشعر أو غيرها، نرى أن هذه المحايثة وهذا القرب يصنع هذا التقاطع وهذا الفرق أيضا بين موضوع الفن والمنتج الذي ينتمي إلى ما يسمى الاستيتيك دو كوتيديان، جماليات اليومي.
1: ده يعطيك الصحة، احنا كأنه دخلنا في العمق واحنا نضع خط فصل بين المصمم والفنان، ولكن ثم نقاط التقاء. قد الاختلاف هو في الموضوعات، في الأشياء، وفي ارتباط التصميم بالتجربة اليومي وبالجماليات اليومي، وبين الفنان اللي هو متحرر من كل تجربة يومية ولديه حرية كاملة، ولكن يلتقيان في فعل التشكيل في حد ذاته، يلتقيان في قلت أنت العملية الإنشائية. هذاك علاش باش نمر احنا الفقرة المواليه ونمشوا اكثر، نشوفوا ماذا نعني بالمصمم وما هي شروط فعل التصميم في حد ذاته، الشروط اللي ناخذ فيها الجمالي بالاساس والوظيفي، ومن بعد نمر في التحديات والرهانات التي ترتبط بجماليات التصميم. في الفقره المواليه، فقره صدى الروح.
0: صدى الروح.
1: في فقره صدى الروح، احنا توا انتهينا في الفقرة الأولى، فقرة على حافة الإبداع دكتورة رشيد عقيل، انتهينا إلى أنه ثم نقاط التقاء بين المصمم والفنان، وثم نقاط اختلاف. بما أنه نحكو على الجماليات في حد ذاتها، مش نحكو في التجربة الفنية لفعل التصميم في حد ذاته، ولكن احنا قلنا الفنان في نفس الوقت التصميم عندنا الذي يقوم بفعل التصميم اللي هو المصمم. يعني من هو المصمم؟ يعني شخصية المصمم، شخصية فنية، شخصية اجتماعية، يعني شخصية المصمم في حد ذاتها كيف تكون؟ ما هي طبيعة وخصوصية هذه الشخصية التي تجعل من المصمم متميز في عملية إبداعه داخل فعل التصميم في حد ذاته، وفي نفس الوقت متميز داخل العملية الصناعية في حد ذاتها اللي هو في الآخر يصمم منتوج صناعي؟
2: هو سؤال مهم جدا، نشكرك عليه. هذا سؤال المصمم، الديزاينر. المصمم يتميز بتموضعه في التقاطع مفترق الطرق بين مختلف الأطراف والقطاعات التي يتدخل فيما بينها. يعني إذا كان ناخذ مثال مهم جدا وتاريخي اللي هي مدرسة الباوهاوس الألمانية في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، نرى أن مؤسس الباوهاوس والتر غروبيوس يقول هنالك لقاء بين الفنان والحرفي والصناعي والمهندس. إذن نرى أن المصمم يعمل مع مختلف هذه القطاعات التي ينتمي إليها بطريقة أو بأخرى، ويختلف عنها، فهو نوعا ما من همزة الوصل فيما بينهم، ولكنه يتميز بهذا التداخل وهذا العبور للتخصصات دون أن يكون حرفيا في حدود الحرفة، ودون أن يكون فنان في حرية وتاريخانية وصيرورة تشكل ذات الفنان، ودون أن يكون الصناعي أو ذلك الذي ينتج المنتج، لأنه يكتفي بمرحلة الموديل، النموذج، البروتوتايب. إذن المصمم نرى أنه يتميز بهذا العمل فيما بين مختلف البروفايل، يعني مختلف الأطراف التي تمس وتتداخل في عمله. فهو يستلهم من تاريخ الفن، فهو طلبتنا نعلمهم لا يوجد تصميم بدون كراس الشروط، هو ينتمي إلى حدود المادة الأولية التي يعمل بها، هو يجب عليه أن يستجيب إلى كراس الشروط في الأمان، في المتانة، في الديمومة، إلى غير ذلك. لذلك المنتج هو ينتمي إلى علاقة ذلك المنتج، صورة كان أو فضاء أو مبنى أو حديقة أو مستشفى أو قلما للكتابة أو سيارة أو غير ذلك، إلى بيئتها الاستعمالية، إلى عصرها، وهو في نفس الوقت إذن ينتمي إلى مختلف هذه الشروط والالتزامات، وهو ينتمي أيضا إلى الثقافة التي حينا يجب عليه أن يطيعها ويمشي فيها، وأحيانا ويصنع توجهاتها الكبرى مثل الموضة ومثل التوجهات الجمالية، يصنع التوجهات الجمالية كما نرى المصممين الكبار. لكن الآن فقط آتي إلى هذه عمل المصمم واشتغال المصمم خاصة في تلك الشحنة الجمالية، هو يصبح فنانا ما دام من جوهر التصميم ذلك التمشي الإبداعي والتجديدي، وذلك التمشي الخلق. أنت تجد أحيانا منتجا صناعيا او منتجا يوميا في الانستغرام ويكون فيه قدره ابداعيه وبالمراكمه التاريخيه يدخل متحف الاعمال الفنيه مثل اعمال مع كبار المصممين، هم مصممون في السيارات او في التليفونات في الهواتف الذكيه او في اي قطاع، تجد انها اصبحت قطاع للمتعه الجماليه الحسيه لتتبع تلك الدقه وذلك العمل وذلك ذلك العمل الابداعي داخل منتج معناها يومي.
1: يعطيك الصحه على كل حال. هنا شخصيه المصمم اللي هي تتميز بكونها تخرج من الورشه وتنزل الى شوارع المدن وتنصت الى مشاكل الناس وصعوباتهم وتمثلاتهم في الحياه. احنا كنا نحكو على تجربه اليومي وجماليه اليومي، يعني يجب على المصمم ان يكون جزءا من تجربه اليومي ومفتوحا على ما هو موجود. وما هو موجود اللي هو عنده مشحون بالنفسي والاجتماعي. انت على الانثروبولوجي كانت تحكي لنا على هالابعاد هذه اللي تخلي المصمم في اخر في انتاجه يبدع ويقدم لنا منتوجا، او انت قلت بروتوتايب، كنموذج يا سيدي متميزا يخاطب الروح واكثر من ذلك يخاطب حاجيات الانسان في تجربته اليوميه. تفضل.
2: نعم، هو يعني نستطيع أن نقول نوع من أنواع التحول، خاصة المعاصر، الإنسان المعاصر، المجتمعات المعاصرة الآن هي مجتمعات معولمة غربية وغيرها، خاصة بفعل هذا التصميم المعولم والمعولم، نرى أن هنالك تغير جذري. بأي معنى؟ يعني يمكن أن نراه من جانب ما يسمى استوديو ديزاين، يعني لم يعد ذلك المصمم الذي يشتغل داخل ورشة أو داخل مخبر
1: مغلقة،
2: نعم مخبر ضمن أوراقه وضمن أبحاثه الخاصة وضمن استلهاماته الخاصة، ويخرج بعد ذلك للسوق الاستهلاكية والمجتمع بنموذج جديد وبمنتج مجدد يغير حركاتنا اليومية، يغير علاقتنا بالأمكنة، علاقتنا بأجسادنا، علاقتنا بما نعيش فيه في اليوم، وهو هنا تكمن خطورة أهمية التصميم. المنعرج الذي حدث هو ما يسمى لو تسمح يعني سيتام بروسيسوس إيتيراتيف، يعني أن المصمم يخرج إلى المجتمع، يخرج إلى المستهلك ليدرس ويطلع على احتياجاته وخاصة على التغيرات. يعني ذلك المنتج الذي أنتج في المصنع أو في الورشة أو تحت أيدي المصممين والمهندسين والمصنعين، عندما يخرج إلى المجتمع وإلى الإنسان في يوميته يتغير، يتبدل إلى الوظيفي والاستعمالي والعضوي إلى غير ذلك. إذن هنالك نوع من أنواع قلب المسار، تصبح هنالك مثلا، خاصة هنالك معناها اختصاص في التصميم مهم جدا، يعني منذ بضع عشرات سنوات أصبح اللي هو يوزر اكسبيرينس UX، يعني يدرس تجربة المستهلك، تجربة المستعمل المستخدم مع ذلك الفضاء، ذلك المنتج، ذلك التصميم، سو ديزاين لا ذلك التصميم، ليرى كيف يمكن له أن يعود إلى نموذجه، إلى مساره التصميمي، ليغير وليستجيب. معناها هذا مسار كامل في تاريخ التصميم يعرفه المصممون طلب التصميم، هو البروبلم ريزولفينج، هو يحل المشاكل، ولكنه يجب عليه أن يذهب إلى المجتمع وفق آليات ومسارات علمية ومسارات يعني تجريبية، لكي يفهم كيف يمكن له أن يغير أو أن يستجيب أو أن يجدد في ذلك المنتج أو ذلك المكان بالنسبة إلى هذا المسار، معتها بين عمله كمصمم وذلك المستهلك، ذلك المستخدم.
1: يعني كأنه هنا نرجع شوية بالمنطق الفلسفي، المصمم يقوم بجدل نازل، ينزل إلى العالم الأرض، ثم عالم الأرض عالم الحياة اليومية، ثم يعود إلى ورشته عالم السماء، عالم الأفكار والأشكال والألوان، ولكن في كالجدلية الصعود والنزول. لهنا أنت قلتي المصمم هو في قدرات، المصمم الحقيقي بطبيعة الحال والمبدع هو القادر على حل المشكلات وتغيير الواقع، وتغيير فعل التشكيل. هنا اللي هو فعل مش يكون في داخل الورشة، داخل الاستوديو، فعل التشكيل في حد ذاته اللي هو في جزء منه فعل فيه الإبداع، فيه الأشكال، فيه الألوان. يعني التوليفة هذيك بين أنه لديه غاية معينة، حل المشكلات والتعيين وتحديد الحاجيات، وفي نفس الوقت أنه يستدعي الأشكال والألوان حتى يبدع نموذجا يتوافق والجانب الروحاني في الإنسان، ويتوافق والجانب الحسي النفعي كذلك اللي فيه الحاجيات. هذه التوليفة اللي تخلي المصمم يعني يقوم بأكثر من وظيفة، وظيفة شاقة الحقيقة، مختلفة كثيرا عن وظيفة الفنان أنا أراها الحقيقة. هذه خلينا نفهم فعل التشكيل في حد ذاته وفعل الإنشاء في حد ذاته كيفاش ينجم يخلي التصميم ينجح اقتصاديا واجتماعيا كذلك، ويقبله المتلقي اللي هو الإنسان في تجربته اليومية.
2: بالجانب التشكيلي الذي هو كما قلت يتميز لدى المصممين، معناتها مصممين المنتجات، مصممين الفضاءات، مصممي حتى معناتها عندنا اختصاص في مدرسة العلوم التكنولوجية التصميم تعليب الباكاجينج،
1: أي.
2: يعني هو شيء يومي يرميه المستعمل، ولكنه على درجة من الأهمية الكبرى إذا نظرنا إلى استعماله لدى الأطفال،
1: كل الفئات العمرية.
2: كل الفئات العمرية، كل معتها أوضاع الاستخدام. فعل التشكيل يتميز بهذا الالتزام والانضباط، يعني هو يرسم وفق ضوابط معناها محددة بين المستخدم، بين الفضاء، بين المكان، بين معناتها احتمالات الاستعمال إلى غير ذلك. لكن الجانب الإبداعي الذي يوجد لدى المصمم كما قلت في هذا الجدل. إذا أخذنا مثال بسيط، مثال معروف في تاريخ التصميم اللي هو ديمقراطة الجميل، لا ديموكراتيزاسيون دو ليستيتيك، لا ديموكراتيزاسيون دو بو، عندما نجد أن لوحات فنية أو شخصيات تاريخية أو معناها أسطوريات أو غيرها يقوم المصمم بالاستلهام منها ليضعها في متناول المجتمع، في متناول المستخدم، مستهلك الصورة، مستهلك السمعي البصري، مستهلك الإشهار إلى غير ذلك. نرى أن هنالك يعني مكامن إبداعية بين يدي المصمم تمكنه من أن يأتي بالتشكيل من تاريخ الفن، من تاريخ الشعوب، من ثقافات الشعوب، من الإثنوغرافيا إلى غير ذلك. وهذه المقدرة مهمة جدا، كيف أنه يأتي بها إلى المجتمعات وإلى هذا إلى أمكنة اليومي، مهم جدا. إذن يعني الجدلية الحقيقية هي بين الاستجابة لما يطلبه المستهلكون، لضرورات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى غير ذلك، وحتى الإيديولوجية، وتلك يعني ذلك الهامش من الحرية، الذي الحرية الملتزمة يعني التي تخول المصمم أن يبث شحنة من الإبداع، من الفني، من الثقافي في تلك الأشياء اليومية. يعني يكفي أن ننظر حولنا لنرى كيف أنهم مصممون في السمع البصري مثلا، في السينما، في تصميم الأمكنة، في المجال العمراني الحضري، نعم، إلى غير ذلك. كيف يمكن أن ندخل جانبا جماليا يعني مثقلا بالفني وبالثقافي وبالحضاري في ذلك تلك الحركات اليومية العادية؟
1: يظهر لي أن التصميم، أهمية التصميم والمصمم كفنان أو كمبدع، هو أنه يتلقى الحاجيات وينصت لتجربة اليوم للإنسان، وفي نفس الوقت تكون له القدرة على أن يرسم المستقبل كذلك، يعني يرسم شكل الحياة المناسبة والنموذجية. خطر لا يرتبط فعل التصميم بما هو موجود، ولكن كذلك ينظر إلى الممكن، إلى ما هو ما بعد ما هو موجود. هذيك علاش ساعات نشوف تصميمات يقولوا احنا سابقة لعصرها. كنت تحكينا الفكرة هذه في علاقتها بالإبداع، خاطر المصمم الحقيقي بمعنى كيف كالفنان الحقيقي هو الذي يقدم لنا صورة إبداعية تخرج من الحاضر وترمي بنا في أحضان المستقبل، وتجعلنا نعيش كل عجائبية وكل التذوق وكل نوع من الرغبة في أنه نكتشف العوالم الجديدة. تفضل.
2: نعم، يمكن لنا أن ننظر إلى علاقة التصميم والإبداع المصمم على خصوصيته بالمستقبل في مستويين. ممكن تسمح أن أعطي أمثلة خاطر فعلا درست المسألة هذه. المستوى الأول هو تصور لو كونسيبت دو ديزاينر، التصور المصمم يحتوي على وظيفية وجمالية واستجابة لدرجة أنه يحدد تاريخية ذلك المنتج من الحاضر نحو مستقبلي. يعني إذا كان نرى يعني ماركات دون أن نسميها في الهواتف الذكية، أو في خاصة عندما يلتقي التصميم يعني الحديث بالتكنولوجيات الحديثة بالتكنولوجيات الرقمية، نرى أن هذا اللقاء يجعل من تصور المصمم من الكونسيبت يتجاوز استجابته لوظيفية واستعمالية حاضرة نحو ديمومتها إلى المستقبل. وهنا درست هذه المسألة مع طلبة الماجستير، بحث في الاستاد في مدرسة التصميم اللي هي بالنسبة إلى البروسبكتيف ستاديز. البروسبكتيف ستاديز طلبة التصميم معناتها خريجو التصميم يدرسون كيف يمكن لهم أن يستقرئوا تصرفات سلوكيات المستهلك القادمة مستقبلا بالنسبة إلى ما يوجد الآن، وهنا فيها مسارات وآليات معرفية وعلمية محددة، معنى إثنوغرافية واقتصادية اجتماعية سوسيو إيكونوميك وغيرها مهمة جدا. هذا في مستوى أول، أن التصميم عندما يتمكن وعندما يكون معناتها فيه جانب كما قلت ليس فقط استجابة إلى احتياجات معناتها البروبلم ريزولفينغ او الاستجابه الى احتياجات المستهلكين الان وهنا، ولكنه يعني شحنه ابداعيه واستجابه فيها تجديد وفيها جانب ابداعي التي تتجاوز حدودها الزمنيه. واذا نراه حتى في الكمبيوتر ونراه في السياره ونراه في عديد
1: التصميم
2: نعم وفي العماره مهمه جدا، يعني نرى كيف انها تتجاوز هذا الفرق بين الان والمستقبل. في المستوى الثاني هنالك فعلا تصميم يعني فيوتشر ديزاين، معناتها المشتغلون في التصميم يعرفون ذلك اكثر مني. فيوتشر ديزاين اللي هو التصميم الموجه الى ذلك المنتج الذي سوف ياتي في المستقبل، يعني نرى هذا خاصه في الكونسبت كار في تصميم السيارات او حتى في تصميم، يعني انا اقول للطلبه يعني تكنولوجيا التصميم الحقيقيه تاتي من تكنولوجيا يعني سريه، تكنولوجيا الادويه او تكنولوجيا الأسلحة هي تأتي من ذلك الذي سوف بعد ذلك ينزل إلى المجال العام، يكون في مجال خاص خاصة بالنسبة للتكنولوجيات ويأتي. إذن هنالك تصميم يتوجه إلى الممكن القادم، مختص في الممكن القادم، وفي هذا معناتها في هذه هنالك مسارات أخرى كاملة فيها معناتها الميثود دونكيت، معناتها أدوات الاستبيان الميداني وفهم المجتمع، وفيها عديد المستويات من التكوين لدى المصممين ومن اشتغال المصممين المهنيين الموجه إلى ذلك المستهلك القادم. كما نقول الآن مثلا الزد جينيريشن جينيريشن زي أو الجينيريشن ألفا، يعني منذ الآن هنالك كمصممون يشتغلون على تلك الحركة وذي الاحتياجات القادمة للأجيال القادمة.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
2: يعطيك الصحة لكل حال دكتورة رشيدة عقيل. يعني كأنه احنا مرينا على أهم العناصر المرتبطة بمعنى التصميم وأبعاده الجمالية وشروط فعل التصميم وماذا نعني بالمسمى الحقيقي، ونتكينا في تلك التقاطعات بين الوظيفي والجمالي، وأنه فعل التصميم في حد ذاته هو فعل إنشائي وظيفي، ولكن كذلك فعل إبداعي يخرج من الآن وهنا نحو العالم الممكن وعالم المستقبل. يخلينا ديما ننظر إلى التصميم دائما نظرة مغايرة ومختلفة، لا يقف حدود أهمية التصميم في كونه ينساق داخل سلاسل التصنيع، وإنما هو نشاط فيه إبداع فني بالأساس، وفيه مخاطبة لروح الإنسان، وفيه رؤية جمالية بالأساس، رؤية مغايرة مختلفة عن الرؤى السائدة. لذلك المصمم يرتقي إلى مرتبة الفنان المبدع الذي ينظر دائما إلى عالم الأفق وعالم اللا متوقع، وعالم في بعض ما بين ظفرين الصدفة الذي لا يمكن لنا أن نفهم ماذا شروط إمكان حدوثها في المستقبل، ولكننا نستشعرها من خلال تصميمات تتجاوز حدود الحاضر. هذاك علاش مش نمر في الفقرة الثانية مش نحكو على شخصية فنية كان لها أثر كبير في تجربة التصميم في حد ذاتها، اللي هي شخصية فيكتور بابانيك في فقرة أيقونات.
1: أيقونات
2: في فقرة أيقونات، هذه من اختيارك دكتورة رشيدة عقيل، شخصية فيكتور بابانيك. باش نحكو على مدى تأثير الشخصية هذه في عالم التصميم وأهميتها بالنسبة لتاريخ التصميم في حد ذاته وبالأساس تصميم المعاصر.
3: شكرا، أرجو أن يكون اختيار
2: موفق
3: ولو أنه اختيار ذاتي، وسأحاول أن أفسر لماذا اختيار ذاتي، لأنه لا أظن أنه أيقونة بالمعنى العام للكلمة، ولكن هو فيكتور بابانيك مثل منعرج بين مرحلتين كبريين انشأنا بالنسبة إلى التصميم الغربي الحديث والمعاصر. يعني في سبعينات القرن الماضي هو مصمم ومنظر للتصميم أمريكي، تحدث أساسا على مشكلة الالتزام الإيثيقي للمصمم. لماذا؟ لأن معنى المراكمة الذي حدثت بالنسبة إلى التصميم الأمريكي، التصميم الغربي بصفة عامة من المدارس والتوجهات الكبرى، هو ارتباطه بالمجتمع الاستهلاكي والاستهلاكي المفرط، معناتها سور كونسوماسيون، ويعني هو مرتبط بهذه الجدلية بين الإنتاجية التصنيعية في المنظومة الاقتصادية الرأسمالية للسوق والمجتمعات الغربية الاستهلاكية. إذن كأن المصمم الغربي وجد يعني في الوسط مثل ذلك العامل البروليتاري في فيلم تشارلي تشابلن مودرن تايمز، أي وجد في الوسط لتلك الآلة الجهنمية للرأسمالية. فإذا فيكتور بابانيك كأنه كان الصوت الوعي والذي يعني أدى من ضمن طيارات ومصممين آخرين إيطاليين وغيرهم من مختلف دول العالم في تلك الحقبة نحو تحرير الإبداع التصميمي من تلك البوتقة الاستهلاكية، أي دعه يستهلك دعه يشتري. يعني أن كيف يمكن أن التصميم أن يفك يعني عقاله من أن يكون أداة للتسويق، سيتانوتي دو ماركتينغ، يعني تلك ذلك القرب حد الانصهار مع التسويق، أداة للتسويق أي أداة للبيع. فيكتور بابانيك يعني في كتابه ديزاين فور إيفري داي على ما أذكر مهم جدا عندما يذكر أعمال المصممين، كيف أن المصمم يمكن له أن يصمم معناتها فيلا فاخرة أو سيارة فاخرة، بينما يمكن له أن يجد حلول في طبقات فقيرة في دول إفريقية جنوب الصحراء بالنسبة إلى مشاكل المجاعة أو مشاكل المياه، نقص المياه أو غير ذلك. إذن كيف يمكن فهم ديمقراطية التصميم الديمقراطيزاسيون دو ديزاين بالنسبة إلى تنزيله نحو التزام إيتيقي بمشاكل المجتمعات الحقيقية، بمشاكل الطبقات المسحوقة، بأن يكون هنالك إمكانية أن عدالة جمالية، أن يكون الجميل متاحا فعلا، ليس الجميل الذي يصنعه السوق وتصنعه الماركات الكبرى والموضة، ولكن أن يكون الجميل متاحا فعلا لعامة الناس وحاملا لالتزام إيتيقي واجتماعي. يعني فيكتور بابانيك هو من أهم المصممين ومنظري التصميم الذين تحدثوا باكرا عن السوشيال ديزاين، التصميم الاجتماعي، أي أن التصميم الاجتماعي ذلك الذي فعلا يستجيب إلى الإشكاليات القيمية في المجتمع. يعني ليس فقط التصميم الموجه للأغنياء، ولكنه التصميم يعني التصميم الموجه للأغنياء ذلك الذي يبيع الجميل في طبقة معينة من البذخ ومن التذوق، لغو استيتيك التذوق الجمالي الفني الذي متاح لنخبة معينة، وبذلك يعني عاد التصميم إلى نخبوية نخبوية كان يدعي أنه يقطع معها. إذن فيكتور بابانيك ذلك المنظر التصميم الأمريكي من أهم أيقونات إذا سمحت بالكلمة، الذي أعاد التصميم إلى غاية هي المتاح للجميع، نوع من أنواع العدالة ونوع من أنواع الالتفات إلى قيم هي كانت الفاتحة في وقتها إلى الآن: الالتزام الإيكولوجي، الوعي بمشاكل المناخ ومشاكل البيئة، الالتزام بأن الإنسان إذا ما واصل في ذلك السلوك الاستهلاكي وفي جدلية مع الإنتاجية التصنيعية الرأسمالية فإن هنالك خطر إذن إنهي هذه منظومة الحياة.
2: يعني نعم. وكانوا مع فيكتور بابانيه كانوا نحكوا على شكل آخر من شخصية المصمم الحقيقة، اللي هي شخصية ملتزمة بقضايا الإنسان، والحال أنه المصمم هو في جزء من منظومة اقتصادية في حد ذاتها، ويسعى إلى أن يرسم حدود حضوره من خلال ما هو جمالي. ولكن عندما نتحدث عن تحرر المصمم من سلاسل التصنيع ومن النظام الاقتصادي، وأنه يصبح مشحونا بأفكار فلسفية وجودية إنسانية، هذا يجعلنا نطرح سؤال حول شخصية المصمم من جديد. يعني بدينا في أول حصة نحكي من هو المصمم، انتهينا إلى أن نتحدث عن المصمم الحقيقي بالمعنى الفلسفي للكلمة، والتصميم الحقيقي الجذري الحديث بالمعنى الأدورني للكلمة. يعني من هو المصمم؟ هذا السؤال ما أعيد طرحه من جديد في هذه الحصة للحديث عن زاوية أخرى في شخصية المصمم الحقيقي الذي لا يتلقى تكوين أكاديمي ويكون حاضرا في ثنايا الوجود الاجتماعي من خلال أسئلة بسيكولوجية اجتماعية والتلبية لرغبات ما، ولكن كذلك المصمم يصبح كالمثقف العضوي، يعني ملتزم بقضايا الإنسان. حكينا على الجزئية هذه، وفيها نحكي على أهمية التكوين الأكاديمي أنه يكون ملتحم بالمحيط متاعه. التكوين الأكاديمي المصمم بطبيعة الحال يكون ملتحم بالمحيطه، حتى الأكاديمي اللي هو في الأخر المصمم اللي عنده التكوين الأكاديمي يكون قادر على أنه ينفتح على محيطه وقضايا التي تحيط به، قضايا البيئة وقضايا الاجتماعية وقضايا الفقر والعدالة والمسائل اللي هي لازلنا نطرحها طالما أن الإنسان موجود. تفضل.
3: هو هذا التحول في وضعية المصمم وحتى في هويته كمصمم بصفة عامة هو مهم جدا، مهم في مستوى أول أنه يطرح عليه معتها مشكل هذه المفارقة. المفارقة هو أنه يعني يشتغل من أجل أن يحسن في أن تلك القيمة المضافة التجديدية الإبداعية في منتج ما في أي مهما كان الموضوع. يعني معناتها لو تسمح أن نذكر اللي مدارس التصميم في تونس، فيهم المهندس الداخلي، فيهم السينوغرافي، فيهم مصمم التعليب، فيهم مصمم الآثاث، مصمم المنتج الصناعي، مصمم الصورة، مصمم السمع البصري، مصمم السينما، مصمم الألبسة. يعني مجال يعني شاسع وثري جدا، ويعني يوجد المصمم في كافة مفاصل المجتمع والاقتصاد المحلي والعالمي. إذا يوجد في هذه المفارقة أنه بالنسبة إلى تلك القيمة المضافة للمنتج لكي يكون يستجيب للمنافسة معناتها بين الماركات وبين الدول وبين الاقتصاديات إلى غير ذلك، وحماية هوية ذلك المنتج، وفي نفس الوقت هذا الالتزام البيئي الإيكولوجي الاجتماعي القيمي الجمالي. المنعرج المهم يعني الذي حصل هو أن تلك المتعة الجمالية وتلك كراس الشروط القيمي المعياري في التصميم أصبح من داخل هذه الالتزامات الاجتماعية والإيثيقية والمحلية. يعني حتى local design، أنت لا تصمم للآخر، أنت تصمم لبلادك ولمجتمعك، مهم جدا. إذن يجد نفسه المصمم في هذا الالتزام المضاعف، لكن هو يتيح للمصمم المرور بهذه المرحلة المهمة التي تسمى في تاريخ التصميم وفي تاريخ جمالية التصميم ديزاين هيومن سنترد، الديزاين المركز نحو الإنسان، الإنسان كإنسان وليس الإنسان الذي يستطيع أن يشتري أو ذاك الذي يستطيع أن يستهلك أو ذاك الذي يستطيع أن يمتلك أو ليسكن هنا أو الذي يمكنه كذا. إذن نجد معناتها يكفي فقط أن نرى أن المصممين يشتغلون على منتجات تكون متاحة لبشرية في ظروف يعني معناتها دراماتيكية، في الحروب، في الفيضانات، في غيره، للمرضى، للفقراء إلى غير ذلك، للمهاجرين، للاجئين إلى غير ذلك. يعني هنالك هذا الالتزام الإيثيقي، هذا الالتزام الاجتماعي، المصمم ملتزم تجاه مجتمعه، تجاه ثقافته، تجاه البيئة التي ينتمي إليها، وليس مصمم يعني لكي يصل إلى العالمية. لم يعد هذا يعني جزئيا مطلبا مهما جدا. نرى أن عمل المصمم يمكن أن يعاد توجيهه وتوظيفه ضمن هذه الالتزامات وضمن هذه الشروط الطارئة والمهمة جدا. لا يمكن لنا أن نعمل كما كنا في السابق معناتها بالمواد التصنيعية مثل البلاستيك، أو أن نستخدم إفراطا في المواد الأولية، يعني مسار تصنيعي يستخدم الماء بإفراط، أو مواد أولية تضر بالمناخ وبالبيئة وبالأرض إلى غير ذلك. يعني هي مسائل دخلت يعني وأصبحت أمرا واقعا في عمل المصممين، وهو يعني عمل مهم جدا أن المصمم يواصل في هذا الالتزام المعياري الآن، وفي نفس الوقت يعني يستجيب إلى هذه الضرورات الحالية والمستقبلية. يعني نعود إلى أن معناتها يفكر في مستقبل الأرض ومستقبل البشرية، مهم جدا.
2: الصحة لكل حال. هناك أنه جمالية التصميم تخرج من سياقها الاقتصادي، ونتحدث اليوم عن التصميم كنشاط ينصت للأرض ويسعى إلى حمايتها، ينصت الإنسان ويسعى إلى حمايته، وبالتالي كأنه شروط فعل التصميم تجمع بين التقني الوظيفي الجمالي، ولكن كذلك كما قلت أنت الإيثيقي الإنساني. هنا تكتمل لدينا صورة المصمم الحقيقي أو كالفنان الحقيقي، أنه يخاطب ما هو إنساني في الإنسان ويدافع عن الإنسان أينما كان، دون حديث عن تفاوتات بين الأمم أو المجتمعات أو بين الطبقات. وبالتالي كأنه لهنا جمالية التصميم تواجه تحديات لديها رهانات أساسية، اللي هي أن ننظر للإنسان لطموحاته في الحاضر في المستقبل، وننظر إلى كيف يمكن الإنسان أن يحافظ على بقائه وأن يعيش سعيدا في نفس الوقت، الثنائية المحرجة التي
3: نعم
2: نطرحها اليوم. يعطيك الصحة على كل حال دكتورة رشيدة عقيل، وأنت دكتورة في الفلسفة والجماليات، أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم جامعة منوبة. ألف شكر على الإضاءات التي قدمتها لبرنامج الفنون الوجيزة. مرحبا بك.
3: شكرا لك على الدعوة.
2: قبل ما ننهي البرنامج أصدقائي، هذه أغنية من اختيار ضيفتنا الدكتورة رشيدة عقيل، أغنية الهادي قلة في قلب الجريدة. إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الأثرات الفنية القصيرة، الفنون الوجيزة، سردية المرء واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: سمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. 6 قرارات تتعلق بتسجيل العقارية الإجباري بداية من نوفمبر 26 و2000، وسيجري ابتداء من هذا التاريخ بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لعدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزارة العدل صدر بالرائد الرسمي اليوم. السنة والتكوينات المقبلة ستستقطب أكثر من 2000 متكون في مهن السياحة والمطاعم وفق مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد شملة.
6: وقت لي في يوم العلم يصير تتويج بسيادة الرئيس بجائزة في التقني المهني بنية من بناتنا والأوليد من أولادنا، يثمن التكوين اللي قاعدين نقوموا فيه ويثمن مجهود كبير برشا قاعد يقوموا به الإطارات الإدارية والبيداغوجية في كل المؤسسات، ويثمن خاصة منظومة الوطنية للتكوين المهني. بعد التكريم نهار الاثنين اللي صار، من نهار 3 لا دوموند على الريستوران كبيرة برشا، وليت ثمنت مهنة كاملة. هاو منظومة التكوين المهني توصل اللي باش تاخد تقود سيرة التتويج هذايا، وهذايا يزيد يكون لنا حافز باش نزيدو نقدمو قدام. وان شاء الله في سبتمبر هذايا باش ناخدو ان ريكور دو بوان دو فيو نومبر 2070 متكون بين بروميير اني ودوزيام اني، واللي بالحق نحسو روحنا كون منظومتنا والتكوين المهني والقطاع السياحي يجذب وليداتنا وبناياتنا باش يقراو فيه، وان شاء الله يعرفوا اللي مستقبلهم مضمون.
5: النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، وسيمكن هذا الكراس من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى وفق نص البلاغة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على سكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 25 و2000 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي، وذلك إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة وحصار بحري لخنق مبيعات النفط الإيرانية المتجهة إلى الصين. المقاتلات الإسرائيلية تنفذ غارات ليلية مكثفة استهدفت بلدات في برعشيت والمنصورة ومجد الزون في جنوب لبنان. 8 دول عربية وإسلامية من بينها ماليزيا إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدين المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الجديد بالضفة الغربية المحتلة لما يمثله من تهديد مباشر لفرص حل دولتين. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور. منصة وطنية لدعم

0: التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس. تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شافية ورشدي

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسي.

0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في مجلة المتوسط. كما عودناكم الإذاعة التونسية في قلب الحدث تغطية خاصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، اليوم أول حصة ضمن مجلة المتوسط، وكما عودناكم تغطية خاصة للمشاركة التونسية مع مبعوثنا الخاص إلى تورنتو شهير الكافي، يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد قليل بالتفاصيل، خاصة الخاصة بحفل الافتتاح. رحب بشاكر بالحاج باش يكون موجود معنا، أكيد إضافة حاصلة تير تغطيتنا لألعاب المتوسط. شاكر مرحبا بك.
2: مرحبا بك رفقي، ومرحبا بجميع متابعين في الوطنية.
1: أكيد متابعة كما ذكرنا لتفاصيل المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، اليوم الموعد مع حفل الافتتاح، وبعد شوية إن شاء الله شهير كيف يكون حاضر معنا يرجع بتفاصيل حفل الافتتاح. الصور كانت حاضرة على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، الحقيقة أجواء كبيرة، أجواء حفل الافتتاح في مدينة تورنتو الإيطالية. أكيد تابعت حفل الافتتاح سي شاكر، رأيك يظهر لي الحقيقة في مستوى الانتظارات، في مستوى الحدث، أجواء كانت كبيرة، توجينا التأكيد من شهير بعد شوي.
2: صحيح، هو راهو حفل افتتاح خاصة يبدأ في معناها في ديفيل هكاكا، معناها مش كبار ياسر، معناها تكون لانغومون والناس كيف الجهات تعرف تورنتو في جنوب، احنا كامش الالعاب غادي تورنتو ما نسمعوش بها بالكل، لا ما نعرفوهاش، نعرفو
1: روما، نعرفو قيمة الالعاب المتوسط انها تعرف حتى بالمدن.
2: هذا هو باري، كما باري في الوقت ذاك نتفكروا نظمة بيسكارا، نظمة مهم برشا، تونس كانت تفكر زادا قدمة ترشح تاعها للصفاقس وقتها 2022 وقت وهران فازت علينا بتنظيم الألعاب المتوسطية، يخلق أجواء معناها في المدينة، يخلق أجواء معناها في الجهة، جنوب إيطاليا تعرف جنوب إيطاليا معناها مغروم بالرياضة، وكل ياسر باسيوني بالرياضة، جنوب البقعة هذيك برنديزي، باري، تورنتو، نابولي، هذا جنوب تاع ايطاليا،
1: وشغاله هذه المدينه الرابعه الايطاليه اللي تحتضن العاب المتوسط بعد نابولي، باري، وبيسكارا.
2: نابولي باري
1: وبيسكارا،
2: باري 97، بيسكارا 2009، والمره هذه تورنتو
1: 2026 تورنتو الايطاليه. اجواء كبيره كانت في حفل الافتتاح، بالتاكيد نحاولوا نتصلوا بشهير الكافي حتى بالهاتف، مش مشكل، حاضر، ونعرفوا انه ممكن صعوبه في الاتصال، نجموا يكون حاضر معنا بعد شويه، اكيد اجواء كبيره، او حاضر معنا شهير الكافي. شكرا فاطمه عبار، فاتن حسني، وسيف الطرابلسي، هذا الفريق اللي امن مجله المتوسط، رافقني ليله الى مدينه تورنتو الايطاليه، الى صوت مبعوث الاذاعه التونسيه شهير الكافي اللي يعطينا اجواء حفل الافتتاح. شهير اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك رفقي، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا من ملعب تورنتو الجديد. احنا حاليا وين موجود حفل الافتتاح اللي كان انطلق في حدود 7:15 تقريبا بتوقيت تونس، الى حد الان منذ قليل كلمه للسيد محرز بوصيان رئيس اللجنه التونسيه، وايضا عضو لجنه التنظيم، كان بداها بكلمه السلام عليكم، وتفاعل كبير كان من الجماهير اللي حاضره، خاصه الجماهير العربيه. حفل الافتتاح كان متميز بحضور شخصيات سياسيه مرموقه، يعني رئيس الجمهوريه الايطاليه، وايضا رئيسه الوزراء، كان حاضر وزير الشباب والرياضه التونسي اللي كان ايضا تحدث اليوم مع الوفد التونسي وقاملهم بزياره، والاكيد انه ان شاء الله احنا الوفد التونسي يكون حاضر بثبات بدايه من الغدو من اجل الميداليات. رفقي اكيد عندنا بعض التصريحات اللي كنا عملناها اليوم، محرز بوصيان اللي كان تحدث في نادي الصحفية، وتحدث على سيف خاصة في اللجنة الأولمبية واللجنة المنظمة للألعاب المتوسطة.
1: شهير نوعية الصوت ماهيش جيدة الحقيقة، ما عرفش إذا كان فاطمة تتصل بشهير من خلال الهاتف الجوال، يبدو الموقع اللي فيه شهير ما يخونناش وانا نتحصلوا على جودة عالية بالنسبة للصوت. فاطمة مشكورة تتصل بشهير بالهاتف الجوال، حكي على أجواء حفل الافتتاح شهير بحضور شخصيات كبيرة، ومن هنا نفهموا قيمة الحدث هذايا، حضور شخصيات كبيرة، وأكيد وأنو دهات الدولة الإيطالية تعول على نجاح الألعاب هذه. سي شكر.
2: صحيح، هذه ألعاب متوسطية معناها بالنسبة للإيطاليا، بعد الألعاب الأولمبية بطولات العالم وبطولات أوروبا جي في المرتبة الرابعة. هذه معناها، وكما تعرف معناها الفريق الإيطالي ولا الفريق الإسباني ولا الفرنسي ولا اليوناني ولا التركي يحضروا في بطولات أوروبا متاعهم. الفترة هي كانت صعبة شوية، شهر أوت آخر شهر أوت، لأن بطولات أوروبا وفات الأسبوع الفارط صارت في الألعاب قوية، صارت في السباحة، صارت حتى في الجمباز. عندهم فرق ثانية وثالثة معناها من طراز عالي، اللي معناها تخلي المسابقات تكون معناها نقولوا احنا الاحتكاك مع أولادنا وبناتنا، سورتو الشباب اللي عنا في عدة رياضات يكون مهم الاحتكاك هذا.
1: واضح. إذا كان شهير حاضر نرجع لملعب تارانتو. شهير حاضر، مرحبا بك شهير. نبدأ بالحديث على الجانب الرياضي شهير، والمشاركة التونسية من خلال اليوم الأول، وأكيد عندك التفاصيل.
4: شكرا لك رفقي، وأكيد أنه الرياضة التونسية إن شاء الله تترجع لنا برشا ميداليات. البارح كانت البداية كيف نعرف مع الكرة الطائرة، واليوم كانت خل منتخب الكانوي كاياك اللي تأهل كل عناصره للدورة نصف النهائي في مختلف السباقات. وصي العلاقي وفاروق الديلي في سباق الكاياك زوجي 500 متر، وغدو باش يكون الدورة نصف النهائي في مواجهة لجدافين من اليونان، من قبرص، تركيا ومصر. أيضا صبيحة بن عثمان كانت تأهلت في سباق الفردي 500 متر بعد ما كملت في المركز الثامن، وغدوة تكون موجودة بداية من 8 متاع الصباح في النصف النهائي. وفاروق اللداني في سباق الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية كان ضمان التأهل، صحبة أيضا صلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر، ولكن في المجموعة الثالثة منتخب الكانوي كاياك كان حاضر بامتياز وكان موجود إن شاء الله في الدورة نصف النهائي غدوة. غدوة أكيد أيضا دخول الرياضات اللي نعملوا عليهم من أجل الميداليات رفقي، وتم بعد شوية نحكيوا عليهم. المجموعة التونسية كانت حاضرة اليوم بالعلم التونسي داخل ملعب المباراة، ملعب الافتتاح، ملعب تارانتو الجديد كان في رأس القطوسي والسندس حشانة في رفع العلم التونسي، إن شاء الله يكون مرفوع أيضا من خلال البوديوم لكل الرياضيين. غدوة رفقي بالنسبة
1: قبل الغدوة شهير، قبل البرنامج غدوة نحب ناخذ كلمة من عند سي شاكر على رياضة الكانوي كاياك، طريقة التأهل. نعرف أنه يبدو أنه العدد المشاركين يخلي الرياضيين التوانسة يتأهلوا مباشرة لنصف النهائي، والسؤال الأهم حظوظنا نجموا نطلعوا على البوديوم في الرياضة هذه ولا صعب شوي؟
2: هو راهو هذه رابعة مشاركة رفقي، 2005 2013 2018 وهذه رابعة مشاركة، لا ما عندنا حتى شانس تاع بوديوم الحقيقة، ودايور حتى ما عندنا حتى شانس باش ندخلوا الدور النهائي، خاطر كما شفنا في التصفيات اليوم حتى كي تكمل الاخر في التصفيات تدخل الدور نصف نهائي.
1: مهم المعلومات هذه باش نعرفوا كيفاش
2: تأهلنا. هذا هو دونك احنا عندنا كي نشوفوا، خاطر فما دي بيرفورمانس، فما اوقات قصي العلاقي مثلا كمل 11 على 11 كي تاخذ التصفيات الكلها الزوز تصفيات تلقى 11 على 11، تلقى صبيحة بن عثمان كملت كذلك في المرتبة 14 على 16، فما جزائري قدامها، مصري قدام قصي العلاقي في الدوبل، فاروق ديلي معناها من بعد في كا 1000 متر كمل في المرتبة 19، صلاح الدين مقنيني كمل في المرتبة 17، معناها ما عندنا حتى شانس باش ندخلوا الدور النهائي. فما شاب اللي نهار 23 اوت محمد علي حميده في السي 1 1000 متر، فما سبعه مترشحين بركه، معناها سبعه لاعبين نهائي ديريكت باش يشارك فيه نهار 23 اوت، هذاك هو الدور النهائي الوحيد اللي باش يكونوا موجودين فيه. مشاركين 14 دوله في الكاياك و73 رياضي، ما عندنا حتى شانس الحقيقه باش ندخلوا الدور النهائي ولا نهزوا بوديوم.
1: نمشيو للرياضات اللي عندنا فيها حظوظ كبيره من أجل الحصول على الميداليات. عندنا تاريخ في الرياضات هذه. نحكيو على برنامج حافل غدوة شهير، وننتظر إن شاء الله تألق عناصرنا الوطنية في مختلف الاختصاصات. شهير
4: إن شاء الله بتبيع غدوة مع دخول رياضة تايكواندو مع تواجد خليل الجندوبي في وزن
1: منيش نسمعه في شهير. غدوة كما ذكرنا سي شاكر إن شاء الله الموعد مع رياضات اللي نعولوا عليها من أجل الحصول على الميداليات. برنامج حافل
2: غدوة، برنامج حافل فما حتش رياضة غدوة موجودة، السباحة، التايكواندو، المبارزة، المصارعة، كذلك سباق الدراجات، الكانوي كاياك كما كنا نحكي، والبادل يدخلوا غدوة، كذلك البول والبيتونك يدخلوا غدوة، نزيدوا عليهم كرة اليد وكرة الطائرة وكرة القدم. 11 رياضة باش يدخلوا غدوة، لكن الأدوار النهائية باش تكون موجودة في التايكواندو أربعة كما قال خليل الجندوبي، وحود بن عون تحت 49 عندها تيراج صعيب ياسر مع مغربية، محمد أمين الزغلامي زاد يلعب مع
1: المغربية فرح توزاني
2: يعطيك الصحة، عندنا محمد أمين الزغلامي يلعب مع فرنسي، هذا الدور الثمن النهائي، وعندنا شيمة التومي تلعب مع لعبة من قبرص، عندنا الجندوبي يلعب مع سلوفينيا هذا مولج. دونك السباحة عندنا بيان سور غدوة دخول الجوادي، أحمد جوادي 400 متر السباحة حرة، تصفيات ومن بعد دور نهائي،
1: ومنتظر إن شاء الله تألق أحمد الجوادي
2: في 400 متر السباحة حرة. عندنا كذلك جميلة بولكبيش اللي عندها برنامج
1: اللي مباشرة تأهلت
2: 1500
1: تلعب 1500 تلعب الدور النهائي
2: العشية، لكن عندها سباق 400 متر سباحة حرة، عندها تصفيات الله غالب 400 و 1500 جاءوا فرد نهار، مسابقات السباحة أربع أيام بركة على ذاك في
1: إذا نهار. كان سي شاكر أحمد الجوادي ننتظر ميدالية وننتظر الصعود على البوديوم
2: إن شاء الله.
1: شنو هي حظوظ جميلة بولكباش؟
2: قريبة
1: ذكرنا زعما سند الغربي
2: قريبة إن شاء الله إن شاء الله
1: نذكر أنه سند الغربي في الفتيات كان تحصلت على ميدالية متوسطية 91
2: صحيح، هذا هو معناه آخر ميدالية فازت بها السباحة التونسية فتيات سند الغربي، ميدالية في أثينا 91 الذهب والبرونز، أما كانت في سبرينت 50 و100 متر حرة. المرة هذه جميلة قاعدة تعمل في عمل كبير مع فيليب لوكا في فرنسا، عندها عام اللي تعمل في عمل
1: مسافات طويلة
2: إن شاء الله، مسافات طويلة إن شاء الله بالوقت توصل معناها من أحسن الفتيات معناها في البحر الأبيض المتوسط. جميلة كما قلت لك 400 500، عندنا زاد محمد ياسين بن عباس 200 متر على الظهر، عندنا زاد كذلك حبيبة بلغيث في 100 متر على الصدر، وعندنا مازال مبارزة فارس الفرجاني باش يدخل اول ميدالية انتظروها غدوة ان شاء الله ذهب ولا اي بوديوم في المبارزة، باش يكون فارس الفرجاني هو الاولاني براتيكمون يجم غدوة يكون اول ذهب،
1: ننتظروا ان شاء الله ميدالية ذهبية
2: على وراه الجوادي نحكي وراه الجوادي على خاطر الوقت نحكي على التوقيت الاربعة
1: حسب التوقيت الزمني
2: حسب التوقيت على الادوار النهائية فرجاني ان شاء الله جوادي ويوفاها ان شاء الله خليل جندوبي وكذلك بوعون بوركوا با شيمة التومي هذوما الاولاد التايكواندو قاعدين يبرزوا، نعرف المهمة مش سهلة في التايكواندو، ما نساوش زادا كيفالك في كذلك عندنا في سباق الدراجات شباب في الكونتر لا مونتر سباق ضد الساعة 17 كيلومتر غدوة صباح بكري محمد عزيز الدلاعي إن شاء الله، ما تعرف هذايا سباق كونتر لا مونتر كل شيء وارد فيه، شاب طالع هذايا آخر ميدالية عملناها في 67 فضة هذيك الوحيدة، معناها عندنا رياضات عندنا خمسة سباقات وين التوانسة يجموا يلعبوا البوديوم، عندنا أربعة في التايكواندو زوز في المبارزة مع فارس وياسمين دخفوس، وعندنا واحد في سباق الدراجات، الأخرين الكل تصفيات، مثلا عندنا في المصارعة عندنا الترهوني غدوة رضوان الترهوني باش يلعب مع أنطونيو سيفيكش غدوة من كرواتيا، دونك دور الثمن النهائي ويوصلوا حتى ان شاء الله كان ترشح حتى للنصف النهائي، اما بعد غدوه 23 يعملوا كما تقول انت الادوار النهائيه ويعملوا الروبيشاج.
1: باش نكملوا احنا معاك، فقط نرجع لشهير الكافي، شهير اللي قريب من الرياضيين وقريب من اجواء القريه المتوسطيه، نسال شهير على الاستعدادات وخاصه الامور المعنويه معنويات الرياضيين، أكيد قربت شهير من بعض الأسماء اللي نعول عليهم، أكيد الانتظارات ميداليات ذهبية والصعود على البوديوم، شهير كيفاش كانت الأجواء؟
4: هو رفقي باش نوضحوا اللي راهو ممنوع الاقتراب من القرية المتوسطية بالنسبة للصحفيين الكل، يعني ما تنجمش تشوف الرياضيين وما تنجمش تحكي معاهم إلا إذا كان ثم ندوة صحفية وإلا إذا كان ثم إذن باش أنك تكون موجود. وهو غدوة إن شاء الله لحداش متاع الصباح رفتي باش يسمحوا لنا أنه ندخلوا للقرية المتوسطية وللزوز بواخر اللي كانوا موجودين على المستوى الإقامة للرياضيين. وقت النجم نحكيه مع بعض الرياضيين التوانسة النجم نلقاهم. وكيف ما قلنا اليوم كان تم زيارة للسيد وزير الشباب والرياضة للوفد التونسي, كان حكى معهم وتحدث معهم وطمن على الجانب الإقامة وأيضا التحذيرات الكل. إن شاء الله يكونوا حاضرين ذهنيا وبدنيا. شفنا مقبليك داخلين في رفع العلم مع حفل الافتتاح, يعني الأمور الكل على العال. وكيف ما قلنا نسمى بعض الرياضيين اللي مستهدفين من أجل أنه يكونوا موجودين على البوديوم, وهذا إن شاء الله بداية من غدوة يكون التواجد بالميداليات سواء ذهب أو فضة أو برونز في أسوأ الحالات. ولكن كلنا ثقة في الأولاد الكل, وإن شاء الله غدوة تكون لنا فرصة أنه نقابلهم أكثر, خاصة أنه غدوة
1: وقتين نبدأ متوجين. هذا اللي يهمنا شهير,
4: هذا اللي يهمنا بالطبيعة. ويوم حافل غدوة إن شاء الله نخلطوا باش نكونوا حاضرين في الرياضات الكل, لأنه من الصباح حتى الليل تقريبا موجودة الرياضة التونسية. غدوة الوفد التونسي عنده
1: على شنو هنا يركز هو باش يلخص لك سي شهير سي شكر يسهل لك المهمة. شنو عنده توقعات متاع ميداليات انا والاختصاص اللي تركز عليه اكثر من الاخر.
4: ناخذ من عنده انا باش نعرف باش يقول لي التيكواندو باش يقول لي المبارزه والسباحه.
2: ابدا بالمبارزه على خاطر التوقيت يخلي لي ممكن ان شاء الله نصف نهائي ودور النهائي يكون موجود فارس فرجاني وصيف بطل اولمبي في الصابر, ومن بعد عندك الجوادي ان شاء الله ال 400 متر سباحه حره, ونكملوا بالتيكواندو مع الجندوبي يلعب مخر على خاطر من بعدهم هما. هذا حسب الكرونولوجية والوقت. أما المفاجآت واردة, تعرف التيكواندو جميلة بولك باش قريبة باش تعمل البرونز, زادة تجم تعمل المفاجأة الولد في السيكليزم محمد عزيز الدلاعي كذلك من 67 ما هزيناش ميدالية سيبوسي, خاطر بعد ساعات هذوما المشاركات هذه تجم تقع فيها مفاجآت. أما غدوة بقدرة ربي نلعبوا ما بين ثلاثة واربعة خمسة ميداليات إن شاء الله تكون منهم واحدة اثنين ذهب إن شاء الله يا شهير.
4: ان شاء الله بطبيعه. وهذا هو تقريبا الاتجاه انه نمشيوا للرياضات اللي عندنا فيهم ثقه اكثر, ولو انه الثقه موجوده في الرياضيين الكل. ولكن بطبيعه ثم بعض الرياضيين اللي نتوسموا فيهم خير وهم ابطال من قبل مش من تو ينجموا يجيبوا لنا الميداليات, وممكن بعد ما نكملوا هذا الكل نمشيوا لكرة القدم او كرة اليد.
1: ما ننساوش الرياضات الجماعية.
4: واحد غدوة يلزم هو بيتو يعمل ماراثون غدوة من قاعة القاعة ومن ملعب الملعب ومن رياضي الرياضي. ان شاء الله نلقاو الوقت فقط باش نركزوا عليهم الكل وناخذوا اكثر ما يمكن من الرياضيين التوانسة ونواكبوا اكثر ما يمكن من المشاركات التونسية. غدوة
1: واضح نخليك تاخذ قسط من الراحة شهير, خاطر غدوة يوم حافل برشا اختصاصات وبرشا.
4: ومازلنا حاليا في ملعب الافتتاح يا رفتي اللي يبعد تقريبا على وسط المدينة في حدود 40 كيلومتر, يعني مازال عندنا قدامنا تقريبا نصف ساعة واكثر في حفل الافتتاح مع 40 كيلومتر للعودة للوسط المدينة في طرنطو. يعني مازال السهرية متواصلة, ان شاء الله غدوة نكونوا موجودين. زيد
1: واضح هاو تعقيب من سي شكر.
2: شهير فما في الكرة اليد تعرفوا بالقدا الجارديان تاع المنتخب التونسي رياض الصانع اللي عمل مشاركات كبيرة, معناها هو كلاعب معناها كان ان شاء الله في معناها لقاء معاه تحكي معاه, خاصة عمل أربعة ولا خمسة ألعاب متوسطية كلاعب وعمل ثلاثة أربعة كذلك كمدرب, معناها كان تلقى عنده الريكور قليل باش تلقى مدرب ورياضي عمل اوتون معناها ديديسيون تاع لي جو ميديترانيان. رياض الصانع فريمون سي اون ليجوند في كرة اليد التونسية.
4: ان شاء الله بالطبيعة كما قلت لك الوقت غدوة هو اللي يتحكم فينا, والتقدم للرياضيين في المنافسات من الدورة نصف نهائي للنهائي هو اللي باش يخلينا نقرر وين باش نكونوا موجودين بالضبط.
1: واضح, شكرا لك شهير. اكيد التغطية متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية, واكيد قاعدين نتبعوا في الخدمة اللي يخدم فيها شهير الفيديوهات والصور خاصة من حفل الافتتاح على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. احنا تقريبا في 3-4 دقائق نكملوا مجلة المتوسط, عندنا بعض الملاحظات اكيد نكملوا معك سي شكر.
2: ملاكمة تحت 75 كيلو, بنتنا ملكة بن مبروك ضمنت ميدالية ان شاء الله نهار 26 اوت باش تلعب مع الفايزه المصريه ولا الفرنسيه في الربع النهائي. ان شاء الله نهار 26 كما قلنا
1: وهنا في اسوأ الحالات ضامنه ميداليه
2: ضامنه ميداليه ان شاء الله تفوز بالنصف النهائي وتمشي الدور النهائي.
1: باش نوضحوا للي يسمع فينا لان كانت معفيات من خوض الدور اللي قبل النصف النهائي
2: هذا وقت اللي يبداو عندك سته بنات بركه يشاركوا معناها
1: ديما مربوطه بعدد المشاركات
2: يعطيك الصحه واللي يعملوا زوز ربع نهائي ويقعدوا زوز معناها زوز معناها معفيين ويمشيوا
1: من حسن حظ ملك انها مشيت مباشره للنصف النهائي.
2: وفاء حفصي صار لها كيف كيف في 2022 في وهران فازت ميداليه برونزيه خسرت في النصف النهائي وروحت ميدالية برونزية. وهذوما الحاجات اللي علاش التقييم مهم حكينا مع مهدي البارح التقييم مهم بعد ساعات ميدالية برونزية في الكاراتيه قيمتها أقوى من ميدالية ذهبية في رياضة أخرى ما تجمش تقارن على ذاك التقييم مهم رياضة برياضة وحسب معناها حضور أحسن الرياضيين معناها المتوسطين خاصة شمال المتوسط. إن شاء الله غدوة احنا الحصيلة متاعنا متعرف 94 ذهب ان شاء الله 93 ذهب انا مشيت ل 94 ديجا نتاع غدوه اللي باش يعطيها لنا الفرجاني الجوادي
1: معنا ننتظروا الميداليه 94
2: ذهب تاريخ
1: مشاركتنا
2: اي 94 ذهب ولا 95 ممكن تجيونا زوز ذهب غدوه معناها وارد حتى ثلاثه ذهب معناها هذوما ابطال توانسه معناها متميزين وسيبلي وعندنا 358 ميداليه ان شاء الله غدوه نعديو 360 ان شاء الله غدوه اول ميداليه ذهبيه في التايكوندو حتى لتوا ما هزوش الذهب خاطر بدينا نتشاركوا في التايكوندو 2013 التايكوندو جديد دخل الالعاب المتوسطه البرنامج ان شاء الله زاد كذلك اول معناها نقولوا في المبارزه اول ميداليه ذهبيه للرجال مع ان كان زوز راهو حصيله عزة بسباس وإيناس البوبكري 2018 في تاراغونا الأولاد ما هزوش الذهب إن شاء الله غدوة فارس فرجاني يكون أول تونسي معناها في المبارزة يفوز بالذهب كما قلنا الجندوبي ولا أحود بوعون ولا بنعون ولا الزغلامي ولا شيمة التومي اللي هما غدوة يبدأوا في التايكوندو يشاركوا اللي حبيت نقوله زاد كذلك اللي عندنا في الجيدو مريم جمور بطلة إفريقية
1: تغيب رسميا
2: تغيب على ذاك
1: بسبب الإصابة
2: على ذاك الوفد التونسي تو أصبح 172 ريتم اللي كان 184
1: واللي المعلومة أنه مريم جمور وفتحي بوساعة زادة في ملاكمة
2: يعطيك الصحة
1: عمل ثنائي غيب على الألعاب
2: كيف كيف زادة في الجيمناستيك ريتميك الإيقاعية معناها الجمباز الإيقاعي معناها زادة عنا فورفي متاع بنت حتى لليوم حتى اليوم عندنا 172 رياضي مشارك 106 في الالعاب الفرديه 66 في الالعاب الجماعيه وكي نقارنوا ب 22 2022 64 كانوا في الجماعيه ولا 66 وفي الفرديه كانوا 102 اصبحوا 106 عملنا 166 مشارك في 2022 وتو احنا في 172
1: ما يبقى من حيث عدد الحضور بتاع الرياضيين والوفد تقريبا ثاني اكبر وفد بعد 2001
2: هذا هو صحيح
1: حتى بالغيابات هذه
2: 309 واضح. رياضي
1: في العاب متوسطة 2001
2: ان شاء الله ان شاء الله في عام 2034 هو الصحيح المهم تونس لازم تقدم ترشحها باش تنظم 2034 العاب متوسطيه في سوسه مستير جربه ما نعرفش انا في الجنوب في صفاقس نخرجوا شويه من تونس عملنا مرتين في تونس مهم ياسر للعاب هذيك باش نبنيو منشات جديده بنيه تحتيه فما برامج فما فيزيون فما استراتيجي هاو الوفد التونسي غادي يلزم يعمل مع اتحاد لجان الوطنيه المتوسطيه
1: علاش لا طموح مشروعنا نرجعوا ننظموا الالعاب هذه
2: كوسوفو باش خذيت 2030 كوسوفو 2030 34 ان شاء الله ياخذوها في تونس
1: واضح. شكرا لك سي شاكر على كل التفاصيل اللي قدمتها واكيد تغطيه متواصله للالعاب المتوسطيه على موجات الاذاعه الوطنيه طيله المنافسات. اجمل تحيات رفقي فاتن فاطمه وسيف نلتقي في مواعيد قادمه الى اللقاء.

0: بالبحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: أصبح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
4: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة وتعتبر أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام تواصل عملية التسجيل عن بعد بالنسبة لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عبر الموقع viscolaire.education.tn الوضع الجوي يكون بقية هذا اليوم وخلال الليلة القادمة ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح
5: يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسديانة وزغوان وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية توصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية والحرارة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا غدوة يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال وبالوسط والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاستيراد ببقية السواحل من ناحية الحرارة تشهد ارتفاع طفيف غدوة السبت وين تتراوح القصوى بين 35 و39 درجة المناطق الساحلية وتكون بين 40 و43 درجة ببقية الجهات
4: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد تأكيد لدى استقباله اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على موقف تونس الثابت الداعي لاعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة الحقيقية واحترام سيادات الدول والكرامة الإنسانية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة ختاما وفي العالم السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات في هجوم روسي بالطائرات المسيرة استهدف مركز تسوق شرقي البلاد الجيش اليمني يستهدف عناصر وآليات تابعة لمسلحي الحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد تزامنا مع مقتل 12 من عناصرهم بينهم 4 ضباط في ظل التصعيد العسكري في البلاد الأمم المتحدة تؤكد أن فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو الديمقراطية بوتيرة متسارعة بعد أن أودى بحياة أكثر من 2500 شخص داعية إلى تقديم المزيد من المساعدات ومحذرة من أن التمويل المخصص حاليا سينفذ خلال أسابيع ختم هذا الموعد الإخباري إلى اللقاء
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنت وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليالي تونس على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي قانا ينطلق

متواصلة معاكم حتى للنصف الليل في الهندسة الصوتية. فاتن حسني معانا في الإشراف التقني، سيف معانا في الستريمينج لايف اللي هو مش يكون برشا اليوم شوية شوية. سيف شنعطيوك راحة هكا شوية، متقابل قابل ولا مكش قابل؟ قابل يا بي. ملا يا فاتن انا وياك نتفقوا عليه وما نعملولوش الراحه اليوم. فاطمه عبار معانا في التنسيق العام للسهريه الليله، الليالي تونس باش تكون فيها عوده على السهريات اللي تعدى وفات، احنا نرجعوها اكيد على موجاتنا ونخليكم تعيشوا معنا لحظات مهمه سواء السنه او في سنوات سابقه. باش نبداو مع الاوركستر السيمفوني التونسي موسيقات بلادي اللي كانت في كارتاج السنه شويه من السهريه.

0: كانت إذن هذه أجواء سهرة الأوركسترا السيمفوني التونسي موسيقات بلادي تكريم الموسيقى التونسية بتوزيع أوركسترالي اللي كانت نهار 22 جويلية 2026 في إطار الاحتفال بستين سنة من الموسيقى التونسية وبالدورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي موسيقات بلادي كان اسم العرض اللي أكيد تابعناه وتابعوه برشا من النقاد والصحافة الفنية والثقافية وكان بإمضاء شادي قرفي مع حضور مجموعة من الأسماء التونسية كما أسماء بن أحمد كما شكري بوزيين كما نسرين مهبولي كما كذلك ريج برايك هذم تقريبا الأسماء والأصوات اللي كانت حاضرة في سهرية الأوركسترا السيمفوني التونسي موسيقات بلادي بدينا بها بدينا بكارتاج وسهرة 22 جويلة باش نمشيو لسهرة أخرى من سهريات ليالي تونس هذه الصائفة خاطش بعد باش نرجع بكم شوية الـ 2014 كارتاج لكن توا باش نخليكم تعيشوا الأجواء متاع الندوة الصحفية اللي كانت بعد حفلة بوثين النابولي. هو العادة في الترتيب الزمني الندوة متاع حفلة بوثينة كانت بعد الحفلة خد فما فنانين مثلا يحبوا ندوات قبل لكن احنا هي كانت بعد الحفلة ما حبش نسمعها لكم قبل ما نسمعوا المقتطفات. خلينا نعيشوا شوية من أجواء ندوة صحفية لبوثينة النابولي ومن بعد نسمعوا مقتطفات من حفلتها في حمامات اللي كانت نهار 3 أوت 2026.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم نورتونا في سهرة جديدة من سهريات الحمامات دورة 60 بوثينة النابولي الركح مش غريب عليك أكيد أنت والحمد لله معناتها أكثر من مناسبة كنت في الحمامات لكن اليوم فما برشا خصوصية اليوم النهار باش يبقى أكيد في بالك ومش تنساه من وقت اللي غادرت الركح التوى شو اللي دار في بالك بوثينة؟
2: أول حاجة خرجت معايا أمي هدود نسلم عليها برشا جيت تبوس فيا تعرف اللي ما بكيتوش يمكن سخسين عشت وقتها ايموسيون وقت اللي دخلت اليوم سين سواري تري سبيسيال في حياتي سين سواري كما قلت الجماعة اول مرة واخر مرة باش تصير على خاطر سي لو بروميي سبيكتاكل دو لافي الثاني والثالث توجي وإن شاء الله ونوعدكم برشا موزيكا بنينة وإن شاء الله لكريسان مرة متوفة مدامنا نجمو نعطي ومدامنا صادقين في اللي نعطيه فيه لكن فلا اليوم فرحانة ياسر اللي أول مرة كانت على ركح مهرجان الحمامات
1: وإحنا فرحانين لأنه هذه حاجة تحسب للحمامات كذلك وإنت شكرت زادة في آخر الحفلة الفريق والناس اللي ساعدتك واللي وصلتك لليوم اليوم اللي باش يكون مفصلي في المسيرة متاعك والحمامات ديما نقولها أنا وجهة مبروك على برشا فنانين الدوليشة إذا باش ندخلوا في تفاصيل الدوليشة والبلاي ليست اللي كانت موجودة فيها دوليشات برشا في المدينة في ذكرياتنا في تفاصيل يومنا هات ناخذوا فكرة على المشروع كيفاش بداية تبني بشوي بشوي
2: المشروع بدايته يظهر لي كانت تلقائية قد التلقائية اللي موجودة في الغنيات بيدهم المشروع بداية بأول ما قابلت سيري مشكيلي وخدمنا مع بعضنا على نوتخ بروجي في كارتاج عبنين باتكاتخ مع محمد علي كامون وبديت فكرة لكولابوراسيون مع بعضنا ووقتها هي فاقت باش عندي أنا قديم من غنيات وفيقتني اللي نجم خرجوا منه حاجة وأضافت لعبيه من سا بلوم كو جو كونسيدير بارمي من أحسن ما عندنا في تونس وخرج تونسي وبديت من غادي لكرياسيون دي شانسون وبعد بدأت تعرفنا على قيس مليتي الحقيقة أنا تقابلت أنا وياه وحسيت اللي الإنسان هذايا الفنان هذايا ينجم يضيف حاجة للبروجي إي سي كوم سا كو كملت الحلقة كما نجمو نقولو وخرجنا أول دوليشة ولا أول خطوة من الدوليشة نقولو فوالا سيتي كوم سا والغنيات الكلهم خرجوا فيغ مزور معناتها ما قلناش اليوم باش الشهر هذايا باش نعملو خمسة غنيات سيتي با دو تو سا بديت الغنية الأولى جابت معاها الغنية الثانية رجعنا شعرنا قديم وعودنا ندرنا في الكلام نتاعو وعودنا روشكنا شوية حاجات وكل شيء وتخلق في بتيت ألبوم إن شاء الله عجبكم
3: اللي لقيتو إجابة جوست على سؤالك اللي لقيتو عند بوثينة ياسر أقنعني من مرة الأولى أنه بوثينة اللي تخي في ديل للإيموشن معناتها بوثينة تغني حاجة مش تأديها مش تغنيها باش تغنيها بوثينة تفهم الكلمة دايما احنا تقابلنا في نوبة غرام عام 24 الوحيدة من 11 اللي في الفرق الفريق اللي يغني في نوبة غرام اللي تجيني وتسألني شنو معناتها هذا شنو تقصد به هذه شنو الحالة اللي كتبت فيها هذه وتقعد تسمع الكلمة شنية وبعد نلقاها كانت تغني في ايموشن بالنسبة لي بوثينة ما تغني ليش كلامي بوثينة تغني الايموشن اللي انا عشت بها باش الكلام خرج هذا هو
4: شكرا نقطة فقط شوف بالنسبة لدوليشة دوليشة اسم تونسي 100% يمشي لكن خارج تونس نتصور انه الدوليشة هذه هنا في تونس في الحوام في الحوام تاع المدينة في الحمامات في قليبية مثلا عندك معادي لكن اكيد ثم رحلة اخرى في المستقبل خارج تونس للانتشار العربي حاجة أخرى ما كنتش خايف على خاطر أنت كنت نجم يعني وضحت لنا أنت ملكت الركعة
1: يعيشك قبل ما تجاوب نعقب أنا هي فرصة راهو حتى كي باش تخرج بيه للمنطقة العربية يعرفوا كلمة تونسية اللي هي دوليشة يبحثوا عليها ويلقاوها دونك إذا ناوية خليها دوليشة باللي
2: نجاوب ما سالش
1: بيعة طبعا
2: أهم حاجة في الفن أن نخرجوه للثقافات الأخرى وأنا كتونسية يظهر لي وظيفتي وقديش محليها وفرحانة وفخورة بالحاجة اني نجم نخرج البلاد غنيت في بلجيك يقبل فما عباد صدقني قالوا لي وين تونس هذا وين جيت في دونك انا كان نهار حتى عبد نوريه بلادي ونسمع موسيقى بلادي ونوصل له ايموشن وثقافة بلادي نجم نسميها كان دوليشة وبس ما فيش حروف صعيبة عليهم دوليشة
1: اي باهية الكلمة حتى الشبيبة راهم اكيد فما برشا نساوها يقول لك شنية دوليشة خاطر وكأنك اعدت احيائها من جديد الكلمة زيادة
5: عسلامة بوثينة مريم تيراوي فيليسيتاسيون على البوم تاعك دوليشة وكلمات الشعر سيرين شكيلي اللي اكتشفتها في البوم دنيا داري شبيل ومحمد بن صالحة دونك ديجا عندنا فكرة على كلمات الشعر سيرين سمعتك قبل زيدا مع الجميع في الأغاني اللي كنت
2: سينوج
5: ودوتر بروجي نحب نعرف شنو اللي يخليك تؤمن بالأغنية التونسية وخاصة إن هي متمركزة في سوق صغيرة وإمكانيات محدودة شنو اللي يخليك تقول أنا نحب نغني تونسي بالرغم أن تعرف أني عندك مساحة تخليك تغني أنماط أخرى وطرب واللي أنت بارعة فيه
2: يظهر لي كل واحد يغلبوا أصله يعني أنا كان نقول أول كلمة في حياتي ما تصورش نقولها بالفرنسية ولا أنا مازلت صغيرة تعلمت نحكي نصور روحي أول كلمة قلتها بالدارجة بالتونسي بلهجتنا اللي هي ياسر محليها فيها ديزيماج بويتيك ياسر محليهم يمكن نسينيهم على خاطر ولا ساعات زادا ما نفيقوش بيهم على خاطر عنا برشا مزيج في كلامنا من برشا لغات انا بيدي نشوف من روحي في غنايه باركونتر حبيت نشد صحيح في كلامنا حبيت نثمنه ونسمعه للناس كيما انا نشوف فيه الجماليه هذيك والزين هذيك والليتات الاولانيه يظهر لي في الكرياسيون في الفن ماهيش الانتظار متاع سوق كبيرة ولا سوق صغيرة ولا tu crées pour créer tu crées parce que tu es sincère تخلق حاجة على خاطر خرجت من روحك من شخصك من نفسك و tu la partages مع الناس كان جاي ان retour مرحبا بيه الحمد لله كان ليه de toute façon ديك هي انا

كانت هذه بوسين النابولي والندوة الخاصة بها في مهرجان الحمامات. خذينا شوية من ندوة وخليناكم تعيشوا معنا الأجواء متاع ندوات بأسئلة الزملاء الصحفيين اللي كانوا حاضرين البعض منهم لأنه ندوة طويلة شوية خذينا منها مقتطف. بعد ما عشنا أجواء الندوة الصحفية التي تلت العرض توش مشيوا للعرض هو نفسه وشوية منه مع بداية الدوليشة بإمضاء بوسين النابولي في الحمامات لثاؤوت 2026.

عسلمة حمامات، عسلمة حمامات وجمهور حمامات، محليكم ومرحبا بيكم بحذايا أنا الليلة. اليوم باش نغني لكم، باش نعمل بيكم الدوليشة، وفي الدوليشة هذيا نحب نهدي لكم بوسة بنينة ناخذ قبلها نفس طويل.

في دوليش حياتنا يظل الناس الكل عنا فنانين حبونا في الموسيقى وألهمونا، وانا اليوم نحب نتسلف من كلامهم ونعطي صوتي لألحانهم ونغني لكم منهم شويه.

هذه هذه كانت بثينة النابولي في الحمامات. سهرية باش تبقى في بالها هي أولا لأنه مشروعها الأول المكتمل اللي قدمته في الحمامات ثمر التعاون بينها وبين الشاعرة سيرين شكيلي والملحن قيس المليتي واللي لمساته كانت واضحة في التوزيع الموسيقي برشا من تفاصيل المدينة العتيقة وكل ما تختزن المدينة من حكايات وملامح يومية. فما إعادة تقديم هذه الملامح والحكايات في صياغة موسيقية معاصرة. الحفلة ضمت أغاني الألبوم جديد إلى جانب مختارات من أعمال سبقة وأنه عرفها بها الجمهور في شكل تقريبا حكاية هي بيدها الدوليشة. العرض الكل فيه برشا محطات مختلفة من تجربة بثينة النابولي اللي قدمت العرض في مهرجان الحمامات في الدورة 60 يوم 3 أوت 2026. احنا سمعنا آخر حاجة قدمتها في الفقرة اللي احنا اخترناها اليوم والمقتطف اللي اخترناه من بداية الحفلة العشرين دقيقة الأولانيين متاع الحفلة. ريتك ما نعرف وين الجولة هذه اللي ترجعنا زادة الأنور براهم وترجعنا للألحان والموسيقى اللي قدمها أنور براهم على امتداد تجربته والمرات اللي حضر فيهم كذلك في مهرجاناتنا بين كرتاج وحمامات وغيرها من المحطات الأخرى في ليالي تونس. محطة احنا تهو باش نقفوا فيها شوية وش نرجع بيكم من 2014 لأنه وكرتاج تحديدا لأنه في تاريخ كرتاج من اللي بدأ فما سهرات توفى بانطفاء الأضواء وسهرات تبقى في ذاكرتنا. 10 جويلية 2014 كانت سهرة من السهريات اللي بقات في ذاكرة أنور إبراهيم وفي ذاكرة الجمهور اللي حضر لأنه أنور إبراهيم ليلتها يرجع بعد 22 سنة من الغياب. عاد أنور إبراهيم من المسرح الأثري بكرتاج وكانت الدورة 50 وكان أنور إبراهيم يحمل ليلتها عمل جديد معاه اسمه الاستذكار. الحقيقة مع أولى النغمات بدأت ذاكرة تونس تتسلل إلى الركح. عدينا في الحفلة سنوات القلق التحولات اللي عاشتها البلاد صور أصوات من جان في 2011 حسينا في سهرة وكأنه ذاكرة وطن كامل حاول أنور إبراهيم أن يقولها بطريقته. ما فيهاش خطب ما فيهاش شعارات فيها موسيقى فقط وكان الجمهور يصغي. ممكن هوني تكمن خصوصية الليلة هذيك بالذات ليلة 10 جويلية 2014. المسرح ممتلئ بآلاف الأشخاص ثم فجأة يولي الصمت هو جزء من العرض. في النهاية عاد إبراهيم إلى مكان آخر من الذاكرة في نهاية الحفل وفي الحفلة هذيك بيدها الحلفوين وردد الجمهور معاه ريتك ما نعرف وين وكأنه أنور إبراهيم بعد 22 سنة من الغياب على كرتاج عاد ليقول أنه الموسيقى تنجم زادة تحفظ ذاكرة البلد. وكانت سهرة استذكار واحدة من الليالي اللي أثبت فيها كرتاج أنه قادر على صناعة ليلة لا تنسى.

0: هذه كانت إذن حلفوين مذا أنور براهم. رجعت بينا الموسيقى هذه 10 جويلية 2014 كما قلنا منذ قليل، والصمت هو اللي كان سيد الموقف، حتى لو ردد الجمهور فأكيد ردد بينه بنروحه في الكلمات، لكن الموسيقى كانت هي وقتها الطاغية، بما أنه نحن في السهرة ذيك في حضرة أنور براهم في عرض استذكار، وإحنا رجعنا شوية بالذاكرة لسنة 2014 كرتاج في دورة 50 وافتتاح المهرجان. موسينا معاكم في ليالي تونس، نسعد دائما بالتواصل معاكم متابعينا في كل مكان حتى نصف الليل. باش نمشيو توا الحمامات أو كابين كرتاج وحمامات، ديما معاكم في ليالي تونس. مسرحية من الأعمال الأخيرة للمخرج نزار السعيدي، إنتاج المسرح الوطني مع دكتور عبد الحليم مسعودي كذلك ومجموعة من الممثلين. شوية من الندوة، الندوة اللي كانت مميزة الحقيقة وخذت برشا وقت، تقريبا 40 دقيقة ندوة، وندوة ونقاش هو للمسرحية أكيد لجاكراندا، نسمعوا شوية منها. نزار السعيدي مخرج العمل مصحوب بالممثلين ومصحوب كذلك بالدكتور عبد الحليم مسعودي في هذا العمل. في البداية نزار باش نرحبوا بيك أكيد في حمامات، نسمعوا ردة الفعل الأولى ومن بعد أكيد نكونوا في الموعد مع كل صناع هذا العمل.
1: شكرا كريمة، نجدد شكرنا من جديد لمهرجان الحمامات الدولي لبرمجة عرض جاكراندا، فهذه محطة مهمة لاختبار العمل في فضاء مفتوح، في خصوصية الفضاء هذايا وما ربما ما تمنحه من امتيازات وأيضا ما تتمثله في بعض الأحيان كفخ ربما. فلهذا الحمامات بمعناها مهم جدا العرض هذايا في مسار كما قلت جاكراندا. هذا الانطباع الأول اللي فرحان بالحضور الجماهيري الموجود معنا اليوم، خاطر تعرف توا في المهرجانات الصيفية صعيب برشا معنا باش تلم جمهور لنوعية المسرح اللي نعملوا فيه احنا على الأقل. الحقيقة كما كنت نحكي أنا والأولاد معنا من البارح، فضاء الحمامات ما تنجمش تتقوى عليه، بمعنى أنه ما تنجمش تجيب تصورات سينوغرافية معنى مرتبطة أول حاجة بالعلبة الإيطالية وتفرضها على القاعة، تفرضها على الفضاء هذايا، يزم تاخذ منه أيضا، يزم تقرأ حساب طبيعة الزمان المخصص للتعامل مع الفضاء. فحاولنا اليوم وإن شاء الله كنا نجحنا في الشيء أنه ناخذ السهل الممتنع في التعامل مع الفضاء هذايا، معناها ترويضه بشكل معناها دون إقحام ربما لتصورات قد تربك إن كان في الجانب الشكل أي الصورة، وأيضا في جانب المضمون مسألة الإيقاع، خاطر احنا الكل نخزر الفضاء الحمامات نخزر له كفقط كربما كجانب الصورة، أيضا الأهم الصورة هو جانب الإيقاع، إيقاع العرض وعلاقته بالجمهور. فهذه أهم معناها اهتماماتنا في إعداد العرض، كانت هذا معناها مسألة العمل بسلاسة وعمل ببساطة في علاقتنا بالفضاء، ثم منه إلى ضبط الإيقاع العام للعرض لأنه هو الأهم بالنسبة لنا للجمهور.
0: جاكراندا في هذا الكل، جاكراندا
2: معناتها جاكراندا هي شجرة تقاوم، شجرة جايبينها من أمريكا اللاتينية، جابها المستعمر دير النوارة هذيك الفيولي. شنو هي الخصوصية نتاعها الشجرة هذه؟ الشجرة هذه تعيش على السموم، على الريحة نتاع الدخان. الشجرة هذيك بالذات هذيك على الأقل في قرنين من اللي دخلها الاستعمار شهد على أكبر المفاصل التاريخية في تونس، بما فيها ضربان المناضلين الوطنيين بالرصاص، سواء في الحركة الوطنية ولا بعد تأسيس الدولة الوطنية. فاضل ساسي ثم شجرة نتاع جاكراندا قاعدة تشوف فيه ويضرب فيه البوليس قتلوا دم نتاعه مفيع، والشجرة هذه عايشة، وأهم حاجة فيها أنها شاهدة ساكتة وتعمل في حاجة واحدة اللي هي الرسكلة، الرسكلة الطبيعية نتاع المواطن التونسي اللي يلزمه يتجدد، اللي يلزمه يحافظ على التجدد، الخلايا نتاعه يلزم تتجدد.
0: شكرا.
2: ما نخبيش عليك استاذة وسلاتي، خليني نقولها مثال، خليني غير نقولها ونمشي على نفسي. عايشين عصر انحطاط، رانا راهو انحطاط لا يوصف، وخاصة انحطاط في القطاع الثقافي. وانا عارف شنو نحكي، فهمتني؟ من بينها مثلا، من بينها مثلا ابسط الاشياء، معناها واحد كي الحلم نتاعو يعدي مسرحيته في الحمامات، بديهية. نورمالمون الناس يفرضوا عليهم اللي يعملوا في المسرح يعدوا مسرحيتهم في الحمامات، سي ان باساج اوبليغاتوار. داخل في شنو؟ داخل في التربية، خاطر مشروع الدولة الوطنية تعمل أن المسرح يلزم يبدأ بالتربية. هذاك علاش عندنا سلسلة احنا من المسرح المدرسي والمسرح الجامعي والمسرح الهواة والمسرح المحترف والمسرح الكثيرة وتاع القطاع العام.
0: فما بنية مبنية والناس ينساوها. آخر ما قال عبد الحليم مسعودي في المقتطف الخاص بندوة مسرحية جاكاراندا بعد عرضها اللي كان يوم 5 أوت 2026 في مهرجان الحمامات الدولي. نذكروا أنه أحداث جاكاراندا تدور في أواخر العقد الثاني من الألفية الثالثة. مجموعة من الشخصيات أثقلها الانتظار وتراكمت فوقها الأحلام المؤجلة. تتنقل هذه الشخصيات بين ماض يثقلها وحاضر يضاعف ارتباكها، بحثا عن مخرج يمنح حياتها معنى مختلف. في المسرحية من داخل مركز اتصالات سنتر دابيل تتكشف تباعا حكايات شخصيات كما قلنا أنهكها الانتظار وأثقلتها الأحلام المؤجلة وأربكتها التحولات اللي عرفها المجتمع التونسي خلال السنوات الأخيرة. العرض اتخذ من فضاء المركز الاتصالي سنتر دابيل مدخل لقراءة جيل يبحث عن معنى لوجوده وسط ضغوط العمل وهشاشة العلاقات الإنسانية وغياب أفق واضح للمستقبل. هذه تقريبا ملخص مسرحية جاكاراندا اللي تعرضت في الحمامات واللي أكيد بشكون عندها عروض أخرى في الموسم الثقافي القادم. هي إنتاج مؤسسة مسرح الوطني، وأكيد بشتكون كما قلت عندها عروض أخرى. نحن عنا الوقت توا في تونس 10:54، بعض الدقائق تفصلنا على موعد الأخبار. فتونا معك أنت ومع فاطمة وسيف وأنا يتواصل اللقاء أكيد. وتوا باش نمشيو لشوية شوية من عرض نوردو في الحمامات.

0: الساحلي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد توصل مساعي التفاوض للنظرية في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي في قسطها الأول عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار في إطار تنفيذ مشاريع لتعزيز البنية التحتية الاستراتيجية، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. 6 قرارات تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بداية من نوفمبر 26 2000، وسيجري ابتداء من هذا التاريخ بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بولاية القصرين، المهدية، جندوبة، ومدنين وصفاقس وجابس، وفق قرار صادر عن وزارة العدل صدر بالرائدة الرسمية اليوم. ختاما، وفي العالم، الأشهر الثمانية الأولى من عام 26 2000 سجلت أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين منذ بدء رصد البيانات عام 2019 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق طهران محكوم عليها بالفشل كسابقتها. ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يجري مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مباحثات حول الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: لكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: أوجه
3: ليالي تونس.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا معاكم الآن في ساعتنا الثانية من ليالي تونس. وين ما كنتم أقول لكم مرحبا بكم. فاتن فاطمة وسيف وكريمة معاكم حتى نصف الليل. نواصلوا بداية رحلتنا بشكون مع ليلة خاصة جدا كانت في الحمامات، تونسية مغربية العيطة منامور. شنية العيطة وشنية حكايتها وشكونوا من الشيخات، هذا الكل بعد ما نسمعوا شوية من الحفلة ونحكيوا شوية على عرض العيطة منامور.

مساء الخير عليكم على السلامة. هذا نهار كبير عندنا حنايا، حنا في المغرب كنقولوا نهار كبير فاش كيكون شي نهار زوين بحال هذا. سميتنا عايطة مع مونامور ومعانا اليوم ولاد عبدة. شكرا. أمين الورديني في الكمان. ورشيد عابدين في الوتار، آلة الوتار. هاد جوج ديال الفنانة، هاد جوج الأشخاص هما أول ناس تلاقيت بهم أنا وخليل أول مرة مشينا للمغرب باش نبداو العمل على هاد النمط اللي سميتو العيطة، اللي هو كاين غير في المغرب وبأنما وبان من البادية المغربية. هو هي موسيقى كنغنيوها في الأعراس بزاف ديال الحفلات و عاونوها مسكينة. خالتي جات معايا. سي با فري. دونك فوالا، اول مره مشينا تلاقينا كان فواياج هومان وارتستيك. كنطلب منكم انكم تصفقوا تصفيق حار على هاد الشخصين وهاد الفنانين بجوج، لانهم عمرهم ما بخلوا علينا. واليوم علاش هاد الحفل عنده واحد النكهه خاصه؟ لاننا في تونس في بلاد خليل. ومجموعين معنا الحباب والصحاب، نتمنى ندوزوا وقيته زوينه معكم.

0: هذا مقتطف من العيطة منى مور اللي كانت في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60. كان لقاء موسيقي بين المغرب وتونس، بين الفنانة المغربية وداد مجمع والموسيقي والمنتج التونسي خليل إيبي، اللي كانت رحلة الحقيقة في ذاكرة المغرب والفن هذا اللي أو العرض ممكن كسر القالب التقليدي للحفلات الموسيقية المتعارف عليها، وكانت سهرة الحقيقة فيها برشا شغف وفيها برشا كذلك حب لهذا النوع من العروض. تقدمت إذن بروح أصيلة ولكن فيها توزيع إلكتروني جديد، أكيد كان بإمضاء خليل. نواصل معاكم لقانا في هوانا عربي. في هوانا عربي ليه عادة كريمة ركز شوية، هو جمعة بزهر اليوم، ريت اللاوعي متاعي في ليالي تونس. هوانا عربي إن شاء الله في شبكة جديدة، دونك مش نواصلوا في ليالي تونس حتى النصف الليل، مش نمشيوا الآن نعملوا مروحات بين العروض المسرحية والعروض الموسيقية، لأنه ليالي تونس في الصيف زاد فيها العروض المسرحية. الحكاية بدأت من التصوف لكن مشي أبعد من التصوف، روضة العشاق للمخرج معز العاشور، هذا العمل المسرحي اللي وضعنا أمام أسئلة عديدة متعلقة بالحرية بالاختلاف، كذلك العلاقة بين الفرد والسلطة من خلال حكاية المريد الصادق وأتباعه. العرض اللي توج بجائزة أفضل إخراج في مهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي كان إذن ضيف الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. العرض هذا اللي وقع استدعاء العالم الصوفي بلغة مسرحية معاصرة، وكان من بين أبطال العمل أو من بين كذلك الممثلين اللي كانوا حاضرين هي شخصية المريد الصادق اللي جسدها قصي السنوسي، واللي مش سمعوه الآن يتحدث في الندوة الصحفية، في مقتطف من هذه الندوة الصحفية في إجابة على سؤال أحد الصحفيين حول حضور الميكرو في المسرحية. نسمعوا شوية من هذه الندوة.
1: أسلامة، ميرسي على الكلام الحلو الكل اللي قلتوه. جست قبل كل شيء نحب نجاوب صديقنا اللي قال هل انه معناتها استعمال الميكرو في المسرحيه هل انه معناتها تاثر بالجعايبي ولا تاثر بدريس ولا الحقيقه الميكرو ما هوش يحكر على جنون ولا على دريس ولا على جعايبي ولا لا. يدخل في ما يسمى بالتغريب اللي هو مفهوم برشتي مجعول لكسر الاهام مع اللي يعيش فيه الجمهور. معناتها راك يا متفرج راك تتفرج في مسرحية، معناتها ماكش اللي تشوفيه ماهوش واقعي. الحاجة الثانية حبيت نحكي على رحلتي مع التصوف. بديت شوية قبل روضة العشاق، تعرفت على سي الفضل الجزيري الله يرحمه في المسرح الوطني، أنا خريج المسرح الوطني. تعرفت على سي الفضل في دي ماستر كلاس وقت عملناه، ومن بعد خذيني معاه في الحضرة عامين ونخدم معاه في الحضرة. ووقتها بديت نبحث ونلوج على المفاهيم اللي في التصوف وعلى جهاد النفس وعلى وبعد كعرفت معز وقتها سي كمال انت حكيت على جلد الذات ومجهد النفس، وقتها بالحق بديت معناها التمارين اللي عملناهم باش حضرنا المسرحية بالحق ألم لا يحتمل. والسلوغان نتاعنا كان كيفاش معز تقولها لي انت،
2: دعوه الصوفيين اللي هي زاد الله في ألم. هذه دعوه المتصوفين في
1: اي انا نقول معز راني زاد الله ويقول لي زاد الله في ألم. ولا والحاجه الثانيه كيف في علاقه بالفضاء، كانت صعيبه برشا لانه المسرحيه اول مره تخرج من البوات ايطاليان وتتحط في وسط سباس كيما هذا وراك البحر القمرة شجر، دخول الخروج كيف كان صعيب برش. أنا واحد من الناس تحت 3-4 مرات ورأسي تضربت معناها دوك. ولا هذا هو، مرسي بكو، مرسي معز، مرسي زملائي.
0: إذن كان هذا صوت قصي سنوسي المريد الصادق في روضة العشاق المسرحية اللي تعرضت في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. تحية لكل القائمين على هذا العمل، وخذينا فكرة وشوية من الندوة اللي كانت بعد العرض، وكانت كذلك ثرية جدا الحقيقة، وخذيت وقت مميز، وهذه عادة النقاشات والندوات الخاصة بالمسرحيات في الحمامات. مواصلين معكم اللقاء، نعطيكم فكرة على شو مش نسمعوا في النصف ساعة المتبقية من ليالي تونس. مش ناخذوا شوية من سهرية نور وسليم عرجون، ومن بعد مش نسمعوا حوار ظفر يوسف مع شوية مقتطفات من سهريته، مش نختموا بروح العرب، سهرة من سهريات ليالي تونس العربية اللي كانت من سنتين في اختتام مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هات نسمعوا شوية من نور وسليم عرجون، عرضهم اللي كان في الحمامات كذلك.

0: هذا نور وسليم عرجون من سهريتهم في الحمامات الدورة الأخيرة. الجو مازال باش يتواصل معاكم ومازلنا في الحمامات، ما الحمامات السنة، دونك جولة أخرى مع أبرز الأصوات اللي كانت حاضرة في السهرة الأولى الموسيقية، لأنه الافتتاح مسرحي ومن بعد تكون سهرة الموسيقى مع المميز العازف التونسي ظافر يوسف، حوار ومعه مقتطفات من العرض. وتحية لزملاء في قسم الاتصال في مهرجان الحمامات اللي أمنوا هذا اللقاء.
1: بالنسبة للموسيقى هي انتشار، هي الشيخة، هي تطلع في ما بين السماء والأرض وتقعد تحلق، سي

كمام عشر سنين فيها برشا تجارب، فيها برشا حاجات عشتهم، فيها برشا حاجات باهين برشا، فيها برشا حاجات خلتني نراجع نفسي. وان توكا باش نرجع نلعب في الحمامات من جديد كمام سي ان غران تشالنج، معناها سي ان لو اللي عنده جو خاص به هو، معناها سي با قرطاج، سي با الجم، سي با سي ان لو اللي جادور، نحس روحي مرتاح. وان توكا اليوم جي سونتي كو سي كوم جو رونتر دون ان لو اللي دخلت قبل وصليت فيه، مش عملت موسيقى فيه، فهمت؟ سي تري بو.

الموسيقى بصفة عامة بالنسبة لي هي انتشاء، فما بالك انك تعيش تجربة تخليك تكون اكثر حساس. اعتقد انه التجربة هذه خلتني حتى موسيقيا فكرت يعني اكثر ديب، اكثر بروفون يعني عمق. مع انه نرجع لسؤالك، بالنسبة للموسيقى هي انتشاء، هي الشيخة، هي تطلع في ما بين السماء والارض وتقعد تحلق. سي سا سي فري كو سي ديسك بو موا، حتى انا نسمع توا نسمع ولا نعزف في سيغ سين، سي كوم سي كوم باش نقول كلمه كبيره، سي كوم اون بروفيسي، معناها سي كوم ان تروك اللي فور لام، فور روح روحانيه.

بقول لهم اللي ولا يفو تخص فمام أنا ما تحلمش ما تكون حد آخر. أنا إذا أنا حلمت باش نكون حد آخر أنا منشورس كون ذا في اليوسف اليوم ولا ما نجمش حتى فيدي نحب نقدم أكثر. كنت نجم نغلط الغلطة ونحب نكون تصويرة أخرى موجودة. أكثر حاجة نحب ننصحها للناشئين الموسيقيين الناشئين إنه ما يفكرش إنه يكون صورة من صورة موجودة إنه يكون يعني his own voice. C'est ça qui est très important. أكثر حاجة ننصحها بيهم. بعد كل واحد يعمل تجربته وما فيهاش بروتوتيب معناها. نقول لهم نحب إن شاء الله نرجع مرة أخرى وإن شاء الله ما نكثرش ما نقولش برشا ما نقولش 10 سنين وإن شاء الله يكون بروجي زاد مختلف كما العادة ونطيروا.

رحلة ظفر يوسف كانت يوم 12 جويلية 2026 في الحمامات، وكان هذا الحوار خاص إذن بالمهرجان وسمعناه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ذكروا أنه عنده برشة مواعيد في شهر أوت كانت في الفترة الفارطة، ومواعيد أخرى باش تكون في أكتوبر في مجموعة من المسارح الأوروبية خلال خريف 2026. وآخر محطة ليه في الحفلات هذه السنة باش تكون 19 ديسمبر 2026 في الإمارات في مهرجان أبو ظبي، ويكون هكا ختام سنة حافلة بالعروض الدولية بإمضاء العازف التونسي ظافر يوسف اللي مازال يأكد على استمرار حضوره في أهم المهرجانات الدولية. والحضور هذا ما عادش يرتبط بكونه عازف عود تونسي يقدم موسيقى شرقية في فضاءات غربية، بل لأنه صاحب مشروع موسيقي متكامل نجم يفرض لغته الخاصة داخل مشهد عالمي، وهذا الكل بعد انتقاله إلى أوروبا منذ سنوات، وينجح في بناء تجربة قائمة أساساً على الانفتاح والحوار بين ثقافات من غير ما يبعد على مرجعيات الموسيقية العربية، وذلك اللي خلاه ديما يكون ضيف على كبريات المنصات الموسيقية في العالم، وعروضه دائما مطلوبة وتكون مكتملة العدد. 11:41 دقيقة في تونس، نحييكم من جديد ونخليكم ديما معنا في سهريتنا الليلة في ليالي تونس. وين نمشيو توا؟ نمشيو الليلة عربية أخرى في اسمها روح العرب، قبل ما نختمو بفقرة الركح الخالد اللي بيشترجع بينا لحفلة محمد منير في قرطاج 2002. هات نمشيو روح العرب.

0: هذا مقطع من روح العرب، سهرة من سهريات وليلة من ليالي تونس اللي كانت في المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. ترجع بينا السهرية هذه 29 جوان 2024، والرؤية الفنية والتوزيع الأوركسترالي اللي كنا نسمع فيه بإمضاء زياد الزواري. بدينا نقرب من نهاية حلقتنا اليوم، أجمل تحية الفريق ساعة قبل ما نحط المجال ونعطي المجال للركح الخالد الفقرة اللي هي بإمضاء زميلتنا انتصار المانع. تحية فاتن فاطمة سيف وكريمة، ونخليكم مع محمد منير اللي بشجع بينا الكرتاج 2002، ونقول لكم تصبحوا على خير وتبقوا ديما معنا في الاستماع، ونتقابل إن شاء الله في سهرية أخرى وفي لقاء إذاعي آخر. باي باي.
1: الركح الخالد.
2: الكينغ محمد منير زار تونس وأقام فيها العديد من الحفلات، آخرها كانت ضمن الدورة 53 المهرجان الحمامات الدولي، وكان هذا عام 2017، وقبلها كان على ركح قرطاج عام 2002. محمد منير الفنان المصري أصيل مدينة أسوان تحديدا من شية النوبة، تعرف ببصمة فنية مميزة وبموسيقى مختلفة على السائد، جمع بين اللحن التقليدي والمعاصر ومزج بين موسيقات العالم. فنسمع في أغانيه موسيقى الجاز والبوب والريغي، ونلاحظ آلة الساكسوفون والناي، فخلى الجمهور مكتبة موسيقية كبيرة ومتنوعة، وأكثر من 50 ألبوم غنائي وألبومات الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات ومشاركات سينمائية ومسرحية وتلفزيونية. خليكم مع مقتطفات من حفل محمد منير قرطاج 2002.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: بالموسيقى.
2: من حكمة الأقدار من الجزائر للأردن و
3: يا طير يا طاير

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك
2: على رأس كل ساعة موعد.

0: ولاية نابا لدعم شبكة الكهرباء بالمناطق المجاورة. في العالم، واشنطن تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على طهران، وإيران تحذر من أن ردها سيكون مدمراً. أهلا بكم. صدرت بالرائد الرسمي أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، ويجري ابتداء من 1 نوفمبر المقبل بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. تم أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، ويندرج تركيز المحطة التي أنجزتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ظرف عام ونصف ضمن جهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشا وغرومباليا وجبل رصاص، بما يدعم شبكة توزيع الكهرباء في الجهة والمنطقة الصناعية ويسهم في تحسين جودة الخدمة المزدة للمواطنين. تعيش مختلف جهات البلاد على وقع نقص ملحوظ في عدد من المواد الغذائية على غرار السكر والسميد، نقص أرجعه البعض إلى الإقبال المتزايد على بعض المواد مع اقتراب المولد النبوي الشريف، فيما طالب عدد من المواطنين السلطات المعنية بالتصدي إلى هذه الظاهرة المتكررة في النقل التالي لزهور الحبيب.
1: برشا حاجات ناقصة، فرينة، سميد، ماء، سكر، روز.
2: السكر بدي صالو وما تماش ومتصعيب باش يعطيك السكر، والسميد والله هذا صيف والواحد يستحقه على مبسوط، والمولد خلي وسكت السميد لحرش ما تماش بكل مقطوع باش نعملوا به شوية نشاء.
3: المولد الناس يستحقوا برشا سميد ويستحقوا برشا سكر، لهنا شنو باش يعمل المواطن التونسي؟ القطاعات هذه كله أمامها التحديات هذه، السلطات المشرفة تشوف وين الخلل وين إذا كان فما احتكار.
4: سميد ناقص والسكر ناقص، فرينا شوي شوي تودور في اللي مكاسات القطوابة.
5: السكر وين تدخل يقولك ما فماش، إذا تحب ترضى بالسكر هذاك الطوابع الناس كلها تولت تتحمل وتاخذه هو غالي، خاصة تو مولد معناها برشا عائلات، لازم السكر لازم الفارين، لا سميد لا أحرش لا رقيق، الزوز نقص كبير في المواد الأولية.
0: هذا وتتواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان ببرنامج ثري يبلغ ذروته يوم 24 من أوت، ويتضمن خاصة عروضا ضوئية وأنشطة ثقافية وسط توقعات باستقبال عشرات الآلاف من الزوار وفق المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني.
6: ليلة المولد النبوي الشريف تكون هناك 3 عروض، واحدة في مدخل المدينة العتيقة منذ معناتها الحصة المسائية، إلى جانب تنشيط الساحات العمومية وتنشيط المسجد السياحي، تكون هناك العرض الضوئي على سمعة جامعة عبد المنافع، تكون متميزة على السنوات الفارطة بعد غياب تقريبا 4 دورات، من بعد 3 العشاء تكون عندنا عرض في ساحة أولى الطحان ما يفوق تقريبا 80,000 مشاهد في الدورات الفارطة، فاثنين ننتظر تكون أكثر إن شاء الله. بعد ما عملنا زوز أمسيات ترويجية في مدينتي سوسة والمنسير كان هناك إقبال على الحجوزات في النزل، وتفاجأنا بتقريبا العديد من النزل اللي نسبة حجوزات 100% فيهم.
0: وتنظم جمعية ثقافة فن اسطنبولي بتونس بداية من يوم غد الأحد النسخة 10 من تظاهرة المولدية احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وذلك لأول مرة على امتداد 3 أيام في المدينة العتيقة بتونس العاصمة. أعلن ديوان الخدمة الجامعية للجنوب انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على سكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 25 و2000 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي، وذلك إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. في الرياضة، افتتحت أمس رسميا في مدينة تارانتو الإيطالية

0: النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 26 و2000 بمشاركة أكثر من 3800 رياضي من 26 دولة من بينها تونس وبحضور قيادات رياضية ودولية بارزة. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى تارنتو شهير الكافي.
1: حضور جماهيري غفير، الوفد التونسي كان موجود من خلال كل الرياضيين اللي دخلوا للملعب، معاهم العلم التونسي، كانت سندس حشانة وأيضا فراس القطوسي في رفع العلم التونسي، كان محرز بوصيان أيضا من بين الناس اللي أعطاوا كلمة في الافتتاح وأيضا في اختتام الاحتفال. نذكر أنه على مستوى النتائج، منتخب الكانوي كاياك اليوم تأهل للنصف النهائي في مختلف السباقات، قصي العلاقي فاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر، صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر، وفاروق الدالي أيضا وصلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، في انتظار غدوة دخول رياضات النجم نشوفوا فيها البوديوم بالنسبة للاعبين التوانسة، التايكواندو مع وجود خليل الجندوبي، أيضا شيمة التومي، عهود بن عون وأمين الزغلامي، المبارزة بالسيف سلاح الصابر مع تواجد فارس الفرجاني وياسمين دغفوس. يعني ننتظر غدوة مشاركة أيضا لكرة اليد، كرة القدم، الكرة الطائرة، عديد الاختصاصات اللي إن شاء الله نرجع لهم تباعا، لكن الأهم أن نشوف نتائج متميزة في يوم غدوة تمكننا من الحصول على الميداليات سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية في أسوأ الحالات.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، لكنها لا تزال غير مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة وفق تعبيره. وجدد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن شن حرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، وتستعد واشنطن لفرض عقوبات على طهران، وصفها وزير الخزانة الأمريكي بأنها أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في العالم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الاثنين القادم، وذلك فيما حذر الرئيس الإيراني مسعود باشكيان من أن رد بلاده على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا. في الأثناء، بحث وزير الخارجية العماني في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني سبل تهيئة الظروف الملائمة استئناف الحوار وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. في الأراضي الفلسطينية، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر من السنة الماضية. وبشأن الضفة الغربية، أدان وزراء خارجية تركيا والإمارات وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدين رفضهم المخطط الاستيطاني الجديد في القدس الشرقية المحتلة. وعلى الجبهة اللبنانية، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة تركزت على مرتفعات عالية الطاهرة الاستراتيجية في النبطية وبلدات المنصور وحدثة والطيري، وترافقت هذه الهجمات مع عمليات تفجير للمنازل وتجريف واسع تهدد مقاومات العودة للنازحين. في الأثناء، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تعزيز قدرات الجيش وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية يمثل خيارا استراتيجيا، وشدد على تمسك بيروت بتطبيق اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية، مطالبا بضغط دولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل حتى الحدود. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. صدور 6 قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بداية من نوفمبر 26 و2000. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب من ولاية نابل لدعم شبكة الكهرباء بالمناطق المجاورة. وفي العالم، واشنطن تستعد لفرض عقوبة اقتصادية على طهران، وإيران تحذر من أن ردها سيكون مدمرا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
2: ثقافة،
3: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. عسلامتكم ومرحبا بكم، كيف هي الأحوال؟ نتمنى تكونوا جميعا بخير مستمعي ومتابعي أولى الإذاعات، أولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية. هذا موعدكم ولقاءكم الأسبوعي من ليالي القمر، ينطلق الآن إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة لإذاعتكم، ويتواصل معكم وبكم إلى حدود الساعة 3 فجرا، وفي طياته مجموعة من الفقرات متنوعة اللي إن شاء الله تروق ليكم عشاق أولى إذاعاتنا لإذاعة الوطنية التونسية، من خلال فقرات ذكرياتي مع الأغاني ومعاني في أغاني، وديما نواصلوا مع المعاني اللي تحتفي بالصيف وأجواءه. اليوم خذينا مجموعة من الأغاني اللي صدرت قبل انطلاق فصل الصيف، خاصة سنوات 22-23-24، وأغاني تونسية زادة قديمة من التراث إن شاء الله تكون حاضرة في هذه الفقرة، والتكريمات اليوم تكون حاضرة الفنانة التونسية يسرى محنوش، اللي حب يستمتع أكثر بأنغام هذه الفنانة إن شاء الله في الساعة الختامية الفاصلة بين 2 و3 فجرا، تستمتع بصوت هذه الفنانة المتألقة. هل تسألت يوما عزيز السامع كيف يمكن لرائحة الشاي والنعناع أنه ترمم تصدعات الروح، وكيف لصوت النساء في العصر أن يطوي مسافات التعب في بيوتنا القديمة؟ لم تكن الأيام مجرد أرقام تطوى على الورق، بل كانت عهودا تطوى بالورق والود. كانت البيوت حية شربت ضحكات الصغار ودعوات الكبار، حتى غدت زواياها ملاذا نفيذ بالسكينة قبل أن تصبح جدران اليوم مجرد كتل صامتة تفصل بين غرباء تحت سقف واحد. في زمان لم تكن البيوت شققا تتنافس في الضيق والاتساع، بل كانت شرايين تفيض بالحب والاجتماع والتواصل. كان الأمان يسكن العتبة قبل أن يدخل العقبة، وترابط يصنع قلاعا من البساطة. لم نكن نعرف شاشات اللمس، بل كنا نعرف لمس القلوب ومواساة النفوس. كان الهاتف وقورا يقف متكئا على رف خشبي في صدر الصالة، لا يرن إلا لجمع شمل أو لسؤال عن غائب، عكس هاتف اليوم اللي يرن في جيوبنا فأسكت رنين أرواحنا وسرق منا متعة الآن ليقذفنا في شتات الافتراض. أين غاب طبق الجيران، ذلك السفير الذي كان يعبر الحدود الفاصلة بين الشرفات البلكونات والبيوت بلا تأشيرة، حاملا لقمة دافئة ومعها قلبا أدفأ، كان يخرج محملا بعدس الشتاء وغيرها من الأكلات المتنوعة، ليعود محملا بكعك العيد في تداول إنساني بديع في الأيامات الكل، سواء في الصيف في الخريف ولا في الشتاء وحتى في الربيع. يثبت انه الجار لم يكن جدار، بل كان جارا ومجيرا. واليوم تربع الطبق اللاقط فوق السطوح يستقبل الاف الاشارات من وراء البحار، بينما عجزت قلوبنا عن استقبال اشاره واحده من خلف الجدار. وحتى البلكونه تلك الفسحه اللي كانت رئتنا الثالثه قد تحولت كيف تحولت من منبر للبوح الى مخزن للجروح والمهملات في شرفات زمان. كان إبريق الشاي يغزل بخاره الأبيض مع خيوط الغروب، وكانت نسمة الهواء الصيفية تعبر محملة برائحة النسري الياسمين وغيرها من روائح الفواحة، وصوت الراديو المنبعث بصوت شهوري دافئ يذيع نشرات الأخبار أو المسلسلات الإذاعية، ليلتف الجميع في صمت مهيب كأنهم في حضر صلاة تجمع القلوب على حب البساطة. الزمن الجميل مضى ليس بكاء على أطلال، بل هو شوق لزمان كان فيه القليل يقيل العثرات، وكان الكثير ثائرا كافرا بالبركة والرضا لا بالرقم والمظهر. عادات زمان ما كانتش مجرد سلوكيات يومية، بل كانت دواء لوعثاء السفر في قطار الحياة، وتفاصيل صغيرة صنعت بهجة بيوتنا التي تاهت مفاتيحها في زحام المدينة.
احنا في تونس وفي كامل انحاء البلاد نكون معاكم اوفيائنا في هذا اللقاء المتنوع فقراته وايضا اختياراته الغنائيه اللي نسعد في هذه الايام انه تكون التفافكم حول اذاعتكم مليئه بالحب، مليئه بالورد والياسمين للقلوب الطيبه التي ابت الا ان تكون معنا في هذا اللقاء. radio-national.tn والا على ذبذبات الاف ام تتفاعلوا عن طريق صفحتها راديو ناسيونال تونيزيان والا البريد 71 شارع الحريه 1002 تونس. لطفي بوشناق يقول ريتك ما نعرف وين، ربما في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، احنا هوني معاكم بكل حب في هذا اللقاء اللي ان شاء الله تلقاو فيه راحة بالكم في تفاصيل تحبوا تنسوها مع طيات هذا اليوم اللي كان مليء بطلعات والنزلات. طبعا نوقف معاكم مع كل القلوب اللي تحب تكون معنا في هذا اللقاء، وراجعين بعد الى تفاصيل اولى فقراتنا اللي هي ذكرياتي مع الاغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. مستمعي أوفياء أولى الإذاعات التونسية وبداياتها لذها الوطنية، أهلا وسهلا بكم. تتابعون ديما www.radionational.tn متابعين متفاعلين في فقرات هذا اللقاء وفي اختياراته الغنائية ليالي القمر صبيحة كل يوم سبت من أيام أسبوعنا الصيفي في شبكة صيف 2026. طبعا الفقرة تكون رائقة هانئة سعيدة لأنه نعطيه فيها الميكروفون، ميكروفون الإذاعة التونسية للمستمعين، نستجلي آراءهم حول أغنية جميلة، أغنية رقيقة، أغنية محببة لقلوبهم، لكن تظل هذه الأغنية مربوطة بحدث خليتكم تحبوها، ساكنة في قلوبكم، تدغدغ مشاعركم. ننطلق بالتحقيق الإذاعي الأول ونشوف النغم المختار في فقرة ذكرياتي مع الأغاني.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: أهلا وسهلا بعزيزتي، مرحبا بك على موجات أولى الإذاعات وأم البداية الإذاعة الوطنية التونسية. نتعرف عليك.
1: عايشك ربي فضلك، معك أميمة الرحالي.
0: أغنية من الأغاني العربية عاطفية كلاسيكية تذكرك بفترة من فترات الزمن الجميل اللي عشت فيه طوال هالسنوات هذية. الأغنية ترسم لك حدث هذيك، ومن وقت الآخر ماذا بيك الأغنية بينك وبين نفسك تحطها وتستمتع بالذكرى.
1: هي مش أغنية هكا تذكرني بحاجة مؤلمة ولا حاجة، هي بالعكس تفرح. أغنية ميادة الحناوي مهما يحاولوا يطفوا الشمس.
0: الحاجة اللي خلتك
1: حاجة أنه أي إنسان هكا يحب ديما الحياة تطيح وديما يتذكر مهما يحاولوا يطفوا الشمس، هي حاجة تطلعه هكا لفوق.
0: ليك يا أميمة ولعشاق الفنانة السورية الدمشقية ميادة، نهدي لك النغم هذا وإن شاء الله تستمتع به وأنت في الاستماع لصاريتنا ليالي القمر.
1: شكرا بفضلك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تام.
2: وين ما كنتوا متابعينا أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تحتفظوا ببعض الذكريات وأجملها تلك التي تحمل الأشياء الإيجابية، خاصة المغامرات الحياتية في الطفولة والشباب. كلام رائع تقولونه في هذه الفقرة الأولى من خلال باقة الاختيارات الغنائية اللي تأتي بعد تحقيقنا الإذاعي معاكم وين ما كنتوا في طهيات هذه الحياة. وإن شاء الله دائما الأغاني تزرع في قلوبكم الأمل وتغرس في نفوسكم الشعور الجميل. الاختيار الغنائي الأول كان لصوت الفنانة السورية ميادة الحناوي في أغنية مهما يحاولوا يطفوا الشمس تبقى الحياة جميلة. وإبنة اختارت هذه الأغنية لأنها تفكرها بأيام الجميلة وخاصة فترة من فترات الحياة. مثلنا معاكم دائما في هذه الفقرة في باب الكلمات الشعرية والألحان النغمية واختيارات غنائية تكون حاضرة في هذه الفقرة الأسبوعية للقاء ليالي القمر، ليالي كل المستمعين الأوفياء سيرين معنا في هذه الليلة الصيفية الجميلة.

0: عسلامة مدام.
1: عسلامة.
0: نتعرف عليك.
1: انا انس الهميمي، اصلي من بارده.
0: شو تعمل في الدنيا؟
1: انا قابله.
0: مرحبا بك يا انس على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في سهريه ليالي القمر. نسال اختي شنو هي الاغنيه من الاغاني التونسيه والا الشرقيه اللي تذكرك بحدث ما في حياتك وعندك ذكرى معها الاغنيه ومن وقت الاخر تطرب له وتحب تسمعه؟
1: اول اغنيه اللي كانت سبب يمكن باش انا نختار الخدمه اللي انا فيها توا، مليانه صغيره نسمع زياد غرسه يغني كل عيد قابلات اغنيه يا قابله يا مقبوله، نحسها حاجة تمسني على الاخر. بعد بالحق كي خدمت الخدمة فهمت كل كلمة في الغنية هذيك عندها معنى، ما هيش كلمات بتتقال وكها، خاطرها مهنة ما هيش سهلة. ان شاء الله نكونوا نقدوا فيها لأحسن وجه ونوجه تحية للقابلات الكل.
0: أنس ليك والعشاق النغم هذي ولكل قابلات المستشفيات والمصحات الخاصة، نهديو لك هذا النغم وان شاء الله ديما تكون في خدمة كل نساء تونس.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عايشك.

0: الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا وين ما كنتوا. نسعد في هذه الرحلة وفي هذا اللقاء أنه نوقف مع صناع الكلمة العربية في كل أضلاعها المهمة، سواء الكتابة الشعرية اللحنية. مواصلين مع الأنغام في ساعتنا الأولى، ونخليكم توا مع كوبلي في غاية الروعة للفنانة الجزائرية وردة صدقني وصدق حلفاني، وراجعين لكم أو في متابعينا في الجزء الثاني من لقاء ليالي القمر إثر موجز الساعة الواحدة فجرا.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الواحدة صباحا هنا في تونس. صدور 6 قرارات في الرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في ولاية القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، وسيتم بداية من 1 نوفمبر المقبل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة في عدد من المناطق في هذه الولايات بواسطة المسح العقاري. أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي في المنطقة الصناعية حشاد في بوعرقوب من ولاية نابل بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، وتضم المحطة محولين 2 سعة 40 ميجاوات لكل محول.